في تونس. توب ماتر. توب ماتر كل يوم من الماضي ساعة لستة تاع الصباح.

What you see, because the greatest thing is spirituality.

Get back to you. Mosaic FM.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: Guess what, baby?

عليهم دائرة السوء.

شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل

ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم

هذه وكف وكف أيدي الناس عنكم.

ما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها

0: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل علي سمعونا واللي حبونا واللي تابعونا الكل. ينعم الستة متاع الصباح، احنا معاكم من توا وحتى للأحداش، ومقاعد صوت موزيك فام يخلط لكم. ان شاء الله يا ربي صبحية زينة تتعدى معنا. جمعة ما كانش سهلة، ما ان شاء الله يا ربي يكمل عاديها على صلاح، وان شاء الله الأمور تمشي وتتحسن. وخان استبشروا خير وبصوت فيروز تقول وتغني نسم علينا الهوى، مستحقينها نسمع.

مايكل جاكسون إيرث سونغ على موزيك كافيه. صباح الخيرات كل مستمعينا. اي نعم نبداو هكا معكم كيما كل يوم في على امتداد شهر جويلية وأوت. دونك البرمجة الصيفية الموزيك كافيه نبداو معكم حتى للحداش، الاخبار الحكايات الاكتواليتي نونسوكم نربحوكم بيان سور. صباح تربح بون داشا من اهداء المزرعة قيمته 100 دينار يستنى فيكم. كلمونا من توا وسجلوا على 71 113 ألف. أحوال طقسنا نحكيو فيها بعد شوية، خليكم تسويت مع إلتون جون.

دقيقة هذه أحلى صباح. ميتيو نعتبرها من أهم الفقرات اللي نبدو بها صبحيتنا. يظل هكا ولا لأ؟ نعدلوا الموجة الكل متاع نهار كامل على بوان ميتيو هالنهارين ذوما. إن شاء الله ربي يرحمنا وحمد لله يا ربي. وين كنا وين أصبحنا بالحق؟ وين كنا وين أصبحنا؟ خلينا نقول لكم إنه مثلا باللي هبط من المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 3 ولايات فقط توا الصباح درجات الحرارة اللي فيهم تم تسجيلها أكثر من 40، والبقية 21 ولاية الكل في 30 الحمد لله يا ربي. خنقولوا إنه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومش كان ملحوظ زي ده، كيف كيف محسوس أكثر منه ملحوظ. احنا طبعا نحبه نحسه، نحبه الإحساس، الإحساس باش نحسه، باش نحسه فما فرق كبير. معناها الصباح بكري الأربعة متاع الصباح الحاجة كان مستنسين نهارين تعديوا وهج القائلة، معناها تحس روحك حليت شباكك في غرغور القائلة. توا لي الحق متاع ربي مش كل نسمة كل نقولنا تهبل تهبل، أما ليه وين كنا وين صبحنا نحكي على فرق متاع 8-10 درجات. معناها الحمد لله ربي، قلت لكم معناها مش كان ملحوظ أما أكثر منه محسوس به. خلنا أعطيكم فكرة من أهم الدرجات اللي تم تسجيلها اليوم 6 متاع الصباح. نعود نقول حسب المعهد الوطني للرصد الجوي أقل درجات الحرارة صح عليكم في بنزارت 32 درجة توا، 33 باغ كونتخ نلقاو في مستير في المهدية كمام زادها الحمد لله، لأنه المهدية ومستير اللي مثل تعداد كنا نحكيو على 38 توا الصباح. حاليا في الكيف في زغوان في نابل 34 درجة، في تونس وباجة وجابس زيد بدرجة يعني 35، 36 درجة توا الصباح في جندوبة سليانة وفي صفاقس، 37 درجة في القيروان، القيروان اللي تخلط اليوم الحدود 43-44 درجة، سيدي بوزيد زادة كيف كيف 37 هي ومن بنين، 38 درجة توا في تطاوين، 41 في قفصة وفي قبلي، وأعلى درجات الحرارة تم تسجيلها الصباح اليوم هي في توزر 43 درجة. دونك عنا 3 ولايات اللي فوق 40 اللي هما قفصة قبلي اللي توزر توا، والبقية الكل في الثلاثينات. إن شاء الله يا ربي تمشي وهكا تزيد تطيح درجات الحرارة وتزيد تتحسن الأمور ونرجع كالعادة. قولوا أمين أمين. آية خليكم معنا على موزايك فم، هذه أحلى صباح، نكملوا مع بعضنا حتى الأحداش. ميتيو ميتيو انت صباحك

0: 36 دقيقة. صباح الخيرات كل مستمعينا. الحظ زعما إيش مخبينا اليوم؟
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخيرات فاطمة.
3: صباح النور. شنو أحوالك؟ الحمد لله.
0: الحمد لله. كنت ترتب ثلاثة حاجات من أهم ما جاء في الحظ اليوم.
3: فما ضحكة قالك كلنا نضحكوا. كلنا الشيخين عاملين جا الفلوس اللي ملبي هي الكلمة الحلوة نتمنيها نحن
0: رفيق في الترتيب ذي. شو أنتي كان جاء هكا بديك الفلوس ما. صريح عبد الناصر الحب هذاك واحد رومانسي واحد مادي. واحد مادي واحد هو الحلاوه لازم الراجل يكون فيه الاثنين الرومانسيه ولا
3: الفلوس
0: فوالا
3: الفلوس بعد الحب
0: باش اسمع الخبره خليك في الحظ فاطمه
3: خلينا نشوف الحظ الحمل راهو نهارك فيه نشاط امامي سيدش كان يرد باله متسرع والثور هاكا فما الفلوس ولا فرصه صغيره تنجم تفرحك حتى الجوزاء عنده مكالمه والا خبر باش يبدل مودو للاحسن السرطان ميسيلش ارتاح شويه خفف شويه وخلي قلبك كا محليه حاسيلو هاكا برجك تصرف شنو تحب تحط فيه السرطان كما حكينا زاد على السرطان عن الأسد هو نجم متاع اليوم ما ننسيوش أنه يحتفل بعيد ميلاده استمتع بالنهار هذا وخلي الفرحة تكبر العذراء منسالش راهو زادة كان ينظم أموره وانتيجة باش تعجبك الميزان عنده لقاء حلو وإلا مصالحة واردة حتى العقرب راهو ثقتك في روحك هي سر نجاحك اليوم القوس فما فرصة باش تخرج وتغير جو الجدي زادة هاكا راهو تعبك بالشيبين وما تخليش زادة الإحباط يوقفك الدلو عنده فكرة جديدة تنجم تفتح له بيبان به ونحن نكمله مع برج الحوت اللي هو راهو نهار رومانسي جهين في لحظات ممتازة مع الناس اللي يحبهم
0: أما قد فارغ برج السرطان شو كتبه فيه؟
3: أرتاح شوية وخلي قلبك خفيف
0: أرتاح شوية قصد على شكون
3: خوذ كون جيزيك يسي ما خدمته كهو
0: والرفيق
3: اسمع مازال جمعه راوه كهو جمعه
0: معناها عيني عينك قالت لي السرطان كاتبه فيه يزي وارتاح ليه هنا معناها يزي وارتاح كهو رتحنا سي رفيق كهو فيت دقيقه حظ
1: ميميرا ما غني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم تسبحك

0: كلمة اللي مش نقولوها للي مش يكون الأسرع إن شاء الله مبروكة الكارت عليك. تتزويد في خربش تربح.
1: خربش تربح. خربش تربح.
0: لو برينسيب سهل وتعرفوا وحفظتوا انه الفقرات القاره على موزيكا فان في احلى صباح. نبداو الصبحيه بالربح مع اول كارته، الكارته اللي بتشارجيها وتكون انت الاسرع. فوالا نعطيكم لقيت نحكي شويه هكا باش نعطيكم لقيت، باش تاخذوا نفس، باش تشدوا التليفون، تحلوا كل كود وسي بون. حاضرين؟ نبن الكارته، نمل الكارته. 9 5 7 0 3 3 8 7 4 2 6 9 4 5. مبروك الكارت عليك.
1: خربش تربح. خربش تربح. ابدأ سباحك بأحلى سباح.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: وكل يوم بعد ما نصبحوا عليكم ونقول لكم ونفكروكم انه ديما معانا لهنا باش تلقاو ان شاء الله كان الاخبار الزينه لاكتواليتي لابونيمور للطاقه الايجابيه اللي ان شاء الله يا ربي قاعدين نحاولوا هكا باش تخلط لكم. وزاد كيف كيف تلقاو معانا الربح واش خير من الربح باش تربحوا معانا 200 دينار بعد شويه في الو كونديكتور. وصبح تربح ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء المزرعه. اتكلمونا وتسجلوا معانا على 71 113 ألف. برشا اخبار تستنى فيكم اكيد, دونك خليكم معنا ما تبدلوش الفريكونس, وهذا اللي ديما نوصيو فيه ونعرفكم نعرفكم ما تبدلونيش. خليكم معنا تسمعوا في احلى صباح غفران في الاخبار وراجعين.
0: ابدا صباحك احلى صباح احلى صباح. صندوق شفه
2: life is life لا لا لا لا لا life is life والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة تحيفها دراع خليتها واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2019 مبروك علينا life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتني
1: بالله. لا حتى أنا
2: يا أبو الله صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا شايف أشوف ماشي شملت
3: يا أخي كيف واحد بيشي واقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بيها للسيج ولا كيفش بيشي يعمل؟

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يشير وفق خارطة اليقظة المحينة بأن طقس اليوم الجمعة حار مع هبوب رياح شيلي، حيث تتراوح الحرارة عامة بين 42 و 46 درجة وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي، مع توقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار ورياح قوية قد تتجاوز سرعتها 60 كيلومتر في الساعة أثناء السحب الرعدية. ووفق خارطة اليقظة، فإن ولايتي قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين تصنف اليوم في مستوى درجة الإنذار الكبير، ما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة، فيما يشمل الإنذار العادي عددا من ولايات الشمال والوسط، وهي ولايات باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدنين، ما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. يأتي ذلك فيما تسجل ولايات الشمال الشرقي والساحل وضعا جويا عاديا دون إنذار، حيث تتراوح الحرارة هناك بين 35 و 41 درجة. ومعهد الرصد الجوي يوصي بالإكثار من شرب الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا خاصا بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا إلى جانب تمتيع 490 آخرين بالسرح الشرطي. وتضمنت قائمة المشمولين بالعفو الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال. المصادقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة شركة تونسية للكهرباء والغاز تتعلقان بقرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق تكنولوجيا نظيفة لتمويل برنامج يهدف إلى تحسين صلابة وكفاءة شبكة توزيع الكهرباء وتعزيز حوكمة ونجاعة قطاع الطاقة في تونس. وتبلغ قيمة القرض الأول 384 مليون و 800 ألف يورو، فيما تبلغ قيمة القرض الثاني 30 مليون دولار أمريكي. المندوبية الجهوية للصحة بجابس تعلن تخصيص 3 مراكز صحية لاستقبال المرضى المصابين بالقصور التنفسي والخاضعين للعلاج بالأكسجين المنزلي في حال تعذر مواصلة العلاج بمنازلهم بسبب انقطاع الكهرباء. وتتمثل هذه الفضاءات في وحدة الاستمرار الطبي بشنني ومركز غنوش ومركز الوسيط. عالميا، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يصف هذا اليوم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن في الخليج بأنه سابقة تؤجج الوضع. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهن وكامل الفريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: موزايك اف ام، الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11

0: سباح أحلى سباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: 7 ودرجين على موزيكا فم السباح الخيرات
0: ما يفوتك شيء
1: اليوم نحكي والعالم الكل يحكي على الحرائق الكبيرة، حرائق زادة في تونس، إن شاء الله ربي يحمينا. وتحية لأعوان الحماية الحرس والجيش الوطني لأنه تراجع بالتفاصيل، حرائق كبيرة والسيطرة عليها ساعات تصعب. وحرائق تجتاح زادة كيف كيف أوروبا، إسبانيا تعلن حالة الطوارئ، فرنسا تستنجد بالاتحاد الأوروبي، إجلاء أكثر من 20,000 سائح. أكثر التفاصيل ناخذها من عند زميلنا الإعلامي بقناة فرانس 24 سي توفيق مجيد. صباح الخيرات سي توفيق.
2: ما خير يظهر لي عندك كاميرات تبع فيها في كل بلاصة.
1: حسيتك جاي لتونس، قلت خل ناخذ ما عنده اخر اخبار فرنسا.
2: في المطار حطني في المطار قبل ما اطلع في الطيارة. ديما ديما كل مرة تحطني
1: ديما نختكم بلاصة. ان شاء الله يا ربي بون فواياج وتخلط سالم ان شاء الله انت والعائلة. سي توفيق، الحرائق تجتاح اوروبا وفرنسا، اجلاء اكثر من 20,000 سائح والاف من الهكتارات تضرت.
2: شوف هو يعني 20,000 شوية مقارنة بالمناطق اللي انتشرت فيها الحرائق. الرياح ما ساعدتش الإمكانية أنه يتم السيطرة على الحرائق هذا. علاش؟ خطر في برشا مناطق، في الفار، في الجنوب، في نوفال أكيتان، في يعني تقريبا في كل المناطق اللي فيها خاصة غابات، ولات مشكلة كبيرة إلى درجة أن فرنسا مثل ما قلت استنجت بما يعرف بآلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي. إيمانويل ماكرون استغيث على إكس البارح. وش معناها هذا؟ معناها باش تجي تعزيزات من قبل رجال الإطفاء أوروبيين لتقديم المساعدة، لأن عندما نتحدث مثلا على منطقة ليفار حتى 8,000 من رجال الإطفاء ما نجموش يسيطروا. علاش؟ خاطر الانطلاق نتاع الحرائق في اكثر من مكان. اش معناها في اكثر من مكان؟ انا ما نحكي لك في منطقه مثلا فيها 125 انطلاق حرائق. كيفاش باش تنجم انت تسيطر عليهم؟ التشتت نتاع الناس، ما فماش معناها بقعه واحده تنطلق منها الحرائق، وبالتالي ولت اشكاليه. فما عمليه الاجلاء، فما عشرات الالاف من الهكتارات اللي مشات، وتصور هذاك كيفاش تأثر على البيئة مستقبلا. اذا ولات كارثة كبيرة. تعرف كونه فما في فترة معينة تكلموا بلي كونه فما اخطاء من طرف اشخاص او حتى متعمدين عملوها، فما حتى شكون حاول حتى في البواد بولوني انه يشعل النار في البواد بولوني قريب باريس. انت تذكر انها كانت على ابواب باريس في فونتانبلو، الحرائق وصلت غابة فونتانبلو 75 كيلومتر على العاصمة، وشفت كيفاش الطريق السريعة كيفاش وقفوها. إذا الإشكال ولا إشكال كبير الفترة هذه نتاع موجة الحر تطرح إشكالية، مش إشكالية على مستوى المتقدمين في السن فقط، على مستوى المشاكل والوفيات. ودي استبعد زادة كيف الإحصائيات تقريبا أكثر من 6,000 فوق المعدل تاع الوفيات اللي صارت بسبب موجة الحر. زيد تو الحرائق هذا وعملية الإجلاء. عملية الإجلاء كي نقولوا عملية إجلاء احنا ناخذوها هكا مجرد كلام، لكن عملية إجلاء راهو فيها وراها العديد من السدادات اللوجستية، لأن هذوك الناس ومش تسكنهم ومش تحطهم، وكيفاش باش يسكنوا؟ كيفاش تكون يعني باش يخرج من داره؟ إنسان يخرج من داره وبسرعة لأنه خايف من الحرائق، ما مش ياخذ حد شيء معاه.
1: هذه كلها
2: بالضبط. هذه معناها إشكالية كبيرة. ثم برشا ناس وقفوهم، لأنه حتى العمليات الإشهار وهات يا جماعة ما تكيفوش في بقعة فيها غابات، ما تعملوش كذا. ولكن تعرف فيما شوية تهور، وفما العمل الطقس ما يساعدش، خطر انطلاق يعني إذا كان فما ريح صعيد ياسر باش تسيطر على حتى الإمكانيات اللوجستية الكبيرة، خاصة بالطائرات، طائرات الإطفاء نقص مقارنة بالعدد. احنا نتكلموا على 5-6 مناطق الآن فيها حرائق، 6 مناطق فيها حرائق في فرنسا على مستوى المساحة هذه، صعيب برشا بتسيطر عليها بسهولة.
1: تقريبا 5,000 هكتار أقل
2: لا شيء. لا لا لا لا لا لا في النوفال أكيتان فما أكثر أصلا في المنطقة 5,000 هكتار. الحديث الآن عن 12,250 هكتار في مختلف المناطق، اللي هو عدد تجاوز المعدلات اللي صارت قبل على مستوى الحرائق. كانت موجودة حرائق، أنا أول عام نشوف بالمستوى هذا الحرائق. كثير الحرائق دائما في هذه الفترة، ولكن في مناطق بعينها مش بالطريقة هذه باش تنتشر بالسهولة هذه، وبالتالي الإشكال كبير برشا.
1: يعطيك تحة سي توفيق. هاي ملا
2: أخلط علينا بجربة.
1: أخلط على عمر شو أقول لك؟ أخلط على عمر غادي. أخلط على عمر.
2: لا لا لا لا.
1: جيت تشاه عليهم شو مشي طيبوا لك اليوم ولا ليش؟ شو حضر قلت لهم ما كان في المنيو.
2: ما زلت.
1: اسمع كل شيء نزلوا في المباشر ريت كيفاش. هيا إن شاء الله بون فواياج سي توفيق مجيد تنورنا يعيشك. شكرا ليك زميلنا العالمي بقناة فرانس 24 سي توفيق مجيد.
0: ما يفوتك شيء. أحلى سباح. كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
3: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
4: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
3: النقاش به في حصة إذاعية.
4: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
5: يقول لك أعطيني وي.
3: أكثر أخبار
4: مصادر مطلعة لمزيكة.
3: أكثر تحاليل.
5: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
6: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
3: أكثر حكايات
7: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
8: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها
9: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
10: استهتار بالنظافة فوق الخيال.
3: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
11: كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500.
12: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: ابدا سباحك

0: الأخيرات 27 دقيقة تسمعوا في أحلى صباح
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية. تنجم تريزيرفي الأختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
3: ميتيو.
0: قلت لهم مش درجات حرارة منخفضة وملحوظة بركة ما محسوسة زادة كيف كيف. نحكي على انخفاض متاع من 8 الأكثر درجات حرارة. وين كنا وين صبحنا؟ الحمد لله ربي إن شاء الله يعطينا على قد طاقتنا. خلينا ناخذك التفاصيل من المعهد الوطني الرصد الجوي. معنا صبحي بن أحمد. صباح الخيرات صبحي.
4: صباح الخير جيهان. تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: عادة ما ستة متاع الصباح كنعطيهم فكرة على درجة الحرارة اللي يتم رصدها من طرفكم. نقولهم ديما مثلا في الأربعين أربعين أربعين. اليوم قلت لهم فما ثلاثة والأربع ولايات في الأربعين، البقية كل في ثلاثين. معناها فرق كبير كنا قبل مش ولينا. الحمد لله يا رب.
4: نعم نعم. هو اليوم تقريبا خاصة بالسواحل الشمالية نتيجة هبوب طيارات قوية شمالية غربية، هنالك ما أنت انخفاض واضح في درجات الحرارة كما ذكرت. القصوى يمكن اليوم ما تتجاوز تقريبا ما بين 35-42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية، والمرتفعات ما بين 42-46 درجة داخل البلاد، وتصل إلى حدود 49 درجة بمناطق الجنوب الغربي. مناطق الجنوب الغربي كل تقريبا تتواصل فيها موجة الحر، نحكي على اللون البرتقالي درجة انذار كبيرة. بالنسبة لبقية المناطق اللون
0: قديش
4: الأصفر.
0: من ولاية اللون البرتقالي؟
4: اللون البرتقالي تقريبا أربع ولايات، توزر قبلي كذلك، حتى معناتها جهة تطاوين، وكذلك حتى سيدي بوزيد ممكن يشملها اللون البرتقالي. لكن اللون الأصفر تقريبا في بقية المناطق معناتها درجة انذار عادية. الولايات الشمال بنزرة تونس نابل وكذلك مناستير وسوسة اللون الأخضر، لا توجد درجة انذار جملة معناتها اليوم الحمد لله يا ربي. معناتها بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب الردبانة نتيجة التيارات القوية هذه، السواحل الشمالية الكل مضطرب إلى شديد الاضطراب حتى في السواحل الشرقية. قيدوا بالتعليمات الحماية المدنية، ما نجلسوش إن شاء الله اليوم على الأقل اليوم وغدوة. بالنسبة ليوم الغد معناتها تستعيد درجات الحرارة نسقها تصاعدي، لكن هذا الارتفاع سيكون محدود معناتها تقريبا غدوة برك، وستبقى معناتها درجة الحرارة أقل من تلك اللي سجلناها خلال الموسم الحار.
0: هيك علاش نتفاجئ معناها غدوة مش باش يكون كيما نهار تتلف؟
4: لا لا لا، تقريبا أقل معناتها برشا، أقل برشا معناتها 42 غدوة يمكن نسجلوا 41 درجة مناطق الشمال، في حين معناتها تقعد مرتفعة كما ذكرنا بمناطق الجنوب وخاصة المناطق الداخلية جهة القيروان، جهة معناتها جهات الكل تاع توزر قبلي، وكذلك حتى الشمال الغربي مازالت مرتفعة شوية غدوة. لكن إن شاء الله نجم نحكيه على بداية من الأسبوع القادم نحن على موعد مع تغيير مهم في حالة الطقس، يتمثل في وصول كتل هوائية أبرد في الطبقات العليا من الغلاف الجوي بتزامنا مع تأثير منخفض الضغط الجوي على مناطقنا، وبالتالي باش نحكيو على انخفاض ملموس في درجات الحرارة، والانخفاض هذا إن شاء الله باش يشمل مختلف الجهات مع أجواء أكثر اعتدالا، ويستمر إن شاء الله وتستمر انخفاض هذية في درجات الحرارة طيلة الأسبوع القادم، ويمثل نهاية موجة الحر نهائيا في بلادنا لتتواصل مستويات درجات الحرارة في المستويات العادية أو حتى أقل بقليل من المعدلات العادية لهذه الفترة إلى غاية آخر أسبوع إن شاء الله، على الأقل خلينا نقوله إلى آخر هذا الأسبوع القادم هنالك انخفاض واضح في درجات الحرارة، توصل حتى الانخفاض ما بين فارق 11 حتى يوصل 12 درجة مقارنة بالأيام اللي عشناها إن شاء الله.
0: الحمد لله يا ربي يبشرك بالخير. شكرا لك.
4: شكرا.
0: شكرا لك صاحبي بن أحمد. يبشرك بالخير. ابتداء غدوة قالك تسخن شوية ولكن ترجع تنخفض، وابتداء من الجمعة الجاية باش تنخفض بالقدي بالقدي بالقدي، يعني الكشمار متاع الضوء هذاك هو احنا باش نربطوه هتا، ولينا نربطو الانخفاض بالكشمار متاع قصان الضوء. معاتش اهي الحمد لله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. خليكم معنا. صباح الخيرات كل مستمعينا.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الأختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
3: ابدا سباحك بأحلى سباح.
2: أحلى سباح.
5: السيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى الستاش أوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنسيش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات. مونوبري ديما معك.
6: ناتيو برر ناتيو برر
7: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول
8: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
7: ناتيلي بتبيع خير.
9: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتوبيت دو فيداك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
7: السيف هذا جيني سيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك ما ريتو قبل. دي سبيكتاكل، موزيكا، انيماسيون، دي سوربريز للصغار والكبار، وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصه باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش اكبر حلمه بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في جيني سيتي. عيش جو الكرنفال في تونسيتي.
10: جمهور مهرجان دوقة الدولي، أحباء الفن التونسي والطرب، موعدكم مع الفنان لطفي بوشناق نهار 3 و21 جويلية بالمسرح الأثري بدوقة بداية من 10 ليلا.
11: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
10: تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان، للحجز زوروا موقع تسكيرتي فونتين. الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي UIBE أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفرش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام.
12: جلاسيت ولا مازلت؟
13: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش ما دار العطار، أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول يا غور ديليس.
14: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما، لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس. جلاسي المنفعة.
15: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى ال 26 جويلية دو كورني جلاس بانام ب 4900 في عود 7180 مليم.
3: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
16: تريكي دي تريكي

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعين موزايكا فام من 6 متاع الصباح وحدة مونسينكم وجاي وقايد نعرفوا شكون اللي باش يربح معنا اليوم في صباح تربح.
2: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهيوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: صباح تربح
1: تربح عن بوندا شارقي 100 دينار من اهداء المزرعة. كلمتونا على 71113000. سليمان تحية لمستمعينا في سليمان عملية القرعة تزن غادي بحدنا والبيتو معانا بالتليفون مدام لطيفة نجاتي. مدام لطيفة صباح الخيرات.
4: صباح الفل ولاتني.
1: اشني احوالك يا للا؟
4: الحمد لله يا ربي الحمد لله
1: الحمد لله. تقوم بكري
4: كلنا تعبين في السخانة والضو والدنيا نقول الحمد لله
1: الحمد لله. رجع الضو ولا مازال؟
4: والله كيف ما تمشي هنا احنا نخدموا بس في معمل توا قاعدونا خاطر نخدموا يقص نخدموا روسيت نخدموا خاطر نخدموا في مؤسسه نتاع مواد تغذيه ولا قاعدونا حتى يرجع الضو.
1: عندكم نهايرين كيك قاعدين؟
4: احنا برس كل يوم نمشي ونروح ونمشي ونروح
1: ونقعدونا
4: ذاك حتى اللي نشوفوا حل الضو.
1: الصبر ان شاء الله هالنهارين ذي تتحسن الاوضاع
4: توا
1: ان شاء الله يديهم ربي. هيا مدام لطيفه من كوميم قعدت تقوم بكري توا ماشي الخدمه ولا ليه باش تجرب؟
4: لا لا لا ما فينا لان كل يوم نقوم بكري.
1: كل يوم تقوم بكري اي لله مرحبا بيك.
4: هاي
1: السؤال اللي نجم يربحك اليوم بوندا شاقي 100 دينار من هدايا المزرعه حاضره
4: ان شاء الله مربوحه يا ربي
1: ان شاء الله. سمعتنا انت من الاولى؟
4: والله ما دام جايه نسمع بالتليفون وتصبوني وناحيه الراديو ان شاء الله مربوحه
1: ان شاء الله مربوحه. اي السؤال يقول توا في تدخل معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبه للولايات اللي اليوم تم اسناد لهم اللون البرتقالي قداش من ولايه؟ زوز ولايات. صبر صبر صبر اسمعني عاد. زوز ولايات ثلاثه ولايات اربعه ولايات
4: سيبلي خير الامور
1: اوصل لا لا لا في هذه ما تخطفش في هذه خير الامور اخرى. زوز ولايات ثلاثه ولايات اربعه ولايات
4: أربع ولايات
1: هذيك هي الإجابة الصحيحة. مبروك عليك يا للا
4: يعيشك
1: مدام جيان يعيشك 100 دينار من هذه المزرعة. نهارك زين مدام لطيفة. نعم أربع ولايات اليوم توزر قبلي تطاوين وسيدي بوزيد. مبروك عليها مدام لطيفة إن شاء الله ديما ربحين معنا في الصباح تربحوا. ما تنسيوش باش تمشي وتهزوا صغيراتكم يبدوا جو الموت سخطوا على خطر المزرعة ترجع لكم بالدورة الثالثة من ستريت فود فيستيفال اللي بدأت من 15 جويلية وبلا مرة في فيوبور في بنزرت وتتواصل حتى 27 جويلية. ذوقوا هكيكا بن بانية بن جامبون بن برجر. وما تنسوش تدخلوا على باش فيسبوك المزرعة ولا انستغرام وتتبعوا البلانيك باش تعرفوا وين تنجموا تلقاهم وتشاركوا بلوس في جو ديجيتال باش تربحوا البرشة كدويد. دوك بشيوا بدلوا المود في ستريت فود فيستيفال باي المزرعة.
3: صباح تربح
2: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهيوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: وديما نعاود نسأل نفس السؤال وهل في بالك أنه الربح فيه أبدا تتسويت 200 دينار في ألو كوندكتور؟
5: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل فضائل للصغار خدمات للكبار برومويت وبرشة كدويت للربح ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور
1: صباح الخيرات. صليح
6: صباح الفل زيان ليك انت والكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين ان شاء الله يا ربي تلاقي سلامة للناس تسمع فينا فكرة هبا وقز ربي وشهد أثنية وكل عادة الميتين دينار هذا هو عنوان على الكونديكتور وإن شاء الله مربوح على الناس الكل في الصيفية هذية وبتبيع بشمشي اليوم مع السعيد الحظ اللي نسلم عليه ونسبق عليه سي محسن مناعي. صباح الفل.
7: بخير هو بس
6: الحمد لله. شنو حوالك أنت؟
7: الحمد لله عايش سوري عايش
6: صحة بخير
7: والنعمة بالله الحمد لله
6: معنا ليه. محسن التاكسيس نسلم عليه برشا برشا محسن إن شاء الله خدمة مريقلة الأيامات
7: الحمد لله شكل مفضل ربي الحمد لله.
6: ايه احنا توا خدر زيان السؤال زي بتبيع بالنسبة اليوم في ألو كونديكتور بش يكون من وحي النسمة اللي هكا موجودة اللي فقدناها في الأيامات اللي فاتت والكل الواحد ولا شي طامع في مطرة دونك سؤال بش يكون متعلق بالأمطار. حاضر سي محسن
7: حاضر
6: باي برشا. السؤال يقول يا سي محسن، في حالة هطول أمطار وقت اللي تب لمدرب تبيعة وتبدأ موجودة كاوتي، تعرف أنه كاسات وقت تتبل، قديش تضعف مسافة الأمان بين الكهرباء والكهرباء في حالة هطول أمطار؟ نعرف كاس يولي نوعا ما يزلق، قديش تضعف هذيك بتبيعة مسافة الأمان بين السيارة والسيارة الأخرى؟
7: تضعف ما بين السيارة والسيارة فودي، ما بين السيارة والسيارة يلزم 30 متر على الأقل،
6: يعني تولي كما قلنا احنا الدوبل
7: دوبل الدوبل فاضي
6: ممتاز برشا. سي محسن يربح معنا $200.
1: مبروك علي، مبروك علي،
7: الله فيك عايش. سلام على الزيارة وجميع كل المزيد، مرحبا بهم
1: يعيشك سي محسن،
6: ديما يربح ويعطيك الصحة يا سي محسن، مبروك عليك. هذه كانت الكونديكتور بالنسبة لليوم $200، ان شاء الله مبروكين عليك وان شاء الله ديما فرحان يا سي محسن، وبتبيع الربح ديما موجود، القايد هذه ديما تنجموا تلقاوني في اي بلاصه وتلفوا معنا $200. حضر معلوماتك وكاو.
1: ميرسي بوكو سليح، يعطيك الف صحه ومبروك على سي محسن $200 من اهداء الو كونجكتور.
5: سيف سني في محطة توتال انرجي، الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
0: الو كونجكتور، ابدا سباحك احلى سباح، احلى سباح.
5: بيبيسيتي
8: تدلل
9: يدلل. على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله، حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
8: تدلل
10: جيون، ايام دللنا. عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بنك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه، اون جيستيون دو فوتر كونط ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. L'acteur معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على رقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع Amen Bank وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك، مع Amen Bank الحلم تكبر وتعيش.
11: Amen Bank le partenaire de votre succès.
12: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية، أي غيّر أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92 466 444، ما تنساش 92 466 444.
13: برد سيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بتبيع خير.
14: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش؟ هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
11: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
14: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
15: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدا تفلت والمخ بدا يساتوري؟
16: عليك برياكتور، مش بواسون انرجيزونت اكاهو، رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
15: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك،
16: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس،
15: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
16: رياكتور توا في تونس ب 2008.
15: رياكتور بوش يور ليميتس.
17: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل، احنا عنا الاثنين. فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل، يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين، زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
0: ابدأ سباحك

0: وديقا ديقا وربي معانا هذه الحلبة اللي هزنا لها بلتي على وزي كافي من 7:49 دقيقة.
1: حكايات الناس
0: لحكايات لحكايات اللي ما توفيش سلاح. صباح الخير شمن طلعة اليوم طلعت لنا بها وحكاية.
2: صباح الفل زين. صباح عليك وصباح على كل مستمعينا مرة أخرى, وإن شاء الله بتبيع تكونوا الناس الكل فرحانين ومرتاحين بتبيع اليوم سوين نمشي يكون على الحياة بصفة عامة, وانت تعرف الحياة وأهميتها
0: جيهان الحياة الله
2: حكم الحياة مهمة لازمها عنوان لازمها تيتر. إذاك عليه سوين اليوم بش يكون بتبيع للناس تسمى موزايك. لو كان حياتك عندها عنوان معناها متاع فيلم, لو كان حياتك عندها تيتر نجم عطيها متاع فيلم شو نجم يكون عنوان ذي ويتنا بديو بتبيع بأول تيتر معنا يعرضنا توا. صباح الفل يا بيه وإن شاء الله نارك زين.
3: صباح النور صباح الفل على تونس الكل. والله اليوم سؤال حسيت صعيب شوية. نختار غنية عرش أنا إن شاء الله تزهلك ليه
2: إن شاء الله تزالك الأيام. أي باي برشا أخوة أنت مانية ذي وري اللي أنت حياتك مانية نورمال موكب فينه متفائلة عندك تفائل.
3: لا الحمد لله يا ربي ديما متفائلين خير وإن شاء الله ديما متفائلين خير.
2: وأنت كان تعمل حياتك مثلا كان يقولوا نحن كان حياتك فيلم, أنت كان يقولوا لك شانوك حياتك فيلم, شكون الممثل التونسي مثل الدور متاعك؟
3: ممثل تونسي برا نقولوا ظفر العابدين مدام في العالمين.
2: عين ظفر العابدين دور بطلت فيلم إن شاء الله تزرك الأيام لظفر العابدين بشي مثل بتبيع دورك حاجة بيه يا برشا رو على الأخر. هذا هو المطلوب بتبيع ديما تفاول داون يمشي وتوى ونسألوا أخويا العزيز الغالي أنت بيتك كان زي تحياتك فيلم شنو ينجم يكون العنوان معنا؟
4: صباح الخير ساعة وكل مستمعين مزيكا فام داون كنت ينسى كل فيلم يقول شيقي ولا محتاج
2: شيقي ولا محتاج هي بيه على الأخر. هذاك علاش معناها نورمال مو زي ينعكس على الخدمه معناها حسيتو زي على الخدمه نتاعك والكل التعب
4: الوضع بصفه عامه حياتك الخاصه العامه الخدمه كل شيء
2: في هيئه الفيلم. انا متاكد باش تكون سعيده
4: ان شاء الله من ان شاء الله بقدره الله ان شاء الله
2: ان شاء الله يا ربي. دونك كيما سمعت جيان كنت هذايا اليوم حكايه الناس كيفاش تتفاعل, وفي كل مره في كل مره نحكيو معاهم ونحاولوا كل مره نعرفوا حاجه من الحاجات اللي تواصل تشغل تونس وراي تونس حتى لو كان في تيتر بتاع فيلم احيتهم.
0: اخسي بوكو سلاح يعطيك الف الف صحه. كانت هذه حكايات الناس.
1: حكايات الناس احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم حتى الاحداش صباح الخيرات ساعة ثالثة بعد شوية مش خليكم مع غفران في الأخبار مش نحكي وعلى لبوشان على كياساتنا طريق السلام إن شاء الله يا ربي تكون متونس بنا لكل مستعملي الطريق لبوان غوت مع سي مراد جويني اليوم مش نحكي وعلى موضوع ديما مهم معايد عرب في لبوان دي جور خليكم معانا على موزيك فام جوست حبيت نذكركم ريبوندونا على ذمتكم راهو كيف كيف الريبوندور اللي توصلوا فيه صوتكم اللي تحكيوا من غير سنسرة كما تعودتوا على 71 113-013 وين ما كنتم ميلا مرحبا بكم صبحية جديدة ونهاير جديد معكم حتى الأحداش
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
2: مازلت حاير في الأورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز إيكول في لي دومين دو سونتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لأكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونسيي و نوريونتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال طموحك هو مستقبلك
3: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوه على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحه والدلال من البوفيه للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com ترافل تو دو لي بري تو دو
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
5: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بينيديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
6: كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500
7: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
8: جلاسيت ولا مزلت
9: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس
10: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعه
11: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و

0: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوف البنحاحة يصرح لموزيك اليوم الجمعة بأن المساحات المتضررة من الحرائق التي تم حصرها إلى الحد الآن باستثناء المناطق التي ما زالت تحت المراقبة خاصة بولاية الكاف تقدر بحوالي 4400 هكتار من الغابات المتضررة، مضيفا أن أبرز الأضرار سجلت في 3 إلى 4 حرائق كبرى.
2: بالنسبة للمساحات اللي تم حصرها إلى حد الآن دون اعتبار المساحات اللي ما زالت هي تحترق خاصة في الكاف، تم حصر تقريبا 4400 هكتار موزعة على المناطق الغابية كل، لكن المثير للانتباه هو 3 ولا 4 حرائق كبرى اللي شهدتها المناطق الغابية متاعنا. نبدأ بجبل الشهدة في زغوان تقريبا 905 هكتارات، ثم الحريق بتاع كاف نيجرو اللي كان في حدود 300 هكتار في باجه وفي مرحلة التبريد، فما الحريق نتاع غار الملح كيف كيف في حدود 300 هكتار ومن زال في التبريد، رغم أنه بعض الصفحات للأسف ما زالت تداول أنه الحريق متواصل، لكن المعاينات الميدانية والنخيان موجودين على عين المكان ومواصلين عملية التبريد، وفما فرق 24 على 24 متواجدة في المنطقة.
1: وبخصوص حريق الكاف، مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوف البنحاحة يشير في تصريحه لموزيك إلى أن الوضع ما زال يتطلب يقظة متواصلة خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وهبوب الرياح، وهما عاملان يسهمان في انتشار الحرائق، لافتا إلى أن أعوان الغابات موجودون ميدانيا بالتنسيق مع وحدات الحماية المدنية وبقية المتدخلين مع تسخير جميع الإمكانيات والوسائل المتاحة للتدخل والسيطرة على الحرائق.
2: حريق بتاع الكاف اللي للأسف مازال متواصل بحكم الحرارة المرتفعة جدا وبحكم عمل الرياح اللي ما توقفتش في المناطق هذه، وكذا هو تقريبا الوضعية الحالية نتعامل معها بالتنسيق بين جميع الأطراف، أعوان الغابات متواجدين على عين المكان، التنسيق مع الحماية المدنية، كل الوسائل المتاحة متواجدة في الكاف، عندنا الفلاحة، عندنا تجهيز، عندنا حماية مدنية وحرس الوطني اللي يقوم بالعمل نتاعه في المجال، وزارة الدفاع اللي بالجهود نتاعها عن طريق الطائرات تكون تتدخل للحماية، دونك منظومة كاملة هي موضوعة على ذمة الحرائق هذه، وإن شاء الله ربي يحمي البلاد.
1: وحدة الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال المكيفات الكهربائية للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف، وأوصت بتنظيف فلاتر المكيفات بانتظام وعدم تركها تعمل دون مراقبة وتجنب ربطها بأجهزة كهربائية أخرى على نفس الدائرة، مع الانتباه لأي روائح أو أصوات غير عادية. عدد من النواب يتقدمون بمراسلة إلى وزير الصحة تتضمن مقترحات عاجلة لحماية المرضى الخاضعين للعلاج بالأكسجين المنزلي على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ودعا النواب إلى الاتصال الفوري بهؤلاء المرضى للتكفل بهم عند الحاجة، إلى جانب تمكين مرضى السرطان والأمراض المزمنة من حفظ أدويتهم داخل المؤسسات الصحية. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بولاية قبلي تتسبب في أعطاب بعدد من مضخات الأبار المخصصة لري الواحات، ما أدى إلى اضطراب الدورة المائية وتأخير عمليات الري. وأكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بقبلي الشمالية حكيم مرابط أن هذه الأعطاب قد تؤثر على جودة وإنتاج التمور، مشيرا إلى أن أغلب الجمعيات المائية بالجهة تعاني أيضا من مديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز حسب ما نقلته مراسلتنا هناء كاروس. عالميا، الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، وكذلك في حي الزيتون وحي الجلاء بمدينة غزة ومخيم المغازي، مخلي

0: عددا من الإصابات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك. سبور
5: اكسبريس. صباح النور. صفقة انتقال البرازيلي ريبيرو للترجي الذي التونسي واللي وصلت لمرحلتها الأخيرة، لكن الاجتماع النهائي بين مسؤولي الترجي ومسؤولي الاتحاد الليبي اللي بيشتم فيه إنهاء الصفقة ذي تأجل مرة أخرى، والوضعية أصبحت غامضة. نذكر الملاعب جيل تونس عمل الاختبار الطبي والاتفاق حاصل بين زوز نوادي، وبقات آخر مرحلة اللي باش يتم فيها التفاوض على أسامي زوز من اللاعبين اللي باش يتحولوا من الترجي الاتحاد الليبي، لكن توقفت الأمور حتى النقطة هذه، ونستناو الساعات القادمة شنو تنجم تجيب جديد في ملف وصفقة انتقال ريبيرو للترجي الذي التونسي. في المقابل الترجي على الانتداب المهاجم عادل بالطيب لمدة زوز مواسم. بالطيب 29 عام، مهاجم جناح وأيضا مهاجم رأس حربة، متكون في فرنسا، وآخر تجربة لي كانت في البطولة الرومانية. من جهة أخرى الترجي يلعب اليوم مباراة ودية في مركز التربوز هات في هندرام، تكون ضد النجم الخميري بدايم 5:30. نواصل مع الترجي، وهيكل مجنم هو الرئيس الفرع الجديد لفرع كرة اليد بالترجي التونسي خلفا لقيس عطية المستقيل. في النادي الإفريقي المهاجم سليمان كوليبالي وصل لتونس للتفاوض مع مسؤول النادي الإفريقي والقيام باختباره في صورة الاتفاق على النجم يمضي مع النادي الإفريقي. سليمان كوليبالي عمره 26 عام، عم ناول هداف البطولة التوغولية مع نادي أسكو ديكارا. من جهة أخرى تم صرف النظر عن انتداب المدافع البوركيني وترالي، عم ناول شفناه في البطولة التونسية مع مستقبل جابس بعد فترة اختبار ومعايشة في النادي الإفريقي، تم صرف النظر عن انتداب المدافع. هذه من لاعبية مستقبل المرسى، دخلوا اليوم ويدخلوا اليوم في استاج في حمام بورقيبة يوفا يوم 30 جويلية، ويلعبوا نهار السبت مقابلة ودية ضد نادي الحزم السعودي. اتحاد بن قردان اليوم تكون العودة للتمارين استعدادا للموسم الجديد تحت اشراف المدرب سفيان الحدوسي. آدم الطاوس أمضى عقد بزوز مواسم مع ترجي جرزيس بعد نهاية تجربته مع اتحاد بن قردان. أمل حمامسوس العائد للرابطة الأولى على انتداب المهاجم سكاك الحديد الصفاقسي أيمن الزين. المدافع حمزة المبروك توصل اتفاق مع الأولمبي البيجي العقد بزوز مواسم. المبروك 32 عام، قادم الكوكب السعودي وعنده عدة تجارب في البطولة التونسية في قوف القفص نادي حمدلف ومستقبل السليمان. كانت هذه أولى نشرات الرياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت. نخليكم مع جي ان في على الصباح.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
1: احلى صباح، احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جي ان ميلاد.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
2: إيفكتيفمون من 6 حتى إلى 11 صباح الخيرات كل من قاعد يسمع في موزايك فام وتحديدا في أحلى صباح
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
2: موبايل نيوز اي يجيش لبالك تعيش فيها ويزيد يخلصوك هذوما مدن ودول قاعدة تعرض في أموال لاستقطاب سكان جدد تقولوا علاش يقولك جينا نشوفوا نلقاو فما تراجع كبير لعدد سكان في بعض المناطق هذه وفما شيخوخة المجتمع وهجرة للشباب نتاعها نحو مدن أخرى فخلاو عديد المدن كما قلت لكم والقرى تعرض حوافز مالية لجذب سكان جدد كما مثلا فما مناطق وقرى في إسبانيا البلديات غادي تمنح لمتساكنين جدد منح من نعطيكم من إليه من 3000 يورو حتى 10000 يورو معناها تقريبا 34 مليون نتاعنا وزيد تعطيك امتيازات أخرى تعطيك السكن وتعاونك زيد كيف كيف باش نجم تاخذ حتى كهرباء وتدعم لك أطفالك على طول فترة القراية نتاعهم في اليابان في الأرياف نتاع اليابان غادي يعطيو 22 مليون للشخص إيجا بركة عيش بحذنا وفي إيطاليا وبعض القرى في إيطاليا المنحة توصل تعرف القداش ل 28 ألف أورو تقريب 95 مليون يقول لك تتصرف على شرط على عدة سنوات ما نعطيولكش دفعة واحدة باش نضمنوا إنك تستقر في البلاصة هذه وإنك تخدم وتكون فيها عائلة وكيكا يكثر عدد متاع السكان متاع القرى هذه هو في الاخر شو نقولوا احنا هو في الاخر نقولوا انه الفلوس ممكن تشجع على الانتقال لما السؤال الاهم هل الفلوس هذه اليوم تكفي زعما باش تشري الاحساس بالانتماء الله اعلم
3: موبايل نيوز تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
1: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح
6: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع Go My Code تبدأ لو 3 أوت أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات أكاو تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وأون ليني زادة الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
7: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أنتحد لي سيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 990 في 29 دينار و 990
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
1: ابدا سباحك

تنظيف اسنان مع تي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. باتمان is back فورتنايت players. إذا كنت مين في فورتنايت حضر الفي باكس متاعك على خاطر باتمان راجع رسميا للايتم شوب مع ايفنت جديد خاص بدي سي. الابديت باش يجيب سكينز جديدة باندوز كوسماتيكس وحتى باتمان سبرايت اللي باش يعطي ابيليتيز جديدة داخل الماتش. الليك زادة تحكي على ريواردز تشالنجز وكولاب يعتبر من اقوى الكروس اوفرز اللي جاو في الفترة الاخيرة. إذا كنت كوليكتور ولا تحب تكمل اللوكر متاعك يمكن هذه من الدروبس اللي ما يلزمكش تفوتها. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. يبدأ سباحك.

0: أديل على موسيقى كافيه من 8:26 دقيقة.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: يحاول يعطينا كل يوم الوقاية هذية فكرة على أحوال كياساتنا طرقاتنا وطريق استعمال كل مستعملي الطريق. هذا اللي نتمنوه. سي مراد الجويني صباح الخيرات.
2: نهارك مبروك جيهان توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على مزيكة.
0: ربي خليك سي مراد. شنو أحوال الصنية والكياسات اليوم؟ بدت هكا شوية تتهوى الحمد لله يا ربي على ليامات اللي تعدات. دونك اتأثر لأنه هذية من العوامل اللي أثرت كيف على السياقة نتصور.
2: ما في شك جهان حركية يمكن لاحظوها توا بطبيعة الحال في الانفراج اللي لاحظناه على مستوى انضباط درجات الحرارة باش تأثر على سياقتنا وتأثر على استعمالنا للطريق. حركية لاحظوها خصوصا على مستوى الياسمينات بن عروس نفس الشيء بالنسبة للمدينة الجديدة وكذلك على مستوى شارع فرنسا وحدة التخليل عطى الطريق الوطنية رقم 1 من لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. وادقريانا على مستوى الدندان نفس الشيء على مستوى شارع النخيل على مستوى الزهروني كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. المدخل الغربي للعاصمة على مستوى حيالات على مستوى ذلك كذلك الطريق هذه من نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. شارع الإفراد البرجاني نهج أميكار وشارع تركيا على مستوى وسط العاصمة وين نلاحظوا ذلك كذلك حركية فيها كثافة مرورية. من وسط العاصمة من شارع تركيا نمشيو إلى شارع المصبي ثم على مستوى ساحة الزلاج بنلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نرجع للطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود بنلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية. ولهنا جهان لدينا نعطيه بعض المعطيات خصوصا على مستوى منطقة جبل جلود باش نلاحظوا حركية على مستوى المنطقة هذه واللي باش تكون فيها معناها الأسهال اللي بتبدأ اليوم العشية تنطلق من الساعة 5 مساء خصوصا على مستوى جبل جلود وين نشرت وزارة التجهيز والإسكان البلاغ هذايا واللي هو في إطار مواصلة إنجاز مشروع التوسعة نتاع مدخل الجنوبي للعاصمة في القصر الواحد وين تعلم الوزارة على القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس أنه سيتم تقليص عدد الممرات السير تحت جسر سانغوبان من جوز ممرات إلى ممر واحد مع الإطلاع على جوز ممرات حركة المرور اللي قادمين من بن عروس وسط في اتجاه العاصمة. وهذا بطبيعة الحال وفقا للمثال التمثيلي اللي توضيحي في اللي وضعته الوزارة عن الذمة وهذا انطلاقا من يوم الجمعة 6/24/2026 انطلاقا من 5 مساء ولمدة 45 يوم ويأتي الإجراء هذايا بطبيعة الحال في إطار إنجاز الأسهل وصف الجسرين الجديدين ضمن المشروع المتوفاء الدعوة الموجهة إلى مستعملي الطريق خصوصا البدايين معناها من جبل جلود وقادمين ربي بن عروس باش يلقاو الطريق في بلاصة اللي باش يكون فما فيه دوفوا باش تصلي أون سول فوا معناها بالطول الغديكة سينو معناها في الرجوع معناها وحنا فين بن عروس رايحين إلى وسط العاصمة باش تقعد الطريق هذيا أدوفوا. نعطيو بعض النصائح لمستعملي الطريق خصوصا في المنطقة هذيا التخفيف بناء أسرع جبالي بطبيعة الحال ترك مسافة أمان كافية بيننا وبين السيارة اللي قدامنا نفس الشيء معناها بالنسبة لتطبيق قوانين المرور وعلامات المرور اللي باش نلقاوها في المنطقة هذيا بطبيعة الحال اللي هي باش تكون معناها مرحلة مؤقتة ولكن مرحلة إجبارية حتى معناها يكون من جد هذا في القسم نتاعه الأول معناها يكون على أحسن وجه بعد الاستعمال نتاعه. هذا بالنسبة للبلاغ اللي نزلته وزارة التجهيز في نوع على مستوى نرجع على مستوى وسط العاصمة على مستوى شارع دمان عبد الناصر واحنا ماشيين إلى شارع الجزيرة بطبيعة الحال على مستوى سيدي البشير بنلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية ده بنرى واحنا ماشيين إلى ساحة القصبة نفس الشيء نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان من ساحة القصبة واحنا ماشيين عبر شارع 9 أبريل كيف زاد وصولا الى ساحه الصابون نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. نحظوا في نفس المحور على مستوى شارع اولاد حفوص كيف على مستوى شارع سيدي قلاله وشارع الطيب المهيري اذا نلقاو الحركيه فيها بدايه كثافه في الجولان. ما فيش شك بعض النصائح اللي تم مستعملي الطريق خصوصا مع كما قلنا قبيل الانفراج في درجات الحراره يمكن باش يكون معناها هناك اقبال على استعمالنا للطريق اللي كانت ماذا بينا مستعملي الطريق ياخذوا الحذر نتاعهم. ما فيش شك لدى الوسيله اللي باش نقول من مكان الى اخر ماذا بينا معناها تكون عندها الاليات نتاع السلامه من خلال معناها تفقد نتاع ضغط العجلات بطبيعه الحال نطلق الماء نتاع الراديتور نطلق الزيت نتاع المحرك وسمح لي لهنا زاد جهاز في العجلات ماذا بينا زاد كذلك طلب سيره ديما على باتان دو فران دي المراوح ريمورجات السياقه بتاعنا في سرعه معينه ساعات تبدا الفساء معناها قليله في العرض نتاعها وتكون متاكله ما فيش شك حتى عمليه الفرمله ولا عمليه رد الفعل تكون متاخره شويه. هذا بطبيعه الحال ما نجم نعطيه الى مستعملي الطريق حتى يكونوا معناها مأمن من الوقوع فيه ما لا يحمد عقباه. ان شاء الله نتمنى لهم نهايه اسبوع موفقه هي قائمة للجميع وإن شاء الله يكونوا كلهم بخير إن شاء الله.
0: يعطيك ألف صحة سي مراد الجويني، شكرا لك. أنت دي بوان غوت بوان غوت.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم. ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجه الصيفيه.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
4: النقاش به في حصه اذاعيه
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
5: يقول لك اعطيني وين
1: أكثر أخبار
3: مصادر مطلعة لمزيك
1: أكثر تحاليل.
5: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
6: يلزم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
7: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
8: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها
7: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
9: استهتار بالنظافة فوق الخيل.
1: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
10: مازلت حاير في لورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي و نورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي cité centrale. طموحك هو مستقبلك.
11: جلاسيت ولا مازلت؟
12: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
13: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس. جلاسي المنفعة.
14: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. السبت 25 جويلية الموعد باش يكون مع واحد من الأصوات اللي تبع الأغنية التونسية شكري بوزيان.
15: ومحلاك يا عمي نورت للدار يا عمي نورت للدار تلمسك يا عمي ريحتك فواحة.
14: في سهرية هذه شكري بوزيان باش يرجع بينا لأجمل محطات مسيرته الفنية اللي انطلقت من السبعينات مع أغاني بقت راسخة في ذاكرة التوينسة والعالم العربي. السبت 25 جويلية في مسرح الحمامات شكري بوزيان باش نعيشوا معه سهرة بين الحنين الأصالة والإحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI, Gat Assurance, Medelis, Tunisair, النقل الرسمي للمهرجان et Mosaic FM.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: مازلنا مع بعضنا حتى ال 11، نذكركم بتوقيت 8:35 دقيقة باش نبدل توا في بالكم في الجمعة الأخرى من جويليا. لي ما نجمش دونك ملي اول نهار بديت نقدم الفقره. والله هكاك انا صباح الخيرات.
16: صباح الخيرات.
0: شحويلك عيدوده
16: ربي؟ والله الحمد لله. شحويلك
0: انا غالب
16: جي في ثوب بلانش نيش
0: برا ربي يخليك. قلت لهم تو في الجمعه الاخيره باش نجم نبدله.
16: نقعدوا لو بوين دو جور. يلا
1: لو بوين مع عايد عرب.
0: صباح الخيرات عايدة مرة أخرى.
16: صباح الخير صورة المستمعات والمستمعين اللي تبعوا فينا، مرحبا بهم الكل
0: اللي تبعوا فينا فيهم اللي تبع فينا توا في الكيت وأم بتنجدتك التليفون ويسكرولي من انستغرام للتيك توك لكل شيء
16: ومعدي العدوى لصغاره
0: أما خان قل لك ونعلمك أنه أقل من 15 سنة ممنوع مازال ينجم يحل حساب على مواقع التواصل الاجتماعي. وما صاب القرار ذا كنا نحكي فيه ويقولوا أنه قاعد يتطبق ولا باش يتطبق في تونس. لا نبدأ بفرنسا اللي باش تبدأ تطبقه في 1 سبتمبر في انتظار أنه علاش لا تكون عندنا الاليات وينجم
16: هذيك المشكله فوالا حطيت صبعك على الدي.
0: هي حتى في فرنسا مازالوا راهو للتو
16: عندهم حطوا الاليات. وهو هو الفرق ما بيناتنا وما بين بعض الدول اللي وقت اللي تحط قوانين وإلا تصادق على قوانين في نفس الوقت تحط الآليات لتطبيقها.
0: خاطر ديجا عندهم كل شيء مدروس.
16: ولا اكزاكتومون خاطر القانون هذا ما صدرش هكاك من فراغ اليوم صدروه وتنبارح معناها.
0: وما كانتش أول بلاد سبقوها عادي البلدان.
16: بيان سور فما 20 دولة توا قاعدين يخدموا على القوانين من النوع هذايا ومرشح العدد لأنه يكون في ارتفاع في السنوات القادمة ويويلهم أصحاب ومالكي المنصات اللي بيان سور فون سوفخيغ من القوانين هذية على مستوى الزيادة في عدد المنخرطين متاعهم وتباعا الإيرادات متاعهم بيان سور باسكو ماني ماني ستان بزنس هو منصات التواصل الاجتماعي دونك اليوم البزنس هذية مهدد بفقدان عدد كبير من متابعيه ومن إيراداته باغ كونسيكونس. لكن مهم جدا باش نحكيه على الموضوع هذية ومهم إرساء قوانين من نوع هذه كي نعرفوا قديش صغارنا متضررين وصغار العالم الكل نحكيوا توا سان سوجي سان بروبليم
0: نحكيوا على ادمان نحكيوا على تنمر الكتروني نحكيوا على
16: اضرار ومخاطر على المستوى النفسي الصحي الاستقرار العائلي النتائج الدراسيه. هذا اللي نحاولوا نوضحوه ونحكيوا على القانون هذا وعلى اليات تطبيقه فماشي ما احنا نخمو فيه مش لازم حتى توا معناها للتطبيق مباشره ايميدياتمون للتطبيق على الأقل dans un second temps. استخدام مواقع التواصل الاجتماعي effectivement انقلب جهان إلى إدمان بالنسبة للأطفال والمراهقين وإلى أحد أبرز التحديات اللي تواجهها العائلات المدارس وكذلك أيضا المجتمعات. هو إدمان خطير يهدد الصحة النفسية والجسدية والنتائج الدراسية والعلاقات الاجتماعية وصل إلى حد تهديد حياة الأطفال والمراهقين بما أنه فما حالات وضع حد للحياة خلال القيام بتحديات في ألعاب على التيك توك وغيرها. تأثيرات الإدمان هذه كبيرة برشا ومتنوعة أبرزها نحكي على الناحية النفسية بالنسبة للأطفال وأثبتت الدراسات أنه الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي رفع معدلات القلق والاكتئاب عند الصغيرات يخفض من الاستيم دو سوا التقدير الذاتي بفعل المقارنات مع المؤثرين اللي سوقوا الحياة مثالية وصورة جميلة وجذابة على مستوى المظهر الخارجي وزيادة جودة الحياة. ينمي شعور بالوحدة والعزلة رغم التواصل الافتراضي ويزيد من التوتر والانفعال. من الأضرار زيادة اللي رصدتها البحوث هي اضطرابات في النوم لأنه السهر مش ما نقولوش التصبيح بالتالي تليفون يعرض للضوء متاعه ويأثر على إفراز هرمون الميلاتونين وقلة النوم تنعكس على التركيز والذاكرة اللي بدوره يأثر على النتائج الدراسية. إلى جانب المنصات هذه تعرض الصغير للتنمر والإلكتروني والعنف والمواقع الإباحية والتحرش السيبرنيتيقي والاستقطاب من قبل لبيدو كريمينال اللي يتصلوا بالأطفال بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ومسألة أخرى خطيرة جدا تولدت مع الإدمان هذا هي تراجع الحوار والتفاعل داخل العائلة وفي العلاقات الاجتماعية بصفة عامة من غير ما ننسوا المخاطر الصحية المتمثلة في زيادة السمنة بفعل قلة النشاط البدني ووجيع الظهر والرقبة وضعف البصر وضعف اللياقة البدنية بالنسبة للصغيرات. مخاطر هذه الكل جعلت عديد الدول تسن قوانين تقلل من استهلاك الأطفال والمراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي كما الإمارات العربية المتحدة وتركيا أقل من 15 سنة، أستراليا وماليزيا وأندونيسيا دون 16 عام، بريطانيا زاد سنة قانون يبدأ تطبيقه مع دخول سنة 2027 وتلتحق بهم فرنسا بعد ما أقر برلمانها نهار 3 مشروع القانون اللي يمنع القاصرين دون سن 15 عام من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي اللي كان اقترحه الرئيس ماكرون بنفسه أعلنت عليه حكومته من يوم 31 ديسمبر 2025 وبدأ النقاش فيه من بداية 2026 ويدخل حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر. شوف معناها المدة الزمنية اللي خذاه معناها فما تخطيط لهالقانون هذايا وتحذير لآلية تطبيقه. جستمان تطبيق القانون هذا باش يمر بإلزام المنصات بأنظمة للتحقق من سن المستعمل عبر تطبيقات الطرف الثالث المستقلة اللي قاعدة تطور فيه المفوضية الأوروبية. والتطبيق هذا موحد يثبت العمر الرقمي اللي يرفع فيه المستخدم وثيقة هويته الرسمية ويتلقى التطبيق تأكيد مجهول الهوية يفيد أنه المستخدم فوق 15 عام من غير مشاركة بياناته الشخصية مع المنصات. فما بروتكسيون للبيانات الشخصية، لكن في الإن نفسه فالتطبيق هذا يسمح بالتعرف والإيدنتيفيكاسيون تاع الهوية للمستعمل، وهذه مهم جدا حماية البيانات الشخصية. آلية ثانية تمكن من تحديد السن المتمثلة في ما يسمى بالبيومتريك لايفنس، وهي فحص ملامح الوجه عبر كاميرا الهاتف لتقدير الفئة العمرية دون تخزين صور المستخدم زادة، دائما في إطار ختمة تعرف لو دووا ديماج اللي تخص الاطفال هي اكثر تعقيد وصعوبه حتى من الناحيه القانونيه من اللي تهم الكهول. تي دووا بروتيجي ليماج دي زونفون هذيا، والاليه هذيا تسمح بذلك. وديجا بدات شركات تقنيه كبيره كما ابل تدمج في ادوات تحقق التلقائيه من العمر داخل متاجر التطبيقات بغرض الاستجابه للقوانين المصادق عليها من عديد الدول. القانون هذا ما يفرضش عقوبات على صغار ولا الأولياء في صورة عدم الالتزام به، أما يوجع عقوبات لمنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا الكبرى، وباش يتم الاعتماد على المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي في حال ثبت أن المنصة تفشل عمدا في حماية القاصرين وإلا ما تلتزمش بأنظمة التحقق. الغرامات الأوروبية توصل إلى 6% من الدخل العالمي السنوي للشركة الرقمية المخالفة، وهذا أحدث ضجة كبيرة واحتجاجات كبيرة من المنصات هذية، خاطر كما قلت لك في الأول معناها مرشحة لهن باش تفقد برشا من إرادتها كسوسوا لعدم تطبيق القوانين هذية، وإلا بحكم أنها مجبرة اليوم وبدأت تخدم على إما
0: غلط الحسابات أقل من 15،
16: وإلا أيضا عدم السماح بفتح حسابات جديدة. دونك باش تطبق بدورها المنصات هذية بيان سور عقوبة تنفيذية تجنبها هي زيادة الملاحقة، خاطر تخسر برشا 6% سي انورم من دخلها السنوي. هل عقوبات هذية متمثلة في منع إنشاء حسابات جديدة للي أعمارهم أقل من 15 عام بداية من شهر سبتمبر، وبالنسبة للحسابات الحالية المتواجدة غلقها على امتداد مهلة انتقالية بأربعة أشهر. 20 دولة خذوا قرارات مشابهة والعدد مرشح للتنامي في السنوات القادمة، وهذا يثير غضب ملكية المنصات لأنه باش يأثر مستقبلا على ارتفاع عدد المستخدمين وبار كونسيكونس على مداخيل وإيرادات المنصات. تونس بوان دانتيروغاسيون دو تروا بوان دانتيروغاسيون كون وكيفاش باش نجم تطبق قوانين من نوع هذه، مع العلم انه صغارنا متضررين برشا من المساله هذه ومن مواقع التواصل الاجتماعي. دونك الحقيقه يلزم تكتسب تقنيات حديثه لضمان الالتزام دون المس من المعطيات الشخصيه. كيف تسن قوانين اكيد يلزمك تخرج معاه آليات تنفيذه، هذا بدينا به وهذا نختم به التحذير لهكذا قرارات وقوانين. علاش لا ديما تبدأ تحذر بخون الانيسياتيف وابدأ حذر تجي بتبعتها الآليات وتجي عبر المحادثات ونوصلوا إلى طور التطبيق.
0: مرسي بوكو عايدة، يعطيك ألف صحة عايدة عرب في لو بوان دو جور.
1: لو بوان مع عايدة عرب، ابدأ سباحك أحلى سباح. أحلى سباح.
17: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباحكم مبروك السعيد مع ثاني يوم من احتفالات الأسد بعيد ميلاده. هو راهو الشهر عيد ميلادكم، جايبت لكم كان الضحكة اللمة الباهية الكلمة الحلوة زادة من حد عزيز. إذا عندك حاجة كنت تستناها راهو عندك الحظ، والحمد لله يا ربي. خلينا نقوله فما حظ باش تتحرك في صالحك، عيش اللحظة وخلي زادة ثقتك في روحك تزيد تلمع. أول أخبار نرى الحمل نهارك فيه نشاط، أما رد بالك متسرع. الثور فلوس على فرصة صغيرة تنجم تفرحك برشا. والجوزاء عندك تليفون وإلا خبر يبدل مودك للأحسن. أي السرطان ميسيدش أرتاح شوية وخلي قلبك خفيف. أي الأسد أنت النجم متاع اليوم، خلينا نقوله أنت النجم متاع شهر كامل. استمتع بعيد ميلادك وخلي الفرحة تكبر. أي العذراء نظم أمورك ونتيجة إن شاء الله يا ربي نحن نقوله تعجبك. أي الميزان لقاء حلو وإلا مصالحة وردة، حتى العقرب راه وثيقتك بروحك هي سر نجاحك اليوم. نتعدي وللقوس فما فرصة للخروج وإلا لتغيير جو، هكا نحبك ميسالش استغل هالفرصة. إيه الجدي تعبك بالشيبان وما تخليش الإحباط يوقفك، والدلو الحمد لله فكرة جديدة تنجم تحلك ببن جديدة. وينكملوا مع برج الحوت، نهار رومانسي وإلا فيه لحظات ممتازة مع الناس اللي تحبهم. وهي نصيحة لكل الأبراج مع موسم عيد ميلادك يا أسد، اليوم فرصة باش تبداو صفحة جديدة. ما تخليوش الخوف وإلا كلام الناس يوقفكم، ركزوا على أهدافكم وخليكم إيجابيين في تعاملكم مع الناس. خطوة صغيرة اليوم تنجم تكون بداية لحاجة كبيرة غدوة.
17: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح. رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو، زوزانوا يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس، والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
18: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
19: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: امتى سباحك؟

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: إن شاء الله تكونوا ديما متونسين بينا بحكايتنا بأخبارنا بجونا بموزيكتنا. مرحبا بكل مستمعين، احنا من 6 متاع الصباح معاكم مازلنا حتى لل 11. نعم كلنا نتسألوا نفس السؤال، إلى متى الوقت إيش وعليش بزيلوا يقصوا علينا الضوء والديليستاج إذا وقتاش يوفى، وعليش يقصوا في الليل تو يقول قايل في الليل ما فماش الكونسوماسيون الكبيرة، هاو إدارات مسكرة هاو عليه تيهو طاحت درجات الحرارة، زعما صيفنا باش نعديوها هكا. هذم أكثر الأسئلة اللي يسألهم المواطن التونسي، وزيدهم سؤال المهم والأهم، علاش بلاصة من بلاصة، علاش حتى في القصان اللا عدل، في القصان بلاصة تقص بالسوية وبلاصة شوية وبلاصة شوية أقل وبلاصة ممكن لي جملة. شكرا لقبوله دعوتنا ضيفي سي عاطف بو عبد الله، عضو جامعة العمل الكهرباء والغاز. صباح الخيرات سي عاطف، مرحبا بيك.
2: صباح الخير جيهان،
1: صباح النور.
2: تحية طيبة ليك وتحية طيبة لكل مستمعي موزايك اف ام.
1: ربي خليك سي عاطف، كلنا ولينا خبراء في الديليستاج، اكثر كلمة حفظناها الجمعة هذه احنا المواطنين التوانسة وكرهناها زادة كيف كيف. السؤال هوني بربي تقنيا
2: بالله اختي جيهان، حبيت عبر معناها امواج اذاعه موزايك اف ام توجه بتحيه شكر وتقدير واخلاص لاعوان الشركه التونسيه كهرباء والغاز المتجندين منذ الازمه هذه نتاع الحراره اللي حلت علينا نحن وشمال افريقيا، معناها وهم متجندين نهارا مساء، معناها ناس ما ترقدش الليل من اجل تامين تدفق الكهرباء الكهرباء والغاز. أنا نحب نتوجه زادة دونك عنا زملائنا اللي هما عنا 3 زملاء منذ انطلاق الأزمة هذه اللي هما شهدوا حروق واللي هما توا فيهم شكون في الكلينيك وفيهم شكون في مستشفى الحروق البالغة
1: من عروس
2: وهم أثناء تدخل أثناء تدخل من أجل إرجاع التيار الكهربائي ومن أجل معناها تأمين تدفق الكهرباء والغاز كذلك.
1: إن شاء الله ربي يشفيهم وبالحق بالحق سي عاطف في هذه كل حتى ما الأخرى قلت وديما نعود نقولها، صحيح المواطن قلبه هكا معبي على ستيج لأنه حب فيش قلبه معبي على ستيج راه وحب جوست أنه ستيج يتواصل معاه ويفسر له، لكن كيف قلت لهم في هذه كل ما ننساوش أنه اليوم فما أعوان وفما ناس خدمت وتخدم بالسويع باش تشعل لنا شوية أكذو سي عاطف بربي. الديليستاج سي عاطف قصان الضوي يصير يا إما يدوي وإلا إيه، شنو الفرق بيناتهم وعليش فرض روحه ويقول قايل توا هي بردت شوية الدنيا، علاش مازال متواصل البارح مازال قصان الضو، وعليش في الليل مواطن يقولك هاو في الليل ما فماش كل الكونسوماسيون الكبيرة إدارات ما تخدمش وما فماش برشا استهلاك الضو، علاش قاعد يقومين يقصونا؟ فسر لنا ترى
2: الشارج الأحمال الموجودة توا والطلب على الكهرباء، مش نحن نقول والله هاي برد التوى معناها التوى يلزم تكون الأحمال طاحت التوى، لا، فما الانرسي متاع السخانة هذية تقعد متواصلة وإن شاء الله تتواصل معناها الهبوط هذية في درجة الحرارة. اليوم عنا نحن عنا طلب على 6000 ميجا من الكهرباء، اليوم نحن من نجم نوفره كان 4400، هذه قدرة متاعنا، هذه قدرة ستيك على توفير الكهرباء مع شوية دعم حتى شقيقة الجزائر
1: معناها العملاق
2: العملاق الطاقي اللي موجود في جنبنا معناها غير قادر انه زادة ينجم يمولنا نحن بالرغم اللي عنا اتفاقية معهم نحن معناها اذا كان هم يسحقونا ولا نحن نسحقونهم. عفما 300 ميجاوات الحقيقة هم قاعدين تدريب وتحذر حسب زادة هم المشاكل اللي عندهم، الحقيقة يحبوا هم زادة يعاونونا، لكن كيف نفس المشكل الموجود عندنا نحن نفس المشكل موجود عندهم هم، الحرارة والتأثير بتاع الحرارة اللي يتواصل حتى كتيح درجة الحرارة دي بسخالة تبدأ لازقة في الحيوت بتاع الديار كذا، الناس كل عندها لابيتيد هذية بتاع استعمال الكليماتيزاسيون معناها الكليماتيزور فرد وقت دونك هذية باش يخلي معناها الطلب على الكهرباء يتيح تدريجي معناها إذا سخانة تتيح بعشرة درجات على المعدلات تشوفوها توا، فإنه إن شاء الله بقدرة ربي الأمور كلها ترجع لباس في ظرف معناها 48 ساعة. وأنا نهنيك إن شاء الله معناها اللي الأمور معناها ماشية في تحسن وماشية أنها تكون أفضل من الأزمة اللي كانت موجودة. خنكون واضحين، الأزمة موجودة، أزمة طلب الكهرباء موجودة، منش ينكرها حتى حد، لكن الأزمة نحطوها في إطارها. الأزمة وين موجودة؟ الأزمة موجودة في الذروة، ماهيش موجودة في الاستهلاك العادي للكهرباء. وش معناتها موجودة في الذروة؟ وقت اللي فما سخانة كبيرة واللي الناس كل تطلب تعطي طلب كبير للكهرباء والكليماتيزاسيون، وتخدم في الآلات الأخرى كما ماشينا لافي الفور الفيراريو باسي مع بعضه، إذا الشارج تطلع. نعطيك رقم مانا، 6000 ميجاوات هو الطلب، عمناول 5000 ميجاوات، فما 1000 إضافي بين عمناول وبين سناء. مين جاء هالألف هذايا الإضافي هذايا؟
1: مين بربي شكون متسبب فيه هالكونسوماسيون زيادة بتاع الألف؟
2: متسبب فيه هي معناها الموجة الحرارة الغير اعتيادية اللي نعيشوا فيها، والطول المدة اللي نعيشوا فيه متاع موجات الحرارة هذايا، هذا السبب الرئيسي بتاعها. وتسبب فيه كذلك العوامل اللي جيراننا اللي نحن عندنا اتفاقيات معه كيف فسرتك،
1: نجموش ياخذوا معنا هوني بربي. مش نسألك سعاطف، انا سمعت خبراء يقولون الديليستاج راهو يصير محدد ومنظم، علاش احنا عنا عشوائي؟ علاش احنا ما عندناش وقت؟
2: لا لا لا لا لا،
1: علاش عنا مناطق؟ اي هذا شو يقول سعاطف؟
2: ممكن اشوف، ممكن اليوم نحن في حاله حرب لتحصل الحصول على الطاقه، وممكن زملائي معناها المهندسين والاداريين معناها الموجودين في ستيج ما نجموش يتواصلوا معاكم كاعلام. اما انا متأكد أختي جيان، وهذه دعوة لكم للإعلام الكل، اللي زملائي دوما توفى الأزمة هذه تيوريكم المعطيات الكل.
1: احنا بعد لا ما غير ما يهزونا، احنا نحب وقت باش المواطن يفهم راهو فما فما مناطق،
2: فما زوز أنواع، فما زوز أنواع من الديليستاج. فما الديليستاج مانيويل هو لي معناها الأحمال اليدوي، هذايا معناها باش يخفف الأحمال يدويا، معناها يبدا نقراو في قراءة الريزو، فما طلب اكثر من العرض، معناها يلزم موازنة بين العرض والطلب. لكن اذا كان الاحمال هذه كثرت وما عادش الشبكة نجم معناها تستجيب الى الطلب بتاع الكهرباء هذه، فما ديليستاج اوتوماتيك، معناها هذا يمشي في مستويات اعلى. دونك في فراكسيون سكوند اذا كان يصير تدخل وقطع كهرباء، فانه يصير انهيار كل للشبكه في في في في في مش في بضع ثواني، في اقل من ثانيه يصير انهيار كل الشبكه.
1: ساعات ساعات هوني الا عدل، هاوش قلت لك انا علاش ما حسينا بطريقه عشوائيه، الا عدل حتى في قصان الضوء راهو فما مناطق يقعدوا بالعشر سوايع وحتى اكثر راهو قصان عليهم الضوء، وفما مناطق ما يتقصش عليهم الضوء او يتقص عندهم شويه ضوء. راهو معناها الديليستاج قاعد يصير، احنا مش في ذروه، احنا راهو يصير على كامل النهار، يخص عليك بثلاثه بالاربع مرات ما عادش تعرف. هذا اللي قلت لك ماذا بينا تفسير، معناها في ذي نحبوا نفهموه.
2: الديليستاج جهان انت انت انت تقول راهو ما فيش عدل وقصان الضوء ما فيش عدل،
1: انا صوت المواطن.
2: اي كان نعملوا سونداج توا ونمشيو للمناطق الكل، تقول لك لي هذا ما فيش عدل، نفس الكلمه مش يقولوها الناس الكل. علاش؟ على خاطر الحقيقه اللي معناها عمليه الديليستاج هذه دارت على الناس الكل، ودارت معناها بتوقيت معناها كبير برشا. هاك علاش خلى
1: بتوقيت ما فهمناهوش،
2: اي
1: غير محدد غير مضبوط
2: اللي نوعدك بيه، اللي نوعدك بيه وحاسب الحاسب اللي نعيشه فيه اليوم من معناها
1: ابتداء من
2: في درجات الحرارة اللي نوعدك بيه باش نسجله معناها ان شاء الله بقدرة ربي في ثلاث ايام هذوما، عودة تدريجية وعودة منطقية وعودة عادية ان شاء الله. يعني ثلاث ايام على خاطر علاش قلت لك انا لنفسي متاع السخانة، اي واحد يدخل داره تو انت تكتب
1: معناها تشدها لحيوت ثلاث ايام ويتحان هالديليستاج. سؤال الاخير نوفا معك سعاطف، هل مش نعديه وصيف هكا تقريب؟
2: لا لا لا لا لا لا لا ما نعديوش الصيف هكا بقدرة ربي. وهذه راهو لازم نفهم ونطمن التوانس الكل اللي هذه معناها ظروف استثنائية، وظروف استثنائية كما قلت لك العمالقة تعتاق في جنبنا ليبيا والجزائر، ليبيا خرجت بلاكاوت وشرق الجزائر خرج بلاكاوت، والحمد لله يا ربي تونس ما خرجتش بلاكاوت، صار ديليستاج ما خرجتش بلاكاوت. نتفاهموا معاناة نتاع المواطنين ونحن منهم زادة معناها
1: نحن كمواطنين
2: متحملين وان شاء الله وفيها ذروة وهي ذروة وان شاء الله تتعدى
1: ان شاء الله تتعدى ان شاء الله.
2: لكن لازم التفكير في المستقبل، لازم طموح في المستقبل باش مش معادش تتعاود الأمور
1: هذه.

0: كعضو جامعة العامة للكهرباء والغاز.
1: ابدا سباحك باحلى سباح.
2: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: ناتيو برر ناتيو برر
4: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول
5: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
4: ناتيو برر بتبيع خير.
6: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
7: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
8: في ام جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد، لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 990 في 29 دينار و 990.
9: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: راديو موزيك اف ام تونس الأخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوف البنحاحة يفسر في تصريح لموزايك اليوم أن استعادة الغابات لعافيتها بعد الحرائق تختلف باختلاف أنواع الأشجار والظروف المناخية، مشيرا إلى أن التجدد الطبيعي للغطاء الغابي يبدأ عادة بعد 2 إلى 3 سنوات إذا توفرت تغطية الغراسة والعناية بها، وهي عملية تستوجب جهودا وإمكانات كبيرة.
12: الغابة إذا نحكو على الاستعادة الطبيعية للمنظومات الغابية، فما حسب النوعية نتاع الأشجار، فما أشجار اللي الاستعادة نتاعهم تكون إذا الظروف المناخية ملائمة بالطبع بعد 2 أو 3 سنوات تبدأ الاستعادة الطبيعية، لكن فما بعض الأصناف الغابية اللي ما تنموش وحدها، توضح على الميدان والعناية بالأشجار هذه واللي هي تتطلب جهد كبير. يعني احنا وقت ما نحكو على استعادة طبيعية للمنظومات الغابية أقل شيء نحكو عليه 2 3 سنوات.
11: والمدير العام للغابات بوزارة الفلاحة محمد نوف البنحاحة يؤكد في تصريحه لموزايك أن استعادة المنظومة الغابية بعد الحرائق تتطلب مدة لا تقل عن 2، مشيرا إلى أن التجربة المسجلة بغابة بوغرنين بعد حريق عام 2021 أظهرت إمكانية تعافي الغطاء الغابي بشكل طبيعي. وأوضح المسؤول بإدارة الغابات أن هذه الاستعادة تستوجب لاحقا تدخل سي كثافة الأشجار التي تنبت تلقائيا، بما يضمن نموها في ظروف جيدة والحفاظ على توازن المنظومة الغابية وجودة المشهد الطبيعي واستدامته.
12: احنا وقت ما نحكو على استعادة طبيعية للمنظومات الغابية اقل شيء نحكو عليه 2 3 سنوات. احنا وقت نشوفوا الاكزامبل الفرابون اللي قدامنا هو الغابة نتاع بوغرنين، طار الحريق في 2021، وقت نشوفوا الحالة تو نشوفوا استعادة كاملة للمنظومة الغابية اللي هي مازالت في طريق النمو واللي يلزمها كونابيل احنا في اللونجاج تكنيك نتاعنا لا ريجينيراسيون اسيستي، انا يلزم تدخلات ميدانية نتاع الفنيين باش يعاونوا على الغابة هذه، خاطر وقت نشوفوا احنا لا دونسي دو بوبولاسيون كي تخرج بعد استعادة طبيعية، أنا تشوف عدد هائل وكم كبير من الأشجار اللي ما تنجمش تنمو كلها مع بعضها، معناها يلزمنا نخفوا من الأشجار هذه باش نخلوا الفرصة لأشجار سلون دونسيتي بيان ديتيرميني، دونسيتي تقريبا احنا نمشوا في الموين فما 1000 شجرة في الهكتار، دونك حاولوا أنه نحافظوا على هاد دونسيتي هذه، يلزمنا نخفوا من الأشجار هذه دو فاسون أنه نخلوا فما نارموني نتاع أنواع نتاع الأشجار متاعنا وتكون الفاريتي اكسبتابل وتكون زادة حتى اون تيرم دو بيزاج ولا مشهد تاع الغابة يكون مشهد متناسق فيه استدامة للمنظومة الغابية.
11: البريد التونسي يذكر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية ولات أودينار بأنه لا علاقة له بمواقع إلكترونية تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه بهدف الاستيلاء

0: على المعطيات الشخصية والقيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأكد البريد أنه لا يطلب مطلقا كلمة العبور أو الرقم السري لحرفائه، مشيرا إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع. مصدر قضائي يؤكد لمزيك أن الوحدات الأمنية ألقت القبض على الشخص المشتبه في تورطه في تخريب شواهد أضرحة عدد من الزعماء الوطنيين بروضة زعماء بمقبرة الجلاز. والمصدر ذاته يوضح أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية تعهدت بمواصلة الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات الحادثة ودوافعها. عالميا، وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع الجهين في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: مش جديد عليكم لانكم تعرفوا واثقين ومتاكدين انه صوتكم قاعد يوصل هنا معنا على موزايك اف ام. وبرشا يقول لك صندوق عجب هذا اللي نحسه يسمعني, اللي نحسه يفهمني, واللي نحسه المفيد انه يوصل صوتي ويدق ببين المسؤولين ونعطيكم اجابه صحيحه. وان شاء الله يا ربي مواضيعنا الكل تلقاو فيها الحاجه اللي تهمكم واللي تلوجوا من خلالها على اجابه, وكنحاولوا نحاولوا ندقوا ببين الكل. ان شاء الله يا ربي يحمي بلادنا عدد كبير من الحرائق اللي قاعدة تصير نظرا للعوامل الجوية. تحية نعاود نقوله كما خوامنا زدك في كيف, رغم اللي احنا متغشين عليهم لانه علاش خطتوا سابلمان ما فسرولناش, ما خرجوش حكيوا معنا نحكيوني على ستيك, ما موضحولناش, ما بردوش التونسي معناها التونسي راهو معناها تبردوا كي تفهموا كي تقولوا كي تعطيه المعطي تشبدوا في بالو ما يحسش روحه كهو مجبر وكهو ومش فهم الوضعية. أما في هذايا الكل صحيح أنا لوم عليكم لما ما نجموش ما نثمنوش المجهودات الكبيرة اللي قايمين بها أعوان ستيك, لأنه نشوفوا في مجهود كبير قاعد يصير من عندهم باش يتدخلوا في الوقت باش يحاولوا كان فما أعتاب ولا فما دفان يحاولوا يصلحوهم. إن شاء الله ربي يعطيكم قوة في هالوقت لازد كيف كيف. نحبوا زادا نثمنوا مجهودات أعوان الحماية المدنية, الحرس, الأمن, الجيش, الغابات زادة كيف كيف, لأنه تضافرت الجهود الكل اليوم باش يقفوا قدام هالحرائق الكبيرة اللي قاعدة تصير والحريقة الكبيرة اللي قاعدة تصير في الكيف. تجهيزات كبيرة وإمكانات كبيرة للسيطرة عليه وين وصلت. البارح شفنا فيديوهات, البارح تبعنا الحق متاع ربي والناس الكل توجعنا, كل طرف من بلادنا يتحرق توجعنا عليه برشا برشا برشا في تدخل خاص من الحماية المدنية. نتابعوا الأوضاع اليوم, خليكم معنا. الكلمة لكم تتسويت في أول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب. قالوا عسلمة مزيد. والله واحد هرطة دوما الكل بش نطلب واحد فعوض نقوله شحوالك الصحة لباس, اش عامل انتي لباس انتي مش

0: لاباس وكوا، ولينا اول ما نطلبوا قالوا عندك ذو، ما عادش عندنا حتى موضوع اخر، كان قاسوا عليكم الذو، عندكم ذو، عندكم ما. الله يقدر الخير. ربي علاش هكا، علاش هكا بربي؟ تي توا نقصت درجه الحراره، نقصت 10 درجات تقصوا في الذو علاش؟
1: عندي تساؤل نحب نلقى عليه ريبونس، هل من فهم هالحكايه؟ يقصوا تويكا في الضوء في الليل علاش؟ قررتوا احنا نورمالمون في الليل البلاد كونسومي اقل، المعامل مسكره، الشركات مسكره، الاتياج، البنوك، اي حانوت يخدم ويكونسومي ضوء مسكر، هما يجيو يقصوه في الليل الواه والدنيا بارده، معناها ما فماش يعملوا في ديليستاج على شنو؟ الكوابل تلقاها بارده، الدنيا مرتاحه، الواه، نحب نفهم علاش يقصوه في الليل.
2: سلامي على موزايك وعلى جيهان واللي يخدموا فيها الكل. يا جيهان والله انا نعرف روحنا نفرحوا، لا حيري رانا في امرنا، احنا جينا المثل هيك اللي قلك اش بيك تلاف قلو خايف من قيمة غدوة، اليوم رانا فرحانين ذوقت علينا في التسعة متاع الصباح نحبشو لك الساعة هذه، برجع الساعة هذه انا نتكلم فيكم وهو يشعل، احنا فرحانين ويدمعنا قلوبنا، قلنا ان شاء الله المناخ اش بيك تسجل طوما قصب زعما كهوا باش نرجع كما العاده لاباس، الضوء الفني روحنا شيخينا وفرحانين، ولا زعما هذه الحق الحق ما احناش مطمئنين.
0: بربي انا نحب نفهم يا اخي، مش طوى سيونسونيك ولا احنا غالطين؟ يعني الادارات من ماضي ساعه وماضي ساعه ونص مسكره هكا ولا لا؟ يعني هذايا شارج نتاع الادارات والكليماتيزارات هذايا ما فماش، باهي نروحوا احنا نلقاو الماء مقصوص والضوء مقصوص، شنو معناها ترى؟ فهموني شني معناه؟ ما السخانة كانت 50 هاي هبطت في 38، عليه الماء مقصوص والضوء مقصوص؟ أنا هذي نفهمونا فيها هذي.
3: بالله باش نقول لكم سوى جيهان سوى نوفل، الله يرحم والديك يا نوفل، يرحم السيدة اللي تخبطت فيها يا نوفل. حبيت نقول حويجة بجاه ربي، بجاه ربي، احنا بنحروس مقصوص علينا الضوء نهارين كاملين، يرجعوه البارح نص الليل للدرجة 8 متاع الصباح يقصوا علينا، بارك الله فيهم ويرحم والديهم، ما قصروش معنا، خلونا الاخرى نبردوا شوية ماء وخلونا نشرجوا بورتابلواتنا، يرحم والديهم. والله العظيم شيء لا عرفت نضحك لا عرفت نبكي لا عرفت نندبهم ولا نبرد العشية، ما عرفتش نعمل حتى شيء، بيتين بالحق بيتين، شنية هالحكاية ما فهمنا حتى شيء.
4: صندوق عجب ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
5: تدلل
6: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله، حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف، ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت، اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي ا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاهو، تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
9: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique Wael Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discreti.tn. Voyage à Sal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Sherrington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
10: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع عند حد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 990 في 29 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: احلى سباح، احلى سباح كل يوم من سين الجمعه من 6 ل 11

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: سيفكم فن في كورنيش على موزايكا فن، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم ومثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
2: فديت مستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي فيش تستنى امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو كلمنا على 700-303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com travel to do les prix to do
0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الثنين الجمعة من 6 لـ11 جيان ميلاد
3: تحية لكل مستمعين موزايكا فام 9:28 قاعدين في متابعة معهم لمجهود الكبير اللي قاعدين يبذلوا به الحق متاع ربي ما عندكمش فكرة احنا عنا فكرة صغيرة كنا نتذكروا نهار الثلاث بركك يقولك سخانة شتقولي اف اف ما تذكرنيش سخانة ذيك ما تذكرنيش فيها ملك نقولك مع السخانة هذية يلقاوا رواحهم قدام نار شعلة في غابتنا و ويقوموا باللي نجموا أكثر من اللي نجموا نساو رجال البلاد باش يطفيوا هالحرائق الكبيرة اللي قاعدة شاعلة قوة ربي عظيمة سبحان الله يعطيهم ألف ألف صحة إن شاء الله ربي يحميهم تحية من خلالكم نعرف تحبوا توصلوا ومش نوصل لصوتكم تحية من خلالكم لأعوان الحماية المدنية للحرس للأمن للجيش الوطني لإدارة الغابات كلهم موجودين خنقولكم الحكاية عندها تقريبا 100 ساعة نون ستوب وخدمة موجودين في الكيف للسيطرة على حريق كبير كبير في الكيف إن شاء الله ربي يحمي مواطنينا ويحميهم زي ده كيف كيف ناخذ أكثر التفاصيل مع المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالإدارة العامة بالإدارة العمليات بالحماية المدنية سيد المقدم صباح الخيرات مرحبا بيك
4: صباح النور مدام جيهان أهلا وسهلا تحية طيبة ليك ومستمعي موزايكا فام
3: شكرا ليكم سيد المقدم إن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحميكم زي ده كيف كيف مجهوداتكم كبيرة خنقول أنه ممكن تونسي ما يعرفش قاعدين نتابعوا فقط على بعض تصوروا بعض الفيديوهات اللي قاعدة جينا على مواقع التواصل الاجتماعي لكن أنتم مش تعطينا بأكثر تفاصيل الحكاية ماشي متاع ساعة والاثنين 100 ساعة تقريب نون ستوب وأنتم متواجدين للسيطرة على الحريق هذا تحديدا في الكيف
4: صحيح والله توا الحقيقة أكثر من 100 ساعة وجهود متواصلة للسيطرة على الحريق في معتمدية ساقيت سيدي يوسف على جبل تكرونة بولاية الكيف الحقيقة هو زوج حرائق في ولاية الكيف واحد في ساقية واحد في النبر حرائق شرسة مازالت الجهود متواصلة إلى حدود الساعة للسيطرة على الحرائق هذه ولإخمادها تضافر كل الجهود من حماية مدنية من عوين الغابات من الحرس الوطني من زملائنا من الدفاع الوطني اللي يتهموا قاعدين بالطلعات الجوية الحقيقة كما قلت لك الوضعية صعبة شوية في الكيف الجهود كلها مركزة غادي أكثر من 22 شاحن موجودة على عين المكان بخلاف الآلات الثقيلة تابعة للتجهيز من آلات ماسحة والجرادير لفتح المسالك والوصول للجيوب النارية اللي غادي
3: معناها الحريقة بدأت كان نحسبه معناها تقريب أكثر من 100 ساعة بدأت عندها 4 أيام التالي 4-5 أيام
4: أربع أيام التالي الحريقة من يوم 20 جويلية اندلع الحريق هذا سوى تقريبا 100 ساعة وجهود متواصلة نون ستوب خدمة الأولاد نتاعنا متواجدين في الجبل 100 ساعة توا إن شاء الله إن شاء الله في الساعات القادمة في الأيامات القادمة يتم السيطرة على الحريق بإذن الله
3: إن شاء الله ربي يحميهم معناش أضرار بشرية هل تمت عملية إجلاء المواطنين يسكنوا بالقريب
4: هو الحقيقة الخطة نتاعنا تعتمد أولا على حماية المواطنين قبل إخماد الحرائق تم إجلاء الحقيقة عدد 15 عائلة من الجبل من دوار الحكيمية وتأمينهم الاستاذ في معهد نقيب سيدي يوسف، هذا خوفا على انه النار توصل لهم خاطر الوضعيه دقيقه جدا غادي، دونك اجراء احترازي تم اجلائهم وبعدهم من مكان الخطر حتى تتمكن وسائلنا باش توصل للمناطق هذه وتخمد الحريق ان شاء الله.
3: وفي صفوف اعوان الحمايه المدنيه، لانه شفنا البارح شاحنه كبيره للحمايه المدنيه، معناها فيديو شفناه النار خالط عليها.
4: هو الحقيقه اللي صار في سيقيا في مدينه كيف يختصر الحقيقه قديش كانت الماركه مع نيران صعيبه وقاسيه. الحريق ما كانش حريق عادي، هو حريق شرس وسريع الانتشار. تغذيه الحرارة المرتفعة والرياح المتقلبة والتضاريس الجبلية في قلب المواجهة وبين الدخان الكثيف واللهيب شاهمت الفيه حق ما تلمتش من زينة اللهب. في لحظات حاصرت النيران الكاميون واحترق الكاميون وهو يؤدي في واجبه في الصفوف الأولى لمجابهة الحريق.
3: الأعوان شحويلهم؟
4: الحمد لله الحمد لله الأعوان لاباس
3: الحمد لله.
4: جيت الخسائر في الإمكانيات المادية أنه كاميون الضار. المشهد الحقيقة ما كان مؤثر برشا، أما في نفس الوقت دليل على حجم التضحيات اللي قدموا فيها أعوان الحماية المدنية. أهم حاجة بالنسبة لنا أحنا كانت الحقيقة سلامة الأعوان، وبفضل خبرتهم وانضباطهم وسرعة تصرفهم خرجوا سالمين من وسط الخطر الحقيقة.
3: شفنا كيفاش في لحظة النار هكا في لحظة
4: بالضبط في لحظة وبعدها ما وقفوش، بالعكس التحقوا من جديد بزملائهم وواصلوا مكافحة الحريق بوسائل أخرى، خاطر المعركة كانت مازالت متواصلة ولا حدود الساعة متواصلة. وحماية المواطنين والمنازل الغابة هي بالحق أولوية. هو اعتراق شاحنة هو الحقيقة يوري للرأي العام إنه رجال ونساء الحماية المدنية ما كانوش يطفيوا في نار من بيت بل كانوا في قلب لهيب. ولا
3: بالضبط سيد المقدم، معناها الحرائق الكبيرة نعرف إنه العوامل الجوية ساهمت ياسر في اندلاع الحرائق دي اللي شفناها. معناها اليوم كان ناخذ الفترة هذه مثلا من في جويليا حتى لليوم، ما نعرفش كان عندكم شي شوية أرقام وكان نجموا حتى نقارنوها مثلا بعام ناول، كانت نفسها أكثر أقل
4: في نفس الفترة هذه اللي تشهدها البلاد موجة حرب اللي انطلقت من 11 جويلية، سجلنا إلى حدود الساعة 92 حريق غابة تقريبا أتى على 4000 هكتار وما زالت في مساحات قابلة للارتفاع. نفس الفترة من عام ناول من 11 جويلية سجلنا 33 حريق على مساحة 800 هكتار،
3: معناها عندنا زيادة بتقريب 59 حريق.
4: ثم زيادة، وهذا الزيادة هذه الحقيقة اللي كانت متوقعة متوقع من قبل واحنا محضرين لها روايحنا. الحريق هو بتاع الساقية وتاع نبر هما الحرائق الكبار، وكما نقول الحريق شرس الحقيقة والمواجهة نتاعه ما زالت متواصلة.
3: ما زالت متواصلة
4: ربما الفينومين اللي نحب نفسره للمجتمعين علاش الحرائق هذه أخذت مساحات شاسعة. نحكيه مثلا على بنزرت الجبل الناظور اللي استحرق بالنير مو هو تم فينومين اسمه البريدير، هي ظاهرة طبيعية دي تصير خاصة في الصيف في النهار اللي يبسى الأرض تسخن، معنى اللي يبسى تسخن أسرع من البحر والهواء سخون فوق جراء الحريق بطبيعة، والهواء سخون فوق اللي يبسى يطلع الفوق وقتها يجي في بلاسه هو أبرد جاي من البحر، دونك يعمل أن كوروندير دونك يولي فما حتى إذا كان في المشريح يتخلق ريح ويساهم في انتشار النيران. هذاك علاش فيسع تتوسع الحريق حتى لو كان ما فماش ريح، معناها على بعض ما فماش ريح الريح يتخلق الظاهرة هذه تسمى بريزير. الفارياسيون ما بين السخانة اللي فوق اليابسة والبرودة اللي في البحر تخلق ان كورون دير اللي يخلق الريح ويساهم في انتشار النيران. هذا مثلا على جبل الناظور. بالنسبة للكيف علاش انتشر بالطريقة هذه، جبل الكيف الريح فيه ما تكونش ثابت مش كما في السهول تبدا ريح كونستانت، في الجبال تبدا متغيره، تلقى جبل تلقى منحدرات واوديه الريح غادي تتكسر وتتبدل الاتجاه نتاعها في بسرعه وفي وقت قصير، معناها مع الحراره الكبيره اللي خرجها الحريق الهواء السخون كما قلت لك يطلع الفوق ويشد بلاصته الهواء البارد ويخلق تيارات هوائيه، دونك هذيك تساهم في انتشار النار. ساعات ما النار ما تنتشرش معناها كونتينيو، معناها الشرارة تنطلق من البلاصة هذه وتتحول بلاصة أبعد، هذيك علاش نجم نلقاو دو تروا فوايي ما همش في نفس المكان، دونك هذيك تصعب زادة من المهمة تاع الحمايه المدنيه في الارتفاع، خاصه كيف شرارة تنتقل لبلاصه انكسيسيبل
3: كما تعرف
4: مثلا البوند اللي في النازور بلاصه انكسيسيبل، هما حتى المستفيدين كي يمشيو يمشيو باللي باتو انا يمشيو
3: باللي باتو.
4: دونك هذه من اهم الصعوبات اللي صارت في الحمايه المدنيه، وانا نعرفوهم الظواهر هذه ونحاولوا نتعاملوا معها اول باول
3: اول باول. اليوم معناها توا بين ساقي سيد يوسف وبين نبر في الزوز هذوما، كما تفضلت سيادتك سيد المقدم وقلت الحرائق الشرسه، نستعمل العباره نتاعك يظهر لي معبره اكثر، الشرسه هذه معناها اليوم لم يتم بعد السيطره عليها، لكن نجموا نقولوا ماشيين في الثنيه الباهيه ان شاء الله، وكل شيء متوقع لانه ما نعرفوا العوامل الجويه تنجم كما تعاونكم كما سبحان الله تجي ضدكم.
4: بالضبط هو الحقيقه توا ماشي في الاتجاه تاعي، كيفت الامكانيات تم تسخيرها، التعزيزات على مستوى كبير برشا من مختلف انحاء الجمهوريه، من التعزيزات المركزيه، كيفت هيكل الدوله متدخله في الحريق هذا، زملائنا من الدفاع الوطني الى حدود الساعه قاموا باكثر من 27 طلعه جويه للمحاوله لحمايه الحرائق خاصه في البلايس انكسيسيبل، إدارة الغابات، إدارة الحرس، الأمن الوطني، البلديات، التجهيز، السيك، السونات، جميع هيكل الدولة الحق مجندة توا منذ 4 أيام وهي تحاول تسيطر على الحريق كل واحد من الموقع نتاعو، إن شاء الله ماشيين في الاتجاه الصحيح، فما قيادة ميدانية مركزية هبطت من العاصمة للساقية وهي اللي تشرف على عمليات الميدانية لمجابهة الحريق حاليا. ان شاء الله من هنا للشويعات القادمه والا يمكن نهار نهارين نعلن ان شاء الله على السيطره على الحريق نهائيا والدخول في مرحله التبريد ان شاء الله.
3: ان شاء الله تظفر كل جهود، ومعكم دعوتنا احنا اللي نتبعوا فقط، لكن مقلوبنا معكم وندعو لكم ان شاء الله ربي يحميكم وحمي بلادنا. شكرا لك، ربي يخليك سيد المقدم.
4: يعني شكرا
3: لك، تحيه لك وكل اللي في الوقت هذايا اللي احنا قاعدين نحكيوا فيه، لكن هما منهم للحريقه، ان شاء الله ربي يحميهم وان شاء الله ربي يحمي بلادنا. زاد كيف كيف المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالإدارة العامة للحماية المدنية.
0: انت سباحك بأحلى سباح.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: سيف سنان عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
2: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترا الجافية، The Stage تقدم السهرة الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق
3: الله عليك يا سيدي
2: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل إيجا وموزايك كفم.
0: إبدأ سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: أجواء الصيف والبروغرامات حاجة أخرى مع ترافل تو دو. أي ركزوا معايا مليح في البون بلان للصيف هذا للناس اللي تحب تلوج على جو الفوياجات وأحسن البروغرامات للصيف ومازالوا شوية حيرين وين باش يمشيوا. أقوى سمر فايب تور فيك يا تركيا، بروغرام سمباتيك يبدأ من أنطاليا المعروفة ببوراتها مع دورة في المدينة القديمة في أنطاليا وتزيد تعيش تجربة الرافتينج في وسط الطبيعة، ومن بعد باش تلقى روحك في بلاصة انستغرامابل معروفة بقلعة القطن اللي هي الباميوكال اللي تعيش فيها راحة وديتونت، والرحلة توفى بثلث أيام في المدينة الساحرة فتحية. شو نقولكم، ديستيناتيون رومانتيك بامتياز، مزيانة فين وفيها شارم تقولش عليك في سيسيليا، وهذا كل في ديزوتيل 4 و 5 اتوال والفول باش يكون ديريكت مع نوفيلير. به تقولوا لي بقديش يا سيدي؟ 8 ايام و7 ليال هذوما بين 3 بلايص في تركيا ب 4 ملايين و100، وهذا مش غريب على ترافل تو دو او الاجنس دو فواياج في تونس واللي اليو سيرفيس كليون 2026، وهذه حاجه ما فيها شك على خاطر عندهم اقوى دي بوين دو فونت في تونس، 38 اجنس متوفرين في كامل تراب الجمهوريه، الكول سنتر على ذمه الحرفاء 7 جور سور 7 وموفرين لكم زاد كيف دي فاسيلي دو بايمون. دونك نتوما كان تحبوا من توا تشدوا بلايصكم على بكري، اتكلموهم على 70 103 103 والا تمشيوا لاقرب اجونس دو ترافل تو دو ليك انت.
0: ابدا صباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: ديجا الدرج الاخراني معاكم من الساعة الرابعة. الدرج الاخراني من الساعة الرابعة يفو بيان بريسيزي سينون كملوا بعضنا ساعتنا الاخرى من احلى صباح. كما كون نهار جمعة باش تلقاوهم حاضرين معنا. نعرف الويكاند جاي باش يكون يحب يعمل بروجرام يقول لك نخرج نعمل تبحيرة مذهبية شط ولا بلاصة مزيانة ما نعرفهاش اديكوفغيغ علاش لا في ايفازيون. هذه الروبريك اللي تلقاوها تيلة الصيف وحتى في الايامات العادية في سير الايام زادا ما نستغناوش على ايفازيون رمزي العربي. سينو كالعادة الشيف وفيق يكون حاضر معنا بعد شوية ودبارة صيفية. خليكم مع غفران في الأخبار ونكملوا بعضنا حتى الأحداش.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
4: يقول لك أعطيني وي
2: أكثر أخبار
3: مصادر مطلعة لمزيكة
2: أكثر تحاليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
2: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: استهتار بالنظافة فوق الخيال
7: سيريو كما تجد
2: ميدي ماك مثلي للجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
8: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير. السيف هذا جيني سيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك مريت وقبل. دي سبيكتاكل موزيكا انيماسيون دي سوربريز للصغار والكبار وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في جيني سيتي. عيش جو الكرنفال في تونس سيتي.
9: رياكتور اونش بواسون انرجيزون تكاهو زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت نتاعك الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين مكانه مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
10: موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وحدة الحماية المدنية وأعوان الغابات وممثل وزارة التجهيز والحرس الوطني يتمكنون بالتنسيق مع السلطات المحلية بمعتمدية النبر والسلطات الجهوية بولاية الكاف بمشاركة المجتمع المدني من تطويق الحريق الذي اندلع بجبل الطويلة. وتتواصل عمليات إطفاء البؤر بعد وصول تعزيزات من الحماية المدنية وإدارة الغابات ووزارة التجهيز من عديد الولايات ويعتبر الوضع تحت السيطرة وفق ما عينه مراسلنا برهان اليحيوي. يشار إلى أن حريقا اندلع بالمنطقة المذكورة أمس الخميس ما أدى إلى أضرار في المساحات الغابية. المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوف البنحاحة يؤكد في تصريح لموزيك أن أضرار حرائق الغابات لا تقتصر على احتراق الأشجار بل تمتد إلى كامل المنظومة البيئية بما في ذلك الغطاء

0: أضرار أخرى، أضرار بيئية. الحيوانات البرية راهي تتحرق في وسط الغابة للأسف، ما يتمش تقييم الوضع المتاحة متاع الحيوانات البرية هذه. كل الحيوانات هذه والمنظومة كاملة متاع الأشجار والنباتات هي متناغمة ومتكاملة لاستدامة المنظومة. موسم الصيد تقريبا على الأبواب، يبدأ في أكتوبر. أش بيشلق الصياد في المناطق هذه؟ ما بيشلق حتى شيء للأسف، كلها منظومات مربوطة ببعضها متماسكة. إذا أمايو يتمس فيها الأشياء كلها باش تمشي معنا. يلزمنا وقفة حازمة احنا ساعة كإدارة، وإن شاء الله واقفين للقطاع، وإن شاء الله نحاول بالمجهودات المتاحة وتضافر جهود كافة الأطراف أنه نستعيدوا المنظومات هذه. فما دور كبير زاد للمجتمع المدني اللي يخدم في المجال البيئي واللي هو مشكور يعاطف في عمل الإدارة، وعنا زاد إن شاء الله الأنشطة متاعنا والبرامج متاعنا في إطار خطط واضحة إن شاء الله نقوموا بها في المجال.
1: وبالنسبة للإجراءات التي تتخذها وزارة الفلاحة آليا بعد كل حريق، تتمثل في تكليف المصالح الفنية بحصر المساحات المحترقة وإعداد خرائط دقيقة للأصناف والأنواع الغبية المتضررة بالتوازي مع الانطلاق في إنتاج الشتلات وتنظيم الجوانب اللوجستية حتى تنطلق عمليات الغراسة في أقرب الأجال الممكنة.
0: اوتوماتيكمون احنا بعد كل حريق حصر المساحات، وضع الخرائط، تحديد الاصناف والانواع الاشجار، والانطلاق في انتاج الشتلات، ثم التنظيم اللوجستي باش هالمساحات هذه يتم غراستها في اقرب وقت ممكن ان شاء الله.
1: الديوان الوطني للأعلاف يقرر تخفيض سعر بيع الذرة العلفية إلى 863 دينارا للطن مع تعليق الأعباء المالية المرتبطة بالخلاص المؤجل. وديوان الأعلاف يبين أن الإجراء يهدف إلى دعم مربي الدواجن والمشترات والهياكل المهنية في مواجهة تداعيات موجة الحر. عالميا، سماع دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي الذي يضم قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان في شمال العراق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم من الثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: ومخشي على موسيقى كافيه من هزوكم البنزرت. تحية اللي اسمع فينا الكل في بنزرت. معنا زميلنا مراد الدليجي. مراد صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين راديو موسيقى كافيه من جيهان.
0: ربي يخليك يا مراد. شنو الأجواء عندكم؟
1: صار الحاجة المهمة برشا اللي الشرش مفخ معتا تقصد فرشك شوية.
0: الحمد لله.
1: الله نصلي عندي.
0: بنزرت اليوم من اليوم بنزرت من أكثر الولايات يظلي فيها أقل درجة الحرارة. يظلي في حدود 32-34 درجة صبح بكري.
1: مفردة. لكن فما نسمة باهية اليوم. ديجا تازم تقعد هكا مرتاح شوية ماكش عرقان.
0: الحمد لله. أول مرة. الحمد لله يا ربي. توا مش نحمد ربي على كل نسمة اللي ساعة لساعة ما نفيقوش قيمتها وما نحسوش قيمتها هكا ولا ليه.
1: والله صحيح والله جيه. ربي يطيب علينا ان شاء الله.
0: ان شاء الله لا سوي مش نحوي لهم
1: نسمينا جيان فهم المتسم وفهم اللي مش متنفس. خلنا نبدأ بالخضرة يا جيان. الفلفل من 1980 حتى 2800. الطماطم معتها من 600 حتى 1500 والسوري 2000. البصل الصيفي الدينار وخد القمرة ب 2200. البطاطا ب 2400. القناوية 1200 100 جرام. القارص 4300. السلطة 1200. القرع الأخضر ب 2200. البتنجان ب 1500 والمعدنوس 3 دينار. هذه بالنسبة للخضرة. بالنسبة للغلال تبارك الله ما شاء الله. خوخ بطبقاية 6800. الخوخ كراميل من 4000 حتى 8500. العنب من 8500 حتى 11800. الدلاع 1500 طلع شوية السوم تاعو. البطيخ 1680. والدقلة من 6 دينارات حتى 12 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء الهبرة عجول البلدي نتاعنا 48800 والمستورد 39. العلوج 65 دينار. اللحم بالعظام ب 40 دينار والمركز الرويال ب 42 دينار الكيلو. والبيت الحر جهان تبارك الله موجود. البلومه 22 دينار و 800. اللاتش خشينه ب 6000. سردينه ب 2400. القاروس المربي 23 دينار. الورقه المربيه 21. ورقه الحر 50 دينار. كلامار من 36 حتى 48 انتي وكاليبر. النزل 16 دينار و 600. تريلة الحجر ب 43 حتى 52. المقلوبة ب 26 دينار. الميكروفيت رويال 96 دينار. الغزال 12 دينار و 600. السيبيا 30 دينار و 800. سامبيير 26 و 800. دوراد جريل 32 دينار. الراسكات من 9 دينارات حتى 15. المول خشين تبارك الله 9 دينارات.
0: 9 دينارات
1: المول 9 دينارات كيلو نتاعو وموجود تبارك الله.
0: بركة
1: على المنطقة اللي تنتج المول في تونس الوحيدة اللي لقيتها بنزرت.
0: إكزاكتمنت بركة الله.
1: فيها ما شاء الله المول اللهم صل عليه وعليه وقته. الجخالي ب 68. الليفي ب 50. البوكا 7 دينار 800. لانجوستا 90 دينار. والباقري ب 48 دينار تقريبا. هذه أهم الأسعار في مرشي بنزرت يا جهان اليوم.
0: يعطيك
1: حاجة بركة مع البحارة قل مع الصيد البيع الحوت لهنا. الإشكالية بتاع الضوء خليت معناتها هي تأثر عليهم. تبقى المرشي فارغ ثلج ما فهمت ثلج لعبت خايفة معناتها
0: وإلا فما بتاعها. وإلا فما ومرشي نوار وإلا فما وغلي
1: هذا هو
0: هكا. ويعطيك صحة. شكرا لك مراد. يعطيك ألف صحة. تحية لكل مستمعينا في بنزرت. ملا نعملوا طلع دخل الكوجينة بعد شوي مع شيف وفيق.

0: وحدي.
1: ني خرجت هنا هذه سي رفيق انا الغلطان مش انتي. تحب تهديها للشيف وفيقه ومنك لي شيفنا صباح الخيرات.
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: ودك بغنيه انا الغلطان مش انت.
2: لا لا
1: بيتكم مساجات حاجه هكا فما مساج
2: حاب يوصل. عنده عم برشا مشاكل دونك يزمو يوري اللي هو معناها نهار جمعه يزمو يقوم معناها يقول لي انا غلط ويستعرف بالاغلاط نتاعو هو. هذه الحاجه باهيه في الصديقه وكل شيء وحاجه باهيه في الخدمه وفي العمل كي نبداو عندنا غلطه ولا حاجه نحاولوا نصلحوها بغنيه ولا بكلمه باهيه. ولا
1: نتحديكم كان واحد فيكم فهم الحكاية أصلا أنا مولت المول ما فهمت حد شيء. إدبارة تتسويت
3: إدبارة صيفي كل هالجمعة مع شيف وفيق.
1: نفهمك في الدبارات خير خليك في الدبارات. طيب ما غير تفلسيت الأغاني
2: إيش حمينا عملوا حتى الأغنية كان ملك على السباح. اسمعني مش نعملوا سمعنا المارشي دونك فما المول
1: اوكي فما المول المول رابح في بنزرت
2: صحيح تردوا بنا زاد كيف كيف المول في طريقه التنظيف نتاعو وكل شيء
1: ما هو راهو المول محلول ما تكرهيش
2: صحيح هذيك ولا هذوما هما في اول حاجه نحطوا المول نتاعنا نعملوا حل المنيو كيف
1: شفت طيب
2: مش نعملوا كعبات دي باتو هكا صغار نتاع طماطم دونك الطماطم الطويله نتاعنا نحن ذيك اوكي مش طماطم دوره هذيك باش نعملوها فارسي فارس مزيانه مش نعملوا فيها كيما 3 فارس كانك مش تعمل اون فيرين مي في كعبه الطماطم تتاكل ديريكتومون بارده تروي وبنينه ياسر ونبدو شويه من المسلطه العاديه ومن بعد باش نعملوا سباجيتي بالمول ومن بعد فيرا ديسير سامباتيك في الاخر بكل بالنسبه للسلطه نتاعنا ناخذوا الطماطم نتاعنا نقصوها على اثنين نحيوا لها القلب نتاعها بربي القلب نتاع الطماطم رميت لها وحش يتحط في فاز يتحط في تحطوا في اي حاجه رميت لها وحش سي سي ديغرادابل
1: دونك القلب نحطوا في فاز
2: حط ما هذاك اي اي اي ديشي نتاع خضره راهو يتحط في التراب معناها ما يتحطش في يتحط في التراب على خاطر سي ديزونغري دونك ناخذوا الطماطم نتاعنا نقصوها على اثنين نحطوا لها شويه ملح وشويه زيت زيتونه ونخليوها على روحها معناها كل باتو باش تولي نعملوا الفرصه نتاعنا الاولانيه مش ناخذوا شويه قوطه بارده ناخذوا القوطه نخلطوها بشويه شبت اوكي ونحطوها في بوش من بعد ناخذوا العظم اليابس ناخذوا العظم اليابس نقولوا نحن نطيبوه 10 دقائق بالضبط وهو سخون ديريكتومون نصب عليه شويه مايونيز وشويه تن وكعبه كبار ونرفسهم الكل مع بعضهم معناها تو لو عندك دو بوري البوري الاولانيه نتاع نقولوا نحن الكريمه نتاع ريغوتا ومن بعد عندك العظم نتاعك اللي في وسط الكبار وكل شيء ناخذ البوش نتاعنا من الاول نحطوا الكوش الاولانيه نتاع الريغوتا في ال
1: في ال عندي نص كعبه طماطم
2: نص كعبه طماطم اللي هي الباتو في وسطك الباتو هذاك نحطوا ال الكريمه نتاع الريغوتا نتاعنا اللي معموله بالشبت وشويه ملح مش برشا ومن بعد نمم في الفوقه بالضبط نحطوا الفرس نتاعنا نحن اللي هي فيها العظم وفيها التن وفيها الكبار وكل شيء وفوقها نزينوها تتزين مليح شويه معدنوس وكل شيء وتزيد انكروستيون نجم تزيد انكروستيون من فوقها كعبه زيتون وكل شيء هذيك تتحط السلطه نتاعك تهزها ديريكتومون تتاكل تتقرمش سي سي اون سلاد اكروكي حاجه اكروكي دونك معناها الطماطم نتاعنا تبدا خشينه وكل شيء هذه بالنسبه للروسيت الاولانيه الروسيت نتاعنا
1: المقرونه
2: الثانية. المقرونه ولينا برشا على المقرونه
1: المقرونه فما ناس لو تقول لك لا تقول لي دقس نتاع مش مقرونه حاجه سخونه تتاكل تعملينا زعر انت ولا محمره
2: كتلين يعملوها طماطم والجو نتاع المول معناها ما فيها لا طماطم معجونه لا حتى شيء هذيك هي الفرق بين اللي كوجينه تنجم تكون سخونه وتنجم تكون بارده نتاع الصيف على خاطر فما مقرونات يتعملوا زاد بالسيترون يعملوا بالقارص جوست قارص وزيت زيتونه وشويه ثوم هذوما سي دي غارنيتور يتعملوا كومي بريمو هم يقول لك اون انتري بريمو هم عند تلين معناها سباغيتي ياكلوها لي بات ياكلوهم كوم انتري مي ياخذوا اون بيتيت كونتيتي كونتيتي صغيره برشا دونك نحنا ناخذوا المول نتاعنا ننظفوها مليح مليح نلقاو شويه كل الحشيش ولا الشعرات هذوكم نحيهم الماكسيموم من كل ونخليو المول نتاعنا في طرف ماء نحطوا عليه كعيبه قارص ونخليوه شويه على الاقل نقولوا نحنا نصيف ساعه خلي نحي شويه التراب نتاعو اوكي من بعد نخرجوه الكل ونخليوه يتسقطر اوكي entre temps ناخذوا الميزون بلاس راهي باش تتعمل في بزربه بزربه بزربه دونك الماء نتاعنا نتاع المقارونه قاعد من شيره يسخن ومن شيره الاخرى مقله تبدا عاليه شوي اوكي مش خاطر مش نغطيوها مقله عاليه مش كسرونه عاليه اوكي باش نجمو نخلطوا من بعد المقارونه ديريكتومون شنو نعملوا ناخذوا المقارونه نتاعنا نحنا نصبوها في الماء اوكي نحطوها في الماء تطيب على روحها ماء يغلي وكل شيء معناها عندك 7 دقائق وفان كونت باش طيب
1: المقرونة
2: زيت الزيتونه يسخن مليح مليح حامي بصل نتاعنا جويد مقصوص اوكي ماكسيموم مقصوص ومش برشا بصل الثوم النت متاع الثوم، المعدنوس، ناخذوا شويه قارص هذا كيف كيف القشره متاع القارص نربيوها كيما هكا، فلفل بر العبيد ولا فلفل شايح، طماطم طماطم نورمال متاعنا نحن نقولوا كعبه كهو كعبه، وكي نقصوها ما نقصوهاش جويده مش تسيب الماء متاعها، نقصوها خشينه مش تبدا حمراء كموجوده في كيما في التصوير لهنا، شوفوا كيفاش هكا ماهيش ما تسيبش اللون متاعها الكل. باه نعملوا نرميو المول فرد ضربه سخن الزيت وكل شيء، هو سخن الزيت وفما شكون يحط زبده وكل شيء زبده كيف كيف باش يغذيها وتعطيها مطعم باه، يرمي كل كعبات المول اللي هم مسكرين ممكن ماهمش محلولين ديريكتومون تغطيها بعد ما تعملها من با 30 سكوند حطيتها في الكاسرونه اللي هي سخونه
1: والمول باش يسيب الماء نتاعو
2: صحيت تغطيها. اوكي كي تغطيها من بعد تستعمل تهز حفنه وتحط على جنب الحفنه هذيك ديكورتيكيت نحها اوكي نحي معناها حفنه خلي شويه موجود في الـ في الـ في المقله نتاعك ونحي كعبات ديكورتيكيهم وكل شيء. الماء هذاك نتاع المول نصفيه اوكي ونحيو زاد كعبات المول خليو جوست كعبات المول باش نزينو بهم هكاو الباقي ما نقعدوش نتعاركو. اكل قلوب لي كوكي هذوك نتاع نتاع المول هذوك ما نجمو نعملو بها حاجه اخرى باش نعطيك روسيت فيسع فيسع ريت الماء نتاع المول تزيد عليه شويه زبده وشويه فرينه وتخدمهم مليح مليح تولي كيما البشاميل. اوكي بشاميل سيري تبدا بشاميل بالمطعم نتاع المول تجي كعبه المول هذيك اللي حطيتها اللي نحيتها انت تعاود تحط الصوص من اللوطه تحط الصوص هذيك اللي الفلوتي تحط الكعبه المول هذيك وتحط فوقها شويه شابلور وتدخلها في الفور هاكا عندك عندك زاده كيف كيف حاجه مزيانه برشا كيما غراتيني ما فيهاش جبن وما فيهاش ماهيش قويه برشا برشا بارابخت الغراتان بلوتو روسيت نتاع خريف ونتاع شتاء. دونك نرجع للمقارونه نتاعنا نحن دونك بعد ما فصصنا المول يبداو كي كعبه الفول يبداو باهين وكل شيء نحطهم على جنب. السيركويسون برشا راهي ماهيش باهت وليلك كيما شوينغوم كعبه المول دونك المول ما يزموش يطيب برشا برشا. دونك نبداو الصوص نتاعنا ما عادش عندنا صوص تو عندنا الماء هذاك اللي موجود في الماء اللي موجود هذاك مصفي وكل شيء هذاك هو باش نصبوا فيه المقارونه. المقارونه هي سخونه نزيد معها شويه ماك الماء نتاع المقارونه خاطر فيه لاميدون شي ونخليها نخليوها تطيب المقارونه نتاعنا في الماء نتاع الماء نتاع المول اللي بشويه بشويه باش يخثار باش يعمل لاكريمينا اللي هي الكريمة نتاع لي سباغيتي اللي معمولين بنشا وبالصوص اي ومن بعد في الاخر بكل فما شكون يخدمها بالزيت زيتونه شويه زيت زيتونه ويبدا يقلب هكا في المقارونه تبدا فريمون كريموز على الاخر ما غير حتى كريم فريش لا حتى شيء. ومن بعد ضربه مع دنوس وما تنساش شكل الرابيل نتاع الفلفل البرعبيد ولا الفلفل الشايح نتاعك وريقات بازيليك كان تحب رشه نتاع قارص كيما هكا واكل كعبات الفوليت هكا نتاع المول المحطوطين وفما كل كعبات اللي عملناهم غراتيني بالوحده يتحطوا زاد على جنب. دونك عندك سباغيتي موزوزه شويه بيضه ماهيش حمراء دونك بالمول تعطي بنينه برشا بنينه برشا على الاخر اوكي وتتعمل كان بسباغيتي ما تتعملش لا بالبني لا حتى شيء لي بات لونغ فوالا هذه بالنسبه للروسيت نتاعنا. بالنسبه لل
1: نتبردوا بالديسير
2: فوالا نتبردوا هذاك هو دونك اون فيها سموثي فوالا سموثي مش يتعمل ساهل ياسر مش نعملوا فيه تروز انغريديون. الانغريديون الاولاني مش نعملوا اون بلون معناها عشبه اللي هي الكلافس اوكي ومش نعملوا المشماش اوكي ومعهم كعبه ياغورت اوكي هذوما سي لي تروا سي لي تروا ميلونج اوكي سي لي سموثي هذوما جدد اللي فيهم لي زيرب اللي فيهم الاعشاب واللي فيهم الغله والبرودوي لاكتي اللي هو ينجم يكون حليب ينجم يكون رايب ينجم يكون البن ومعها مع شويه غلاسون اذا تيسر فهمت شويه غلاس نعملوا ناخذ شويه غلاس في الميكسر نتاعنا نحنا غلاس ياغورت ورا رايب ناخذ كعبات الخوخ نتاعنا الطيبين على الاخر بالكل طيبين طيبين فريمون نحسوا الكعبات الطيبين نحيوا لهم القشره نتاعهم هكايا ونحطهم في وسط الميكسر نتاعنا نحنا بالغلاسون ومن بعد نزيدوا عليهم شويه الكلافس. علاش الكلافس سي ان شانج جو اسمه يغير الجو اللي فما في فمك مثلا كان كليت حوت مش تبدلوا حاجه ولا كليت مول حاجه قوية. يبدل لك المطعم تنجم تعمل بالكرافس تنجم تعمل بالكسبر وتنجم تعمل بالمعدنوس والنعناع هذوما الكل لي زيرب يجي الميلونج نتاعهم ما بينات السكري والاعشاب هذوما يضربوا الكل في الميكسير ومن بعد يتحطوا ويتشربوا ديريكتومون كوم منو كوم ديسير تبدا خاطره. فما شكون زاد كيف كيف ينجم يزيد دي مورسو نتاع الخوخ فما شكون ينجم يعملها في صحن كيما الشوربه البارده اللي معروفه في الاندلس واللي هي الجاسباتشو بعد ما نرحى هذا الكل يحطها في الصحن ومن بعد يزيد عليها كعبات الغله ينجم يكون كعبات ان جو دو ان جو نتاع خوخ مع الكريمه هذيك البارده تعطيك ان جاسباتشو ان سموثيز حسيلو فكره من الافكار فوالا.
1: ميرسي بوكو
2: شكرا جزيلا
1: يعطيك الف في الاخر عندك غنيت تحط هديه رفيق
2: هذيك هي شو اسمها هي
1: شو اسمها هذيك قال لك انا الغلطان مش انت
2: هذيك مسامحينك مسامحينك فماش غنيه نتاع سميح ولا حاجه قول انا
1: غنيه حط غنيه نتاع سميح
2: مسامحك رفيق مسامحك
1: امشي يجي لك بعد شويه غنيه
2: ان شاء الله
1: خليكم معنا اللحظه
2: ان شاء الله خير.
3: دبارة صيفي كل هالجمعة مع شيف وفيق. ابدأ سباحك.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 26 جويلية حكة 400 غرام طن كامل بالزيت النباتي الجزيرة ب 10,099 مليم.
2: ابدأ سباحك

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: الصيف ضيف وضيف خفيف وتبدأ فيه الحركة والتنقلات، وخاصة كي نحكي لهنا الويكاند هكا، ولا برشا فيكم اللي مبرمجين ويبدأوا يستنى ويكاند بعد تعب جمعة كاملة، يقولك نمشي نحوس نبحر نخرج عن جروب. دونك يا ملا تعرفوا كما قلت لكم الصيف اللي متسمي على جو تفرهيد ومع أورانج كل عام يتعدى هيل وحفل. الجو يبدأ من اللي تشد صنية، اي من اللي تشد ثنية لازم يبدا الجو حافل. ملا خلينا نقول لكم انه كان عامل بروجرام تسمع فينا باش تعمل تبحيره باش تعمل تفرهيده اليوم ولا غدوه، يعني سبت ولا لحد، وباش تتعدى على بياج مورنيك بثنية الحمامات. دونك باش تعدى الوقت وقتاش بين نص النهار وماضي ساعة البياج، وقتها باش يكون هدية من عند أورانج. اي نعم، دونك اللي يسمع فينا سبت ولا أحد اليوم مبرمج تعمل تبحيرة تفرهيدة وباش تتعدى على بياج مورنيك ديريكسيون حمامات بين نص النهار والماضي ساعة، دونك البياج باش يكون هدية من عند أورانج، وهكا الثنية تكون مسرحة ومفردة وتبدأ نهارك بأحسن ما يكون. ملا تبعوا جو وما تنسيوش باش تتبعوا أورانج سواء على الباج فيسبوك ولا الانستغرام، وخنقولوا للناس الكل الطريق السليمة وملا جو مع أورانج.

0: رمزي العربي توت سويت كيما كون نهار جمعة في أحلى صباح إيفازيون.
1: إيفازيون كل نهار جمعة على موزايك إف إم.
0: كون نهار جمعة يهزنا البلاصة مزيانة سورتو للناس اللي تحب تعمل بروجرام متاع تبحيرة ومانيش باش نهربوا منها. راجعين البنزر
2: سخانة نقصد شوية دونك ينجموا يمشيوا يبحروا ويتفرهدوا. هذيك علاش بيقترحوا عليهم بلاصة مزيانة.
0: رمزي من الناس اللي أثرت عليهم السخانة تسمعوا في صوته حتى مش نطلبوا منه بعد يعطينا إهداء المستمعين وهكا مقطع من أغنية بصوته اليوم فهميش.
2: على ذكر الإهداء البارح كنت سليانة جيان يسلموا عليك برشا برشا برشا في سيد حميدة غديكة معناها العباد يسلموا عليك برشا يسدعوا فيك يقولوا لك لازمك تكون موجودة غديكة وتزورهم في جبل السرج سيد حميدة. ما عندكش فكرة قديش يتابعوا فيك وقديش هكا يفرحوا معناها كيف يحطوا مزيك ويسموك. دونك أنا حبيت نوصل
0: تحية كبيرة لكم
2: تحية لجميع سيد حميدة كل واحد يسمع فينا ويتابع إيفازيون. هذيك علاش انا صحيح طايح لي الشارج شويه وماني نخدم بالشارج انا والله مش مريقد دونك على قدر
0: جيبها قد
2: دونك انا ديك حاجه جيد بالنسبه لليوم نخلي شويه انرجي اللي كان باش نمشي نبحروا ونقولوا شادين تريك المدينه سيبوا حيوتها وتحروا من ضغطها وخيوتها وهربوا لبحوراتها وشتوتها وين تنجموا تسمعوا حس الموج وتمتعوا بصوتها. في تبحيرة الويكاند يا سيدة ويا ميدة باش نقترحوا عليكم واحدة من الجواهر المخبية في كبسيرات اسمها قلتة الزيت. الحكاية تبدأ من شط الصيادة وين تركب الفلوكة وتعمل 24 ساعة في البحر كافية باش تبدل المود الكل. كل ما تبعد على الشط الهموم تتيح في البحر وكل ما تقرب الطبيعة تحلك حضنها. وكيف توصل تلقى روحك قدام كريك صغيرون لونه أزرق صافي والماء يبان من صفاوته حتى الحجر في القاع. ما فماش رملة كيف العادة هوني الطبيعة اختارت الحجر. كيف الحجرات تعقر بس مسقولين بالموج والسنين عاملين ديكور ما ترسموش يد إنسان. وكبسيرات بصفة عامة من أجمل الليكوت اللي في تونس. غابة توصلك للبحر وما لونه يتبدل بين الفيروزي والأزرق الغامق حسب ضوء الشمس. وكل دورة بالفلوغة تكتشف لك كريك جديد وحكاية جديدة. وأكيد الناس قاعدة يسمعوا فينا تبيك نجمة تخلوا باج وشوف

0: التصور اللي موجودين غاديكا، على خاطر هي جهين كبسيرات كبيرة برشا، دونك فيها برشا شطوط. الشط هذية الأكسي متاعو كان بالفلوكة، وإلا كان عندك جهد دونك عجبل ونتصور تو سخانه معناها،
1: وانت تو جهيدك على قد دونك خلينا في الفلوكه معاك.
0: دونك جنسيس
1: تاعنا في الفلوكه يا ريس،
0: مره بينا فلوكه بالموتور مش حتى بالتجديف، مش نقعد نعملوا اقل
1: بنقص مجهود عنده،
0: بنقص مجهود
1: اللي هو شيء مجهود سي رمزي.
0: دونك نحكيو على الغبر سيدي غريب، نحكيو على كريك الميدان، ونحكيو على شط الصياده، ونحكيو على قلت الزيت هذوما الكل بلايص نجم حتى انت كي تمشي قلت الزيت بالفلوكه تنجم تدور عليهم الكل. هذاك علاش نقولوا واشاك فوا نجموا معناها نفس البلاصه ما نمشيو 6 7 شطوط، واحنا نعاونوكم باش ندلكم التريك المنسيه ونعطيكم لاسيوز كيفاش نجموا تجوروا، خاصه تمشي لبحر فارغ على الاخر تلقى فيه روحك وحدك راه معناها فريمون فهمت. دوكي ما كتصور تفرجوا فيهم في الافلام يمشي الجزيره ولا اللي هو سيرتو الشط نتاعها صخري هذيا تحفونا على الاخر كتجربه معناها في كل، على خاطر قلت الزيت هي بلاصه اللي يحب يهرب من الجوجمه يعوم في بحر صافي يغطس يشوف عالم اخر، والا يقعد فوق حجيره يسمع صوت الموج والنوارس. ساعات تحس الطبيعه تحكي معاك اكثر من اي انسان. وزيد حاجه مهمه، قلت الزيت ماهيش بلاصه فيها خدمات والا ريستورانات، وهذا بالضبط سر الجمال نتاعها. قبل ما تركب الفلوكه من شط الصياده تعديو على ريستوران، هز ماكلتك معاك، ماء بارد وكل ما تحتاجه للنهار كامل، وما تنساش الباراسول السيرفييت والماتريال الكل، خاطر كيف توصل غاديكا تلقى روحك في طبيعة خام فارغة 100%، لا موسيقى توجع الراس، لا زحمة، لا ديار، كان البحر الحجر وصوت الموج. هوني نهارك انت اللي تصنعه، تجم تعوم بساعة تقص بين الحجرة تتشد بلاصة فوق حجر وتفطر قدام بحر ما تشبعش منه، وكيف يجي وقت القايلة تحل ماكلتك مع صحابك ولا من العائلة وتكتشف اللي أحلى ريستوران هو اللي سقفه السماء وطولته البحر والنسمة هي اللي تعمل السيرفيس. هي تجربة مختلفة بسيطة أما تخرج منها شبع راحة، وتقول بينك وبين روحك أحسن الحاجات في الدنيا هي اللي الطبيعة حضرتها مش الإنسان. وفي الأخير اللي ديما نقولها، احنا ما نسافروش باش نهربوا من الحياة، أما نسافروا باش الحياة ما تهربش منا. ومن قلت تزيد في كبسيرات في كل زمان ومكان الفلاقة هكا اخترنا نعيشه.
1: ميرسي بوكو رمزي، يعطيك ألف صحة. ولا بطلب الجمهور نتأسفوا سي رمزي اليوم ماهوش في الفورمة مش لازم يأدي لكم حتى مقطع،
0: إن شاء الله معناها المرة نحضر لهم في غنية معناها قوية إن شاء الله المرة الجاية.
1: ما تصدقش روحك رمزي، قلت لك ليك وزن مورال
0: بالضرورة الشعري
1: في غنية وقوية زيتك كيف كيف فهمت.
0: اي معناها بطلب من الجمهور مقطع القريحة الشعرية كيف تتحرر معاش عندها
1: اتحرس يا رمزي. ميرسي بوكو رمزي، يعطيك الصحة. رمزي العربي كيما كون نهار جمعة في إيفازيون. إيفازيون كل نهار جمعة على موزايك اف ام، ابدا سباحك
2: بأحلى سباح أحلى سباح. اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاهو. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون لين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: كسائق تاكسي جماعي كل راكب عندك امانه، بو يرجع لاولاده وام ترجع لعائلتها، ما تجريش باش توصل لول. السلامة في الطريق أهم من أي حاجة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم سهرة نسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بالهاني. السبت 25 جويليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزيكا فام.
2: ابدأ سباحك

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: بخير مزايك، اليوم عيد ميلاد بنتي مريم شورى. نحب نقول لك كل عام وانتي حية، ألف ألف خير يا مريم، إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب وربي إن شاء الله يعطيك كل سعادة الدنيا.
2: أنا مفيدة من منزل درقيبة، نحب نقدم ديديكات لروحي، نقول كل عام وانا حية بخير، ربي يشفيني يعافيني، ربي يفضلني وليداتي وبناتي وعائلتي كاملة يا رب.
3: نحب نقدم ديديكات لولد أختي رشيد دونيف بمناسبة عيد ميلاده، ونقول له كل عام وانت حي بخير يا رشيد يا غالي، وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي ينجحك في حياتك وربي يفضلك لأمك وأبوك ولينا الناس الكل، ربي معاك يا رشيد يا غالي، أحسن رشيد في الدنيا.
4: ألو صباح الخير مزيك، أنا خديجة بجيبي من سقرة، نهني بنت صاحبتي نعيمة اسمها إيناس محجوب بعيد ميلادها اليوم، ونتمنى لها الصحة والعافية وطول العمر وعقبال 100 سنة.
5: صباح الخير، أنا رابية من رادس، نحب نهني ولدي محمد خليل بعيد ميلاده، ونقول له كل عام وانت حي بخير يا حبي يا عزيزي، ونهنيه بالزفاف وإن شاء الله يوم 16 أوت يا ربي هنيه يا ربي يا ربي.
6: صباح الخير مزيك، اليوم عيد ميلاد راجل بنتي محمد عزابيخ، نقول له كل عام وتبقى ألف خير، كيف كيف اليوم عيد ميلاد زواج وبنتي نسرين بن شيخة، ونقول لهم ربي داوم العشرة وإن شاء الله كل عام حيين بخير ربي يفضلكم جوليا.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11، جيهان ميلاد
7: جمعة وفات، مش حصة وفات، ليه جمعة طار تيران، اسم العظيم الوقت قديش يجري. خلطنا معاكم للدقائق الأخرى من أحلى صباح كما كل يوم على امتداد شهر جويلية، كل رفقكم من 6 حتى للأحداش، شكر كبير لكم على الاستماع. ميرسي الفاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمة اللي كانت معنا في الصندوق، ميرسي شكر كبير وخاص السي رفيق المخرج متاعنا اللي مالوغزمو باش يغادر نحو بلد شقيق. لا ما عادش في خدمه يا سرفي، قال لي جين تعبتني 3 جمعات، لا لازمني نعمل بوز منك يا جيهان. ميرسي سرفيق، رغم اللي انا شاده فيك باش تكمل معنا، لكن انا غالب باش تحب تعمل مشي تغيب علينا سرفيق. جميعه بون فاكونس من رفيق، احنا نتقابلوا ان شاء الله في سبتمبر، انا وياك لا في سبتمبر في الديريكت احنا نتقابلوا في سير ليبا. ميرسي لعبد الناصر زاد كيف كيف في الديجيتال. نهار الاثنين ملا نعطيكم رونديفو كالعادة، وتكون آخر جمعة عليا معاكم على موزايك FM في أحلى صباح. إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله يا ربي تعديو ويكا

0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouais El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar
1: et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour.
0: Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouais El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shellington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
4: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
5: يقول لك أعطيني وي.
2: كمل أكثر أخبار.
4: مصادر مطلعة لمزيك.
2: أكثر تحاليل.
5: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعارها.
6: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات.
7: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها.
7: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: تار بالنظافة فوق الخيال.
8: سيريو كيما جد.
2: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
9: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو. الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا أمينة فاخر. نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21-54-34-53 وإلا على أبليكاسيون إيجا.
11: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب. اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز ريزورتات. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجونس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71-124-124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
12: اهلا بكم الى موجز الاخبار. المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة محمد نوف البنحاحة يشير إلى أن الوزارة تعتمد برنامجا سنويا متواصلا لإعادة تشجير الغابات مع إعطاء الأولوية للمناطق التي أتت عليها الحرائق، موضحا في تصريح لموزايك أن كل المساحات المحترقة يتم إدراجها ضمن خطط الاستعادة في إطار المحافظة على الملك الغابي للدولة الذي يمتد على نحو 1,000,000 هكتار.
13: إعادة التشجير هو شغلنا اليومي. كل عام عنا برنامج للتدخلات، أولوية في التدخلات بعد ما يصير الحريق. أول عمل نقوم به هو حصر الأضرار وحصر المساحات، يعني فما إن كارتوغرافي نيميريك اللي تتعمل سولاباز نتاع خرائط مراقبنا سولاباز ديزيما ساتليت اللي تمكننا ديجا باش تكون عنا أنواع الأصناف الأشجار، حتى مش أي شجرة تجي في أي مكان. فما كل نوع نتاع أشجار عنده خصوصيات نتاعه وعنده طبقة المناخية اللي نجم تغرسوا فيها. دونك أول حاجة حصر المساحات، حصر الأنواع والانطلاق مباشرة في إعداد وبرنامج سنوي متواصل نعدوا فيه الشتلات في المنابت الغابية متاعنا. الشتلات هذه باش تكون الوضحة في الميدان على حسب الخرائط اللي تم تحديدها. يعني عندنا البرنامج السنوي متاعنا راهو يعتمد بالأساس على المناطق ده. يعني عندنا البرنامج السنوي متاعنا راهو يعتمد بالأساس على المناطق المحروقة هي ذات الأولوية، والمساحات الغابية معروفة. يعني ملك الدولة الغابي هو تقريبا

0: القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تمنح المستهلك مرونة أكبر في إدارة استهلاكه للطاقة.
1: لأول مرة إدماج منظومة التخزين في محطات طاقة شمسية من شأنه أن يعطي أكثر مرونة للمستهلك لتخزين الطاقة الكهربائية. نجم نقوله على المستوى التقني بالإمكان للمستهلك اللجوء إلى الكهرباء المخزنة في حالة انقطاع الكهرباء، ولكن تغطية التخزين هذا هو مرتبط بطاقة التخزين حسب الانقطاع، قديش يدوم الانقطاع. المفروض يعني يتم تحديدها لتفعيل يعني هذا التخزين يتطلب منظومة متكاملة بما فيه من إمكانية دعم ولا تسهيلات في الخلاص، بحكم أن هذا النظام أصبح مكلف نوعا ما ويتطلب إجراءات عاجلة لتمكين يعني حرفاء القطاع السكني من الاستفادة خاصة في هذا الوقت بالذات. والسؤال المطروح هو هل نرى حط بطاريات فقط أو يلزم تبديل اللونجولور والإبريد المحول اللي يحول التيار المسترسل اللي تنجو الطاقة الشمسية إلى تيار متردد يعني كورون ألترناتيف اللي نجم نستعملوه في ديارنا؟ هل المحول هذا يلزم يتغير وإذا لا؟ هل البطاريات هذوما فيها تسهيلات في الخلاص كما تسهيلات على فاتورة الستيك بالنسبة البرنامج بروسول ليك؟ وهذا اللي مازال ما اتضحش الى حد الان. يدخل فيه يتبعه وزاره الاشراف الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، يتم تعطي دعم عن طريق صندوق الانتقال الطاقي وغيره.
0: إجمالي المداخيل السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج يتجاوز 9 مليارات دينار إلى غاية 20 جويلية الجاري وفق البنك المركزي، وسجلت تحويلات ارتفاعا بنسبة 5.2% لتتجاوز 5 مليارات دينار، فيما بلغت العائدات السياحية نحو 4 مليارات دينار بزيادة بلغت 4.6%. عالميا، منظمة الأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء 6000 بحار عالقين في مضيق هرمز. نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس ديكوسيو يحذر من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيشكل تصعيدا غير مسبوق، وأكد أنه سيؤدي إلى سقوط قتلى ودمار وقد يتسبب أيضا في خسائر أمريكية، مشددا على أن جوهر الخلاف يتمثل في رفض الولايات المتحدة الاعتراف بحق كوبا في أن تكون دولة ذات سيادة. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد واتساع نطاق انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت في العاصمة هافانا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. 100% tube. 100% tube. أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM. من الاثنين الجمعة ما لحداش للنص نهار. 100% tube.
3: لنعي حال علي جرال تعصف في ريح حلوي.

0: سيتي. إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق، الله عليك يا سيدي، وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوتيل إيجا وموزايك فم.
1: الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار، موزايك فم.

0: publicité.
1: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون لين زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
2: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك فم.
3: الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار موزايك فم.

0: نسيم الجمعة من 11 للنص نهار موزايكا فام بيسيتي صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة هيكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام الأولى في تونس
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
0: Beehive Club Open Air été 2026. Vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia. Oshag Denia, Gulhomazlouba. Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. راديو موزايكا فام تونس الأخبار
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق يؤكد خلال زيارة ميدانية أدها إلى منطقة جبل تكرون بمعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف لمتابعة سير عمليات إخماد الحرائق والوقوف على الوضع الميداني ضرورة الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حسن سير استغلال الموارد المتاحة والحد من انتشار الحرائق مع جعل سلامة المواطنين والأعوان أولوية قصوى خلال مختلف مراحل التدخل. وحسب بلاغ وزارة الداخلية الصادر منذ قليل فإن كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني كان مرفوقا خلال زيارته بالمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والمدير العام آمر الحرس الوطني حيث عاينوا مدى تقدم عمليات تطويق النيران والسيطرة على البؤر المشتعلة والتدابير الوقائية المتخذة لحماية متساكني المناطق المتخمة للغابات إضافة إلى الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة لمجابهة الحريق. وحدات الحماية المدنية تدخلت خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 244 حريقا من ضمن 906 تدخلات إجمالية وفق ما نشره اليوم الجمعة المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بفيسبوك. تواصل نسق تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع في تونس بالتزامن مع اقتراب موسم الحصاد من نهايته حيث تجاوزت نسبة تقدم عمليات الحصاد 90% على المستوى الوطني إلى غاية 19 من جويليا الجاري. وكان ديوان الحبوب قد دعا جميع المتدخلين إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية الكميات المجمعة من الأمطار المرتقبة حفاظا على جودة المحصول وضمان سلامة المخزون الوطني. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة الاثنين القادم 27 من جويليا للتداول في الشأن العام مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل. وبرمج مكتب البرلمان جلسة

0: الحرائق المشتعلة في أنحاء متفرقة من البلاد تزامنا مع موجة الحر الشديدة التي تضرب غرب أوروبا. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم حسب التوقعات الجوية، حار مع هبوب رياح شهيلي، حيث تتراوح الحرارة عامة بين 42 و 46 درجة وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي، مع توقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار ورياح قوية قد تتجاوز سرعتها 60 كيلومتر في الساعة أثناء السحب الرعدية. ووفق خارطة اليقظة فإن ولايتي قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين تصنف اليوم في مستوى درجة الإنذار الكبير، ما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة، فيما يشمل الإنذار العادي عددا من ولايات الشمال والوسط، وهي ولايات باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدنين، ما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. يأتي ذلك فيما تسجل ولايات الشمال الشرقي والساحل وضعا جويا عاديا دون إنذار، حيث تتراوح الحرارة هناك بين 35 و 41 درجة. بالنسبة للبحر عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوفل في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، ميديماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك فم.
2: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك في البرمجة الصيفية، مثيل الجماعة من نص النهار حتى لماضي ساعتين كالعادة، نكون معاكم وإن شاء الله ربي نعطيكم كل الأخبار، نحاول نفسرون حلو نعطيكم الأخبار والكواليس. ما فيهاش برشة تحليل، الماء يقص وضو يقص لأسباب تاريخية واجتماعية وسوسيولوجية. أنتوكا فرحان برشة يكون معنا إيهاب في البث الرقمي، مرحبا بك إيهاب. سليم في الإخراج، مرحبا بك سليم. سي خليل شنحوالك؟ نورنا
3: سي نوفل، عايشك الله ينورك.
2: جيهن شنحوالك؟ جيهن
4: ما شنحوالك انت نوفل بيس. مرحبا لك بكل، مرحبا المستمعين. ان شاء الله تكونوا عدينا جمعه صعيبه، اما الجمعه الجايه ان شاء الله تكون اسهل.
2: ان شاء الله ربي الجمعه الجايه تكون اسهل، وحتى الطقس باش يتحسن. نادي الفورتي شنحوالك؟
5: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا لك بكل، وان شاء الله يا ربي تكونوا بخير الناس اللي يسمعوا فينا الكل.
2: ان شاء الله ربي يكونوا بخير الناس اللي يسمعوا فينا. سلاح سكوحي جاهدين زاده، مرحبا بك سلاح.
6: مرحبا بك نوفل، مرحبا بك بكل، نسلم زاده على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
2: واضح دونك الطقس باش يتحسن، نهايه الاسبوع باش يتحسن الطقس، الجمعه الجايه باش يتحسن، في وسط الجمعه اخر جمعه ممكن هكا تدهور شويه الامور عاود يرتفع. الاخبار تقول انه القصان متاع الضوء نهارين اخرين ممكن يقف، والتفاصيل تو نزيدو نحكيو عليها في البرمجه خاصه باش نحكيو على كل التفاصيل وكل الحكايات. ولكن معنا مراسلنا برهان اليحيوي بالتليفون، قلوبنا الكل مع الكيف، شفنا برشا مشاهد، اكثر من 100 ساعه 4 ايام في مقاومه حريق كبير وكبير برشا. تحيه العمال الحمايه المدنيه، تحيه العمال الغابات، تحيه المواطنين اللي غادي محليهم، شفنا فيديوهات وصور محليه توانسه كي يبداو واقفين مع بعضهم، محليهم الناس كي يقفوا ضد السخانه هذه، ضد الحرائق هذه. تحيه لهم الكل. برهان شنحوالك؟
7: مرحبا يا نوفل، تحية ليك، تحية لكيف الكل، وتحية لتنسى كل يسمع فينا عبر ذات مزيك.
2: شكرا ليك. دونك 4 أيام صعيبة برشا، تمت تقريبا السيطرة على الحريق، يعني مش بشي يكبر أكثر، ولكن أحكي لي مصباح أنت موجود غادي، شنو وريت، شنو اللي صاير، شنو اللي صار بالضبط؟ تفضل أحكي لنا برهين.
7: عنا تقريبا 4 حرائق أو أكثر في ولاية الكيف اللي اندلعوا، تم اللي اندلع البارح كما نبر، وانا ما عنديش برشا من خرجت من نبر من جبل الطويله، ثم حريق زاد اكبر شوي واللي هو الاكبر في ولايه الكيف اللي موجود في سقيط سيدي يوسف. نعرف سقيط سيدي يوسف برمزيتها التاريخيه الوقوف مع الثورة الجزائرية ويتمس وجدان الشعب التونسي والشعب الجزائري. وثم زوز حرائق أخرين كذلك لكن مش بالحجم نتاع الحرائق اللي حكينا عليها. نبدو بين كنت نوفل كنت في نبر

0: تحديدا في جبل طويلة، وين تم السيطرة تقريبا نسبة كبيرة على الحريق الاندلاع ليلة البارحة، مع تواصل عمل قوات الحماية المدنية والغابات والتجهيز في مرتفعات جبل هذا، خاطر نعرفوا ديما ثم بلايت اللي لاكسين تاعهم يبدا صعيب برشا نوف، خاصه في قمم الجبال باش تنجم المعدات ولا الكاميون تاع الحمايه باش يوصل غادي. دونك خلينا وحدات الحمايه والغابات اللي كان ثم تعزيز من برشا ولايات في تونس، كما نقولوا جل ولايات تونس اذا مشات ولايات الكاف والجبل الطويله من معتمدية نبر يوم امس، تواصل المجهودات لعدم عوده النيران. كذلك نوف الأول الإجراءات اللي كانت اللي صارت في الحريق هذا أو في غيره من الحرائق اللي شهدتها ولاية الكيف، كانت حماية التجمعات السكانية بالآلات الكاسحة والعوازل النارية، يعني يصير كسانتور معناتها بالوسط بالآلات الكاسحة باش نجموا نمنعوا
1: العوازل. أهم حاجة ما يمشيوش للبشر، وإحنا الحاجة برهان اللي فرحانين بها في الحرائق اللي صارت، شيء أسف طبيعة ضرت برشا ولكن الحمد لله معناش ضحايا بشرية لحد الآن. تفضل
0: الحمد لله. الحمد لله ما فماش ضحايا بشرية. والحاجة اللي تفرح أكثر نوفل واللي شفت بها برشا اليوم الحق وشوفوا فيديوهات على موزايك كفان، اللي جزء من الأهالي اللي يعتبروا جبل هذاك ملكهم وهو ملكهم في الأصل قاعدين يعافضوا في مجهودات الحماية المدنية وإدارة الغابات والتجهيز باش يطفوا الحرائق هذيك. صحيح كلفة الحرائق كبيرة راهو ماديا، أجار الصنوبر معناتها والفلاحة اللي تسقط منها
1: وتجديدها وتشجيرها ياخذ برشا سنوات
0: مع التغيرات المناخية ونقص المطر، لكن كي نشوفوا الهبة هذه اللي صارت حقيقة صافي شو كورة، خاطر معناتها كانت جهود معناتها بالحق نوفل نحكوا على سخانة وطربعين نوفل، نحن نصوروا بكري تليفون يسخن من اللي قص وحده نوفل معناتها تجرب تتخيل معناتها
1: شفنا صور متاع مواطنين وحماية مدنية قدام النار وما يوخروش وما يخافوش، ناس ضحي بحياتها بدنيتها من أجل كما قلت أنت برهان الأرض متاعنا، معناتها أهالي الكيف أنت حكيت معهم، معناتها فما حزن ولكن فما برشا عزيمة متاع ما نخليوش النار تغلبنا. أي
0: برشا فخر من أهالي الكيف حقيقة، كنت بحذيهم تعرف نقلت من قصرين الكيف، معناتها ما تختلفش برشا جغرافيا وطبيعة متاع تونس، كل تونس قديش هي 12 مليون قديش رقعتها، كان برشا اعتزاز ويقول لك جبل هذا راهو مورد رزقنا ومصدر فخرنا زيادة ولازم يرجع يحيى باش يحيى بالمونتاليتي هذا يا نوف. وهنا كنا نحكوا على ناس بحذيهم هذا، لكن لازمنا ننبه ونحن دورنا التوعية والتنبيه. الحرائق راهو في العالم الكل جينيرالمون السبب نتاعها هو بشري بامتياز، معناتها السخانه راهي عامل من عوامل اللي توسع الحرائق، لكن البونت اللي تطيش وقت يمشي يعمل باربيكيو في غابه وما يطفيش هذايا في العوامل معناتها اللي نحكوا معناتها ما فماش خلفيه ونحن ما ندخلوش في تفاصيل
1: اخرى، معناتها الاغلبيه هو حرائق دون خلفيه، معناتها فما ناس مرضى ذوكم 5% ولكن اللي شعل النار اللي سيجارو اللي عم باربيكيو معناتها اغلبيتها تجيب لي خلفيه، وراه فما برشا تحقيقات وفما ناس تدخل حبس معناتها تصير التحقيقات، ولكن شفنا صور الغابة وحتى الناس قاعدين يبعثونا احنا على الرقم متاعنا 23513000 على الواتساب، فمش كون يبعثونا تصور مؤلمة برهان، وانت شفت كي تشوف غابة كيش وليت كي تشوف تحرقت، فما كميونة حماية زادة تحرقت بكلي الحمد لله، معناتها متوفى حد جيت في الكميونة مش مشكل، باش يوريك اللي راي الطبيعة وصعوبة الطبيعة دو نحكي خليل هي العائق الكبير. الحمد لله راه فمك المسارب وكذا ما مشيتش للمناطق السكانيه، مازالوا قداش من هكتار خسرنا وكذا مازالوا ما خرجش الارقام الرسميه برهنا.
0: هذا في الحريق الاول نوفل ونحن كنا نحكوا على السلوكيات اللي ما لازمهاش معناتها يعملوها التونسيين، ونحن دورنا توعوي تقريبا ثم بعض الهكتارات نعرفوا بعض معناتها مصلحه الغابات هي اللي تحدد المساحه ككل ويعتمدوا حتى وفق المسار اللي موجود على عين المكان حتى الاقمار الصناعيه باش يحدوا بدقه، لكن بعض الهكتارات موجوده في جبل الطويله بنبر نمشي بيك نوفل الجبل اللي معناتها الحريق اللي كانت أكبر شوية وهامة اللي هي في سقيط سيدي يوسف واللي موجودة في عدة قطاعات معناتها مش في موقع واحد في مواقع متفرقة. الوضع عموما هو تحت السيطرة، وهذا المبشر به الجمهور والرأي العام مع تواصل عمليات الإطفاء، ونحكو على وحدات الحماية المدنية، قوات الجيش الوطني، الحرس الوطني، الغابات، المجتمع المدني. الحريق هذا هو اللي كان اندلاع، كان نحكينا على مبر منذ يوم، هذا اندلاع منذ عدة
1: أيام، 100 ساعة تقريبا معناتها، وتقاوموا كما نشوفوا. أنت قلت في الدول كل، طبعا نشوفوا فرنسا، فرنسا اليوم تقريبا دولة عبرت عن عجزها عن مقاومة الحرائق وباش تاخذ دعم من دول أخرى، مع قساوة الطبيعة وحرارة الطقس الغريبة في كل الدول خلت الحرائق عندها جشع كبير جدا، معناتها تمشي بكيفية كبيرة معناتها. والحمد لله تمت السيطرة على الحريق، معناتها ما زالت نار تشعل، أما تمت السيطرة على الحريق برهان.
0: ما زالت نار تشعل، ومع معناتها تقريبا الوضع تحت السيطرة، مع تواصل عمل معناتها اللي كنا الوحدات كنا حكينا عليهم، الكل الحماية، تجهيز غابات. ونقطة هامة زادة نوفر، اليوم دخلت مروحيات عسكرية في شرقية سيدي يوسف، كانوا معناتها تدخل 3 مرات مروحيات عسكرية، كيف تم طائرات من نوع 330 دخلوا اليوم في شرقية سيدي يوسف. وكذلك قوات الجيش الوطني كانت اكتشفت حريق بمنطقة في الكيف، منطقة اسمها دوار استوائية، معناتها كانت الطائرة وقتها المروح 330 بحلقة اكتشفت حريق معناتها في مرتفع، وتمكنت بإخماده بواسطة الطائرة الكبيرة هذيك بتاع جيش 330. يعني تو حتى قوات الجيش دخلت، والهدف هو السيطرة بصفة كلية خصوصا على حالة.
1: إن شاء الله يا رب يعطيك صحة برهان يحيو، يعطيك صحة وشكرا على المجهود الكبير زاد اللي انت تبذل به جهن، شكرا ليك. نحكي وجهن وخليل شوي على الحريق قبل ما نمشيو للفقرة. اي
2: الحريق احنا ديما نحكيو على الحمد لله ما وصلش للديار، ما وصلش للمتسكنين، ولكن كما قلت انت وغابة تستحق 50 سنة باش ترجع لتوازناتها الطبيعية متاحة. نحكيو على نباتات، نحكيو على طيور مهاجرة تفقد الموطن متاحة، يعني فما نوعين من الطيور تنجم ما عادش ترجع لتونس. نحكيو على الأيل الأطلسي اللي كان على حافة الانقراض، ولكن بعملية ناجحة رجع الاستيطان متاحة. والأيل الأطلسي اللي بين تونس وتزير، حتى لو كان والحمد لله ما تضررش، ولكن نعرف هو موجود في غابات شمال الغربي، حتى لو كان ما تمسش والحمد لله، ولكن ما عادش يلقى المراعي، ما عادش يلقى وين ينجم يعيش، فالضرر كبير برشا بعد حرائق الغابات. ما نحكيوش كان هكتارات، منظومه كامله ضرت،
1: منظومه كامله ضرت. والحرائق للاسف شر لابد منه، ولكن صحيح نحمد ربي ونتغشوا فرد وقت كلامك صحيح.
3: نحمد ربي على خاطر التقريب الظهر لجهان اصعب صيف عشناه، ما عشناهش منذ عقود، معناها تكثرت فيه المشاكل وتشابكت فيه المشاكل، والتونسي لقى روحه قدام مع التحديات يلزمها برشا حاجات،
2: قدام تغير المناخ.
3: ومن ضمنها باش نلخص وما نبداش نحكي ونتفلسف، من ضمنها الاحساس بالانتماء، اكلي نحسه وقت اللي عندنا مشكل نحلوه مش ندور على بعضنا. هذا الدرس اللي عطوهونا ناس الكاف امس، درس راهو يزم يتعدى بارتو في تونس كامله، انه راهو البلاد هذه بلادنا وما عندناش بلاد خلافها، وراهو كي تصير مشكل يد في اليد نحلوا الاشكاليات ما بعضنا باش نوصلوا على الاقل نحدوا من الاضرار اللي كنت حكيت عليها في القرارات الخمسه تو.
1: واضح صحيح. يلا ما استيج سامحني نادية، تشوفوا فينا داخلين بعضنا شويه، معناتها نتحركوا برشا خطر نتابعوا في الاخبار في الاكتواليتي كل ما فما جديد اكيد. نبداو نستناو في بلاغ استيج. هبط بلاغ استيج اليوم دونك عمليات القطع تتواصل للقد والضوء مخصوص بالايزي من الاسئله الفلسفيه نحكيوا عليه بعد. تتواصل 30 سخانه وتتواصل، شنو باش نقول لك؟ شو باش نقول لك؟
3: تتواصل عند شكون؟ ثم ناس مش تشكي راه تو. انا نقول لك انا ثم ناس يعيش بينه وبين الزون هذه كياس، جمعه كامله هنا تتقسى،
1: يبدا تابع بلديه اخرى.
3: السيد المسؤول على القطع الارادي بلديه ولا مش بلديه تو؟ نحكيو على ستاج احنا.
1: لحظه خلينا نشوف ساعه هبط البلاغ. ثم ناس ساقولها تحمل مسؤوليتي في وسط العاصمه من اللي بدأ القصان ما تقصش عليهم بالكل، وما نحكيش روعة المسؤولين والسفراء وكذا عادي. فما ناس ما تقصش عليهم بالكل.
3: سيدونا بلاغ آخر في المناطق المتمتعة بالحصانة الكهربائية، نحبوا نعرفوهم. هي نحب نعرف شكون متمتع بالحصانة الكهربائية في تونس.
1: جملة جديدة.
3: باش الحومة اللي يسكن فيها ديال ستاج خاطر هو يسكن غادي، ما نعرفش. الأسئلة توا برشا استفهمت، لأنه الإحساس بكمية أنه ثم ناس تلعب بينا موجود. شنو معناها قايلة كاملة مخصوص حتى العشية وبعد يعطيك شوية وبعد ينحيلك أنت والآخر تغزل له ذا الضويش على شنو معناتها؟
1: أعطينا
3: فسرنا، أعطينا بلاغ فسرنا نهج على الحصانة الكهربائية.
1: كلام في بلاصتو و نعاود نقول معناتنا قبل ما نعطيك كلمة جهين ونادي، أنا نحب نشكر عمال الستيك الكل، راو بالحق بين ظفرين راهم تعبين برشا، راهم ليل نهار وراو مساكن ردة فعل المواطن جي في وجههم اللي هما خطيهم، هما يخدموا ليل نهار باش يقصوا باش يرجعوا باش كذا بأوامر قاعدة تجيهم، معناتها عمال راهم ضحين برشا. ولكن للأسف الأسئلة بدأت تطرح، ورانا وقتها حكينا على سيد رئيس مدير عام ستيك قلنا له موافقين القصان ولكن يكون، والبارح خبير حكي صباح قال القصان ينجم يجي بتابلو واضح هاو يمش نقصوا وقتش وكيفاش واضح، معناتها راهو الفوضى هذه ردوا بالكم سخيدها نقص الكهرباء وسبب الفوضى، لا لا الفوضى هذه سببها
3: التصرف في الأزمة،
1: التصرف في الأزمة. جهين
2: أنا ملاحظتي على الشكل لأنه البلاغات توا مازالت تهبط على الشكل هذية كما كلنا قاعدين نشوفوا فيه إشعار بانقطاع الكهرباء، أليخت كانيكول موجة حر، موجة الحر انتهت ولكن مازالت التبليغات تحمل نفس الشعارات، موجة الحروفات الانقطاعات متواصلة وبنفس الحجة اللي معاش موجودة
1: جستمو. والبارح قلت جمله باهيه اللي هو بلاك اوت مقنع، ما حدث بلاك اوت مقنع. راح احكي لي نتا
4: نوفل هبتو انت قبيله تسال جستمو على الاشعار بالانقطاعات نتاع الكهرباء تقريبا لمده 29 دقيقه 36 دقيقه بالضبط، دونك بداو يهبطوا. نجموا تدخلوا على الصفحه الرسميه للشركه التونسيه لاستغلال والاستغلال الكهرباء فوالا. دونك بالنسبه الفم في تونس الكبرى برشا معناها مش من
1: معناتها الولايات كل كالعاده
4: وفما حاجه جديده نوفل اللي لفتت انتباهي زادت في البلاغات بارتي في الاخر يقولوا انه القائمه هذه ليست نهائيه يمكن ان تشمل مناطق اخرى مع امكانيه
1: وتوقيت اخر
4: صحيح
1: معناتها كل عاده
4: يعني نفسها معناتها
1: كل عاده اللي مهبط البلاغ يهبط القائمه ثم يكتب سطرين وعلاش يهبطوا القائمه باش القضايا كي ترفع على ستيج يربحوها هما حسب رايهم ثم يقول راي القائمه تنجم تزيد وتنجم تنقص والوقت نجم يتبدل معناتها يكتب سطر يكذب التابلو الكل مع ورانا سامحني خليه لحنا مختصين في الاتصال معنا نجم ما نفهموش في الضوء اما نفهموا في الاتصال. تراه نعملوا طلب بسرعه على دقيقه نيوز
5: دقيقه نيوز
6: دقيقه نيوز
5: دقيقه نيوز.
1: دونك احوال الطقس، طقس انخفضت الحراره في نهايه الاسبوع باش تزيد تنخفض الحراره والجمعه كامله الجايه في الثلاثينات باش تكون حراره عاديه ماهيش زايده، نهايه الاسبوع الجاي تنجم تعاود ترجع الحراره قويه. ورغم ذلك فانه مازلنا نعيشوا فيما يسمى بالتفادي البلاك اوت للاسف للاسف للاسف. تو نزيدوا نحكيوا على الموضوع هذا برشا تفاصيل. غضب واحتجاجات في عده مناطق في تونس بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي بأوقات كبيرة بعشوائية وانقطاع المياه. صار الغضب والاحتجاجات في حي التضامن، في المنستير، في رواد، في حي الانطلاقة، في جابس، في بير مشارقة، في منزل عبد الرحمن وبرشا مناطق خرجوا يحتجوا على قطع الماء والكهرباء. أعوان الحماية المدنية والغابات يواصلوا بمعاضدة الجيش الوطني مجهوداتهم للسيطرة على الحريق اللي من نهار ثلاثة بجبل تكرونة في معتمدية ساقية سيدي يوسف تم تسخير إمكانيات هامة والحمد لله، رغم اللي النار مازالت فإنه تم السيطرة تقريبا على الحريق هذا وحاجة إيجابية وشكرا للحماية المدنية. وحدات الحماية المدنية تدعو المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال مكيفات الكهربائية للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف. ما كل رجعة والجاية متاع الثورة يتنجم تضر برشا، وقالك فلاتر المكيفات عدم تركها تعمل دون مراقبة وتجنب ربطها بأجهزة كهربائية أخرى. عدد من النواب يتقدموا بمراسلة وزير الصحة تضمن مقترحات عاجلة لحماية المرضى الخاضعين للعلاج بالأكسجين المنزلي. والبارح الكلنا نتفرجوا معناتها للأسف الناس كل نتفرجوا في ناس مرضى ناس كذا على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. علاش وزارة سامحوني مانيش نقرأ فيها كينيه نعطيك خليل، علاش وزارة الصحة ما تهبطش بيان في كل منطقة امشيوا لأقرب سبيطار أقرب كذا تدعوا لفارماسي؟ معناتها النواب قالوا لازم اتصال بالمرضى التكفل بيهم، علاش ما صارش بين هكا؟ علاش علاش فما عموميه نتاع ليه ردة فعل
3: غريبه
1: جدا؟ معناتها والله والله رانا اسالني، رانا نعملوا 60 تليفون راهو ما يجاوب علينا، رانا قبل ما ندخلوا والله من الصباح لليل واحنا نطلبوا ما يجاوب حد، رانا نبداو نبعثوا امان هبطوا بين، امان نطلب امان هبطوا بين خلينا نحكيوا.
3: حتى انت
1: راو ليه خبر بطريقه غريبه؟ راو من بعد تقولوا فما اشاعات على الاشاعات قداش عندنا نقولوا في كلمه لا خبر، الاشاعات بسبب الصمت
3: حتى
1: والخبر يكره الفراغ، فما فراغ يتعبى باي خبر اخرى
3: اي اشاعات. وحتى كان انت باغتتك المعطيات، انت كوزاره صحه وكل باغتتك المعطيات
1: تعدى الوقت
3: شيء فوق اي تعدى الوقت من نهار ثاني ثالث بدينا نفهمه اللي ما عادش باش تولي ازمه كهرباء فقط، باش تنعكس على اطباء الاسنان وعلى اطباء وعلى الصيادله وعلى الدواء وعلى السبيطارات وعلى الى اخره وعلى المطاعم وعلى كذا. كل سيكتور يلزمه يحاول يقلل من الديغا في المجال هذاك، وكل مسؤول يلزمه يحذر ديسكور يهدي به خواطر الناس ويطمنهم ويقول لهم انا موجود معاكم، احساس بالمشاركه هذا اللي كنا نحكيوا عليه. انت في الكيف لقيت المواطنين معك، احنا لازم نخاوك معنا
1: صحيح فلا. يعني ببلاغ بحوار بحوار في اخبار 8 نتاع الوطنيه ما ميسالش معناتها نقابه اطباء الاسنان تحمل في بيان زاد نهار الخميس ولا تعاميه مسؤوليتها في ضمان استمراريه تزود بالماء والكهرباء للمؤسسات الصحيه والعيادات الطبيه، لازم بروتوكول واضح لاعلام الهيكل الصحيه باي انقطاع مبرمج. نفس الاشكال كيت باش تبرمج يقولوا لنا راهو من نص نهار للاربعه باش نقصوا. نقابه اطباء تونس الانتقاعات المتكرره للماء والتيار في عدة مناطق دون سابق أعلام أو تنسيق مع المؤسسات الصحية، خلفنا برشا اضطراب قالوا في سير العمل وتعطيل الخدمات العلاجية. نفس الشيء طبعا الانقطاعات المتكررة وغير مبرمجة التيار الكهربائي وما ترتب عنه من خسائر مادية جسيمة طالت مؤسسات اقتصادية. المكتب التنفيذي المنظمة الوطنية رواد الأعمال البارح ندد بالوضع اللي أصبح تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا على الاستثمار والإنتاج والتشغيل، وقالت أنه هذا يمثل دليل إضافي على ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة وعلى غياب الرؤية الواضحة على استمرارية التزويد بالكهرباء باعتباره مرفق عمومي أساسي وركيزة من ركائز الاقتصاد. وقالت أنها عملت فريق من المحامين باش ترفعوا قضايا وتاخذوا حقوقكم، لأنه الناس قالوا كذا ما عوضناش بالمحكمة ناخذوا حقوقنا. القطاع السياحي في جربة زاد من ولاية مدين يمر بوضعية حرجة جراء تواتر انقطاع الكهرباء والماء لفترات لم تعد المولدات الكهربائية بالنزول قادرة على مجابهتها أو خزانة المياه المتوفر على استيعابها، وهو ما خلى المهنيين يواجهون صعوبات في التعامل مع الحرفاء وفي التحكم مع الوضعية. المهنيين قالوا مولدات الكهرباء المتوفرة بالنزول واللي تشتغل عن انقطاع التيار الكهربائي تعود إلى سنوات عديدة ومعدة لتشغيل تجهيزات معينة لفترة
3: في ظرف معين
1: وجيزة. جربة عاصمة السياحة يا خليل،
3: ريت التداعيات شفت. اسمعني نوفل، ريت انت وقت اللي الساعة تحكي على الأقل كي برد الطقس نبردوا الوضع ونرجعوا الضوء. علاش النهار اللي يمشي عنده حساب؟ تو باش نوليو في الحساب الاقتصادي، كنا في خلينا من المعاناة ومن النفسية نتاع المواطن. تو في الحساب الاقتصادي السياحة الداخلية والخارجية الاثنين اللي باش يطول مدة الانقطاعات وطول مدة المعاناة. ما هوش جايبش عاني، جايبش حاوس، جيب شي حاوس. حتى التونسي اللي باش يمشي لاي بلاصه تو ينجمش، تو التونسي اللي ناوي باش يمشي لبلاصه تو يتفرد ويقول لك مخصوص عليه الضوء 12 ساعه ما يمشي. ما تشوف انت القطاعات الاقتصاديه الرافعات نتاع تونس في الاقتصاد نجم تتهدد بنهار زايد 24 ساعه زايده، والناس مازالت مبرده دمها، يا الاولاد استناونا وكذا، وثم احتياطي من السخانه اللي فاتت نتاع القبه الحراريه مازال قاعد يخدم وحده بعد ما الطقس تريق العادي يزيمنا عادي. دي شنو تو يا خويا؟ رجعوا الضوء، ما عادش يعطيونا بلاغات، ما عادش حب بلاغات، رجعوا الضوء.
1: لا وريت الدعوة للكلام من وسائل الإعلام الكل ولا لا أحد يجيب به. رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر عفو خاص من 2439 سجين مناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية غدوة، أصدر تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بشرح الشرطي. وعلمت موزايك من مصدر مطلع أنه قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي المنتظر أنه يصدر شملت الرئيس السابق جامعة تونسية كرة قدم وديع جري والمترشح للانتخابات الرئاسية سابقا العياشي جمال. إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية تجاوز عتبة 9 مليار دينار من بداية العام وحتى تاريخ 20 جويلية 2026. وفد من خبراء الهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار أدى البارح زيارة مدنية لمصنع حليب بلادي مدينة سيدي بوعلي في إطار إعداد دراسة فنية تمهيدا لإعادة تشغيل المصنع واستئناف نشاطه. يزرف خبر إيجابي به إنه العمل باش ينطلق.
3: رائع الخبر هذا، رائع، يستناو فيه الساحل كله، يستنى فيه هذا.
1: أي
3: ناس وخدمة ودولاب وعالم وفلاحة تخدم وحليب يتباع برشا لكن راهو ماذا بين راهو صار من قبل، من الأول القرار متخذ من طرف رئيس الجمهورية ومن طرف الدولة.
1: صار عاد باش تبدا
3: المرفق هذا
1: صار
3: بعد القرار بطينا شوية في التسيين
1: بطينا عادي عادي عادي ما ساعات به. مانيش باش نعمل فقرة فجرايد فاصل وبعد باش نمشيو للموزايك 24. ما فهمش فاصل يلا، لكن باش نقرا شوية مقالات يعني الصحافة اليومية، حاولوا تحسوا شوية. مثلا في جريدة يومية مانيش باش نذكر باش ما نوليش نتبلى، تخزين الكهرباء الشمسية في المنازل خطوة جديدة من ستيج لتعزيز أمن التزويد بالطاقة. تلمون المقال غريب أنه الصحافي معناتها ستيج ما هيش خطوة جديدة، ستيج اضطرت بعد ضغط من الناس أنها تسمح ما هيش خطوة، وما فماش خطوة قديمة للتعزيز بصراحة. ثم جريدة يومية كبيرة برشا ما حكيتش معناتها على اللي صاير، فقط في الصفحة الأولى ريبورتاج بيعة الجلاسير والبراجو في نابل رو عندهم مشاكل. أهم مشكل اللي صار في الحرائق هذم بيعة البراجو والجلاس في نابل، متقلقين في الصفحة الأولى من الجريدة بالألوان. هذا أكبر مشكل، نفهم علاش المواطن فد شوية ساعات المجريد ما عادش يشريهم، خطر يعني ما نوهموا الناس حتى ليه بالحق، معناتها غريب جدا غريب.
3: كيما قلت لك هي مساله راي تجاوب وجداني بين الاطراف الكل، كي نقرا ونحس بيك ماكش غادي ماكش معايا فنفهم اللي انت عايش فيه.
1: هو ما نعرفش شكون ينجم يجاوبني. الويب اليوم المواطن حتى في دراسات مزيد كي قريت كتاب، المواطن ما عادش يفرق راه بين وسيله اعلام وبين بودكاست وبين فيديو يوتيوب وبين المواطن على الويب عنده مصدر معلومه ياخذه. معناتها جاي من اذاعه من جريده من نسيت من كذا، أي مصدر علومة عنده مصداقية ياخذوا. أذك علاش الأرقام ولا دخل بعضها ساعات مواطن عادي يد النمبر دو في متاعه أكثر من مؤسسة أعلامية.
3: بتبيع لأنه المحامل الأعلامية تغيرت، والمحامل الأعلامية كي تغيرت عطات فرصة للناس ربما ما همش مختصين في الأعلام باش يكونوا أعلاميين، وهذا مش عيب راهو، هو باهي بالعكس أنه المعلومة تتفتح، ولكن وقت اللي يكون المحمل اللي عنده مصداقية انكومبيتون وإلا مش مواكب وإلا يقدم في معلومات باتة وإلا ما هوش حتى مواكب بالطرق الاتصال والدنيا كل تولي هذا يحل محل هذا، فالمحامل اللي زاد معلوماتها مش دقيقة كما ينبغي نجم تعمل انفعالات، نجم تثير عاطفة معينة اعجاب او غير ذلك، ولكن في نهاية الامر انا حاجتي بالجريدة هذه
1: وحاجتي لانك انت خليت الفضاء لهم، انت خليت الفضاء لهم للأسف. مواطنة من نصر الله دون قاعدين تبعثونا قالت انا مواطنة اصيلة ولاية القروين معتمدية نصر الله، نحكي لكم معاناة هذه تعيشها تونس الكل. احنا في نصر الله عنا سنين نعاني فيها، مرحبا بكم كي تقلقتوا من الشيء اللي كنا نعيشوا فيه ديما خاصة قطع الماء. اي نصر الله ديما تحية لك، وبالحق معناتها بالحق فم برشا مناطق كان ديما يقص عليها الماء، قالوا اي الحمد لله انه حسيتوا كيف نايك
3: لا نوفل لحظتي حاجه في قطع الماء بصراحه. اسمعني انا ماني شوف ما تعرف لاحظتوا شي حاجه انه المساله زادت على قبل، زادت على قبل شنو معناتها؟ معناها كانوا 6 سوايع 7 سوايع نهار يعتذروا شويه، تو يعملوا 48 ساعه من غير ما يكلمك، 48 ساعه حتى الناس اللي عندك البدائل الخزان الصغير اللي في العماره كذا سيوف. علاش اخي زاد قاتها فرصه، تلقاها فرصه انك تتخبى ورا مشكله الستيك باش تزيد تفاقم المعاناه تعود تنقصها. معناها علاش يا سيدي ما قعدتش في المعدل تاع قبل في القصان تاع الماء نحكي تاع الماء، وهذا يمشي لي يمشي لي انسان تو يقول لك معناتها حاجه وراء الخيال، معناتها كانه واحد يتوجس يقول راي الناس كلها لي بالستيك توا، والفيكساسيون كلها موجوده على الستيك وعلى مشاكل الستيك وعلى المذخات وعلى القبه الحراريه وعلى كذا، خليني انا نتصرف وكاو بالليت نجمشي تلقى تفسير آخر. أن على الأقل امشي بالمعدل العادي، قص بالمعدل العادي، ما تزيدش تكمل علينا راو معناتها بالحق راو تونسي ذاك كل أصناف العذاب معناتها والابتئاس في التصنيف هذا عليه
1: حاجة حاجة غريبة غريبة جدا. خليل برشا قالوا شبيه خليل اليوم على عصاب من المرات
3: خويا ماني
1: مواطن تونسي ساعة من غير ضوء
3: تضرب 7 سوايع و4 سوايع واسمه تقعد تمني في نفسها وترجع وتقعد تمني في نفسها وغدوة خير ويا مسالج. أما ليه
1: سيرتو المنطقة هذه نعرفها نتاع منا مقصوص تشق الكياس مش مقصود. ركبت انت قاعد وتشوف في الضوء مقابلك وانت مش مقابل.
3: احساس بالظلم. انا وفلان تعرف انت موقع اعلامي كي تخرج راه المواطن اول واحد يعرف قبل المسؤولين كلمك انت. انا كي
1: انا بدي مقصود انا اللي كلمني نقول له انا بدي مقصود.
3: لا بدي اسوي مش نقول له شامنا وكذا. الناس تحب تشكي. تي ناس يغزوا راه شوف راه عذاب بالحق ما تقول يا اخ كيما قلت انت ولينا نطالبوا قص منا العذاب ما بعدنا الناس كل عليه. عليه راهو شيء راهو مش طبيعي
1: معناتها معناتها جهين احنا مانيش نحكيو تو على قصان الماء والضوء نقولوا امر واقع ولكن نوعا من العدل. الخبير قلت البارح اللي قالنا لا يلزم ما يلزمش عدل في القصان بل عدل في العطاء ولكن عدل في القصان وطلبنا مستيق ولكن نطلب منهم للصباح استيق لا تجيب قد يكون لهم اسبابهم العدل وتهبطنا الليستة وقتاش باش تقصوا معتنا كي نبدأ مروح نعرف اللي في داري من نص الليل من نص نهار الأربعة ومن الثمانية العشرة نوضح أموري نجيب ثلج نعمل هكا نشري حوت ما نشريش
4: ما أزمة ثلج
1: لحظة أي الرستورانات وكذا معتها معتها الناس حاسلوا على الأقل شوية وضوح. الوضوح لا يريدونه. علاش اعتقد السبب ومنعرفش تساندني جهن ولا انه كي تهبط القائمه نفيقوا بالخوار وهذه عليه ما قصتش وهذه عليه قصت نفيقوا لهم بالحكايات. يبدو انه
4: من المفروض على خطر حتى بعض البلاغات الباهي والخايب فيها ساعات في منطقه يقول لك باش نقص الضوء على المنطقه هذيا 4 و5 ساعات بعد يتقص صحيحه ما نص ساعه ساعه من زمان ومنطقه اخرى تاخو هي كالاربعه والخمسه سوايع زايدين وتوصل حتى للعشره ولا 12 ساعه. وصلنا ما عادش نحكيو على الديار اللي قص عليهم الضوء وازمه السخانه والناس المرضى اللي متقلقين. ظهر لي خليل من عشكن شاطرني راي ولينا نحكيو على ازمه اقتصاديه لو كان نجمو نحسبوا الساعة قصان الضوء قديش تتكلف على البلاد في الميزانية متاعنا قديش نجم تتكلف على قطاع الخدمات على الصحة على السياحة قديش يتكلف علينا قصان الضوء قديش يتكلف على اقتصادنا شنو مش يرجع عليه الفترة الجاية.
1: مع العلم فما مواطن قال برشا مسؤولين قاعدين يخرجوا اللي الاستهلاك العشوائي وكذا قال أمان أحرصوا أنهم ما يحملوناش مسؤولية القصان ووزارة الطاقة بلاش وزير زي يعني برشا حكاية راح نمشي في ساعة مع الحصة كلي على القصان نمشي الموزيك فانت موزيك 24 باش نحكي ولا النيابة العمومية بسرعة. كان عندك تعليق خفيف محكمة مدنية تونس المركز الأمن الوطني مسيد البشير بحث عدلي الأضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة زعماء بجلاز. بصراحة قاعدين يعملوا في برشا أبحاث. التيار الشعبي كان أصدر بيان أدين الاعتداء اللي صار. عدد من شهداء تونس وزعماها محمد إبراهيم شكري بالعيد صالح بن يوسف أحمد إبراهيم أحمد ليلي وعدد من زعماء الحركة الوطنية. غريب جدا اللي صار خليل.
3: أنا ما استغربتوش وكنت متأكد أنه رسالة ما مش توصل من مكان ما من البلاصة هيك بالتحديد. علاش راهو كله مربوط ببعضه هو وضع عندك فما ناس ما تعرف وقت يضر هذوما اللي يضربوا شواهد القبور ويمشي لك لصالح بن يوسف وشكري بالعيد ومحمد البرامي ويبعث لك انت مكة في القبة الحرارية وفي اي هاني كسرتهم اذ شنو كسرتهم هذه مناخات متاع التعفن والنكد والغمة ما تمتش كل الناس كيما ثم ناس ما يفرحوا كان كي تحزن شعوبهم ما ينتعشوا كان كي تبتئس شعوبهم وناس معاول للإيجار وناس يخدموا عند أطراف أخرى باش البلاد هذه هي في غمة عاود نخرجوها من الغمة خنزيدوها غمة على غمة ونعاودوا نطرحوا السؤالات راهو اللي يلعب شواهد القبور لا هو سارق محترف ولا هو تفتف في كرهبة هذا إنسان إرهابي إرهابيين هم اللي عملوا فيها شواهد القبور باش شوف أنت في سوريا أكل أثار وأكل الدنيا وأي حاجة ترمز الرمز نتاعكم شكون شهداء هاي هنا معناها هنا حاضرين باش نستثمروا اوجاعكم هذه التونسي لازم يفهموهم ليه وقت الساعه نحكي على السوليداريتي والاحساس بالانتماء راهو انا قد ما ننقم على المسؤول الفلاني ولا كذا ولا نتاثر بالسخانه نعرف في التالي انا وكل المسؤول الكل كنا باش ندافع على البلاد مع بعضنا يد واحده ردوا بالنا لننزلقوا لطرق اخرى الرساله عملوها ارهابيين وعارفين معلش وعارفين شكون مش يحضر في روحه للرسائل هذه وعارفين شكون بعبر الوسائل الإعلام عالمية على انتظار هذا اليوم المشهود ومش لازم نكمل كي يجي وقتها تنقول
1: واضح دونك غريب جدا. حبيت نعطيك فرصة باش تحكي عليه خطر موضوع أثار برشا استغراب وخارج عن السياق بصراحة ما أنت عندك الحق في الكلام. مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة كان صرح لخبر موزيك اليوم أنه المساحات المتضررة من الحرائق اللي تم حصرها حتى الآن باستثناء الكيف معناتها اللي مازالت تحت المراقبة تقدر ب 4400 هكتار يا جهين من الغابات المتضررة. أبرز الأضرار الأرض سجلت في 3-4 حرائق كبرى. حريق الكيف مدير غابات يقول في تصريح المزيك الوضع مازال يتطلب يقظة متواصلة جدا. تراه نسمعه.
5: بالنسبة للمساحات اللي تم حصرها إلى حد الآن دون اعتبار المساحات اللي مازالت هي تحترق خاصة في الكيف، تم حصر تقريبا 4400 هكتار موزعة على المناطق الغابية الكل، لكن المثير للانتباه هو 3-4 حرائق كبرى اللي شهدتها المناطق الغابية متاعنا. نبدأ بجبل الشهدة في زغوان تقريبا 905 هكتارات، ثم الحريق بتاع كاب نيجرو اللي كان في حدود 300 هكتار في باجة وفي مرحلة التبريد، فما الحريق نتاع غار الملح كيف كيف في حدود 300 هكتار ومازال في التبريد، رغم أنه بعض الصفحات للأسف مازال تداول أنه الحريق متواصل، لكن المعاينات الميدانية والنخيان موجودين على عين المكان ومواصلين عملية التبريد، وفما فرق 24-24 متواجدة في المنطقة.
1: فوالا دونك مجهود كبير،
3: مجهود لا ومجهود ووضع استثنائي بالفعل، ووضع استثنائي مفهوم، ووضع استثنائي معناها مستعدت له الإنسانية الكل في صيف كيما هكا وفي منح كيما هكا. فقط اللي يلزم نركزوا عليه ونأكدوا عليه، بخلاف أن نشكر الناس اللي قايمة بواجبها والناس المتكاتفة في مواجهة الحرائق هذه والناس اللي ضحات، نقولوا أيضا نعود نذكروا بأن الخطأ البشري تسبب في جزء نسبة مئوية كبيرة من هذه الحرائق، فيولي الانتباه معناتها العمل على التقليص من الأخطاء التي تؤدي إليها. نعرفوها باش تصير، لكن باش نقلصوا منها. راهو كي تقول لي 80% من الحرائق سببها بشري سواء قصد أو غير قصد، فانه هنا الاهتمام يتوجه لهنا، الاحساس بان راهو الغطاء الغابي هذا راهو جزء من التوازن المناخي والبيئي تاع بلادنا، ونحافظوا عليه ونقللوا من الخسائر قدر الامكان.
1: سلاح
7: جزء حاجه بركه للناس اللي تسمع فينا، انه الارقام ساعات ينجم ما يعرف شنو قيمتها. نحكي على 4400 هكتار، هو ذا ينجم يبان احصائيه، لكن في الحقيقه باش نقرب نبسطها على الاخر، نحكيه على 6200 ملعب كره قدم مساحه معناه. وكان نحكيه زاد على الثروة الغابية اللي عنا، رأوا الهكتار الواحد في المتوسط بين 300 و500 شجرة حسب نوع الغابة. هذايا بنحكيه على 4400 هكتار تنجم تضم بين 1.3 مليون أو 2.2 مليون شجرة، هذوما في أياماتك هاو مشاو.
1: مؤسف مؤسف برشا. الوفياتي فما شكون قال لي عملوا معدل وفيات سنة الفارطة وقارنوه معدل وفيات سنة هذه. نسمعوه في برشا بلدان متقدمة، يقول لك مثلا في شهر جويلية عامنا والمتولنا 2000، سنة متولنا 3000، دونك فما رقم زايد على معدل الوفيات. كلامك معقول، ولكن ما نعرفش المصدر، ما نعرفش كون يحسب. ما أنا في الحسابات الدولة هي المفروض تخرج الحسابات، ما حتى اللي يعطي أرقام وفيات وكذا ردوا بالكم
3: الرقم
1: فلا ليه معتم. احنا حتى في الصحافة كيقولك مشيت وتلقى اكسيدان، واحد قالك ماتوا ثلاثة، واحد قالك ماتوا خمسة، قول ماتوا ثلاثة على الأقل، ما تعطيش الخمسة بعد تضطر تهبط.
3: قول المعلومة اللي باش تكون مؤكدة،
1: اللي باش تكون مؤكدة تقول خمسة بعد قرى وزحية وزوز، لا أعطي ديما ثلاثة. دونك الأرقام هذه صحيح معدل وفيات، ولكن في البلدان البرة فما برشا الكبار اللي يعيشوا وحدهم ذوكم اللي تخنقوا بسخانة معناتها الظاهرة هذه. حتى كان عندنا كبار أغلبيتهم يعيشوا اون فامي ومع عائلاتهم، معناتها ما عندناش الناس اللي يعيشوا وحدهم. يلا مش هكا، هذه جهنة
2: مش هكا. يا جماعة هذه في تونس كنا في قلب تغير المناخ، ولا كنا في مواجهة مباشرة لتغير المناخ وقت اللي عشنا 4 أزمات كبرى في جمعة من زمان تقريبا 10 أيام. لقينا رواحنا بين ندرة الموارد المائية، بين ماء قاعد يتقص، بين منظومة الكهرباء اللي ما نجمتش تقاوم الطلب المتزايد بسبب التغيرات المناخية، الطقس اللي ارتفعت السخانة لأرقام قياسية ومتزايدة، وبين الحرائق حرائق الغابات اللي مازالت متواصلة، محاولة الإخماد حتى لليوم. كل خسارة هي خسارة بسبب كبيرة،
1: والماء بسبب الكهرباء.
2: معناها حلقة مترابطة.
1: بلي باش نعطيك رقم رسمي، فما ديزانيولاسيون في الوتلة بسبب قطع بسبب القطعة متاع الإلكتريسيتي، فما بعض الانيولاسيون في بعض النزول. تفضل سامحني.
2: هذه الأزمات الكبيرة ما كما كنا نحكي لحظات اللي فاتت على نسبة الوفيات وغيره. صحيح هما البرة يعيشوا في مراكز إيواء ولا يعيشوا وحدهم، أما احنا في تونس عنا حاجة أخرى يعيشوها الكبار، راهو فما في أعمار متقدمة مازالوا يخدموا من عمال حظائر في التنظيف في الفلاحة، هذوما اللي ما عندهمش تغطية اجتماعية، فمش أرقام تنجم تحصر عدد الوفيات، وموجودين وفي موجة الحر هذية في ألمانيا 35 درجة يقعدوا في ديارهم، في تونس 35 درجة تلقاهم مازالت في السينيا وفي الشانتي وقاعد يخدم وعمل حظائر تنظف في الشوارع وكاين وحتى حد ما شاف. هذا يتعمق أكثر وقت اللي نحكيه على أرقام قياسية في درجات الحرارة. تقريبا بديت الحكاية نهار 9 جويليا، وقتها بديت تحذيرات من اقتراب موجة حر من قبة حرارية قاعدة تخنق في منطقة حوض المتوسط اللي احنا موجودين فيها. بين 16 و22 جويليا درجات الحرارة كانت قياسية، نحكيه على موجة حر شديدة قاسية صعيبة عاشوها التوينسة بدرجات استثنائية ارتفعت على المعادلات الطبيعية اللي نعرفوها في الشهر هذا من 8 إلى 14 درجة، لأنه في العادي شهر جويليا يكون في تونس بين 28-28.6 درجات وفي أقصى الحالات 34.6-34.5. فهالقفزة الكبيرة هذية في درجات الحرارة عشناها بعد في تبعات في علاقة بالضوء والماء وغيره. مش هذا بركة، درجات الحرارة القصوى كانت في 49، أما بالنسبة للمحسوسة تحت الشمس توصل ل 54 و55 درجة. الرقم الآخر المهم لجمع هذه هو 7 ليالي استوائية. شو معناها ليالي الاستوائية؟ سبع ليالي استوائية هي أطول سلسلة من الليالي الاستوائية.
1: ما فهمتهاش، أما نحس أنه بعدها تشوينا
2: بس
3: حالة أو بعدها ستسوى الأمور.
1: أي خاطر فما واحد قالكم شوية إيجابية، صلاح عنده صلاح عنده أمور إيجابية في الجزء الثاني باش يخرج لكم الحاجات الإيجابية متاع سخانة. لا باش يبهركم
2: ولا حاجه ايجابيه باش نحكي
1: مثلا عليها. اللي عنده 33 سك التليفون يجبد تاو
8: فما فويد
1: في سخانه. نرجع تفضل جهنا.
2: الليالي الاستوائيه هي اللي ما تيحش فيهم سخانه،
1: وعاود فسر لي القبه ذيك اللي مسركلتنا اش معناتها قبه باش تتنحى مش تتنحى، فسر لي الليالي.
2: خلينا نبداو بالليالي الاستوائيه، هي اللي ما تيحش فيهم درجه الحراره في الليل على 20 درجه واطول سلسله نقولوا في تونس انه دائما 7 ليالي. المشكله مانيش في ال 20 درجة، في 7 ليالي هذم بين 16-22 جويليا
1: درجات الحرارة
2: أطول سلسلة والحرارة كانت بين 30-35 درجة في عدة مناطق وحتى تجاوزت هذي. ليلة استوائية 20 درجة، احنا وصلنا ل 30 وال 35 وكانت أطول سلسلة
3: 15 درجة فوق المعدل المعتاد.
2: أيه. فوق المينيمم بالنسبه لليالي الاستوائيه،
1: فوق الليالي الاستوائيه 15 درجه.
2: 15 درجه دونك احنا بين 20-21 جويليا هالليامات هذوما سميت ذروه القبه الحراريه، تسجلت اعلى ارقام قياسيه على مستوى الجمهوريه الكل. كان شفتوا خرائط الانذار اكيد شفتوهم، لانه بدات تحذيرات ب 10 ولايات 12 ولايه، بعد لقينا انه تونس الكل ولايات الكل كان تحت الانذار حمراء. أيه. فتنا اللون الاصفر والبرتقالي. ف درجات الحرارة تسجلت في القروين توزر وقبلي في 49 درجة، نحكي في الظل بطبيعة. جيز البيب كانت أعلى درجة بالنسبة اليوم تسجلت في جويليا هذا هو 48.3 درجات، والتحذيرات كانت متوسعة على امتداد ليامات. تحذيرات شنوة ما تخرج بين 11 و 4 متاع العشية، ما نستخدم عندها حتى حل، الترتيب المستمر وشرب الماء، ولكن الماء في موجة الحر هذه كان مقصوص على عدة ولايات سويع وأيامات.
1: أي أما ما تظلموش، الماء مقصوص خطر الضوء مقصوص.
2: ما نشوفهم في برشا.
1: هذا منشط يسمع كلام المسؤولين ويقولوا ما مقصوص خطر ذا مقصوص.
3: سهلة
2: هو واحد من الأسباب.
1: واحد قام مخر كتبها في ساعة
3: مخبأ آمن اللي سمعت
1: اللي هو باش ما نظلموش الظاهرة والماء بدا يقص قبل. ليه ولا بالحق نادي انت مك كل صباح تبدا الماء يقص قبل وعنده أشهر
3: كان يقص نهار تو نهارين خطر القبة الحرارية
1: وسيرتو زاد تخفيف المياه مع الكلنا الماء ينقص يضعف بطريقة كبيرة. أي أيوه جهن طول ليالي الذي
2: الاستوائي
1: نحات
2: من المفروض قاعدين في النهارين هذوما حتى ل 27 جويليا قاعدين نرجع إلى طقس عادي، قاعدة القبة الحرارية تبعد تدريجيا على تونس، ولكن في أوت مع بداية أوت يستنوا في موعد جديد للقبة الحرارية اللي تنجم تكون موجودة في تونس. وحتى للحظة هذه مازالوا ما نجموش يحدوا التواريخ بالضبط، ولكن فما موجة حر شديدة ثانية جاية. معنيش برشا وقت، أما ماذا بينا ناخذوا الاحتياطات اللازمة باش ما نعيشوش أزمة كما اللي عشناها في الأيامات هذوما. علاش نقول أزمة؟ على خاطر وقت اللي يتقص الماء هي أزمة. أزمة، انقطاعات، اضطرابات حادة متكررة في توزيع الماء. كما قلت أنت السبب اللي تعطى وتقدم هو بأنه ذو قصف مضخات الماء ما عاش نجم تعمل هذيك عليش الماء قص وعشنا الاضطرابات، ولكن ما هوش هذا بركة، لأنه حكينا وبحثنا في الموضوع فما تسريبات، فما 33 من الماء قاعد يضيع من الشبكة بين السد وقبل ما يوصل
1: في بالك السنوات التالي. رجعنا ما هو ترجع للماضي، فما مقال حكيناه البارح عام 2019 نظرا لكثافة الانتاج تونس تصدر لليبيا، وفما على تسريب الماء سنة 10 سنوات التالي كان 20%،
3: وليبيا طبعا عندها مشكلة كبيرة.
1: صيف صعيب، دونك الماء كان 20% يمشي ويكبر حتى 33%،
2: حتى 33%،
1: واللي عمرهم بين 50-80 سنة يكون زادا. حكيت لنا صدمتنا برشا انتي جمعة هذه،
2: سامحوني هالغالب.
1: اي معناتها حكينا وقائع وحاولنا نحكي وقائع على تصدمنا الكل، اللي ستيغ خذت القرار هذاك نتاع اللي عنده يشري ينجم يشري ويخزن، لانه ستيغ كان تعتبر الكهرباء نتاعها حتى كان انتي تعمل بالطاقة الشمسية. ابعث لي وانا نبعث لك، يعني غريب جدا، ابعث لي وانا نرجع لك، وكي قص الضوء ما عادش ينجموا يبعثوا. دونك الحاجه الايجابيه هذه زادة صارت، ولكن يتهم فئه صغيره من العباد. هل ستيك تنجم مثلا تاخذ دروس؟ مازلت انت باش تكمل اما جاوبني، تنجم باللي عشناه الكل ساعه، هل ينجموا غدوه بعد غدوه عطسين يجي يقولوا لنا انتهى القطعان به؟ وهل تنجم تاخذ دروس مثلا وتقول باش نبنيه وباش الطاقة الكهربية الطاقة كذا باش نبنيه ونصلحه ونعمله حاجات؟
3: التصرف في الأزمة عند
1: ستيك، الأزمة باللي صار فيها نقول ننسيها.
3: ايه ايه الأزمة مش عندها واحدة، لا خد ستيك نجم ايه
1: تجاوبك، أما ينطلق من عندها
3: تجاوبك. عندها مرجع نظر اسمه وزارة الصناعة والطاقة، عندها ميزانية مخصصة تعملها الحكومة، عندها مرجع نظر. بمعنى وقت اللي نجيو باش نحلوا أزمة ما نحطوش ستيك وحدها، تو في التصرف الإداري في الأزمة تكلمنا
1: صحيح،
3: باش نحلوا أزمة
1: باش نعود هذا.
3: لا توليد الكهرباء راهو مسؤوليه مشتركه.
1: عمل لي بوز، احنا رانا لمنا ستيك على التصرف بعد القطع. وفي الفيديو اللي عديناه نقولوا اتفقنا وقصوا علينا ميسيلش، لو قلنا ولكن قصوا بعدل، هذا علاش راهو لمنا ستيك. في حين فما مقال هبط الستيك ضحيه الحكومات المتتاليه من 2010 والجميع مش مقدر ستيك.
3: واضح اللي يلزمنا مولدات حرارية جديدة وتتبنى كل فترة باش نواكبوا التغيرات المناخية. من عام 19 ما عملناش مولدات جدد، الطاقات البديلة ما نجحناش في البرنامج إلى حد الآن أن تكون جزء من استهلاكنا من الطاقات المتجددة، يعني جزء ضئيل. هذا شنو؟ هذا خدمة بلاد، خدمة دولة، خدمة مشاريع كبرى، خدمة سياسة كاملة باش نعملوها كما قلت لك، يولي الأمن المناخي داخل في الأمن القومي. تحطوا معناتها في كل تصوراتك، في كل شيء، في الركريتمون، في بناء المحطات، في القروض اللي باش تعملها. احنا عملنا قروضات باش نخرجوا من مشاكل، نعملوا قرض باش نخرجوا من مشاكل هذه.
1: يرجعوا سلاح
7: جوست حاجه بركة، خاطر ديما الناس تتسائل علاش ستيغ ما يتكلموش، علاش ما فماش وضوح، علاش السوناد ما يتكلموش. خاطر هذا راهو ماهوش جديد وما يخصش كان ستيغ ولا السوناد. ساعه خلينا نفرقوا بين اللي يخدموا في ستيغ والسوناد، نحكيوا على الناس اللي موجودين غاديك فيهم برشا كفايات، اما زيد نحكيوا على الناس المسؤول اللي هي تاخذ القرار. معناها راهو انت محطوط بديجيرك تخلص باش تاخذ قرار، وهذا استنسنا به في كل شيء. في المصايب ما يتكلموش، معناها كي تبدا فما مشكله ما يعرفوش يعبروا، ما يتكلموش، يقولوا حتى كان خرج باش يتكلم معناها كان سكت ساعات نقولوا راه خير، فما يقعد يملا. اما كان جات حاجه جديده مثلا، انت قلت مولدات جديده غدوه كان يعمل مولد جديد، تلقاو بديجي ستيغ ومعاه زاد وزير الطاقه، واحد يفرق في كعك الورقه بالمصري وفرحانين والناس جاي
3: خاوسين
7: اللي هي حاجه باهيه زعما هاو كانوا نظهروا. اما في المصائب لهنا احنا ماناش باش ندخلوا فك الخطابات نتاع اسمع راه مدير ستيك معناه رئيس مدير عام ستيك هكا بكليماتيزور في داره امور واضحه، ماناش ندخلوا في المنطقه هذيك ما يصيرش. اما حس بالناس، معناه ماكش مطالب انت يقص عليك الضوء معناه في دارك كمدير ستيك، لازمك تحس بالناس وكاهو معناه فما
1: في زوز ديارك، خاطر المسؤول في ستيك ياخذ زوز ديار بلاش ضوء،
7: راه ماهيش تفدليك كي نقولوا راه فما
1: مواطن اللي يخدم في ستيك ياخذ زوز ديار ضوء بلاش.
7: حاجه اخرى
1: نعاود اللي يخدم في ستيك ياخذ زوز ديار ضوء بلاش،
7: هو حاجه اخرى باش نكملوها معناه وجوست نختم بهذه. راهو في كل مره راهو ساعات حتى لو كان هو الوضع صعيب، اخرج فسره كيما عبد باش ينجم يفهم، كنتي باش ينجم يقدر موقف. ما نجمش نقدر انا موقف حتى حد من اللي موجودين خاطرني مانيش فاهم. برس علي عبد انت علاش فاهم؟ مانيش فاهم، ما نجمش نقدرك.
1: صحيح، وسلاح باش نسرق لك فقره من لا باش نسرق اكستريم من فقره سلاح بعد شوي ما فاتك شيء. فما مواطنه مشيت للستيك قلت لهم الضو والكليماتيزورات والدنيا كل تخدم وانتم تقولون تقشفوا بلا نسمعوا.
8: هاو ستيك هيك لافوي الكل تشعل الكليماتيزور الكل يخدموا الكل، واحنا كمواطن يقول لك نقص، مدير استاد يقول لك نقص من الضوء، نقص الكليماتيزور، هاو في البرود، هاو في البرود يخدموا، هاو في البرود، هاو كليماتيزورات، هاو كليماتيزورات تمشي، هاو كليماتيزورات، هاو استاد اللي تقص علينا في الضوء.
1: مواطنة عادية،
3: يعني المواطنة تعرف قالت في جملة استاج هي على رأس المتمتعين بالحسنة الكهربائية.
2: هلا
3: ولا بليستا
1: هلا برودين
9: لا سيدة دارنا شارب لبيبة
1: يكون من أربع كلمات جريت نقص واحد
3: سلاح. فكرتك مهمة، أما خلينا نحاول نعلق عليها. أنت قلت نفسر، تعرف شو وقتش نفسر؟ نخرج نفسر. أنا مثلا متحدث تحديث متحمس
1: وقت عندي دفسي
3: نخرج نفسر وقت نبدأ حاس بروحي عادل بين الناس. الستيكي مش تعيطي لتفسر تو، البلاغات غلطين، المواقيت غلطة، التدرج غلط، التوزيع متاع ديليستاج غلط. كيفش تحبوا يقول مش يقول لك غلطة، مش يخرج يقول غلطة راهو تو. يا إما يقول هاني غلطة باش نصلح وهاو باش نعملوا ساعتين في البلاس الفلاني وساعتين ونحترموا. إذا ما هوش مش يقولوه لأنهم قاعدين لحد الآن يتصرفوا في الأزمة بطريقة خاطئة.
1: سؤال
3: هكاو.
1: سؤال قبل ما نعطي جين يقعدوا لك ثلاث دقائق. سؤال
3: صديقي.
1: إيه به إيه ما فماش واحد فوق منه يحاسبه؟
3: والله اسمع شوف
1: اخي ستيج رأس شنو
3: فما الناس
1: رتبة وزير ستيج
3: فما
1: فما إيه ما فماش واحد يقوله يا هم يحكيه كوسائل الإعلام بلي جاوبني
3: واش يحكيه
1: يا اخي مش يا اخي راهو كل وزاره فيها تشي دو بريس يلم ورقه اش تقال علينا البارح
3: ثم يتحاسب وثم لكل امرئ من دهره ما تعود. تعرف ايش عمل لك هو على الاول ايامات البلاغات كلها باحتشام وسلعه يا جماعه صيف ساعه كذا توا انهارين ويخرج هكا متبورب معناه سيد قبه الحراريه دخلت في مخاخنا ولا النقص في الاستهلاك والدرشنيه وكذا
1: وكلمه السر الخايبه ولفنا
3: ولا يقول لك هذا هو تو مدمر مدمر كنزيد ندمر سويعتين محسوب مش موجود باش يسبني
1: ولفنا. صديقنا بعث ميساج عندي بانو مي ويد بوزة في التواليت ربي معك يعني كلنا بدينا نتعقلموا ونقصوا دبيبز للقطاطس وكذا
3: اقوى تأقلم منه في الخاطر مش نحضر في الحصة الثانية اقوى تأقلم هو اللي صار مع الطقس ولا بصراحة نقول اسمع العادة كي نسمعوا باربعين نادية 40 نبداو خايفين نحضروا لها كون نبداو توا وقت اللي ولات 40 بعد 50 واحد
2: يمشي
3: هذا تأقلم بدني مع المتغيرات
1: والله فرحانين بال 40 يلا
2: أزمة في ال 40 أزمة الكهرباء راهو ما تخلينيش ننسيو انه الماء قص على برشا مناطق اكبر المتضررين في الجمعة هذه او في العشرة ايام نحكيو على المتلوي اللي قص عليها الماء 10 ايام متواصلة هذا ما يلزمنيش ننسيوه نبر والكيف في تونس الكبرى جبل جلود الكبرية المروج بن عروس هذو ما راهو قص عليهم الماء من 1-6 جويلية راهو على امتداد 24 و 48 ساعة فترات متواصلة يمكن ينسينا شوية ولا اللي قص عليه الماء ساعتين وأربع سويع يحشم على روحه وما عادش يتكلم يقول قص عليه الماء مقارنة بالمعاناة الكبيرة اللي عاشتها مناطق معينة في تونس مع ارتفاع درجة الحرارة لأقصى معدلاتها حتى تاريخيا. ذكروا زيدا أنه دخل الجيش الوطني في عدد مناطق وني نحكيه على تدخل إنساني وقت اللي وصلوا الماء بالكمين بالسهريج لمناطق عانت انقطاع الماء قفصة القصرين سيدي بوزيد. صحيح استهلاك الماء يزيد بالأربع مرات في الصيف من 120 لتر للفرد إلى 400 لتر أو أكثر في الصيف ولكن هذا ما يمنعش أنه إحنا شبكتنا تقدمت وما عادش عندها القدرة وأنها توفر الماء التونسي أو تقدم خدماتها كما يلزم في ظل التغيرات المناخية اللي عايشينها والحديث يهزنا مباشرة إلى البنية التحتية ويهزنا زيدة للستيج معاناة التونسي يظهر لي الضوء التونس الكل حتى اللي خارج تونس راه يعاني يقول لك أنا كيفاش باش نروح باش نخلي سخانة البرة أما ما عنديش كليماتيزور نقول راه احنا صايف في تونس في تونس فما كليماتيزور ما فماش الضوء الضوء قاعد يقص علينا باستمرار وانا كما كنتوا تحكيوا على ستيج وقصان الضوء المتواصل والعشوائي ما نجموش نقولوا عليه اسم اخر بخلاف هذية ماذا بينا على الأقل في فترة الهدنة المناخية يعاودوا يرتبوا الأمور شوية وتكون البلاغات في جدول واضح وتعطيونا زيدا ملخص الفترات هذه اللي تعطيك قديش استهلكنا قديش وفرنا الستة ميجاوات هذوما كي قصينا تقريبا على
1: تونس في فترات متواصلة جديدة تخدم معنا
2: نطالب نستنى
1: طالب تفضلي
2: ما هو كيفاش يقولوا التكرار
3: ما صباح سمعت مجيان 4400 واحنا قاعدين في 6600 اما هما فاتوا ل 1600 في الديليستاج هاني نقول لك الصحيح.
2: هذيك علاش نحبوه في ارقام وفي جداول واضحه.
3: لا زيدوا نتقشفوا عاد يمشيش
1: هاكا والفو.
4: صبروا صبروا
1: هاكا والفو. جين كي تكمل اعطيني 30 سكوند باش نختم بحاجه هكا تفادلي.
2: نجمو نكملوا فاسيلمون ما جوست من غير ما نقعدوا نحكيوا برشا على المعاناه اللي عشناها, خاطر كل واحد يسمع فيا توا يعرف شنو عانى في داره مع السخانه, مع الناس اللي مرضى في ديارها, مع الصغيرات, مع القلق اللي عشناه الكلنا, اللي في خدمته تأثر, اللي يخدم في تيلي ترافاي تأثر, اللي حال المشروع الصغير ولا كبير تأثر, المغازات الكبرى اللي لقات مشاكل وصعوبات في التخزين والتبريد بالنسبة للمكنجل اللحوم وغيره, قطاع التجارة والخدمات, كيف كيف الصناعة اللي الأعطاب اللي تواصلت خليتهم ما ينجموش يواصلوا في سلاسل الانتاج. بالنسبة للاتحاد الجهوي الفليحة في سوسة اللي تحدث على خسائر, قال بسبب انقطاع التيار الكهربائي خسرنا 50% تقريبا, والنسبة الإجمالية في تونس لنفوق الدواجن وصلت 18%.
1: حاصل وحنان قالت باش نرجع ونغسله في القصعة ماكينة الصابون. حنان ماهيش مشكلة كبيرة هذه. بلي مقطع باش نفهموا المعنى الحقيقي لقطعان الضوء اللي هو إيجابي, هذا مقطع من مسرحية.
10: مشكلة الكهرباء إيه؟
11: حضرتك ما فيش مشكلة في الكهرباء ولا حاجة, بل بالعكس احنا أكتر وزارة بنعمل لمصلحة الشعب.
10: إزاي والكهرباء اللي بتقطع كل يوم والتاني دي إيه؟
11: احنا بنقطع الكهرباء عن عمد لأننا بنعمل لآخرة الشعب مش لدنيته.
10: إزاي بقى؟
11: لما الكهرباء بتقطع بتقول إيه؟
10: أنا بقول أستغفر الله العظيم من كل الله من كل الله.
11: يعني بتذكر الله, يعني بتاخد حسنات, يعني بنساعدك في دخول الجنة.
10: أيوة بس في ناس تانية لما النور بيقطع بتسب وتلعن فينا وفي اللي جابونا,
11: دول برضو بنعمل لأخرتنا.
10: إزاي بقى؟
11: لأننا من دلوقتي بندربهم على حر ونار جهنم والعياذ بالله.
1: الحمد لله. والله شو نبذلوا في مجهود باش نلقاو لكم ديزارجيمون. خلي الموكاند. شكرا لك جهن, يعطيك الصحة. إن شاء الله يا ربي ما نستحقوكش برشا جماعة. شكرا لك. يلا الأخبار ونرجع لكم في الجزء الثاني. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
12: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
12: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
10: يقول لك أعطيني وين؟
1: أكثر أخبار
12: مصادر مطلع لي مزيك.
1: أكثر تحليل.
10: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا أسعار
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
12: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها
12: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
10: استهتار بالنظافة فوق الخيال.
2: سيريو كما نجد.
1: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
13: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس, وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
14: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية, إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترا الجافية, The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق
15: الله عليك يا سيدي
14: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. عالمية في جوهرة الساحل سوسة. تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي, أوتيل موفنبيك سوس, أوبيل إيجا وموزايك فم.
16: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
17: موجز الأخبار, أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11 صباحا والساعة 5 مساء, وعلى فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية, داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. والقائمة المعلنة تشمل مناطق بولايات تونس الكبرى وجهة الوطن القبلي وزغوان وبنزرت وجهة الشمال الغربي وجهة الوسط, إضافة إلى مناطق بولاية صفاقس وجهتي الجنوب والجنوب الغربي, مع تأكيد الشركة أن هذه القائمة أولية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت صادق بسباس يعتبر أن قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ بالسماح بتركيب بطاريات لتخزين الكهرباء المرتبطة بالمحولات الهجينة يعد استجابة لمطلب قديم للقطاع. وبسباس يوضح أن تخزين الطاقة أصبح ضروريا داعيا إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وإدارية إضافية لتسهيل إدماج البطاريات ضمن الشبكة الوطنية للكهرباء، خاصة وأن أسعار البطاريات تختلف حسب القدرة الاستهلاكية المطلوبة.
18: هو في الحقيقة احنا المطلب ذي معناه سبق واللي احنا طلبنا به عديد المرات انه إدراج نظام التخزين في وسط المنظومة بتاع الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة بصفة عامة خاصة الانرجي سولير مشكلتها هي انه فما بيك بتاع برودكسيون في وسط النهار وتطيح في وسط الليل بحاجة طبيعية خاطر ما فماش الشمس. لكن مش نجم نعوضوا الحاجات هذه ونعوضوا الفارياسيون اللي تجم تصير في البرودكسيون، نعوضوها كان بالسيستم دو ستوكاج. دونك من قبل النظام نتاع الكونسيبسيون نتاع النظام نتاع الطاقة الشمسية في تونس كان ناقص الخطوة هذه نتاع الاستكاش. دونك احنا ما نجم نكونوا كان فرحانين معنا كمجمع مهني للطاقات المتجددة بكونكت بالقرار هذا. تبقى هذا ما هو الا قرار تقني يسمح بتركيب البطاريات. اليوم لازم تصاحبوا اجراءات باش نجم نسهلوا العملية نتاع تركيب البطاريات في الشبكة الوطنية للكهرباء. خاطر الاثمان هذوما نتاع البطاريات بيان سور يفرقوا انت والكونسوماسيون، معناها فما بطاريات صغيره ولا بطاريات كبيره، قد ما ترتفع الاستهلاك قد ما يرتفع كلفه تركيب البطاريات. لكن انا نقول انه كيما نجحنا احنا في بروجرام بروسيل اليك باش نجمنا نعملوا الطاقات المتجدده على المنازل في تونس الكل، ما فماش علاش ما نجحوش فينا نعملوا البطاريات على الريزوت.

0: وين باش نمشي شنو باش نقرا كون.
1: انا الاختصاص اللي حب نقراه ما هو موجود كان في فاك واحده في تونس كومبيس منوب اكهو ماهوش موجود في فاك اخرى جيوبوليتيك وعلاقات دوليه. الصعيب اني يا اما نتقبل فيها يا اما لا. ما عندي شو ثاني لقيتو انه نقرا دروا صحيح مي دروا بوبليك مش بريفي ومن بعد كان عامل عامين ماستر في العلاقات الدوليه وجيوبوليتيك. هذا يمكن الصعوبه الوحيده اللي واجهتني انا.
2: ما يحيى بديوي رئيس جسي فوشينا انا كيف ما نقولوا باش نحللهم عينيهم على حاجات هما ما يكونوش يعرفوها قبل كيف ما نقول في باركور نتاعهم في الليسي ولا في المدارس اللي هي الحياه الجامعيه. دونك انا جاي اليوم باش كيف ما نقول نعطيهم الفرصه يتعرفوا على المجتمع هذاك ويعرفوا اهميته ومعناه كيفاش لازم يكون ماشي باراليل مع القرايه خاطر الفرص الكل تجي من غادي.
3: محمد عز عروم طالب وعضو في الاتحاد العام التونسي للطلب. بالنسبه للندوه هذه احنا عملناها معناه خاطر برشا طلب يبدو مش فاهمين معناه الدليل التوجيب الكدي كله كتيبه معناه كيما تعرف ويبدا ما يعرفش مثلا الشيخ اختار في السيكسيون نتاعو شنو عنده شنو ما عندوش كل مثلا سكوري خلطني على دي ما خلطنيش. احنا الندوه هذه عملناها باش نحاولوا نجاوبوا على الاسئله هذوما الكل بالنسبه للطلب باش ما نقعدش معناه يمشي لفلان واكس واي.
4: في أخبار العالم الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة العديري بالكويت وبرج مراقبة تابع للأصول الخامس الأمريكي بالبحرين. محافظ منطقة مدريد يؤكد أن حريقين من ثلاثة يشهدها حاليا غرب العاصمة الإسبانية على وشك الاندماج لتشكيل حريق واحد محذرا من أن النيران باتت خارجة عن السيطرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار تواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماج على موزايك اف ام. قاعدين تبعثونا برشا على الرقم 23513. سامحوني ما طلبتش منكم شكون يحب يشارك معنا، خاطر سخنه واحنا نحكيو على ستيك. داير نادر قلت انتم ستيك باش تعمل لكم محلاش باش تعمل لكم قصان بيرسوناليزي تلمونسلات. والله نحكيو، هو احنا نحكيو على الناس، سمحنا بيدنا مع الناس خاطر يقص علينا، وفي الليل وفي النهار وفي الصباح ويرجع ما ثلاثة ويقص ما ثلاثة واربعة، معناتها عادي. بالله حط روحك في بلاست، بعثنا حط روحك في بلاست أب في عمق الصحراء في تطاوين، صغار ويطلبوا شربة ماء، وفي الليل ضوء مقصوص والماء مقصوص مع خروج لفاعي والعقارب يموت وما يوصلش بيه سبيطار، ما نجمش يخرج، ما فماش ماء، فماش ضوء، فماش برشا ناس تعيش وضعيات نحاول نوصل لهم على قد ما نجموا. بعد شوية باش نمشيو معاك زادة نادية باش نحكيو على برشا ناس تصرفت، برشا ناس عملت حاجة باهية، حاولت تعاون كيما اللي حكينا عليهم البارح ونحكيو عليهم.
1: باش نحكيو على المنصات اليوم اللي قاعدة تحاول تعطي فرصة للمواطن في ظل غياب المعلومة الدقيقة، ينجموا يكونوا عندهم أكسي للبلايص اللي ينجم يكون فيهم مقصوص الماء وإلا ضوء، مش كان ضوء خاطرنا في المبادرات هذية شملت حتى حاجات أخرين، وحتى فما دي زابليكاسيون باش نحكيو فيهم عليهم، ودي بلاتفورم اللي اليوم يقولك حتى الحرائق اللي موجودين في البلايس اللي بحذيك. دوك هذا الكل باش نحكيو فيه بعد شوية، باش يكون ضيفنا صاحب شركة ناشئة اللي هو عمل واحدة من لي بلاتفورم اللي باش نحكيو فيهم بعد شوية.
0: فوالا دونك نمشيو توا معناتها فقرة باش تاخو منحنى كانت فقرة جدية ستصبح فقرة سلاح. يلا فوتوكس أبعثونا أسألتكم، إذا تحبوا تشاركوا معنا في الكويز أبعث سؤال في احتمالات ندخلكم وتشاركوا معنا. يلا 23 513 ألف، أي سؤال على الكويز، السؤال اللي عجبنا نكلموكم وتسألنا سؤال تشاركوا معنا على الواتساب. يلا الأسئلة، فما خبر واحد صحيح
2: بيان سور، أربع أخبار، خبر واحد بركة صحيح، نحاولوا نطلعوا بتبيع مع بعضنا في لي كومونتير في يوتيوب، زادة نقراو لي كومونتير نتاعكم. دونك الأربع أخبار هذوما حاولنا نلموهم من عديد المحامل
1: والمصادر
0: العالمية. حاول نكون
2: المحامل. الشرطة القضائية الفرنسية عملت تحقيق متاع تهمة سرقة، هذه نحكي سرقة صارت لرجل أعمال أمريكي ثري جدا اللهم لا حسد في قطاع التكنولوجيا الصحية. سرقوا له حقيبة يد فيها مجوهرات تقدر قيمتها بأكثر من 400 ألف يورو. هذه الأخبار له. خبر الثاني،
1: أيوة.
2: فما منطقة ريفية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، فما دب غديكة في حادثة انتشرت، الدب هذه نهايته كانت للأسف مأساوية، طلع تشعبت في عمود إنارة، مش عمود إنارة عادي، هو العمود اللي يعدي الكوابل نورمال، طلع غديكة وضرب الضوء ومات.
0: كان طلع في تونس ما يضربوش الضوء
2: اكزاكتومون.
0: الحمد لله
2: اختيارنا اليوم واقعي،
0: يعني
2: فيديو
1: ملقاش
0: مجوهرات الدب في مكسيكو. وينك يا نهد؟ اتفضل.
2: فيديو دار برشا شفناه لمتقاعد إيطالي بجهة نابل، عنده الفيلا متاعه، حلل الأطفال والعائلات اللي قراب منه معناه في الحومة باش ينجموا يعوموا في البيسين اللي موجود غاديكا. الإيطالي هذا من اللي خذيه لانتريته موجود في تونس، لاحظ أنه الأطفال معناه برشا ما يخليهمش يمشيوا يعوموا وحدهم في البحر، ما يخليهمش عائلاتهم، فذاك علاش قال قطع الكهرباء، هو بده يقص عليه أو عندي بيسين خلي يجيوا الصغار والعائلات يعوموا لهنا.
1: وفيه الأخبار،
2: وفيه الأخبار ذي ثالث،
0: بيسين يجيب الصغار.
2: أي حل الفيلا متاعه به. الخبر الرابع اللي هو ليوناردو باريديس اللي هو لاعب أرجنتيني اللي بعد ما خسر فينال الكوديمونت رجع بسرعة للملاعب، وكان عنده أول ظهور ليه مع فريقه ريفر بليت عقب البطولة العالمية بعد ذي أيام قليلة من مضيع فرصة تتويج بتبيعة بالكأس العالمية.
0: يلا.
2: رجع دونك يكور تقريب بعد 5 أيام قولوا هكيك.
0: واضح دونك الأربع أخبار، حقيبة يد فيها 400 ألف يورو.
1: غلط.
0: علاش؟
1: القيمة يذولي أكثر من 400 ألف يورو بتاع الحاجات،
0: وأنا بدي نقول غلط، هذه 400 ألف يورو مرته تلبسها في شركة.
1: صحيح. دونك نشكك في القيمة يعني.
0: أي دب في مكسيكو تشعبط في عمود إنارة
1: يذولي غلط أصلا، خبر كل مفهميش. على دب للإنارة للعمود لمكسيكو لحتى شيء.
0: أنا نعتقد هذا هو الإخبار الصحيح لأنه هكا يلمح على تونس وكذا يعني عنده تلميح سلاح
2: حتى في ذلك لمحت
0: يودي سيبني نفهم كيما نحب. يلا إيطالي مدخل جماعة البيسين يعوموا معه عملوه برشة تونس علاش الإيطالي نعتبره أنا غلط وانتي
1: أنا أعتبره صحيح
0: آه بيه
1: هكا منطقية إيطالي برشا فما الإيطاليين في ولاية نابل برشا موجود منهم ينجم يكون قال جاي في البيسين ولا
0: وباريديز ظهر بعد 6 أيام من المونديال
1: ينجم يكون ظهر شيلعب
2: ظهر قسمي ظهر
0: نعتقد ينجم ظهر في المدارج ما
1: مش ظهر بالضرورة
0: دونك أنا نقول الخبر الثاني صحيح ونادي تقول الخبر الثالث صحيح
2: انت تقول الثاني صحيح اللي هو نورمالمون الدب وانت تقول الثالث هو ايطالي الايطالي نحكيو نبداو من غادي مسالش اللي تمنينا يكون صحيح الخبر هذا مش منه اصلا وحدي هكاك نعرف معلومه اللي فما برشا متقاعدين غادي دونك هكاك بنيت خبر واحد
1: حلو
2: غلط بالنسبه للمستمعين في نابل ما تهدوش عطلين راه ما حتى حد لو حد داره راني فادلك خبر غايب بالنسبه للخبر نتاع الجوار اللي هو ليوناردو باريديس الخبر صحيح تماما رجع يكور لكن مع بوكا جونيورز مش ريفر بليت
1: دونك
0: يكور بعد 6 ايام
2: رجع يكور وراته باس ديسيزيف زاد في الماتش هذا اما أيوة. انا قلت لكم هو رجع مع ريفر بليت اما لا هو يلعب في بوكا جونيورز دونك الخطا كان في اسم الفريق أوكي. بالنسبه للسرقه صحيح كلامكم صحيح
1: انه هي
2: القيمه المجوهرات هذه نتاع حقيبه اليد تقدر قيمتها باكثر من 1.3 مليون اورو
0: اي فوالا
2: هذه هي القيمه الصحيحه والخبر الصحيح هو الدب هذايا اللي كان تشعبت في عمود في منطقه ريفيه نجم نشوفوا الفيديو توا تلقاوها على الباج تاعنا في يوتيوب فيسبوك موزيكا فما هو بالفيديو نادي بتصدق لي الخبر هذا ما صنعتوش
1: دوك هذا الحقيقي نتاع الدب
2: حقيقي راجل كان يصور فيه كلم وحده الامن باش تجي تنقذه لكن للاسف ضربت ساعقه ومات ما نجمش يهبط وحتى ما عرفوش اسكو يخدروه ولا لا خاطر كان حتى تخدر ما غادي باش يطيح يموت معناه ما لقاو معاه حتى حل لكن ضربوا الضوء انا قعدت كيفاش طلع اما هو معروف راه الدب انه متسلق جيد جدا
0: يلا تتفرجوا فينا على لايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك مرحبا بكم تبعثونا برشا في الميساجات ولا سلا على 513000 23513000 يلا بعد شوية نمشي مع نادية بعد الفاصل
3: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك فم كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز دي جو وبرشا كادوات للربح ملا حضروا رويحكم مع بريماكوا تفرشيكا في البحر ومعها كادو وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر تكفي العائلة الكل وزيادة بريماكوا ميل عائلة
0: ميدي ماغ يا مرحبا مرحبا رجعنا لكم في ميدي ماغ تابعوا فينا لايف الفيسبوك لايف اليوتيوب على الإذاعة برشا مساجات به قاعدين تبعثونا راو السؤال اللي باش يعجبنا بعثونا على 23 513000 السؤال اللي باش يعجبنا ناخذوه ينجم يشارك معنا ويعطينا سؤاله بعد شوية أسلح
2: ثم ناس تعبر عن غيرتها بتبيع نوفل الورتيني اللي مركز كان مع واتساب ثم مريوم على يوتيوب قال تفاعل معنا نوفل صحيح. على يوتيوب قد تفاعل معنا
1: عندها حق
0: تفضل
2: ما
0: هي
2: مريوم
0: مريوم راو انا قسمت سلاح لهي باليوتيوب انا بالواتساب
2: ونادية تيك توك سيودة ودنيا ورد
0: نادية ما لاحظتوش عليا مظاهر الثراء
1: من تيك توك
0: من تيك توك ولا اي ما تفعل انت شوي اقرا شوي تفعل
2: فما شكون كذبت قالت ما زلت كي ركبت ضيفري ما فهمتش المعلومه الحق ان شاء الله مبروك صح صح صح ممتاز برشا اي
0: بس حاول تركز معنا
2: فما سنه قال لك كيفاش الدب طلع فوق البوتو هذا منير نسلم عليه برشا منير ولا يحاولنا نتصلوا بالدب او عائله الدب يدخلوا معنا ولكن انا غالب حال نفسيه انت تعرف
1: بالطبيعه
2: ونلقاو فما ناس عاملين دي ديسكوسيون يحكيوا مثلا ثم ابراهيم ومنال من قبيله يحكيوا باللي كومونتير
1: فما
2: ديسكوسيون كامله اي ديسكوسيون كامله يسلموا على بعضهم يسلموا على سيف اللي طلع الاخبار الصحيحه اللي هو اخبار بتاع الدب وهذا هو بالطبيعه ثم برشا ناس تشمتت في رجل الاعمال اللي سرقوا له الحقيبه نتاعو الامريكي هذا السلام عليكم في يوتيوب ان شاء الله ديما نقراو لي كومونتير
0: واضح شكرا لكم يلا نمشيو كونسو براتيك
3: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ
1: فما برشا
0: على كل يوم تضحك
2: الوحيده في مالك الريبريكو في موزايك وتقريبا في تاريخ موزايك
0: والوحيده اللي ما تحضرش معنا كل يوم نهار الاثنين ماك تغيب
1: اي قداش من اثنين غبت
0: اي
2: فهمت عطت الحجام اللي علاش نهار الاثنين
0: نادي ما
2: علاش اخترتوا الاثنين
0: هي اختارت
2: مش
1: تو هذا موضوع نحكيو فيه في كونسولتاتيك
0: تفضل كونسول يلا
2: كيفاش تختار هذا اللفت
1: اليوم باش نحكيو على عدد من المنصات من المواقع وحتى ديزابليكاسيون اللي قاموا بها عدد من الشباب التوانسه باش نحاول نذكر اكثر من نجم اسامي
0: بلي امانه بلاغ
1: تفضل بلاغ واتساب قلت لك نقصوا عليه الواتساب
0: منصف قال احنا في الكورنيش 24 ساعه ما قصش الضوء ان شاء الله تكون ستيك لابس
1: كيفاش يعملوا تو يحب يجيب
0: لا منظر في الكورنيش يسكنوا برشا مسؤولين في الكورنيش تفضل نادي
1: اسيدي دونك نحكيوا على المنصات كما قلنا اللي قاموا بهم وديفلوبيهم عدد من الشباب التوانسه عدد من المبادرات اللي اليوم موجوده على ذمه المواطن التونسي باش ينجم يعرف يكون عنده فكره على البلايص اللي مقصوص فيهم الماء اللي مقصوص فيهم الضوء وحتى زاد قبيله كنت نحكي لك نوفل قلت لك الحرائق اللي قراب من المنطقه نتاعك فما ضوء اسمها فما ضوء وذي اللي قام بها المبادرة غازي قطاطة تقريبا من الأوائل اللي بدأوا خدموا على البلاتفورم هذي هو واحد زادة من مؤسسي ستارتاب تونسية والبلاتفورم دايوغ نجم تشوفوا التاور موجودين على الباج موزايك فام تشوفوا تاخذوا فكرة على الابليكاسيون هذي والبلاتفورم هذي فما زادة واحدة أخرى نحكيوا عليها اللي هي أليرتي اللي هو موقع يخليك تعرف وتتبع بالوقت الوضعية متاع قصان الضوء الماء والحرائق اللي قراب منكم دونك السينيال نجم تسينيالي تنجم تدوم العملية 30 ثانية فقط باش نجم تسينيالي البلاصة هذية وتخلي المعلومة موجودة وكن نحكيه حتى على الأرقام نلقاو في أقل من 48 ساعة فما 40,859 سينيال أي سينيال على انقطاعات كما قلت من مختلف الماء ضوء أو حرائق
0: سيفري وكي تبدأ الضوء مقصوص من مقصوص نولي كونيكتي
1: صحيح هذا هو
0: برشا والله سيبيان
1: الموقع هذية اللي ديفلوبي حاتم بن يوسف واللي يقول انه الفكره من اليرتي انه نعاونوا توينسا يفهموا شنو صاير بحذاهم ويقول زاده مستعدين نوفل انهم يتعاونوا مع ستيغ ولا سونيد مجانا باش يحطوا التطبيقات كما هي تعلم المواطن بطريقه سريعه قبل ما يصير القصر
0: لا استيغ ما تحبش عمل المواطنين اوكي
1: اي ان توكا هي معناها المبادرين تاع الانيشيتيف هذيا قال لك رانا مستعدين مجانا نحطوها
0: يعطيهم
1: على ذمه المواطنين حاجه مهمه ياسر اللي نحكيوا فيها ما نعرفش كي نوعي
0: لا يعطيهم الصحه على السرعه والجوده نتاع الشيء اللي عملوا السرعه معناتها تبارك الله عليهم
1: واحده اخرى زاد اسمها تونيزي كورون ديفلوبيها محمد امين دويك اللي من خلال الموقع هذا تتبع الحاله نتاع الضوء شارع القصان اوقات الصيانه وبرنامج زاد القصان نتاع الضوء في كل الولايات وباش نختم دونك سمينا فما ضو فما بلاك اوت بوينتين فما اليرتي فما تونيزي كورون وباش نختم بانسيدون بوينتين لانه صاحب المبادره هذه حاضر معنا بالتليفون مشكور جدا على شيبي وصاحب شركه ناشئه تونسيه وهو زاده من المبادرين نتاع انسيدون بوينتين علي اهلا وسهلا مرحبا بك
4: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل
1: شكرا لك علي على قبول تدخل معنا اليوم خلي نفسروا شنو هي حكايه الانسيدون بوينتين والفكره هذه اللي جاتك في وقت ازمه في ظل زاده وقت اللي الناس الكل طالب بمعلومه الناس الكل تسال احنا بيدنا في موزايكه البونه مستمعين عندكم شي فكره على البلاصه هذه قصوا لي في الريبوندور نتاع موزايك في لي كومونتير الناس الكل تسال جي مبادرات من نوع هذه تفضل علي
4: هو المبادرة جات كي شفنا المبادرات الأخرين معنا، يعني شفت قبل غازي اللي نعرفه بيرسونيل ما
1: okay.
4: كي شفت هو ليميتي كان للضوء، قلنا بوكوا با اون في كيلكو شوز كي غوبتو مش كان ليزانسوندي ولا الماء ولا الضوء، مي اوسي حتى ليزينونداسيون في كو جاي نتوا بيانتو عشتي ونعرفو شنو يصير كل عام في تونس.
0: لا عليه ينجم ما تصيرش ليزينونداسيون لا
1: ينجم بلي قرانا لا اون لو فالو تاع قبيله
0: علي باش نقرا لك لاون نتاع الكوتيديان بالليل يتفرجوا فينا الصفحه الاولى نتاع الكوتيديان واحنا نعانيو من الحرائق. هبطت تصويره نتاع فيضانات، قالت هل نستناو الأسوأ بالنسبه للشتاء الجاي، معناتها هل نحن في انتظارنا فيضانات اكبر بسبب الحراره؟
2: هذه الجريده تقول لنا انه الفصل اللي نبداو فيه ترونكيل يمكن اسهل هكاك.
0: هذاك يجي العلالش بلا الانسيدون فيها العلالش بجوز ملايين
1: يقول لي قريبا
0: والله. تفضل يعطيكم الصحه وتفضل كمل لنا.
4: Avec plaisir. Donc, quand le KV, c'est fait pour regrouper les écoles, mais surtout, j'ai un appel à l'abbé de l'IAM, à des plateformes ou Kulchei. Mais l'abbé, qu'il y a un mot Kulchei, c'est de la Sawahda Barka. On ne cherche pas des crédits, ou on ne cherche pas de l'argent, ou quoi que ce soit derrière. L'objectif, c'est de regrouper tout le monde. À l'IAM, toute plateforme fait acteur de Métinal Signal. C'est très dispersé. Ou le Tounsim Hoshka a dit à Fouin de Zabtim, chez Yahna, par exemple, à l'IAM, on a rajouté le croisement avec les données fantastiques.
1: ايش
4: تعرف روحك معناها في بلاصه ما نقعد انا بيرسونيل ما ندخل كل نهار بروفيل نتاع زميلكم اللي مش مراي نشوف ايش فما في ستيك ما عندي حتى انفورماسيون اخرى خاطر سيريوزمون دونك شنو عملنا حطينا هيك بلاصه ادخل شوف اسكو سي بريفو ولا لي
1: اوكي
4: واسكو بحذاك في الالونتور نتاعك فما شكون قاعد يسينيال دي كوبور ولا des intermittences ou la tension faible ou la mécanique qui cause les étages ou la dé.
1: Ok.
4: Ok, tu peux suivre. Ça m'a une autre question. Maintenant, on est sur le se pose et le Canada qui fait je ne sais pas que l'information fait حوالي.
1: صحيح. مثلاً برب جوست خلنا نوضح هذا سمحني عليه معناها واحد توا إحنا قاعدين في مون بليزير نشد إنا تليفون ندخل على واحدة من لي بلاتفورم ونقول إنه الضوء مقصوص ألوك الضوء ما هوش مقصوص مثلاً.
0: فما ناس يقولوا مقصوص دونك الكثرة هي تغلب.
1: مش كان كثرة فما حاجة أخرى هبش يفسر هنا
0: لو هو في العالم الغربي الناس كل تقول الحقيقة
1: ايه.
0: ما نعرفش هل عندنا بارامتر آخر في تونس موجودة لزابليكاسيون هذم ومن المفروض 99% من الناس يقولوا الحق
1: مش صحيح برشا في تونس
4: هو شوف ساعة premièrement en temps de crise ديما راهو الناس الكل juste pour tester ils mettent du n'importe quoi
1: صحيح
4: وذي في العالم الكل ما هوش كان عنا نحن
1: دوك المعلومات لازم تكون مشتيادة
4: صحيح avec le temps quelques jours باش تلقى كاين العباد كي sont vraiment intéressés ولا impactés اللي باش يحطك l'information réelle
1: d'accord.
4: الحاجة الثانية قلت لي انت كيفاش نعملوا احنا هنا كريين سيرتين فورمول اللي هي الديتكت سلون الريون تاعك انت قداش من واحد اخر قاعد السينيال واسكو السينيال افيك ان جي بي اس كوريكت ولا لا
1: واضح
4: واليوم تنزيدوا عليه هي اون بيتيت ابليكاسيون موبيل بور لو سويجي تري كوريكت نتاع لومبلاسمون جي بي اس نتاعك انت خاطر تعرف تو انت كون تو كونيكت افيك ان تيليفون مش باغ اون ابليكاسيون ولا باغ لو سيتيل ديما لو ريون الي الارجي معناها اون باس 30 الى 50 متر دو ريون
1: Okay.
4: Par contre, si téléphone mobile, c'est autre chose. Pour une application, c'est autre chose. Donc voilà, on a créé une certaine formule mathématique qui était aux probabilités basées à l'abîme de l'application qui a donné le signal. Est-ce que on a besoin de l'aller? Est-ce que ça m'a croisement masqué ou l'aller? Ou l'information qu'on partage fait plusieurs statuts. On ne met pas juste coupure ou kahao. On a appelé le coupure probable, on va être coupure confirmée. Selon le nombre, on va n'appliquer un suivi, j'ai par mail ou là par une notification, pour le carré, rajat, marajat, j'irai, ne carajou, l'on marajou, ainsi de suite.
1: Okay.
4: Et surtout, ça t'avertit, man, un télé, ma hâte, qu'un le blat en terre, c'est courant. كي يبدا الريون الارجي نتاع دارك ولا نتاع خدمتك الكبيره فما قصه ولا فما مشكله ولا انسوندي لطف عليكم ولا اي حاجه يقول لك راهو بريباري فو فما بروبليم كي بو سو
1: سيرفينير
0: في الزون نتاعك دونك نحكيو على incident.tn اللي هو موقع عندي ليك طلب على الشيبي وانت مؤسس الموقع اعملوا حتى على 3 4 ايام بصراحه التوينسه تو مش مشكلتنا في القصان مشكلتنا البلايص اللي ما يتقصش عليهم دونك صديقي اعملوا نهارين ثلاثه
4: اي
0: طلع لنا بعد نهارين ثلاثه فما اماكن ما تقصش عليهم
4: موجوده ديجا انت تو كنت تدخل انسيدون بوينت ان فما ستاتستيك عندك بلايص ما فيهم حتى سينيال دورون لي 48 ساعه
0: فوالا فوالا
4: Le signal, il ne se limite pas qu'à la coupure. Mais حتى كان انت tout va bien chez toi, tu signales que tout va bien chez toi. Donc cartographie موجوده فيها كل شيء.
0: اه فوالا النجم نعرفوا شكون الغادي تفهم يسكن شكون.
1: مهم برشا بيه علي. دونك نكملوا انه كيف ما قلت دونك زدتوا توا قاعدين تخدموا على لا بريسيزيون اكثر في علاقه بتحديد الموقع نتاع المستعمل نتاع لو سيت هذا هكا.
4: اكزاكتومون هذيك الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ربي حاجه نحب نقولها للسلطات لي زورغانيزم الكل راهو كيما قال زميلي يا حاتم بك ذكرت راهو توتي غراتويت توتي اوفير. احنا ملي عملنا البلاتفورم حلينا كلكو شوز دو تكنيك اسمها لوبن اي بي اي يعني كو فو بوفي كونسومي بور افوار توت لي دوني نتاع تو لي سينيو كو سوا شركات يحبوا يعرفوا اسكو ثما مشكله بحذاهم ولا لا بوفي انتيغري توت لا داتا دو انسيدون بوان تي ال غراتويتمون اي ليفرمون. Le but c'est de partager l'information et de prévenir. نراو فيه مازال الشيء متواصل ومازال في المشاكل اكثر.
1: واضح جدا. يعطيك صحه علي. شكرا لك. ميرسي بوكو علي شيبي ضيفنا اللي هو صاحب موقع ومبادره انسيدون.ان واللي هو كما قلت من بين المنصات اللي موجوده اليوم والمواقع اللي ديفلوبيوهم التوانسه في الوقت نتاع الازمه هذه.
0: واضح. يعطيك صحه ناديه. بعد شوي باش نعملوا تفادليك معناتها لانه التوانسه كيما حكيت البارح التوانسه ما يفلتوا حتى شيء ويبيعوا لك برشا حاجات. وراتني ناديه حاجات تضحك منهم شابو في وسط فونتيلاتور.
1: اي فما حاجات بالموسيقى انا في الطن بعد نسمعوها.
0: شابو في وسط فونتيلاتور.
1: تسمع موسيقى تبرد.
0: يلا تبعثوا لنا على 23513000. لو كان تحبوا تشاركوا ابعثوا لنا اي سؤال تو ناخذوكم. اما عندي حكمه نحب نقراها لكم بعثها لنا صديق.
1: تفضل.
0: قال حكيم لاعربي: هل ادلك على ثلاثه اشياء تكسب بها محبه الناس ورضاهم؟ قال الاعربي: لا. فيت فاز شو تسمى هوك ونعود.
5: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. لحد 26 جويلية الموعد بش يكون مع عرض صدى الأطلس لعطي المعاوي.

0: هذا الأطلس عرض يواصل به عطاي المعاوي ثلاثية موسيقية بداها قبل بسنوات وبمشاركة أصوات مزيانة مع كل من دالي شبيل حاتم اللجمي وروضة عبد الله. لكن المرة هذه بشيخ الجمهور في رحلة بين الإحساس الذكريات وصوت الكمانجة اللي يلتقي بإيقاعات عصرية. السهرية باش تكون مختلفة على كل العروض، فيها برشا عمق وإبداع وموجه لكل واحد يحب يعيش الموسيقى بطريقة استثنائية. لحد 26 جويليا في مسرح الحمامات، عشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من اللي تغني ما تفلتوش الموعد مع عرض سدى الأطلس لعطاي المعاوي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: ميدي ماغ، مازلنا معكم في ميدي ماغ. قبل ما نمشي وما فاتك شيء، نادي حبت تعمل لنا ما فاتك شيء خاص بها، دونك
2: اتوينس شيء
1: فوالا اتوينس ماهمش معناتها ساهلين البلايص. استنى مجدي قال البلايص ما يقولش عليهم الضوء سبب شيء المنشات الحلويات المستشفيات والسنيد والمطارات.
3: لا مش نحكيو على هذيك،
1: ما نحكيوش على ذوكم طبعا، ما يلزمش يقص عليهم الضوء، نحكيو على اشخاص ما يخليوش الضوء يقص عليهم. تفضل
3: نوفل. احنا البارح موضوعنا كان في كونسو، حكينا على خلال الازمه في الفترات نتاع الازمات، خلال الازمات فما بعض الشركات، شركات كبيرة ولا حتى صغيرة، اللي تنجم تبيع وتربح في الأزمات هذية أو في الانقطاعات المتكررة متاع الضوء. عادينا البارح زادة حاجين
2: بمصائب قوم عند قوم.
3: Exactly. فوائد
1: فلوس. ونأخذ مثال لك تصب شتى يخرج لك بسحابة يقول لك يا بلفين بلفين
3: مثلا. دونك البارح حاجينا زادة بعض الأمثلة متاع الإعلانات، اليوم زادة فما تزيدوا الحاجات بعد ما حكينا وفما حاجات غريبة شوية. مثلا خلي نسمو الفنتيلاتور مثلا، هذا مش هذه أغرب حاجة متى بعد هنا نمشي في
1: نمشي ونغربوا
3: ونغربوا
4: كشم جرب يستيق ما ترجعوش الضوء قبل ما نكمل السلعة متاعي. عنا هذه فنتيلاتور بعشرة دينار تخدم ما غير كورون، وعندنا الموديل هذايا بعشرين دينار كيف كيف ما تسحقش للشارج تمشي ما غير كورون. عندنا الموديل بروفيسيونيل ريغلابل وفيها كليماتيزور الكعبة بمية دينار، عدي الكوموند بتاعك ونوصلو لكم حتى الباب الدار وما تعملش عستيك
3: هكا فنتيلاتور بكليماتيزور بهيشي هكا
1: بالضوء ما غيرش
2: شكيت فيه يخدم في ستيك.
1: عملنا
2: القطع مش يمشي بيع عنده سلعة جابها مشين قال كان بيع.
1: بالله لحظه بالله عاودها لنا الجمله الاخرى ما فهمتوش يا سليم فاش يبيع. الجمله الاولى واضحه، الثانيه ترى حاولوا خلي ميكرويت محلول نمشي.
4: يا ربي يا ستيك ما ترجعوش الضوء قبل ما نكمل السلعه نتاعي. عندنا هذه فنتيلاتور ب 10 دينارات تخدم ما غير كورون، وعندنا الموديل هذايا ب 20 دينار كيف كيف ما تسحقش للشارج تمشي ما غير كورون. عندنا الموديل بروفيسيونيل ريغلابل وفيها كليماتيزور الكعبه ب 100 دينار، عادي الكوموند نتاعك ونوصلو يعني حتى الباب الدار وما تعملش
1: فنتيلاتور ريغلابل وفيها كليماتيزور، مش يولي كليماتيزور فيه فنتيلاتور به ان توكا يخدموا على رواحهم.
3: اي ربيعينهم ربيعينهم راهو هذايا الكل احنا قاعدين نوريه في الحاجات والمواد والمنتجات اللي تخرج في الفترات هذيا متاع الأزمات، وباش نأكدوا فقرتنا متاع البارح سيغتو. خلي نكملوا مع شابو قبعة فيها مروحة تخدم بالطاقة الشمسية.
2: فماش ريسك يطير منها وانا
1: شوفوا شوفوا أتراهنا
5: حتى في عز الشمس لوجوا على راحتك. جبنا لكم الحل اليوم شابو فيها مروحة تخدم بالطاقة الشمسية، خفيفة ومريحة، نقص العرق على الناس اللي تخدم في الشمس، مناسبة للبحر للكامبينج للخدمة ولا السفر.
3: لا شو تحب تطير
1: تخيل واحد يجي في الخدمه. شفتها شابو مارون فيها مروحه على اليمين ومروحه على اليسار.
3: حلو
2: نعرفش في كاس ولا يا معلم
3: روق اعصابك.
2: نعرفش والله ما نعرفش ما مروحه عبقرين وعرفته ولا عبقور
1: ما نعرفش يلقاو اقبال ولا لا. كمل سمعنا
3: نكملوا بالحاجه عندها علاقه منتج عنده علاقه بالضوء. دونك نجم هي كيف كيف زادة التورش هذه تخدم الطاقة الشمسية وفيها بشون انك تنجم تسمع الغناء.
6: هما جبت لكم الحل القصن الضوء اللي هي عقدة الناس الكل. اي جماعة عايشة كلي محلة زين وهاللومب هذي ياسر محليه لك عيبة من هوني ب 27 دينار و 500 ولي احلى وما فهم فيه اللي هو راهو يمشي حتى بالطاقة الشمسية وإلا يتشارج ديجا فيه البلاصة متاع الفلاش ديسك معناها اسمع الغناء وشيخ روحك. شوفوا لي محلة زين وهالتورش هذي
3: فوالا
2: دونك ما عليك شاد لهم في الليله كما خاطرتش على ذهب
1: فواحد بعثي قال لي هذه توالم تجي نخله ما نعرفش يقصد فيك سليم طرش وموسيقى ودنيا واحد جواب
2: طرش نخله ذيك
1: ايوا حاجه هايله برشا
3: نختموا بمنتج مهم برشا ونتصور باش نلقى قبيل كبير اللي هو مروحه بالجلاسون
2: باهي باهي
3: كان لقينا جلاسون
2: باهي
7: الناس الكل تلوج على المراه وجبتوا لكم انواع وشكل بسم الله ما شاء الله نبداو بالكعبه الكبيره هذه تحط فيها جلاسون تبرد عليك بالجلاسون هذه راهي بشارج نحكيو مش بالضوء الضوء مقصود اختك عامله فيكم ما عندك حتى مشكل حل معايا المراه الانواع وشكل الكل جبتهم لكم بالثلج بالماء باش تحب انت الوان وشكل موديل اثنين ثلاثه ب 15000 تبرد على روحك
3: ريت خصتا هو سمر
1: هذا لو كوست يعتمد سمر خيس
2: باي محليه محليه باهي برشا بالفرج باهي
1: دونك هذوما الناس الكل يستغلوا في كل مكان في العالم هكا يستغلوا يحاولوا يبيعوا منتجاتهم ربي عونهم شكرا نادي يلا نمشيو الفقره اليوميه ما فاتك شيء
8: ما فاتك شيء
2: فيما فاتك شيء باش نحكيوا على سرقة بون مش سرقة محاولة تهريب غريبة برشا صارت في مطار محمد الخامس في كازابلانكا زاد بون خاطر نقرا في مطار محمد الخامس تفجعت في بيف الشارع على هنا تحل المطار دونك بعد فهمت مطار كازابلانكا في المغرب اسمه محمد الخامس باش نحكيوا زاد على غموض كبير حول وفاة دانيال سياد اللي هو المقرب جدا من إبستين في القضية نتاعو لقاوه ميت في داره شنو هو الحكاية باش نحكيوا زاد على أثر الكهرباء شو نجمت انها تعمل بالطبيعة لكن هي تبدأ بصاحب مطعم في ولاية ريانا يتعرض بالطبيعة لخسائر كبيرة مادية بسبب انقطاع الكهرباء نسمعوا كيفاش يوصف في الحالة متاع المواد اللي هو يخدم بها
9: والله راس وجعني راس وجعني بالشيء اللي صاير هذا توا علاش هم توا باش يقصوا على رويات علاش ما يعملوش توا وريني السلعة دي كلها السلعة دي كلها دي كلها تفرج دي كلها
10: حاضر غير اللي طايش
9: حاضر السلعة دي كلها حاضر توا تفرج هذا كله معقول هذا تفرج معناها بعد ما نحضروا سلعتنا ونركحوا مورنا جو قصوا علينا الضوء
1: تشوفوا تصور كل شيء طيب معناتها فاملي ناي كل شيء طيب وما يعلمونيش دونك قصد ذا وكل شيء ضاع
2: هذيك المشكلة
1: معناتها شخص كيما هذا مطعم متوسط راه مرتين ثلاثة تصير له يفلس ما عادش يلقى فلوس باش يشري ما ينجمش معناتها نعتبره نمشيو كيما قلت انسان عنده ضمير ما ينجمش يبيع حاجة بيتة حاجة هكا
2: بالضبط ترسيله في يمشي ياخذ ميكرو كريدي مثلا باش ينجم يعوض ما تقعد فلوس معناها شنو يمشي يعوض له هو الخدمة هذيك فينامون مش ياخذ هكاك حاجة ما معناها باش تضر بها الناس هذيك علاش ثم استغرب كبير انه برشا ناس ضرت خاطر قالوا ما حاس ما فهمت نوفل الناس الكل اللي يخدموا الكل قالت نفس الجمله ما قالتش راني متقلق من قطع الكهرباء متقلق من الغدره من التوقيت ماهوش متقلق من قصان الضوء وقالك جوست علاش معناها في اوقات غريب نفس الشيء اللي صار على فلاح كان يتكلم 90% من الدواجن نتاعو ماتوا بسبب الحراره نسمعوا شنو قال بالطبيعه هذه في الثانيه اللي باش نحكيوا عليها تو
11: ما شركة معروفة تربية الدواجن فما نسبة وفيات فاقت 90% كما قاعدين نشوفوا كما تشوفوا في الفيديو 90% فما أكل فما بقي 100% وهاكم نشوفوا معناها توجي هاو العرق قاعد يصب بالمراوح طفيت الماء ما فماش الدنيا وقفت فما 10% هنا نتاع الدجاج قاعدين فيه إله عليه علامات الجهد الحراري وبيسير معناها إذا كان توصل الشيء هذا 10% القاو باش يموت
2: دونك كيما سمعتوا بالطبيعه انه 90% راهو سي نور مقال حتى 10% اللي قعدوا هذوكم راهو معناها ما عندهم جهات حراري باش يصير فيهم
1: معك فرجيل برشا واحنا كي نشوفوا حكايات كيما هكا كي نشوفوا الحرائق واحد تهون عليه يقول مش على طرف سخانه باش يولي يتقلق اما فما ناس يتضروا معناتها اطباء مهندسين خدامه مشاريع صغيره مشاريع كبيره خذينا حتى المشاريع كبيره البي ام مع الناس كل مضروره
3: معامل
1: بسبب الفوضى في القصان ولا مجيب
2: هذيك المشكلة انه لا مجيب وديما يقعد سوير نعرفش احنا مازلنا حتى نخدم على الموضوع حتى بالنسبة لليامات الجاية اسكو فما تعويض ولا لا بالنسبة للناس هذوما فما يا سيدي مش حتى تعويض فما شي طرق انك تسهل لهم تعطيهم تمويلات باش يرجع هو يخدم على روحه ويقف على ساقيه هذا هو السؤال معناتها صارت الحكاية صارت اوكي مش يقعد هو يبكي اما اسكو فما تعويض ولا
1: موضوع كبير ما نعرفوش موضوع كبير يلزم الدولة تقرر استثنائيا تعويضات يلزم تكون فما سيرونس فما حكينا في الموضوع تنزيدو نحكيو فيه ان شاء الله كي تتفر هاد الامور
2: بالضبط. نمشيو لفرنسا باش نحكيو على القضيه اللي مازالت لحد الان ممتده، تطور جديد في قضيه رجل الاعمال الامريكي الراحل جيفري ابستين ولا ابستاين ولا ابستين كما انتم تحبوا تسميوه. لقاوه السلطات الفرنسيه دانيال سياد هذايا كان طلع شنو يخدم حسب رايكم ناديه ونوفل، هذايا دانيال سياد اللي هو مع جيفري ابستين، حسب رايك شنو تنجم تكون خدمته مع جيفري ابستين؟
1: خدمته مع جيفري ابستين
2: وانتم على علم بالقضيه معنا.
1: اي
2: هو حسب ما هو مكتوب مستكشف مواهب وعارضات ازياء.
3: لا
2: لا سكاوتينغ معناها هاي هذه القوه ميت في دارو
3: شاسور دو تيت
2: اكزاكتومون. دونك نلقاو بالطبيعة عمر
1: تصاوب اما روح حكيت ميت عندك الـ في القضيه هذه قدام واحد مات، هذيك اللي قتلت اللي عملت العمليه في موناكو كيفاش قتلوها بعد مده، معناتها الاخبار قاعدين نقولوا فيهم مصلح يدل على وجود مافيا تقتل.
2: بالضبط
1: انت تنجم في التحقيق تقول كلام نمشي قتلوك.
2: بالضبط
1: المراه اللي ضربت هذيك في موناكو بعد جمعه قتلوها، معناتها مافيا
2: exactly.
1: مافيا كيما الافلام في الواقع قاعده.
2: بالضبط وذيك المشكله انه دانيال سياد الى حد الان ما فهمش حتى اخبر على الاسباب نتاع الوفاه نتاعو.
10: Daniel Sciad, l'un des protagonistes du dossier Epstein en France, a été retrouvé mort lundi à son domicile de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Une enquête est ouverte en recherche des causes de la mort. Pour l'instant, les causes de la mort ne sont pas connues. Vous l'avez dit, Daniel Sciad, c'est un nom qui a fait les gros titres depuis quelques mois, depuis la diffusion des dossiers Epstein par le département de la justice américain, parce que le nom de cet homme de 69 ans apparaît à plus de 2000 reprises dans ces documents. Il était soupçonné d'être l'un des rabatteurs de jeunes filles, de jeunes mannequins pour Jeffrey Epstein, le mania américain.
2: هو إلى حد الآن كان يستدرج في ما حسب القضية اللي موجودة، كما سمعتوا تذكر اسمه 2000 مرة في الوثائق المعروفة باسم ملفات إبستين اللي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في بداية 2026. ما تمتش إدانته قضائيا راهو إلى حد الآن دانيال السياد، وكان ينفي كل الاتهامات اللي متوجهت له. زاد نحكي أنه التحقيقات الفرنسية كانت شاملة وقعدوا يستناو، لكن وفاته إلى حد الآن قد تكون ناجمة عن أزمة قلبية، لكن السبب الرسمي لم يتم الحسم فيه.
1: إي ما عندهاش من أزمة قلبية واضح عمل هو القضاء وما أدينش برشا ناس، معناتها القضاء يمشي برالونتي، معناتها المعنيين بالامر الكبار لم تدم ادانتهم رسميا، الكل عيطولهم للشهاده واغلبهم ما همش متهمين. معناتها تتذكر وقتها يمشيوا يحكيوا بديسكور ما في باليش وانا راني جبت روحي وانا، معناتها الناس الكل ما ريتش واحد وقع اتهامه رسميا سلاح.
2: بالضبط لحد الان ما فماش اتهام رسمي. نختموا بالطبيعه دونك لهنا نحكيوا على قضيه غريبه شويه صارت في مطار محمد الخامس بكازابلانكا. مسافر موريتاني مشي من معناتها هبط في كازابلانكا ماشي لدبي، عنده كرزونه ماك تعرف يوصيه ساعاتك يا حاجات العائلات، مثلا الكرزونه نتاع بشكوت هو معروف، لكن ابارامون كي حلوا الكرزونه نتاع البشكوت القاو فيها بما يعادل 6 مليارات توانسه.
12: Dans la matinée du mardi 21 juillet, un ressortissant mauritanien s'apprêtait à embarquer à destination de Dubaï avec une importante somme d'argent non déclarée. L'opération s'est déroulée juste avant la fin des formalités d'enregistrement de son vol Royal Air Maroc dont le décollage était prévu à 2h15. Alerté par son comportement suspect, les douaniers l'ont conduit dans un bureau de contrôle spécialisé afin de fouiller ses bagages. Ils ont alors découvert une importante quantité de billets en euros soigneusement dissimulés. Pour tromper leur vigilance, le voyageur avait réparti les coupures dans trois cartons de biscuits, puis recouvert les liasses avec les emballages d'origine.
2: هو في بير العملية بشكون بشكوت، ولكن في قبيه واكتشفوا اللي هو بتبيع يهرب مولا. نذكروا بتبيع كان فما إنسان ناوي يخرج بشكوته من تونس، راهو فما قوانين خاصة بإخراج معناها مبالغ مالية كبيرة.
1: هو ما تعرف الناس هذو مش نوع نادية تراه بش نسألك بعض، هو يجي المواطن عادي يقول له مثلا نعطيك مزوز مليون أورو هربهم لي وتاخو 100 مليون كي يخلطوا. مواطن عادي وتكون مجاين عليه يقولك برا خلينا ندخل في الريسك، معناتها اغلب الحكايات تصير هكا. فما حكايات تصير معناتها يولي المواطن يحسبها يقول انا بعيد وما يشكوش فيا وكذا، كي يدخل فلوس ياخذ بارتي كبيره، معناتها تكون عندك 10000 اورو يجي يقول لك خذ 100000.
3: قيمه الريسك هذيك هي في الاخر.
1: تشكر معايا معناتها في الفكره.
3: اي تصور طبعا معناتها موجود، معناتها نحكي فيها موجوده اللي تنجم في وضعيه ما ينجم يوصل حتى اكثر من هكا.
1: الناس كيبوس يعني. اللي المخدرات اللي يحطها في كرش وكذا هذيك يعني مخالفه للقانون بوضوح. بالنسبه للي مهرب فلوس ينجم ما يدخلش الحبس، يفكوهم له يدفع حتى حاجه
2: مصدرهم. مش هي كان عنده مصدر وكي خليهم عندك، ما عندكش مصدر ياخذهم بطبيعه الديون. ولكن انا كيف لما اللي جبل انتباهي اكثر في الخبر هذا انه راه ما فاقوش بيه بتفركيز، فاقوا بيه بوجهه كهو
3: معنا قال لك الملامح
2: نتاع وجهه. حتى احنا بنحب نسال
1: بين ما فماش خبره
2: حتى في تونس مثلا الديوانيه نتاعنا مثلا في الديوانه او الديوانه قداش من مره يجي يشق بالوجه
1: لحظه اما بالوجه وهو بعيد ما هو فما حاجه في الديوانه في العالم الكل لا انت تسخايد كي تقرب للديواني هو يشوفك. فما عباد من بعيد تشوف كي تبدا مربوط كي تبدا تبزر برشا على اليمين وعلى اليسار كي تبدا يكبتيوك من بعيد ويوصلوا
3: لك. فما حاجات تعملهم بوجهك وفي الجستوال معناها نتاع بدنك وكل اذا يوريو لي انت في وضعيه معناها نتاع ستريس ولا داخل بعضك ولا عامل عمله ولا دونك تتشاف معناتها كان احنا بينات بعضنا نجموا نفيقوا بيهم كي هما نتصور قارينهم ودي نورم واضحين.
1: واضح يلا فاصل
2: تحيه لعبد اللطيف قال انا راه مع بستين هذاك يخدم يراش دونك هكا قال هو عبد اللطيف سلموا عليه قاعد معنا في اليوتيوب.
1: يعطيك اقوى تحيه. التحيه اللي يراش الكل في شركه توينسا هذه حاجه ما تصيرش برشا.
2: تحيه لكم
3: تحيه
1: يلا فاصل
2: نشوف تعملوا بعد خمس سنين بلي.
1: فاصل وبعد نمشيو للكويز.
13: اسمعني تحب تعمل تفرشيكه في احلى اكوا بارك في الجمهوريه عليك على المهديه اي غياخ اكوا بارك في المهديه فيه اعلى التوبوغان في الجمهوريه ومش هذاك هو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات ما لافاش تستنى اطلب فيسع 92 466 444 ما تنساش 92 466 444.
14: رياكتور وش بوسون انرجيزون تكاهو زوز انواع دي باسيبيوم لي ليميت نتاعك الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس.
15: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم سهرة نوسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين. عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة الستون من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
16: وموزيكا فام
1: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا نكملوا معكم حتى للآخر في ميدي ماغ. شكرا على رسائلكم على 23513000 برشا برشا ميساجات قاعدين تبعثونا. شكرا على الطاقة الإيجابية رغم اللي نحكيه على شوية مشاكل نحاولوا نحكيهم بشوية طاقة إيجابية نحيولكم شوية ستريس. برشا سألونا جمعت الانستغرام تو نحكيوا عليهم في وقت معتا برشا قالوا برشا من جمعت الانستغرام ما تفعلوش ما دخلوش في الجو يعملوا كان الأشهار وغيره.
3: مش نقول كلامي غشش ولا فك عليا من غير ما تسألني نوفل ما تسألنيش بالحق مش نقول كلامي غشش ومش وقته تو بالحق خاطر معناتها ما نحبش نقول كلام مش به في الحق والله ما نحبش رد الفعل معناها خاطر تو باش رد الفعل دونك زين.
1: ردوا بالكم من ناديا كي ترد الفعل على تصرف العبيد اللي تحسهم ديكونكتي مش تابعين اغلبهم
3: على الاقل نقولوا معناها اقل حاجه بالحق هاني باش نكون سوفت على الاخر نقولوا ان شاء الله ربي معنا وان شاء الله تمر الازمه هذيا كي انت عندك معناها انفلونس حاول تصبر العبيد واكهو معناتها خاطر راهو حتى كانك ديكونكتي غيرك تحاول تتخيل انت بقسم الضوء شنو ينجم يصير في البلاد زعما شنو ينجم يصير مثلا تخيلها حتى كان ما عندكش المعلومه وماكش تتبع لا تشوف في دي فيديو لا حتى شيء غريب جدا معناها بالحق تصريحات راه وتقول شنو هذا معناتها فهمت ما تقول شيء يا خويا ما تهبط شيء انا نحترمهم فما مؤثرين ما يهبط حتى شيء
1: لا حتى اللي ما يهبط شيء يلزم يهبط شويه
3: معناتها خاطر يا مخير ما يهبط شيء نوفل ولا يهبط اللي
1: صحيح خاطر الرسمي له هو الناس
2: معناتها البيب تاع الكرون راه هبط
3: مثلا
2: هابط ميساج عملها في بيب عم بيب مروحه بركه للماركه تاع كليماتيزيات ولا حاجه ولا واحد يبيعك ولا واحد هذاك
1: الشابو اللي بالفونتيلاتور هذيك حاجه
2: بركه نقول نعمل لك بيب.
1: يلا نمشي وتوا نحكيو على الكويز.
17: كويز
1: ديما مظلومة أوي الكويز عندي أمثال شعبية ما عندي أسهل نساو رجيل باش نلغيهم خاطر ما عادش عنا وقت باش تكملوا مثل شعبي
2: امبوسيبل.
1: وشكون اللي باش يربح؟
2: يربح
1: نادية معنا. وكان ربحت نادي اليوم باش نعملوا احتفال تسليم.
3: لا مستحيل نربح ساعة.
2: تربح ويكاند في نزل ما فيه ضوء.
1: يلا اللي يحب يجاوب يهز يده.
3: اللي يعرف المعلومة ما انت.
1: اي. عاش شاهي بلحة.
3: جابوا له عرجول.
1: لحظة هز يده قال.
3: هزيت يد.
1: اي. عاش شاهي بلحة.
3: يقول لي مات جابوا له على القول ولا جابوا له عرجول. فما مات لطف علينا الكل. ما فما على القول وعرجول.
2: مش كان عنب.
1: لا هذا الأصلي.
2: الأصلي بلحة.
1: حسب كتاب قديم تاع الأمثال الشعبية. شنو قلت؟
3: مات يجيبوا له على القول وعرجول.
1: وجاوب صحيح. نعتبر مات على القول وعرجول. برافو. يعطيني شرق بريقي. يعطيني شرق بريقي.
2: ولا شرق بريق العديان.
1: يستحق نقطة على الضمار.
3: أما مانيش مانيش
1: باش نزيدكم فيرب آخر. يعطيني شرق بريقي. نعرف
2: نعرف طريقي.
1: قربت زوز حاجات متناقضة.
3: نعرف نعرف ريقي.
1: نعرف من حبيبي من صديقي.
3: صعيبة بينوف. كسر علينا سليم.
2: تحية الماري في اليوتيوب قالت ما أحوجنا البرشة كي نادية.
3: بالحق
2: والله كومونتير من عند
3: عليها.
2: ماري ماري اونج مكتوبه هكا 369
3: في اليوتيوب. لايك. شوف انا قداش ما حوجني ليك.
2: ما احوجنا البرشا كي ناديه.
3: نوفل تفاعل شويه مع التعليقات نتاع المواطنين.
1: برافو. ما بعثوا لي خمسه محلي سلاح ما قلتهمش باش ما تغيرش انت.
3: البارح قلت محلي سلاح قريتهم.
1: اي كي قلت وانت قعدت تقول ايش بك تقول هاني ما قلت.
3: محلي سلاح
1: كسرة والوجه. لا سمحني لا
2: كسرة
1: لا مش كسرة كسرة.
2: كسرة
1: والوجه باشر. كسرة اللي هي قدمة الخبز. والوجه باشر
2: والضوء مقصوص اليوم العاشر.
3: والله يصير نقطة. أعطي نقطة
1: صراحة لازم
3: نقطة. وبيان مغيتي صاحبي سلاح.
1: يلا كمل افهموا المعنى.
2: كسرة والوجه.
1: كسرة والوجه باشر. معناتها تعطيني كسرة وانت متبسم.
3: ولا تعطيني حاجة ووجهك مكشبر.
1: صحيت.
3: هكا المعنى. المعنى كهو
1: عكس الكسرة. شنو حاجة
3: الجوع ولا جوع معناتها فما ماكلة وعكس.
1: عكس الخبز حاجة ماكلة بنينة شتجي يا معلم. عكسها
2: عكس الخبز. مين
3: عكس الخبز؟ شنو
2: فماش عكس الخبز؟
3: مسحيد ماني
1: الخبز معناتها واحد مش ياكل مليح ولا لحمه. ولا لحمه والوجه كاشر.
3: كاشر حلو.
1: فوالا مثل شعبي.
3: حتى نص نقطه على الفازه هذه.
1: لا
3: كان جيت سلاح تاخذ نقطه ما يصيرش. 75
1: ليكم هذا ينرفزكم شويه.
3: بيه؟
1: اللي عنده كسوه ما يبيعها.
3: اللي عنده كسوه
1: ما يبيعها. أمثال شعبية قديمة دونك تو نعطيكم بعد حتى الكتاب.
3: اللي عنده كسوة ما يبيعها واللي ما عندوش
1: لا يوليه ربي.
3: ليه ربي
2: كم عندوش تحسنش لعبيت مثلا.
3: واللي ما عندوش ليه ربي.
1: سليم أنت الكبير فينا. اللي عنده كسوة ما يبيعها بمعنى كي تفهموا اللي عنده اللي عنده كسوة في الشتاء وفات الشتاء
2: تونس في ربيعها.
3: إذا فهمش كل قليلك سليح وما تقنعنيش لأنت
2: تحية الماري أونج مرة أخرى.
1: برد تونس في ربيحة. برافو. معناتها كي وفيت شتاء ما تبيحيش خاطر البرد يرجع مثل شعبي قديم لأنه جهيلي تولى الربيع.
3: أعطي نقطة الماري.
1: لا ما نعطيش نقطة الماري.
3: ماري جيوب
2: مستمع
1: بيه. هذا يزيد فيه مثل شعبي ممتاز فيه حكمة. بيت على غيظ معناتها بيت وانت منرفز. بيت على غيظ
3: ولا ترقد عليه.
1: لا
3: بيت على غيظ ولا وقوف فرحان
2: ولا حمر برافو.
3: شو شكون جايو
1: بيت على غيظ. اش معناتها بيت على غيظ؟ غزل لي.
2: متغشش معناها.
1: متغشش ما تعملش فعل. معناتها خليك مغشش ما تردش الفعل.
2: واضح.
3: وخذ وقتك معناها باش تتصرف.
2: بيت على غيظ ومخك لا يفيض.
1: لا وما تصبح
3: لا يفيض.
1: قول له ايهاب وما تصبح على ندم.
3: معناتها
1: كي تصبح وانت مغشش خير من اللي تصبح نادم انك رديت الفعل. ما قاعد نفسر في الامثله الشعبيه. معناتها بيت على غير
2: شكون قاعد يخلق فيه انك ايش يعرفوا مثلا.
1: يلا
3: يلا نفل زينه.
1: تبرى الدبره وتبرى عليها الضميده.
2: تحيه المطران سميده.
1: الجرح
2: شنو هي الجرح؟ فهمتوش مثل الحق نعرفوش.
1: يبرى الجرح وتبرى عليه الضميدة.
3: ايه
1: معناتها كي تضربني وتجرحني
3: ايه
1: تبرى وضميدة تبريها وتبرى. فما حاجة ما تبراش اللي هي
3: شنو هو الحاجة اللي ما تبراش؟
1: وكلمة السوء كل يوم تصبح جديدة. دونك تبرى الدبرة وتبرى عليها ضميدة وكلمة السوء كل يوم تصبح جديدة. يلا لسانك سوينك
3: إذا خنتو خانك وإذا سنتو سانك
2: وإذا
3: هكذا وإذا خنتو خانك وإذا سنتو سانك وإذا خنتو خانك
1: فلا.
3: ونقطين وربحت وشكرا نادية. على حسن
1: دونك النتيبة. تمشي عبيد وتجي عبيد
3: ما يقعد في الويت كان حاجر
1: لا تي عبيد
3: تمشي عبيد وما يمشي لزيتونة أو لبي
2: زيد غير صور
1: بالويت تمشي عبيد وتجي عبيد
2: وتبقى البلاد
3: ويقعد أحجار الويد
1: وما يبدأ يبقى كان أحجار الويد
3: ألف ألف
1: أنت صار ساحق لنادية 3-1 هذاك علاش باش نعطيوها مكافأة نادية غدوة تجي تنشط صباح خير ويكاند غدوة كورنيش ويكاند زادة استمتعوا مع أصلح شكرا سليم شكرا نهيب بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس ومن بعد يجينا أمين قار استنى مزيد 30 سكوند قالي تكملهم
3: كما يجي نحكي في 30 ثانية
1: دونك بعد شوية تجي الأخبار ثم سبور إكسبريس آخر الأخبار الرياضية بديت حافلة في المركات وجوارد تمشي جوارد
2: برشا برشا اكيد برشا خدمه مع فريق الرياضه تحيه لي
1: ولا برشا
2: برشا
1: اسكندر لهي بحر ولا امين قرب شي يحذنا بعد شويه في الافتر ورك شكرا لكم جمعه كامله صعيبه يا ربي تسلم بالحق. يسلموا رجال تونس ويا ربي تلطف بينا وان شاء الله يا ربي نهار الاثنين كي نجيوكم ما نحكيوش على قصن ذا وحتى حد من نجم يضمن لنا هذا ميرسي بوكو شي طيبه في لمنا
18: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7-9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي جمهور مهرجان دقة الدولي لكم موعد في عرض الاختتام مع الزيارة لسامي اللجمي نهار السبت 25 جويلية بالمسرح الأثري بدقة بداية من 10 ليلا تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي UIB أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سفرج بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فم ناتيو برر
19: ناتيو برر برر تسيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر ناتيلي بتبيع خير
20: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
21: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31-31-1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
18: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الجمعة 24 جويلية يلا تونس تغني بنزرت تغني والجمهور يغني تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك فم
22: صيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في أعز لزاتير من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج اتنجم زادة اتكلم مع 71-124-124 المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد
23: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
0: موجز الأخبار، أهلا بكم. قوات الجيش الوطني تتدخل باستعمال مروحية عسكرية في ثلاث مناسبات اليوم الجمعة لإطفاء حريق اندلع بمنطقة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، كما تدخلت وحدات الجيش في ثلاث مناسبات أخرى باستعمال طائرة من نوع C-130 في المنطقة ذاتها، فضلا عن تدخلها باستعمال طائرة من الطراز نفسه لإخماد حريق تفطنت إليه القوات المسلحة بمنطقة دوار السويعية من ولاية الكاف، وفق ما نقله مبعوثنا برهان اليحيوية. وفاة شاب أصيل منطقة الفتحة بقليبيا ليلة أمس بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس متأثرا بإصابته الناجمة عن انفجار مولد كهربائي، وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب فاضل بن تريكا ومصادر طبية لمراسلتنا بنابل سهام عمار. وكان الضحية قد حاول منذ 3 أيام تشغيل مولد كهربائي بالبنزين إثر انقطاع متكرر للتيار الكهربائي بالجهة، وأمام تكرار المحاولة انفجر المحرك في وجهه مخلفا إصابات بليغة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى المحلي بقليبيا في مرحلة أولى، ثم تم إيواءه بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس أين فارق الحياة أمس الخميس. عدد من متساكني مناطق تابعة لمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيدة ينفذون اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكناسي للمطالبة بالتدخل العاجل لوضع حد للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الذي تشهده المنطقة. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه شن هجوما على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. في المقابل، الجيش الأردني يقول إنه تم إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد خلال لقائه نظيره الإيراني أهمية الحوار وضبط النفس وخفض التصعيد من قبل جميع الأطراف والانخراط الدبلوماسي المستمر من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
23: الأولى في تونس.

0: ميوزيك
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك سبور اكسبريس.
4: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية عودة على آخر أخبار

0: المحافظة على ركائز الفريق وضمان استقراره الفني. ومنذ ذلك التاريخ تمسكت الهيئة المديرة للترجي بهذا الاتفاق انطلاقا من قناعتها بالقيمة الفنية للاعب ورغبتها في الحفاظ على أحد ركائز الفريق، إضافة إلى أهمية المحافظة على أحد الأماكن العشرة المتاحة في قائمة الانتدابات. وفي هذا الإطار أوفت الهيئة المديرة للترجي التونسي بجميع تعهداتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه اللاعب، وعملت على تذليل مختلف الجوانب المالية والإدارية والقانونية، كما قدمت له عرضا ماليا محترما يعكس مكانته داخل النادي مع المحافظة على مستوى أجره السابق دون أي تخفيض، إضافة إلى خلاص مستحقاته السابقة في تجسيد واضح لثقتها في إمكانياته الفنية ورغبتها الصادقة في استمراره ضمن الفريق. كما وضعت الهيئة المديرة للترجي التونسي على ذمة اللاعب جميع الوثائق والمعطيات التي يملكها النادي بما من شأنه دعم ملفه في المحكمة الدولية الرياضية. وضعت الهيئة المديرة للترجي في أكثر من مناسبة مواعيد مفتوحة على ذمة اللاعب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتأكد من مدى جاهزيته لخوض المقابلات، إضافة إلى استكمال إجراءات إمضاء العقد. وبعد تجاوز الخلافات التي طرأت خلال مسار المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بإتمام إجراءات تجديد العقد يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، إلا أن اللاعب لم يحضر في الموعد المتفق عليه. على إثر ذلك تم فيما بعد الاتفاق مجددا على تحديد يوم الخميس 23 جويلية كآخر أجل نهائي لإجراء الفحوصات الطبية وإمضاء عقد التجديد لمدة سنتين، غير أن هذا الموعد انقضى دون حضور اللاعب ووكيله ودون استكمال إجراءات التعاقد. وبناء على ما سبق وبعد أن أوفت الهيئة المديرة بجميع التزاماتها وتعهداتها الأخلاقية والرياضية والمالية والإدارية تجاه اللاعب، فقد تقرر غلق ملف تجديد عقد البلايلي بصفة نهائية. تتمنى الهيئة المديرة الترجي التونسي للاعب مسيرة موفقة وضمانا لهيبة واحترام النادي، فأنه الإدارة قررت غلق هذا الملف. كما تعلم الهيئة المديرة للترجي التونسي جماهيرها بأنها شرعت في دراسة خيارات أخرى في سوق الانتقالات بما يتماشى مع رؤية الإطار الفني ويضمن تدعيم الفريق بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة وتحقيق أهداف الترجي الرياضي خلال الموسم القادم. كان هذا البلاغ الصادر عن إدارة الترجي التونسي في كلمتين، البلاغ طويل شوية الحقيقة، في كلمتين ترجي يغلق الملف نهائيا، يقول أنه وفر كل شيء للاعب حتى يجدد عقده لمدة 2 سنوات، وأنه الاتفاق تحول إلى اتفاق ثاني يراعى كل المعطيات المالية، وأنه ترجي يتمسك به حتى يكون واحد من اللاعبية اللي يضمن تألق ونجاحه الموسم القادم. إلا أنه اللاعب تخلف عن كل المواعيد رغم ما قدمه ترجي من عرض ومن مساعدة زادة في ملفه القانوني لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم يسكر هذا الملف نهائيا. ويقول البلاغ الصادر عن إدارة الترجي أنه النادي الآن بصدد الاتصال بلاعبين أخرين متوفرين في الميركاتو وفق الرؤية الفنية للإطار الفني. تعديل صفقة ريبيرو اللي متوقفة تماما بسبب عدم قدوم مسؤولية اتحاد طرابلس التونس لاستكمال المفاوضات. تفاصيل أخرى طارئة كما استقالة عدد من مسؤولين نادي ليبي، اتهامات بتلقي أموال مقابل صفقة أوكبيلو اللي صادرة على الجانب الليبي، وصفقة أوكبيلو في حد ذاتها اللي مازالت ما تمتش واللي عاملة إشكالية بالنسبة لمسؤولي اتحاد طرابلس. الخلاصة الآن في جملتين، ريبيرو مصحح مع اتحاد طرابلس ومتفق مع الترجي الرياضي التونسي. هذه الوضعية الآن في انتظار إذا كان فما جديد في هذا الملف. إدارة الأولمبي الباجي تمكنت اليوم من القيام بالتحويلات المالية المطلوبة لفائدة دائنيها، وبذلك تنتظر الهيئة التأكيد الرسمي لمشاركة الفريق في بطولة الموسم القادم. خارج تونس، أعلن الاتحاد الألماني كرة القدم اليوم على تعيين يورغن كلوب كمناخب وطني جديد للمنتخب الألماني. أعلن ميلانو على تجديد عقد لوكا مودريتش عام إضافي حتى 30 جوان 2027. مودريتش 40 عام، 37 ماتش في كل المسابقات هذا الموسم من بينها 34 في البطولة الإيطالية، سن 40 سنة. مودريتش يعاود يجدد عقده مع ميلانو وين في السيريا. أقل منه بعامين في العمر 38 سنة أوتاماندي لاعب المنتخب الأرجنتيني يقرر وضع حد لمسيرته الدولية مع المنتخب بعد ما لعب 139 ماتش بقميص الأرجنتين. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بونت.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون

0: هيتس
1: افتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزيك فام.
2: مساء نور، مساء الخير، عسلامة، مرحبا، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل، إن شاء الله بإذن الله توصلوا سلامات، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة، نتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله جمعة مباركة لكم اللي تسمعوا في موزيك فام. عسلامة أميمة، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا يا سي زياد، نورتنا يا سي زياد، سيد أحمد بحذانا صديقنا
3: أيوب
2: الباهي، إن شاء الله أكبر نسيت شو اسمك اليوم. أيوب، اختار لي ولاية من ولايات تونس الكبرى، ترى صعبهاش علي بالله.
3: منوبة،
2: ترى ما تسجب ربي اختار ما تصعبهاش علي باه برا نعملوا طلعنا. تحب شو ناخذك ولاية أخرى
3: من راس العروس؟ تونس.
2: أي باش نمشي معاك لريانا، أسهل حد قدامي توا لك علاش باه باش نحاول نعطيكم أنا هما البلايص اللي مخصوص فيهم الضوء في ولاية أريانا. معش شو رأيكم معناتها نوليو دخلة دريت
3: مو واحد الغرب بالله العظيم،
2: واحد يبدأ بمعلومات من نوع وين مقصوص الضوء وين مش مقصوص الضوء.
3: لكم شغلة وحسابها
2: أريانا، في أريانا فيل يمشي برج البكوش الضوء موجود كيف كيف، برج لوزير يمشي، برج طويل يمشي، شطرنا واحد مقصوص، شطرنا اثنين مقصوص، وثلاثة مقصوص. تعطيكم مقصوصين كهو، حي النور جعفر مقصوص اللي اسمه في الليستة معناتها مقصوص عنده الضوء في ولاية أريانا، خيلات برايس يمشي بلايس لي، قلعة لندلس، سكرة، رواد، سيدي فرج، هذوما البلايص اللي مخصوص فيه.
3: أي
2: هذوما اللي ما سميتهمش النومينيز، هذوما فوالا النومينيز اللي ما
3: فيش
2: تحب دار جينجل برا. اسمع يا اخي خذ النومينيز حط تعطيني يا سوايا.
3: اسمع زيد قايل انتوما
2: ما تاكل اول راس ساعه نعطيكم بقى في بالكم انتوا الولايه جاي هي ولايه بن عروس.
3: اوكي، تحينات.
2: اي تحينات وين مخصوص؟ كان مروح معناتها تسمع توا تنقول لك الضوء مخصوص.
3: تقرا حسابك تروح ولا تعمل دوميتور؟
2: تروح وتمشي تبحر طول.
3: صحيت فوالا من غير ما تروح للدار.
2: بحوايج البحر ما يقبلوكش في الخدمه، بحوايج الخدمه يقبلوك في البحر. هذا لافونتاج.
3: باهية.
2: شوية آخر فيها وعليها، على شو نحكيو اليوم؟
3: فيها وعليها باش نحكيو على التونسي والسياقة بين احترام القانون والسلوك المتهور، وأكيد الكلنا نسوقوا وكلنا نشوفوا في العباد المتهورين اللي دوبلك على اليمين، والموتورات اللي تجي في الكونتر سونس، والتروتينات وغيره، وخاصة الكمين. نشوفوا فيهم اللي يشدوا اليسار ويقعدوا غادي. انا ما فهمتش كاميون يشد اليسار ويقعد قاعد كيفاش قاعد يعمل.
2: والله التونسي ما يحب
3: شنو يحب؟
2: يحب العناد في السياقه،
3: ويترسلهم يدوبلوا عليها على اليمين، بعد يقول لك يدوبلوا عليها على اليمين.
2: يدوبل على حد، فما انا اللي يعجبني يدوبل عليه، تحس روحه ما عملت له حاجه خايبه، ما عادي معناتها انك تدوبل.
3: يولي يجري بشغل في جنبك
2: ولي ما خليكش تدوبل ويحصرك. فوالا برافو لأولاد معناتها.
3: يعطيكم الصحة.
2: اليوم نحكيو على أخلاقكم السياقية العالية جدا. بالمناسبة أي بعض النصائح لأصدقائنا السواقة، وجاي شوية آخر مع مراد هو يعطيكم الوافي والكافي إن شاء الله بإذن الله. ريت الفولون اللي قدامك ثبت فيه مليح، ريت فما عودة خارجة على اليمين، ريت هاك العودة الخارجة بجنب الفولون. اسمها كلينيطة، تنجم تستعملها راه في بالك ولا تنجم تمشي على اليمين تقول أنا ماشي على اليمين؟ هذيك عاملينها باش تقول ماشي على اليمين ولا ماشي على اليسار، ماشي زينوا بها في الفولون خاطر هو مزيان ديجا بطبيعته. ريت ثبت مليح الفولون قدامك، تتلقى موجود فما مكتوب إيرباك. دونك كرهبتك معناتها فيها إيرباك. صغيرك مش إيرباك باش تحطه في حجرك الساعة، ديجا صغير حطه من تالي وحط له السنتور وسياج بيبي والأمور من النوع هذا. ريت في الكياس راه ثابت قدامك، فما خطوط، الخطوط هذوكم نعرف الكوارجي ما تعظمش بهم الكهرباء. اختار تمشي على اليمين يا على اليسار. بقيت نصائح شوية آخر جاية مع مراد الجويني.
4: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى لستة شهور برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
7: أمين بانك le partenaire de votre succès.
8: غلاسيت ولا مازلت؟
9: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يغلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول يا غور ديليس.
0: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياوخت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياوخت ديليس جلاسي المنفعة.
1: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia.
10: Oshag Denia, goulhom masluba.
1: Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamard. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamard. يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
11: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
1: بوان روت
2: صديقنا مراد الجويني مساء النور مراد يا باهي مرحبا. باه مراد قص عليه الضوء ضروري. باه خلينا نعاودوا نتصلوا بصديقنا مراد جوين لو طون اللي يكون موجود معنا باش نكمل لكم بعض التحينات. قبيله شويه عطيتكم ماريانا طيب باش نعطيكم تونس ولايه تونس شنو هي الضوء وين مقصوص اللي ما نسميهمش معناتها راه موجود فيهم الضوء. باه في باب الخضره بلايص يمشي وبلايص لا مش الكل موجود فيها الضوء. في باب جديد الضوء مقصوص كاريمون. في لاك دو بلايص يمشي وبلايص لا. في كارتاج اميل كار مقصوص. كارتاج حنبال مقصوص الضوء كيف كيف. تقريبا هذا ابرز ما فما. حي تحرير حي زهور حي ابن خلدون مقصوص. حي ابن سينا مقصوص فيه الضوء اللوطون اللي قاعد نحكي معكم انا توا تقريبا فوالا. دونك جبال جلود مقصوص. شنو اخر فوالا باردو بلايص يمشي بلايص لا. رستابيا مقصوص. سيجومي سيدي حسين مقصوص فيها الضوء فوالا. دونك هذا ابرز ما فما في ولايه تونس البلايص اللي مقصوص فيهم حاليا وانستونتاني الضوء. مراد يا باهي مرحبا.
12: اهلا وسهلا امين مرحبا بك ومرحبا بكل اللي يسمع في افتر ورك على موزايك فم.
2: يا سيدي مساء النور ومساء الخير وان شاء الله جمعه مباركه اخويا مراد.
12: امين يا رب العالمين لينا وكل اللي يسمعوا فينا ان شاء الله.
2: امين نهايه اسبوع مريحه اخويا مراد.
12: يعيشك ويا امين.
2: في نهايه الاسبوع شنو نصائح نجم نقولوهم نبداو بهم الاول فيما يخص الويكاند ونعرف نجم بون مع سخانه والضوء مقصوص وكل نتصور الوجهه برشا توانسه باش تكون البحر ابتداء من اليوم.
12: ابسوليمون امين نتوقع اللي باش تكون فما حركيه خصوصا على مستوى المناطق الشاطئيه في الويكاند فبالتالي اذا بينا معناها اللي يسمعوا فينا توا يردوا بالهم على رواحهم يردوا بالهم على بقيه مصاملي الطريق معهم كيفاش نقسم السرعه نبعدوا على كل ما من شانه اللي باش يخلينا معناها في واجهه من المخاطر نخليهم مسافه امان كافيه بينا وبين السياره اللي قدامنا نبعدوا على بعض المخاطر على غرار اجتياز الخط المتواصل المجاوزه الممنوعه نطبقوا قوانين المرور نطبقوا علامات المرور زاد كيف لينا وللي قاعدين يشاركونا في استعمالنا للفضاء المروري المترزلين زاد كيف سواق الشاحنات الخفيفه والثقيله مدى بهم يعطيوا زاد كذلك الاولويه للسيارات حتى معناها ما يشاركوش ذاك العامل نتاع الاكتظاظ. ما فيش شك لازم ناخذوا زاد بعين الاعتبار الوسيله اللي هي باش تنقلنا من مكان الى اخر الصيانه الدوريه نتاعها اللي قاعدين كل يوم معناها نذكروا بها ونعاودوا بها مدى بينا نسقطوا الزق نتاع العجلات نسقطوا الماء نتاع الرادياتور اسونسيالمون زاد امين نسقطوا زاد شويه طله صغيره عليها تان تفرار واقل اكل السمك نتاعهم اذا كان يكون اقل ضعف شويه بطبيعه الحال الاديرونس نتاع السياره تكون محطوطه اونجور لهنا شويه بالتالي ماذا بينا اونامون معناها نختاروا معناها باش تكون عندنا الصيانه تاع السياره اللي باش نقلنا من مكان الى اخر في ظروف امنه ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه مراد يا بيه ان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا السواق لقيت هذايا ومرحبا بكم في افتر ورك.
11: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
1: افتر ورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام ومتهو.
1: سعيده يا سعيده، مساء النور مباشره مع الوطن الجوي. مرحبا يا اختي.
2: هيا ليك امين وكل مستمعي ذات موزايك.
1: ان شاء الله باذن الله طقس فرشك الحمد لله. فرشك فرشك 37 ولا نقولوا فرشك بارابور لل 47 نجم نقولوا
2: اليوم 39 توا سجلنا كأعلى حراره في تونس الكبرى مقارنه كما قلت ب 48 نسميوه في طقس فرشك بالكدي بالكدي. كما كنا اعلنا ديجا في نشره المتابعه انه متوقعين يعني الانخفاض هذا في درجه الحراره بيكون ملحوظ اكثر بدايه من يوم الاثنين. توا نقص الحراره على المناطق الساحليه والمرتفعات مازالت مرتفعه في مناطق الجنوب خاصه الجنوب الغربي وين توصل 49 درجه بدايه من نهار الاثنين. تولي طيارات يعني من القطاع الشمالي وأقوى، معناها هي اللي باش تساهم في انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة تقريبا على المناطق البلاد كلها.
1: نعطيهم بشرة السادة المستمعين ما يصيرش معناتها نبشروهم بالخير إن شاء الله، وانا انا كان غلط صلح لي. نجم نكونوا في حدود إن شاء الله بإذن الله 32 درجة في تونس العاصمة نهار الاثنين.
2: نجموا بين 34 و 32 درجة نجموا نكونوا هكيك يعني.
1: مثلا في الكيف النجم نكونوا كريموا اقل من 30 درجه نجموا.
2: اي متوقع نجموا.
1: ها اخبار باهية محلاها، اخبار تسر ان شاء الله، يا ربي يفرجها علينا
2: ان شاء الله. الناس الكل سخونه شويه في الجنوب، معناها على اهلنا في الجنوب توصل 49 درجه خاصه في توزر وقبلي، اما نهار الاثنين يعني باش تنقص تقريبا على المناطق الكل يعني حتى الجنوب معنيين باش تنقص في الجنوب 35، اما في الجنوب يعني كي توصل 40 درجه تسمى حراره عاديه تاع شهر جويليه يعني. اما في الشمال نحن كما قلت انت تنجم توصل حتى 35 و33 و34 درجه في مناطق الشمال والمناطق الساحليه حتى اقل 30 درجه و31 درجه، يعني حاجه باهيه مقارنه باللي احنا كنا فيه. موجود الحراره هي طويله شويه علينا الحقيقه الايامات هذوما، وان شاء الله ربي يرحمنا احنا عادينا الصيف نسميه
1: ديجا. معناتها هذول اللي مازال اليوم في درجات الحراره اللي تقرب لل 40 ومن بعد باش تبدا سبت واحد تبدا
2: تطلع شويه. اي غدوه تزيد شويه، معناها كيما نقولوا احنا اليوم 39 درجه في تونس، غدوه نتوقع 41 درجه اكثر شويه من اليوم، اما نهار الاحد باش تنقص باش نبداو نحسوا الانخفاض منها لحد العشيه، حتى كشي نهار الاثنين تبدا نحسوا النقص بالحق في درجه الحراره.
1: ان شاء الله ربي يعطينا منطق. هذه مصافحه اولى معاك سعيده، بعد ما زلنا باش نرجعوا معاك باش نحكيوا لكم العباد اللي في الويكاند يبرمجوا باش يمشيوا للبحر، نحكيوا شويه على البحورات نتاعنا. يعطيك الصحه سعيده، بارك الله فيك، نعاودوا نتقابلوا معاك بعد شويه.
0: بوميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.
3: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهرة الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
4: برد سيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك ألانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير.
5: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أنا مع سوفتيل ما تخممش. سوفتيل السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري، لا لا مازال. سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتو بيت دو فيتاك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005.
6: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 26 جويلية باكو فيه زوز رولوات اسويتو جامبو ليلا ب 10990 وتزيد تاخد باكو الثاني بلاش.
3: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 148-148-401 بمساهمة موزايك FM.
0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام
1: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري
2: نسمة بحري.
3: فلنعمل طلع على البحورات. شكون زعما اليوم اللي مشى لاجونس ترافل تو دو من التبركه اللي موجودين في كامل تراب الجمهوريه اللي باش يربح معنا اليوم وسعيد الحظ لانه يعني اليوم الجمعه دونك صح عليه بالمسبق باش يمشي يتفرهد ومش يقص عليه الضوء ولا ما ربي ان شاء الله يعطيه ما يتمنى ولا يعطيه ما يتمنى تبع شويه نكتشفوا شكون. نبداو بالمعلومه هذه. السباحه ممكنه في كافه الشواطئ التونسيه مع ملازمه الحظر خاصه ردوا بالنا من الشمس من 11 حتى للأربعة متاع القايله. بالنسبه لشواطئ الشمال الغربي تبركه راسنجل سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي تتراوح الحراره من 23 حتى ل 33 درجه. كم قاعدين تلاحظوا درجات الحراره الشاطئيه قاعده تبدل في خليج تونس راويد قمره المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحر القصوى تكون 35. بالنسبة لخليج الحمامات برج السدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قرب الحمامات الحر القصوى من 30 ل 35 درجة. فما ريح قوية شوية في هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية حرارة فيها تتواصل ولا توصل ما بين 32 و 36 درجة. سحب قليل على كامل الشواطئ في الوسط الشرقي. بالنسبة للشفار جابس جربة الشمالي جربة الجنوبي جرجيس السباحة ممكنة والحرارة توصل ل 37 درجة وطقس مسحة بشوية. كما قلت لكم اليوم شوفوا شكون سعيد أو سعيدة الحظ اللي ربحت بونداشا بقيمة مليون يا جماعة من أداة ترافل تو دو بعد ما قاموا بأي أشاء ودخلوا في القرعة. اليوم القرعة هزتنا لاجونس ترافل تو دو اللي موجودة في جزيرة الأحلام جربة وتحديدا في حومة السوق وين موجود لاجونس ترافل تو دو. كما قلت معنا بالتليفون محمد نضال بينوس. عسلامة يا نضال.
4: عسلامة يا مين شحوالك
3: يا أخويا الأختص سعيد يا أخويا محليك ومحلى جربة قسما بالله كالصيف اللي ممشيش فيه الجربة نحس نقصتني حاجة.
4: مرحبا بكم
3: يا سيدي إن شاء الله ألف مبروك ليك.
4: يبارك فيك.
3: أنت مشيت لاجونس ترافل تو دو في جربة في حومة السوق هكا ولا؟
4: نعم.
3: وشو عملت غادي بالضبط؟ شنو الأشياء اللي عملته؟
4: والله مشيت بور ريزرفاسيون في أوتيل.
3: هاي وعملت ريزرفاسيون.
4: عملت ريزرفاسيون.
3: ريت هاي العبيد الذكية.
4: أمس العشية.
3: البارح العشية. هاي العبيد الذكية. ريتوا العبيد الذكية كيفيه؟ كي يسمعنا يطبق وكيطبق يربح وكيربح نقولوا له ألف مبروك ربحت يا سيدي بن سيدي وصل شراء قيمة مليون من أداة ترافل تو دو. ألف مبروك.
4: بارك الله فيك. بارك الله
3: فيك. شكرا. اسمعني من غير ما تسمي لي اسمه تي لما قولي الوجهة نتاعك وين باش تكون؟ طلع عبيد ماشي الجربة أنت ذولي باش تختار بلاصة أخرى.
4: أنا قربص الوجهة بتاعي.
3: قربص ولا قربة؟
4: قربص.
3: قربص. اللهم صلي على النبي. ذولي سمعتني أول الجمعة أنت سير. انا متاكد انت سمعتني اول الجمعه يا سيدي. ان شاء الله الف مبروك ليك انت والمدام وصغيرات ولا براسك ماشي؟
4: والمدام انا والمدام
3: صغيرات. ليه؟
4: لا انا والمدام جيت. انا والمدام
3: شبيك عليه؟ شبي خويا شبي بابا؟
4: ان شاء الله ربي يرزقنا بالصغيرات.
3: نتخيل انت ما تحبش تهزم تحب تقعد انت والمدام وحدكم.
4: انا والمدام كوبل.
3: اي ان شاء الله ربي يفضلها لك يا سيدي وان شاء الله ربي يرزقك بالذريه الصالحه. ها نهار جمعه نهار فضيل ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك.
4: يبارك
3: ان شاء الله الساده المستمعين يكونوا اذكياء كيف كنتي يمشيوا لاجونس ترافل تو دو يقوموا باي عمليه تشاق بالنهار الجمعه جاي باش هكا لقيت هذايا كيف ما انت ربحت هما ان شاء الله باذن الله يكونوا من الفايزين. نضال يعطيك الصحه الف مبروك مره اخرى. اقعدوا معنا شويه اخر جاي
2: نسمة بحري.
1: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويليا ل 3 اوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز. دي جو وبرشا كادوات للربح. ملي حضروا رواحكم مع بريماكوا تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر تكفي العائله الكل وزياده. بريماكوا مال العائله. سولتان أماريتو تنظم أرتزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر. الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53، وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
0: يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: توب 3 اليوم في الموزيكا يهزنا لسبوتيفاي البلاتفورم الاولى في العالم تقريبا اللي موجوده في الاكستريم تاع الموزيكا. زعما فاش يسمعوا العالم الكل فاش يسمع في سبوتيفاي المرتبه الثالثه اللي موجوده جاستن بيبر هكا ولا جاستن بيبر في المرتبه الثالثه الثانيه هو باه اعطيني عدموا الاولانيه اخويا خرا باه مو مشكله بالازرق ما عادش راش هي زياد ما راش بالازرق باه قال لي اسمها ادريسا ساعه الغنيه وهي لرينا الكبرى رينا جراندي تسمعوها ان شاء الله كامله معنا بعد شويه.

الأخت أريانا الكبرى توكل عليها وين تعمل أغنية، اللهم صلي عني بي عليها، الضوء ما يقصش عندها بكل، اللهم صلي عني بي وين تعمل أغنية تبدأ ضربة. الأخ جاستن بيبر باركونتر موجود في المرتبة الثانية في سبوتيفاي وديو مع نيكي ميناج.

المرتبة الأولى سبوتيفاي في العالم شاكيرا بأغنيتها نتاع الكوب دي موند داي داي. في بالكم اللي هي في الرفران تاعها راهي تقول كلمة ألي بكل اللغات، ديجا داي داي بالإيطاليا، إيكون ذولي بالجابوني، ألي كومون ليتس جو، ذولي حاجة هكا تقول فيها الأغنية الرفران تقريبا هو بكل اللغات. ما قعدت ما تقريتش بالعربي معناتها، ما مرمورة قلتها حتى بالعربي، بسلامة بسلامة، احنا مش عسلامة، بسلامة كره غنتنا بسلامة قبل ما تبدأ الكوب دي موند. ولا الحمد لله تسمعوها تود سويت معنا، هذا التوب 3 تاع سبوتيفاي.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لكل مشروع ناجح حاجتين مهمين: جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح. L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discreti.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاك تنفي صحة بلاغ يتم تداوله على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي يتعلق ببرمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال سيانة على الشبكة يوم غد السبت 25 من جويلية. والشركة تدعو إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. تونس تأتي في المرتبة السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026 الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يقيم مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة في 159 اقتصادا حول العالم حيث حققت رصيدا بلغ 80.1 من أصل 100 نقطة. وعلى الصعيد القاري تصدر المغرب الترتيب الإفريقي، أما على المستوى الدولي فقد انتزعت المملكة العربية السعودية الصدارة العالمية للمؤشر وجاءت بعدها فنلندا في المرتبة الثانية. ميناء الصيد البحري بأجيم في جزيرة جربة يشهد صباح اليوم تدشين أول محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية إلى جانب تسليم عدد من المحركات البحرية الكهربائية لفائدة مجموعة من البحارة، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي وإزالة الكربون في قطاع الصيد البحري الحرفي في تونس وفق المكلفة بالمشروع في الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا رملة بهلال.
2: احنا اليوم تلمينا في جربة وبالتحديد في أجيم في إطار مشروع إزالة الكربون من قطاع الصيد الساحلي التقليدي في تونس. دونك الهدف الأساسي للمشروع هذا هو دعم التحول الطاقي في القطاع. المبادرة هذه ما تمسش الشأن البيئي فقط بما أنها تعمل على تقليص الانبعاثات الكربونية، أما زاد عندها فوائد اقتصادية واجتماعية بما أنها تعمل على تحسين جودة الحياة للبحارة وكيف كيف نقص من المصاريف اللي تقلق البحارة واللي هي بالأساس محروقات. المبادرة هذه تتمثل بالأساس في تغيير المحركات التقليدية اللي تعمل بالمحروقات العادية بمحركات إلكترونية اللي تعمل بالطاقة الشمسية. دونك لهنا نحكيه على طاقة بديلة ونحكيه على استدامة في القطاع.
1: في أخبار العالم، الجيش الباكستاني يعلن مقتل 15 شخصا بينهم 12 جنديا في تفجير انتحاري بشمال غرب باكستان. إسبانيا تعلن حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق الغابات للمرة الأولى، في حين طلبت فرنسا المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حريق على ساحل المحيط الأطلسي بعد أن أججت موجة حر شديدة حرائق اندلعت في أنحاء أوروبا وأجبرت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. افتر وورك من الاثنين الجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية. امين جارة موزيك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: ماضي 3:11 دقيقة أميمة، وين تشد بعضها سيركولاسيون توا؟
2: في أرينا، في شارع ابن خلدون وشارع أبو قاسم الشابي، شارع محمد صالح بالحاج، شارع الحبيب بورقيبة، شارع طيب المهدي، نهج الياسمين، مرورا بنهج أحمد خير الدين وشارع الحرية، فما حركية مرورية كبيرة في العاصمة في شارع خير الدين وشارع محمد الخامس، شارع غانا، شارع لندرا وشارع باريس، فما حركية كبيرة اللي تتوصل حتى نهج موجي سليم وصولا لباب بحر. كيف كما العادة نهج الجزيرة وباب جديد، فما توقف نسبي لحركة المرور في شارع كارتاج وشارع منصف باي طه حسين، زاد كيف نهج ساحل وتريزوت، فما حركية مرورية كبيرة في المروج تحديدا في شارع الشهداء، شارع الحبيب ثامر وشارع المهدية، شارع المدينة حركة كبيرة، والعبيد اللي ماشي للحمامات فما حركة كبيرة على مستوى بياج مرنيك، وفي الحمامات على مستوى محمد الخامس وشارع البهي لدغم، شارع الحبيب بورقيبة، شارع الجمهورية ونهج علي بالهوين، فما شوية سيركولاسيون. دونك سي سروحكم وطريق السلامة للجميع
1: ان شاء الله. طريق السلامة لكل اصدقائنا السواق لقيت هذايا. بالمناسبة نحكيو شوية اخر ان شاء الله في فيها وعليها مع الخمسة ودرجين على التونسي والسياقة. مدام قاعدين نحكي على السياقة بين احترام القانون والسلوك المتهور، التونسي كيفاش يسوق. دونك انتم اللي يعطيونا رأيكم، تنجموا تشاركوا معنا على 23513000 نمر واتساب على ذمتكم. دونك ابعثوا ميساجات نتاعكم وان شاء الله نقراوهم مع الخمسة ودرجين. نقعدوا معنا راجعين.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من المالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف.
4: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
6: كاليبسو
7: Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vanko. Vanko en exclusivité au Calypso, c'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur IJA.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من المالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك اف ام. وميتيو
1: شو احنا درجات الحراره اليوم في الليل ان شاء الله كيفاش باش تكون؟ نبدا من الشمال الى الجنوب، من بنزرت ان شاء الله باش تكون في حدود 27 درجه، بالنسبه لتونس العاصمه 28 درجه في الليل، في باجه باش تكون 27 درجه، في جندوبه 29 درجه، بالنسبه للكيف 27 درجه، نطلع على الوسط سليانه 30 درجه في الليل، زغوان 28 درجه، بالنسبه لنابل 27 درجه، نعطوا شويه للسواحل منستير 28 درجه، في المهدية 27 درجة، 30 في صفاقس إن شاء الله باش تكون اليوم في الليل، في القروان 29 درجة، بالنسبة لسيدي بوزي 30 درجة. كنابطوا شوية للجنوب في تونس، نبدأ من جابس 30 درجة في الليل، نابطوا شوية المدنين 31 في الليل، بالنسبة لتطاوين 30 درجة في الليل، قبلي 33 في الليل، وتوزر 33 درجة في الليل. إن شاء الله ربي يعطينا منطق. ونذكركم مرة أخرى أن درجة الحرارة إن شاء الله تتفرهد شوية، ترجع لحدود الثلاثينات في تونس العاصمة والساحل ابتداء من يوم الاثنين إن شاء الله بإذن الله. ترجع الطقس يرجع صيفي بامتياز كما الطقس في درب معدلته في شهر جويلية. أقعدوا معنا راجعين.
0: وميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: publicité. Beehive Club Open Air été 2026. Vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia.
1: Oshig Denia, Goulom Maslouba.
0: Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. Afterwork كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
2: نسمة بحري
3: شنو أحوال البحر اليوم غدوة بعد غدوة في نهاية الأسبوع؟ معنا أختنا سعيدة مباشرة مع الوطن الوزير الجوي. مساء نور سعيدة. مرحبا.
4: مرحبا بك مجددا خويا أمين. تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة موزايك.
3: نهز الكورة نتاعي وسطلوا الخربشة نمشي البحر ولا نستنى غدوة خير طقس؟
4: والله باش نعطيكم حال البحورات اليوم بالنسبة أنا أعلم برياح قوية ساعة هو سري المفعول.
3: بطلت هاني قاعد. هاي ما الرياح قوية في السواحل الكل ولا في
4: أكثرية السواحل الشرقية متاعنا؟ احنا جهة شرقية مثلا من شمال تونس والسواحل الشرقية هو يهم أكثر البحارة يعني هذي الأعلام برياح قوية. بالنسبة لبحوراتنا نبدأ بالشمال الغربي يكون قليل الاضطراب إلى متموج البحر. بحورات خليج تونس يكون مضطرب إلى متموج تنقص شوية معناها الريح العشية معناها اليوم. بالنسبة للخليج الحمامات هو وين يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب قوية شوية الريح تصل حتى 40 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحورات الشرقية سوسة مستير والمهدية يكون زادة مضطرب إلى شديد الاضطراب. دونك ردوا بالنا أكثر في سواحنا الشرقية من خليج الحمامات حتى يكشي البحورات تاع الوسط الشرقي يكون البحر شديد الاضطراب. بالنسبة لخليج قابس البحر قليل الاضطراب إلى متموج يصبح مضطرب يعني أقل شوية الريح في خليج قابس. دونك نقولوا احنا بحوراتنا الشمالية صفا البحر معناها متموج. بالنسبة لسواحنا الشرقية من خليج الحمامات لسوسة مستير المهدية يكون شديد الاضطراب وبالنسبة لخليج قابس يكون متموج يصبح شوية مضطرب. بالنسبة ليوم الغد سواحل الشمال الغربي يبدأ بحر الصباح مضطرب وبعد الظهر يولي مضطرب إلى شديد الاضطراب. بالنسبة لسواحل خليج تونس يبدأ صباح قليل الاضطراب يصير بعد الظهر مضطرب حتى شديد الاضطراب تتقوى الريح تصل حتى 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لخليج الحمامات غدوة قليل الاضطراب إلى متموج وبعد الظهر تتقوى شوية الريح يصبح مضطرب. السواحل تاعنا الشرقية سوسة ومستير والمهدية صباح البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج تقوى شوية الريح بعد الظهر يصير مضطرب. ونيبقى خليج قابس صباح يكون قليل الاضطراب والعشية تتقوى نسبيا الريح يولي قليل الاضطراب إلى مضطرب. هذه يعني فكرة على سواحلنا بالنسبة لليوم وغدوة. كما قلت لك أمين اليوم الإعلام برياح قوية يوفى 9 تاع الليل يهم أكثر هو أخوانا البحارة. حالة شطوطنا اليوم بصفة عامة شديد الاضطراب البحار يكون خاصة في المناطق الشرقية للشمال والوسط. في بقية السواحل يكون مضطرب إلى متموج. غدوة مضطرب إلى شديد الاضطراب في الشمال. كذلك خليج الحمامات وبقية السواحل يكون مضطرب.
3: أختي الغالية يعطيك الصحة إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة ليك ولكل أصدقائنا في معهد الوطن للرياضة الجوي. أخذوا معنا رجعي
2: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: كاليبسو Dimanche 26 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. بروجرام صيفي
2: ماضي 3:45 دقيقة وميمة شوية خلت تعطيكم بروجرام الصيفي. ما قالت لي قبيلة وميمة قلنا منوبة من مقصوص الضوء.
3: اي
2: ولاية منوبة تود سويت تدلل نعطيكم بلايس المقصوص فيهم الضوء في منوبة. كان خارج تاو من الخدمة وتسكن في واحدة من البلايس باش نسميهم من غير ما تروح.
3: مقصوص الضوء
2: اي وتحب نركز وحتى نجم نركز لك نعطيك ديتاي نتاع الاربع سوايع الاخرى ولا الست سوايع الاخرين نتاع كل بلاصه.
3: اه
2: ما تقطعش قص وقتاش ترجع به جديده مقصوص مثلا جديده مقصوص من ماضي ساعه تقريبا حتى التو. دونك اللي يسكنوا في جديده الاولاد معناتها بصراحه
3: سلم عليه ناصر هكا روح.
2: اه ناصر روح اي صح اخويا صح اخونا ناصر روح شرق الضوء مقصوص به. كان تسكنوا في ولايه منوبه كما قلت في الجديدة مقصوص في قصر السعيد مقصوص في المرنقية برج العامري صديقنا سليم السمعي مروح بشلقاه مقصوص في سانهاجة مقصوص في سيدي عمر بلايس يمشي وبلايس لا وفي تبربة مقصوص تقريبا هذوما البلايس مقصوص فيهم اللي ما سميتهمش هما اللي فيهم الضوء.
3: شقعد
2: والله لا قعد قعد قعد شواد دور هيشر منوبة فيل دندان قعد ويد الليل ويد قريانة هذوما كل فيهم ضوء.
3: باه نرجعوا بعد شويه نشوف
2: اي مزيد بن عروس تبع شويه يا جماعه بن عروس شويه
3: ان شاء الله
2: ركزوا معنا هنا جايينكم جماعه بن عروس. باه وين نجموا نخرجوا اليوم ان شاء الله باذن الله
3: في المهرجانات. نحكيوا على مهرجان قرطاج الدولي نهار 26 جويليا فما برشا ضحك يستنى فيكم مع معز التومي في مسرحيه القرهمين المخبل في كبه. ونهار 28 ترجع لنا يسرى محنوش بسهريه مزينه برشا مع العشره متاع الليل. في مهرجان بنزرت نهار 30 جويليا فما حفل فني مشترك مع إيمان الشريف وإيهاب توفيق. وفي مهرجان هرقلة الدولي نهار 2 أوت أمين ردي باش يكون موجود. مهرجان تبرقة الدولي نهار 29 جويليا باش تكون موجودة شيرين اللجمي. في مهرجان صفاقس 3 أوت باش يكون موجود الشامي. وفي مهرجان الياسمين بيرادس نهار 29 جويليا فما سهرية المرتضى الفتيتي. وفي مهرجان بوغانين الدولي من 26 جويليا حتى 13 أوت فما حفل الافتتاح باش يكون مع وائل جسار. ونكملوا بمهرجان جابس اللي بيكون 31 جويليا عرض للافتتاح مع لواعج صوفية لمحبي الغناء الصوفي.
0: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لو ميكس اورينتال لو ميكس اورينتال لو ميكس اورينتال باي دي جي سليم.
2: قعدت نسمع فيكم ما قبيلة تختار في السهريات وكل عجبني البروغرام تاع الصوفي الاخرين. دونك كان نقترح عليك تحب تمشي انت ويمشي صديقنا زياد.
3: انا وزياد
2: ايوا انا صديق اخر تنهز وانا صديق اخر تنقيد معك وزياد
3: قال لي بعد
2: صديقنا سليم نخله كالعاده موجود معنا في القايله واحد من شوط القايله وصلنا حتى للاربع موعد الاخبار.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الجمعة 24 جويلية. يلا تونس تغني، بنزرت تغني، والجمهور يغني. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، وموزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. الهلال الأحمر التونسي يشرع في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية، وذلك لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين، خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجيات الخاصة. والهلال الأحمر التونسي يخصص أسطوله من سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لفائدة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس، كما خصص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم في أحسن الظروف. عائدات تصدير الغلال الصيفية ذات النواة تبلغ 66.1 مليون دينار خلال الموسم 2025-2026 بزيادة بنسبة 18% مقارنة بالموسم 2024-2025 وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة. ووفقا للمصدر ذاته بلغت الكميات المصدرة 8797 طنا بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وأسهمت ولايات القيروان وبن عروس والقصرين ومنوبة وسيدي بوزيدة بأكثر من 89% من إجمالي الإنتاج الوطني من الغلال الصيفية ذات النواة. النائب في البرلمان محمود شلغاف يتقدم رفقة عدد من النواب بمقترح قانون يتعلق بالتمييز الإيجابي للجزر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة.
4: نلقاو العزلة الجغرافية وما يعنيه من نقل بحري وصعوبته، خاصة في عطل نهاية الأسبوع والأعياد والعطل المدرسية والموسم الصيفي، حيث معناه طوابير السيارات تبتد المسافات الطويلة وتتفاقم الصعوبات هذه في سوء الأحوال الجوية، تتوقف الرحلات البحرية في جربة، يضطر المسافرون لسلوك الطريق البرية عبر جزيز، وهذا يزيد في مدة السفرة والتكاليفة. أما في قرقنة متوقف الملاحة البحرية يؤدي عمليا إلى عزلة تامة للجزيرة، مسافرين للخارج يفوتوا الطيارة متاعهم، وطلبة يفوتوا امتحاناتهم، ومرضى تتعقد حالات، وكذلك تنعكس سلبا على تزويد الجزيرة بالمواد الأساسية، كذلك نقل البضائع عبر اللود يرفع في الكلفة متاعها، وهذا يؤدي إلى غلاء الأسعار وتزداد بيصير معاناة السكان، بعد العديد من الخدمات.
3: والنائب عن جزيرة قرقنة محمود شلغاف يقول إن هذا المقترح لا يأتي تفضيلا لسكان الجزر، بل هو محاولة لتمتيعهم بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها بقية المواطنين، متحدثا عن الصعوبات البيئية التي تعاني منها الجزر.
4: وبغير ما نغفلوا على الهشاشة البيئية التي تعاني منها الجزر، مثل الانجراف البحري والتسبخ وندرة المياه العذبة. للجزر خصوصيات تتطلب تصنيفها كجماعة محلية خاصة. التمييز الإيجابي للجزر ما يعنيش تفضيل متساكني الجزر على المواطنين متاع البر الرئيس، بل بالعكس الارتقاء بمتساكني الجزر إلى نفس درجة مواطنة للمواطنين الباقين، من حيث غلاء الأسعار، لأنه تكلفة النقل تزيد في الأسعار وخاصة أسعار البناء. قانون التمييز الإيجابي للجزر مشيخ تزل جميع المطالب المشروعة لمتساكني الجزر. علاش ما يكونش الأقسام معنى المتعلقة بالليكاديرجونس كما قسم التعجالي وقسم الريانيماسيون، علاش ما يتطوروش إلى أقسام جامعية؟ النقل البحري علاش ما نجيبوش باخرة تقدر تبحر في سوء الأحوال الجوية؟ الخدمات علاش ما تتوفرش كلها في الجزيرة؟
3: في أخبار العالم، الولايات المتحدة تقصف أهدافا في أنحاء إيران منها بحر قزوين بعد أن توعد الرئيس دونالد ترامب تهران وحلفائها الحوثيين في اليمن بعقاب عسكري كبير ردا على توسيعهم نطاق حرب الشرق الأوسط لتشمل ممرا ملاحيا استراتيجيا ثانيا يمثل المدخل إلى البحر الأحمر. الصين تقر حظرا على تصدير منتجات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية إلى 14 شركة في الاتحاد الأوروبي مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. في المقابل تتجه فرنسا وألمانيا للضغط نحو فرض إجراءات أوروبية أكثر حزما لمواجهة الفائض التجاري الصيني والفائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية وسط مخاوف متزايدة من تضرر قطاعات رئيسية داخل التكتل الأوروبي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية

0: Calypso. Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Afterwork. كل يوم اثنين الجمعة من المدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. لايك ديسلايك
2: لايك ديسلايك العادة مع أختنا أم عيمان. نبدأ بالأخبار الأولاني والثاني ومبعد نذكركم اللي قاعدة ولاد بن عروس نعمل عليها طلة نقول لكم وين الضوء مخصوص
3: باهي. باش نبدأ بالبريد التونسي اللي جدد تحذيره لحلفائه من حاملي بطاقة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية ودعات إلى توخي الحذر من مواقع إلكترونية تنتحل سيفته وتدعي وجود شراكات معاه بهدف الاستيلاء على المعطيات الشخصية واستغلالها في عمليات تصيد إلكتروني وقرصنة. أكد البريد التونسي أنه ما يطلبش بأي حال من الأحوال من حلفائه الإفصاح عن كلمة العبور أو الرقم السري الخاص ببطاقاتهم أو محافظهم الرقمية، وشدد على ضرورة عدم مشاركة البيانات هذه مع أي جهة أو أي عبر أي رابط. ونذكروا أمين أن البريد التونسي كان أصدر قبل خلال شهر فيفري اللي فات تحذير مماثل دعا فيه حاملي بطاقة دفع إلكتروني والمحافظة الرقمية إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع الرسائل أو الروابط المشبوهة في إطار جهوده المتواصلة للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية.
2: ما تهمش أي لين تلقاه تكليك عليه، مش أي واحد يطلب منك معطيات شخصية انت عطيني الكود نتاع الكارت، مش الكود اللي فيه كاتشيف اللي فيه تخشيف
3: اي
2: معناتها ما مش نبدا نحط على بعض وسيت ما نعرفوش نبدا نحط وظهر لي يشبه نحط ولا
3: يجي كود يكلمك عبد يقول لك بربي سامحني راه وصل الكود بالغلط نجمش تبعثه لي، دونك ماهيش لوجيك الحكايه.
2: اي ما في بتسميش هذايا معناتها واحد يعمل في الخير. لا لا في الامور هذايا ما نعملوش الخير، عايشكم نعملوا خير في برشا حاجات اخرين
3: كيف الحكايه هذايا.
2: اي في الحكايه هذايا لا دونك نسيسروا احنا وما نبداوش ندخلوا الانترنت نمشيوا لحوم ما نعرفوهاش
3: وردوا بالنا ديما نفيريفيو لي سيت اللي ندخلوا لهم وخاصه ما نعطيوش لي مود باس نتاعنا.
2: يتسمى فيشينغ هذول هذا
3: فيشينغ
2: تصيد واحد تصيد
3: ريد ما قبل
2: كان معناتها بركاجيت ودور بركاجيت الرقميه
3: اي اسهل لهم ما يتعبوش فيها برشا
2: والله اما العقوبه نتصور
3: كبيره
2: العقوبه اكبر من فيشينغ في الحومه. فيشينغ في الانترنت اتعس راهو فيشينغ في الحوم
3: وي ما تستسهلوهاش سورتو.
2: باهي نمشيو للشط
3: باش نمشيو لكل صيف يرجع جدل من جديد بخصوص الشواطئ اللي يفترض انها ملك للجميع التونسيين، لكن الوصول الى جزء منها ساعات يبدا كانه امتياز لمن استطاع اليه سبيلا. كراسي ومظلات وطواول موجوده على طول الشط وممرات تضيق شويه شويه ويلقاو رواحهم بعض التوانسه يلوجوا على مساحه صغيره مجانيه باش يحطوا منشفه ولا ينصبوا باراسول نتاعهم في مشهد يثير تساؤلات متكرره حول حدود الاستثمار وحق المواطن في النفاذ الى الملك العمومي البحري. في بالأصحاب المؤسسات السياحية والمستثمرين يروا أنه استغلال جزء من الشاطئ يتم في إطار تراخيص قانونية يوفر خدمات للمستفيدين وفرص عمل موسمية، وأنه النشاط السياحي يمثل ركيزة اقتصادية مهمة خلال الصيف. لكن السؤال اللي يطرح نفسه خاصة من برشا مواطنين، وقتاش ينتهي الاستثمار المشروع هذية وقتاش يبدأ التعدي على الحق العام؟ القانون التونسي يعتبر الشواطئ جزء من الملك العمومي البحري ويؤكد أنه حق استعماله مكفول للجميع، كما أنه التراخيص الخاصة بالإشغال الوقتي تخضع لشروط محددة من بينها عدم احتلال كامل من الشاطئ وترك جزء منه مفتوح للعموم، كما شد الجهات المختصة في أكثر من مناسبة على أنه النفاذ إلى الشواطئ يبقى معناتها حر ومجاني، وأنه أي تجاوز يعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها قانونيا. ورغم أنه في كل صيف تتعاود شكاوى المواطنين من احتلال مساحات واسعة بالمظلات والكراسي أو فرض مقابل مالي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هو ما يخلق شعور عند البعض أنه الشاطئ العمومي تحول تدريجيا إلى فضاء شبه خاص، كما تأكد وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أنه التراخيص ما تبيحش الاستيلاء على كامل الشاطئ وأنه احترام حق العموم في النفاذ يبقى مبدأ أساسي.
2: ما تعبت استغل حتى في البحورات
3: بالطبيعة.
2: هذا في انتظار إن شاء الله بقدر ربي نمشي وحكيت لي باركينج زادا كيف
3: أي ذيك شابيتر آخر يتحل واحد
2: ما تري باركينج. نعطيكم أستيوس اللي ما عندوش تيكي مدهلك فيها طابع ما نخلصوش،
3: ما المشكلة يمين ما تخلصوش وكان باش تحط الكرهبة متاعك ماكش ضامن هنا باش
2: اي بخلصوا مر
3: لا تجيك في 2000 خير من تجيك في حاجة
2: لا
3: أخرى.
2: ما دوز 2000 مع 2000 مع 2000 السيد اللي لبس عليه معناتها ما بنا حق هذا.
3: مثلا في بلدية حلق الوادي مين هبطوا انه فما لي باركينج مجانية وحطوا البلايك نتاعهم كل شيء وانه فما باش يكون دوريات قارة غاديكا باش يمنعوا العباد هذوما من انهم يحتلوا لي باركينج. لكن للاسف انه الحقيقة انا مشيت مرة ونلقى البلاكة هذيك معلقة انه الباركينج مجاني لكن فما سيد يدور غاديكا وياخذ في حق لي باركينج من العباد الموجودة.
2: وكلمت له الشرطة ولا
3: ما كلمتلوش؟ مشيت شفت بلاصة اخرى اما خلصوش
2: به نمشيو لبن عروس خنشوفوا وين مقصوص
3: وين الضوء مقصوص.
2: وين بير الباي مقصوص فيها حاليا الضوء شبدة المحمدية وفوشينة مقصوص فيهم الضوء المروجات الكل كيروكي من 1-6 واحدين 3-4-5-6 فيهم الضوء كلهم فيهم الضوء. الياسمينات مقصوص فيها الضوء حمام الشط حمام الأنف مقصوص فيها الضوء مجرين سيدي رزيق المغيرة مرناق نعسان هذوما اللي مخصوص فيهم الضوء. اللي جلب انتباهي والله صح عليهم ولاد حومتي في رادس معناتها
3: جاهم به
2: اي معناتها ما ناخذهمش بعين زاد ما خاطر فما الستيك غاديكا في رادس ما يقصش عليهم برشا ذاك علاش مثل الاقرب الاقرب ولا المعروف
3: اولا تقول انت
2: قراب بعد شوي زوز متر وبجاب ستيك يقص عليه الضوء لا ما نتصورش
3: هو باش يقص عليهم اليوم مين بعد اللي قلته انت
2: اش معناتها في رادس ما يقصش الضوء لا والله لا والله صحه وفرحه ولاد حومتي ما انت بالعكس انا نفرح على الاخر مو على الاقل منوره بالرسمي بيتم معنى الكلمه منوره به شويه اخر ان شاء الله في لازم تعرفش نزك لقوانين غريبه من العالم
3: هي.
2: في بالك فما بنات ممنوع بلاد ممنوع فيها انك تموت في البرلمان تعرف السبب علاش جوستو نقول لك السبب شويه اخر علاش وفما بلاد تعطيك خطيه كاسحه برشا كما تخرج الكلب نتاعك يحوس
3: هذيبي
2: معناتها مينيموم 3 مرات في النهار تنقول لكم شنو البلاد وشنو الخطايا اخذوا معنا شويه اخر جايين
1: Like, dislike. After work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Calypso.
1: Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back met les voix le Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Ware, Buzzly et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. لازمك تعرف،
3: لازم تعرف اللي كل بلاد ورطالها وفما قوانين غريبة من العالم، وكل بلاد عندها القوانين البيزار الخاصة بها. طبعا شوية قاعد أقولك فيهم، أما قولي أنا هو اللي جلب انتباهك في القوانين هذه. باش نبدأ من فرنسا وإيطاليا. في فرنسا يمنع قانونا أخذ اسم نابليون وتسميته لخنزير. مثلا ممنوع تسمي خنزير نابليون.
4: خنزير؟
3: والله لا فهمت. والله قالك ذلك حماية هيبة الإمبراطور وتجنب الإهانة. معناتها كلب أي ما خنزير ليه؟ ماذا هنا كان بالخنزير؟ فهمتش والله. ما معناتها بيزار شوية ذا ولا؟
4: وي وي. علاش اختاروا الخنزير؟
3: علاش نابليون بالذات؟
4: وصحيت علاش؟
3: ما فهمتش أنا بيدي عليها. بيه في تورينو في إيطاليا يعاقب صاحب الكلب بغرامة إلى 500 يورو كما يخرجوش يحوس ثلاثة مرات على الأقل في النهار.
4: باهي، أما ثلاثة مرات الحقيقة برشا.
3: معناتها ثلاثة مرات برتي وانا ساعات ما نخرجش نحوس ثلاثة مرات
4: فوالا في النهار فما بيتك
3: حاليا من الكلاب.
4: اما الحقيقة باهية،
3: نروح واحد ساعات يولي ينبح ولا كيفاش يخرج ثلاثة مرات.
4: باهية باهية، يعني
3: هو بالقسم تاع الضوء السخان هذايا واحد ولا يدخل مرتين لد في الدار
4: ما
3: يعيش لبرا. يعيش لبرا متشرد واحد ولا اسديف وين فما البرود يمشي وين فما البرود يمشي. الولايات المتحدة الأمريكية،
4: باش
3: نبدا من جورجيا. في الولايات المتحدة الأمريكية يمنع منعا باتا مساعدة الدجاج على عبر الطريق.
4: ما خليهم يتعديوا في راحتهم، ما عندك ما يزير بك تستنيهم حتى يتعدي.
3: قال لك الدجاجة ما تتوقف
4: ولا بط.
3: ما فهمتش ليه الدجاج. قال لك الدجاجة كاهو معناتها ممنوع الدجاجة تتعاونها تسوق الطريق، لازمها تمشي وحدها. ما فهمتش
4: تتفجع بوتيتر.
3: ما فهمتش. في أوكلاهوما قانونا ممنوع انك تلصقك الوجوه اللي يضحكوا على الكلاب. كي عملوا خارجة تندانس على الاخر، كي عملوا كيما الوجه هكا يلصقوا واحد يضحك واحد يبكي واحد حزين.
4: خلي عبر شنو المشكل.
3: قال لك في سجن كريمون
4: ابو
3: اي بالحبس اللعبه ذي جمله.
4: ردوا بالكم.
3: نمشيو لفيرمونت في الولايات المتحده الامريكيه. قال لك تشترط احد القوانين انه المراه ما تركب ما تنجم تركب معناتها اسنان صناعيه بروتيز دونتير كان ما يوافق رجلها كتابيا زاد.
4: ابي وعليه
3: مش كي تقدموا مش كي تقدموا يحس بهذا حس معناتها بال. قالك شنو تركب شعر تركب شوافه تعمل
4: اللي تحب عليه. جيت في
3: السنين لا
4: لا
3: لازم قد ما تبدا تخبش بفوزونغ نورمال سنين لا باهي هذا
4: ولا قوانين غريبه.
3: معناتها هذا يدل انه فيرمونت يقدموا برشا فرمون قد ما عندهم عاديه جدا.
5: يا لطيف
3: في المملكة المتحدة في بريطانيا قال لك فما قانون قديم ممنوع انك اي شخص يموت في داخل قبة البرلمان.
4: يقول عزرائيل بلاي استنى خلنا نخرج.
3: سمحني لحظة نخرج بعد اصفر لي بروحي. قال لك على خاطر يموت لا هما هما والله بلوز وما تنقول لك السبب علاش تتعرف. قال لك على خاطر يموت في البرلمان يعملوا جنازة رسمية على حساب الدولة.
4: هي وشنين المشكل
3: والدولة لا الخسارة. قال لك يموت يقصد ربي يمشي على روحه علاش دخلني يعني. ما فهمتش معناتها باه. قال لك فما قانون اخر في بريطانيا زاده اسمه قانون ازعاج البطريق.
4: هاي
3: قال لك ممنوع انك تقلق بطريق كي يبدا يمشي
4: كيما الدجاجه.
3: لا لا بطريق كهو. قال لك الدجاجه قلقها من بطريق ليه ما يحبوش في البطريق كيما فلان ما يحبوش في البطريق.
4: والله لاحظ انه يحترموا الحيوانات.
3: وي وي وي باه نمشيو لسويسرا. والله هذا خاطر خم نقولوا ما نقولوش نقولوا ما نقولوش. قال لك في سويسرا يمنع استخدام الشاسدو.
4: هاي
3: قلت بالفرنسي ألطف بعد العشرة نتاع الليل.
4: اي على الحس باش ما يقلقش العباد.
3: بركونت حاجة أخرى تقلق ما فماش مشكل. باهي شا علينا. في ألمانيا يعتبر نفاذ الوقود معناتها تطيح بانسيش ممنوع.
4: باهي
3: معناتها تقلق خطية كبيرة برشا تنجم توصل 1000 يورو معناتها أنه كرهبتك تطيح بانسيش.
4: اي وعلاش يخليك
3: كان في طروط مشيت هذا وقتها سيء معناتها قال لك نجم فكرك كرهبة
4: كريمون.
3: لهنا العكس معناتها كي ما تطيحش بانسيش بيزار تحس خاصة الموتورات معناتها الموتورات الصغار وكل معناتها ما مش موتور ما يطيحش بانسيش تحسوا كلهم ديما طايحين بانسيش وبدون ليسونس مش با بدون دبوزه بلاستيك
4: دبوزك هاو
3: وهو قاعد يلوج. في سنغافوره ممنوع بيع واستيراد شوينغوم. لا بيع على استيراد شوينغوم مذايا من عام 92 باستثناء قالك العلكة الطبية ما تزينها تكون ميديكال
4: ذكر الحفاظ
3: على نظافة الشوارع والمرافق العامة
4: لوجيك
3: ما تخموا في كلي لسقوا في شوينغوم في الكريسي
4: ذاكم في المكتب الكيران.
3: في الكيران كريسي الكيران وكريسي ترانات وتحت الطواول وفي السينما وكل تصور معناتها لا قدر الله واحد يجي في شعره معناتها شنو والله عندي استيس طير ليه ليه
4: بالجلاسون
3: برافو أميمة هذه الحاجه الثانيه في بالي باش نعلمك لا تعرفها بالجلاسون تحط جلاسون حتى كي يشد لك في حوايجك تحط جلاسون يذوب من بعد يولي يطير بكله معناتها يتنحى ولا كانت هذه لازم تعرف بالنسبه اليوم ان شاء الله قوانين ما فادتكم في شيء نعرف اما على الاقل فرهدتكم شويه اقعدوا معنا شويه خرجين
2: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متى العشية على موزايك FM

0: عشان حبك محتاج لمليون قلب.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشر من سمت عليل في هابي أور، أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 و13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: Calypso.
3: Dimanche 26 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية تتمكن أمس بمطار تونس قرطاج الدولي من القبض على أجنبي مفتش عنه لفائدة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول مصنف خطير. والمعطيات الأولية تفيد بأن المظنون فيه وهو أجنبي عنصر إجرامي خطير، يتزعم عصابة إجرامية منظمة تنشط على مستوى دولي في مجال تهريب وترويج المخدرات ممتدة عبر شبكة ميدانية دولية. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت صادق بسباس يعتبر أن قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالسماح لأصحاب المنازل بتركيب بطاريات لتخزين الكهرباء يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتسريع تحقيق أهداف تونس في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، منها تعميم العدادات الذكية وتقليص الإجراءات الإدارية وخفض المعاليم الديوانية والجبائية على اللاقطات الشمسية.
6: أول حاجة لازم تعميم العدادات الذكية لي كونتور انتليجون، نجمو يعطيونا لي داتا نجمو نكافئو العباد اللي تنجكتي في ريزو ستيك بقدر أخير من العباد اللي قاعدة تستهلك في أوقات الذروة. إجراء عدد سنين اللي هو تخفيف الإجراءات على أي استثمار موجود في الطاقات المتجددة. فما زاد كيف نظام التراخيص اللي هو نظام قاعد متعطل، الحقيقة فما تجاوب كثير من قبل بالنسبة للستيك، لكن تجاوب أقل من وزارة الفلاحة اللي لازمتها تسيب لنا الرخص طريقة أسرع، والإندستري اللي نجم يركب الطاقات المتجددة. قرار مهم مهم جدا وانا مصر عليه، اللي هو تخفيض في معاليم الديوان على اللقطات الشمسيه، نرجعوا من الصفر والى نرجعوا من 10%، معناه اوبستاكل كبير على الاستثمار في الطاقات المتجدده. وزيد معهم قرار مجلس النواب السنه الفارطه غير مفهوم بتاتا بالترفيع من الكلفه نتاع التي في من 7% ل 19%، اليوم هذا يخلق اشكاليات كبيره، اليوم هذا عقبه قدام المستثمرين والمصانع التونسيه وحتى المواطنين العاديين، خاطر في الاخر شو باش تتقل في الاخر على المواطن.
5: عمادة المهندسين التونسيين تتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز إسهامها في التنمية الوطنية. ويتضمن مشروع القانون وفق العمادة أحداث لجنة قارة تعنى بالكفاءات الهندسية التونسية بالخارج، إلى جانب إرساء منصة رقمية وطنية لتسهيل التواصل معها وتعزيز إسهامها في المشاريع التنموية عبر توظيف خبرتها لفائدة الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن 46,000 مهندس غادروا تونس، من جملة حوالي 105,000 مهندس مرسمين في العمادة خلال العشر سنوات الأخيرة، لعدة عوامل منها الاستقطاب المتواصل للكفاءة التونسية وارتفاع الأجور وأفضلية ظروف العمل. في أخبار العالم، ثلاثة مصادر باكستانية تقول إن إسلام أباد تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ ما يقرب من 5 أشهر، وذلك في إطار مسعى بدأته الصين. وزارة الدفاع الروسية تفيد بأن القوات الروسية قصفت موقعا خارج كييف كان يجري فيه عرض طائرات مسيرة أوكرانية وأجنبية الصنع تستخدم في شن هجمات على أهداف مدنية روسية. ومسؤولون أوكرانيون وممثلون عن الصناعة يقولون إن الضربة الروسية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة حوالي 100 آخرين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس
1: أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزيك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام فيها وعليها.
1: سياقة فينا في تونس فيها وعليها هكا اليومين
2: فيها وعليها. ويا خويا رد بالك استنى شوية وين ماشي. هذه جمل نسمعها كل يوم في طرقات في تونس وين السياقة ولات في برشا مرات هي اختبار للأعصاب أكثر منها وسيلة للتنقل. بين سواق يحترموا الإشارة يفسحوا المجال وآخرين يعتبروا اللي الكلاكسون لغة رسمية والتجاوز من اليمين مهارة رياضية. يبقى السؤال هل المشكل في الطرقات ولا في طريقة استعمالها؟ في ساعة الذروة تتحول بعض الشوارع إلى ما يشبه سباق مفتوح. كل واحد مستعجل وكل واحد مقتنع أن الأولوية ليه. وحتى الخط الأبيض ولات عند البعض مجرد اقتراح مش قانون. وما تقتصرش الحكاية على السائقين فقط، حتى بعض مستعملي الدراجات النارية يغامروا بالتنقل بين السيارات بسرعة كبيرة ساعات دون خوذة واقية من غير ما نحكيه على اللي يمشي وعكس اتجاه المرور في مشاهد تزيد من تعقيد حركة السير وترفع من احتمال وقوع الحوادث. النقل الجماعي هو الاخر يعيش على وقع الاستعجال الدائم. كيران وتاكسي تتوقف ساعات بشكل مفاجئ باش يركبوا والله يهبطوا العباد شيء ليربك بقية مستعملي طريق ويخلق وضعية خطيرة. اما في المقابل فما شريحة كبيرة من السواق تحاول تلتزم بقانون المرور لكن تلقى روحها مضطرة تتعامل كل يوم مع تجاوزات واستعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم احترام ممرات المترجلين والتوقف العشوائي والسياقة
1: العشوائي
2: جديدة هكا استعملت أنا والسياقة بسرعة مفرطة. المفارقة أنه أغلب السواق ينتقدوا الفوضى لكن وقت اللي يشدوا الفولون بعض منهم ينسى نفس الملاحظات اللي كانوا يوجهها لغيرهم. في الأخير يبقى سؤال المطروح، هل نحب طرقات أكثر أمانا؟ إذا كانت الإجابة أي، التغيير يبدأ من كل سائق لأنه احترام قانون المرور ما ينجمش يكون مسؤولية غيرنا كهو. نتصور وقيت أنه تكون عبارة وصلت بسلامة نتيجة احترام القانون مش نتيجة الحظ. واحترام قانون المرور مش مجرد واجب قانوني، هو سلوك حضاري يعكس احترام الإنسان لروحه ولغيره.
1: فريمون وميمة
2: ميرسي.
1: فريمون وميمة برافو والله. فريمون وميمة برت لي على قلبي التلمون برد ما عادش عندي ما نقول بعد
2: أكهو.
1: ملاحظة صغيرة للعباد اللي يسمعوا فينا، شو باش نجيبها لكم من الاخر، السياقة هي أخلاقك.
2: واضح
1: كانك في الدنيا أناني راك في السياقة نتاعك راك ما تخلي حد يتعدى وراك أناني. كانك صحيح. متربي في الدنيا راك متربي في السياقة نتاعك. كان تعيط في الدنيا راك تعيط في السياقة نتاعك. كانك العكس نتاع اللي قلتهم كل راه بالعكس زاد راه كيف كيف.
2: صحيح
1: ما تتفق. ما كانك منظم في الدنيا راك منظم في سياقتك
2: بالطبيعة. أي
1: كانك سيس راك سيس. كانك وللأسف الظواهر السلبية تشوفها أكثر من الظواهر الإيجابية
2: أكثر برشا. وحتى اللي يحاول أنه يلتزم بقواعد المرور ويلتزم بالحاجات اللي تعلمهم، أنك تشوف عبيد تتصرف هكيك أوتوماتيك ما باش تولي تتشنج. أنت باش تولي سياقة بالنسبة لك أنت هي قلقها أكثر منها.
1: ما تنجمش
2: معروف
1: يعرفوك العبيد ما تنجمش تتشنج. أنت تصورك أنت تتشنج على واحد تنقص عليك قولك وما ما نتاع موزايك ما تنساش تقول له التشالنج.
2: لا اوغوزمو مزيان ما يعرفونيش بالوجه
1: بلي صورها
2: وانت تهبطوا
1: ولا صورها وهاو باب شام سيلفي معه ونهبطها على انستغرام بعد خليه يعرفه. شكيك ما عادش تتشنج كي سقت لي ما عادش تتشنج الجملة.
3: أنا تصير علي خلاق ودايرة
1: وما يمكن تسوق وما يمكن هيك تسوق. لا ما عادش تصير لي أنا ساعات مثلا واحد
2: يقص علي قصة فالا ولا يدوب عليك على اليمين.
1: أنا الحق ما عنديش برودة أعصاب
2: مثلا. أنا متشنج
1: لا نحكي بصراحة والله ما تحمل فيلم يقول لك لا أنا أخلي

0: تلاقي سياحية. ليه ليه ليه جملة جملة أقول آه سر هنت يا أمون أنا وقتها تحط في ديبان يا إما نبرد ولا نكمل. وجانا المول حق نتاعو انا خلقي شنو تعرف
1: ليش اكبي
0: مربح بارك الله فيك خذ معنا نتعداو التونسي لو ماكس تو سويت نتعداو التونسي لو ماكس تو سويت
2: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام
3: كاليبسو. Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vanko. Vanko en exclusivité au Calypso, c'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة نتاع العشية على موزايك FM.
0: تتواصل حملة استهلك تونسي تونسي لوماكس من 23 جويليا حتى 10 أوت 2026 باش تلقاو دو كتالوج واحد تابع كارفور والآخر يهم كارفور ماركت فيهم دي برودوي 100% تونسية بأسعار تنافسية وينجموا زاد الحرفاء نتاع كارفور يتمتعوا ب 619 نقطة وفاء كي يشريوا منتجات تونسية واللي نجموا يشوفوهم ويتعرفوا عليهم كي يمشيوا الكارفور وإلا لمجازان كارفور ماركت ما عليكم كان تعملوا طلة على الكتالوج باش تقمروهم مليح. كل يوم باش يكون معنا مراسل من مراسلي موزايك فام في واحدة من مجازان كارفور. اليوم معنا من سوسة مراسلتنا إيناس الهمامي اللي موجودة في كارفور مول اوف سوس باش نشوفوا شكون معاها شكون المواطن أو المواطنة اللي يطلع بالرسمية تونسي لو ماكس على الاخر وخذاء من 10 فما فوق منتوج تونسي 619 وكان طلع عنده اكثر من 10 منتوجات فانه يربح 100,000 نقطة وفاء ما يعادل 100 دينار 100 دينار في الكارت دو فيديليتي وفاء. ايناس عسلامة مرحبا.
4: مرحبا ومين تحية ليك والكل مستمعينا. احنا توا موجودين كما قلت في كارفور مول اوف سوس في اطار الحملة اللي اطلقتها كارفور استهلك تونسي اللي بدأت البارح وتتواصل إلى غاية 10 أوت من خلال جو تونسي لوماكس اللي شجع على اقتناء المنتوجات التونسية بالنظر إلى أسعارها التنافسية. نذكروا أمين بالكونسيبت متاع جو إنه نختاروا حريف وأزاغ بالكريسة ونثبتوا في الشريو نتاعو هل ما بين المنتوجات اللي قام باقتنائها ثم على الأقل 10 منتوجات تونسية وهكا كما قلت يكون سعيد الحظ وتنضاف له 100,000 نقطة إلى الرصيد نتاعو في كارت وفي. معانا أمين مدام درعية من حمام سوسة. مرحبا.
5: مرحبا أمين.
0: مرحبا يا اختي الغالية ايناس على بعض هذا حسن ايناس بعد حسن ايمين مسرش شنو حالك مدام صحة لاباس
5: عايشك عايشك
0: يا لالا شرف كبير لي اني كلمتك اليوم
5: وبيك وانا زادا نحبك برشا وديما نسمع عندي حتى احفادي والكل في الخارج ديما يسمعوا موزايك فام
0: ربي يفضلك ربي يفضلك وسلم لي عليهم برشا وبوسهم لي برشا برشا وان شاء الله ربي يفضلهم لك
4: امين. مدام درعية نوصل ما تونسية برشا لكن تحب برشا احفادها وهذا اللي لاحظته من خلال الشريو على خاطر اغلب القضية الموجودة هي لمجة للاحفاد اللي كانوا مرافقينها اليوم في كارفور دونك كما قاعدين نشاهد وفما الياغورت بانواعه ما شاء الله الجول مقارونة شنية اخر في تاكس سكر ياغورت ريبوتا حليب دونك هكا زبدة زيدة للصباح لفطور الصباح دونك مدام عالجية ما شاء الله درعية بلوتو ما شاء الله تونسية 100% امين وهكا تكون هي من الرابحين اليوم بمئة ألف بوان ميرسي تنضاف للكاخ وفاء نتاعها
0: يا ليلى ان شاء الله ألف مبروك يا مدام درعية
5: عايشك عايشك أمين
0: ان شاء الله ربي يفضلك الصغيرات وان شاء الله يتربيهم في عزك يا ليلى وان شاء الله ديما فرحانة
5: عايشك عايشك ولدي ان شاء الله
0: يعطيك عايشك يا ليلى
5: نشجعوا
0: من التونسي اي بيان سور نشجعوا التونسي ويعطيهم الصحة كارفور على البدرة هذا
5: لا لا لا نقضي كم من كارفور ومن الحوايج التونسيه.
0: ربي يفضلك اختي الغاليه، ربي يخليك، شهرك اسعد دايم، ينسى عطيك صحه زاد انت، بارك الله فيك. شويه خير ان شاء الله الموعد. هايتيك محمد علي السويسي، من بعد استناو كي العاده الحوت عليك كما كل نهار خميس وجمعه. اليوم يحكي لنا مصطفى على سمكه التونه مش العنيده اما بنكته. هم عندهم برا سمكه التونه العنيده، احنا عندنا سمكه التونه بنكته، يحكي لكم عليها وكيفاش نجموا تصطادوها. قعدوا معنا رجعي
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك FM.

0: Publicité. Beehive Club Open Air été 2026. Vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia.
1: Oshig Denia, Goulom Mazlouba.
0: Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
2: مزروب على تأثير دارك وحير منين الشوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك فيم في موعد جديد مع هاي تيك. دراسة فيها برشا أرقام، دراسة صارت في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الدراسة هذه كي العادة كيما الدراسات الكل اللي تصير في الولايات المتحدة الأمريكية تلقى الصدام تاعها زادة في برشا بقايا. الكومبورتمون واحد ما يتبدلش بالنسبة للاستعمالات، والمرة هذه نحكيو على دراسة ما عند انكوني تحكي على التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي واستعمال المنصات هذه. اليوم الدراسة هذه تقول انه 55% من الانترنت اللي شنوتهم الدراسة هذية يعملوا بوبليكاسيون أقل من 5 سنين تعدي، والناس ولاو متواجدين على وسائل التواصل الاجتماعي. العدد متاع مستعملي المنصات الرقمية كما ميتا يعني فيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك ولا سناب شات قاعد يزيد برشا، لكن شنو اللي قاعد ينقص؟ اللي ينقص هو انه الناس هذوما ماهمش قاعدين يبوبليو برشا على لي ريزو سوسيو. هذا المعطى الاولاني. المعطى الثاني يقول انه 53% من المستعملين واللي يعملوا اكثر ليميتاسيون بالنسبه للي بارامتر. اش معناتها؟ معناتها انهم يعملوا فيروياج للي كونت نتاعهم، انهم يخليوا اقل العباد يشوفوا الكونتينو نتاعهم. تشوفوا شنو اخر بالنسبه للاستعمال كومبورتمون ولا كيفاش يتعاملوا الناس مع وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم 51% من الناس اللي شملتهم الدراسه هذه يروا انه وسائل التواصل الاجتماعي استعمالهم كانك تمشي للخدمة كل يوم. ينعم الوجود متاعهم، التواجد متاع الناس أونليني كأنه خدمة والناس يلزمها تمشي لها كل يوم، والنسبة هذه توصل لـ 60% بالنسبة للشريحة العمرية ما بين 18 و 27%. بالنسبة للمستعملين زادة متاع وسائل التواصل الاجتماعي 47% منهم يقولوا أنهم عملوا ديزانستالاسيون متاع أبليكاسيون متاع ريزو سوسيال وإلا ميساجري على خاطر يحبوا يبعدوا على ستريس. بالنسبة الجنزي يجيو في مرتبة الثالثة ب 56%، والميلينيولز يجيو في المرتبة الثانية ب 61%. نهاري التالي كنا حكيناكم على قرب اتفاقية ما بين شركة ميتا وأنثروبي. كنا حكيناكم انه الاتفاقية هذه جي بعد اتفاقية اخرى ما بين أنثروبيك وامازون واستثمار قديم بالنسبة لجوجل في أنثروبيك. المرة هذه AMD قررت انها تعمل انفستيسمون تاع 5 مليارات دولار في الكابيتال تاع أنثروبيك، والسبب هو انه AMD تحب تكون حاضرة في شركة عندها أهمية كبيرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. بنجم تتحدى انفيديا، AMD صحيح انها ما تنجمش تغلب انفيديا بالنسبة للتكنولوجيا، لكن الجروب متاع سانتا كلارا قرر انه يلعب في تيران واحد اخر، انه يخدم على شركة اللي هي بيدها عندها قدرة كبيرة ياسر على تطوير الخدمات متاع الذكاء الاصطناعي. والمرة هذه الشركة هي أنثروبيك. الناس كل قاعدة حتى عينيها على أنثروبيك. الاستثمارات قاعدة تتعدد بالنسبة للشركات الكبيرة في أنثروبيك. في المقابل انفيديا نذكركم انه عم نول حتى تسوم كبيرة يسلم تاع 100 مليون دولار في اوبن اي اي. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك في امبونات.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. الحوت عليك مع مصطفى جرام.
6: ستوفا يا باهي مساء النور.
7: تهليل وسهليل والحوت عليك يا أمير.
6: تشوت المو عجبتنا الحلقة نتاعك البارح قعدنا بنفس الحوايج. رجعنا اليوم
7: حلقة المريولي.
6: لا لا حد نفس حويت المو عجبتنا الحق والله ما خد بحويج متاع البارح فهمت بالخميس للجمعة خاص بهم وما بيدهم
7: صبار قد مليح البارح قديش درجة الحرارة
6: والله البارح بدأت تبرد شوية أما حسب ما نتصور أنا هالاثنين إن شاء الله
7: نهار الاثنين
6: إذن هالاثنين
7: أنا عملت على بديو نهار السبت بشي تقوى شرش اللي هو بجي أقوى ونهار الأحد بشي يدور شلوك
6: تو أنت محليك بتفيد في العبيد المغرومين بالمصيد أنا بدأ والعبيد المغرومين بالبحر برشا طب حكينا مع واحد الوطن راس دجاوي سيبون اما انت تمارس في البحر خاطرك تمشي له
7: مبارسه
6: صحيت اش معناتها ريح الشرش هذا باش تجي في الويكاند اش معناتها
7: ريح الشرش اللي هو شمالي غربي وعكس الشرش شيء واحد اخرى اللي هي شلوق جنوبي
6: اخذني على قد مخي
7: شرقي
6: انا كيبدا الريح جاي من النار
7: باه
6: طقس يبرد
7: باه
6: خاطر مفرشك جاي
7: يا سير
6: الكوت نتاع حمامات قربة ريت اليد ذيك اللي خارج اللي على اليد ذيك كل
7: تحت الحيط هذا كان سميه
6: يبدأ زيت البحر فيه
7: في الأمطار في الـ في الـ في الميل الأول
6: تخيب شو وصل نعوم 40 ميل
7: ما هو علاش هوا علاش لا هوا علاش لا هوا علاش وقتها كي يجي الشرش صحيح في الأمطار الأولى يبدأ ريكح زيت أما نستعملوش كل جرية ما نحطوش كل واحدة كما صارت لنا المشاكل يعني يهزك
6: نعرف أمرين نحكي الماء يبدأ زيت البحر يبدأ محله
7: في كل ريح نجم تعود
6: وحتى الذريع وكل تقاه ما فهمش دجا خاطر كل شيء يدخل داخل
7: ذريع اسمعني هو راه ذريع حاجه باهره بالنسبه للبحر وخاطر هو اللي فيكسي الرمل وما يخليش يصير الانجراف خاطر عندنا كل في مخنا اللي في كده ذريع البحر
6: مثلا سيدي علي المكي وان اليد هذيك من هنا من تالي المتخبيه هذيك تلقاها مريكة
7: هذيك مريكة كي تعمل الدوره
6: بالزارة تردوا بالنا شوي
7: صحيت هذا بون كي تقوى زاد برشا كي يفوت ال 15 عقده 15-25 يولي يعني تنجم ترتطم بالصخور وياخذ كل شيء اما كي البحر يبدا متحرك راهو يعمل الحوت ولهنا هذاك علاش انا خاطر الحقيقه مدة العشر يوم الاخرين السخانة ذي الغير عادية خاصة بخليج تونس وشفتها بأمي عيني
6: شفت سخانة بعيدة
7: لا لا شفت بأمي عيني السردينة كيفاش طافة فوق الماء وشوفوا الفيديو تويك باش نعديها لكم اون ديريكت باش تشوفوا برسع عصفور يجزجز فوقك السردينة الشاس هذيك نحن هذيك في البحر تسمى شاس شمعتها يجي التن اللي هو الغير ممنوع التن بونكت يجي يبدأ شو شامله
6: يجي من البارح
7: يجي من اللوطة يبدأ يدور ويبدأ يحصر في اللتشونة والسرد يبدأ يدور يطلعها لفوق وبعد يدخل عليها واحدة يمين واحدة يسار يبدأ يكشكش تشوف انت في بلاصة تقولش عليها فما رغوة تاع صابون والعصافر تعالها تقولش فما وهو التن كله حصر السردين لفوق وهبط ديك الفيها ولهنا كوريتكم فيديو فيها
6: التن
7: ذي هو نحن نعيطوا له البو عشرة البحارة ونعيطوا له البو نكتة زادة يمشي أسرة بسرة أجمعت من كيلو ثلاثة كيلو تقع مع بعضهم أجمعت من سبعة لعشرة مع بعضهم ما يتفوتوا ولي أكبر دي من بعضهم ما يفوتش 17-18 كيلو على أكثر تقدير ويمشي باريتاش دي ما جويد من فوق المية تحته والخشين اللوطة بكل ولهنا باش نحكي لكم على طرق صيد التن هذا
6: باه ما عندوش اسم اخر هو في ساعات يبيعوا في الجراند سيرفاس يكتبوا مش تن واش قا منظر شبه التن ما هو
7: لا يا اخي سمعت كل كسميلك بلاميت
6: صحيح
7: لا مش بلاميت سلابونيت تبدا صغيره ما تكبرش الحقيقه ويعيطوا له البيس والبيس يعمل الفيس كيف ما يقولوا الرياس نتاع تاع الشناشن نتاع التن دونك لهنا باش نحكي لكم
6: معناتها مش نفس المطعم معاهم جمل
7: ومش نفس اللحمه ونقول لك حاجه
6: سي مطعم كيمه تن
7: ونحب البشره توصل الكل صحيح احنا في قلوب ماذا بينا ناكل التن الاحمر ومسكرين علينا ودا شنو اكسبور وروات ودولارات باه يا اخويا نبداو نتفرجوا فيه
6: ونحن نصطاد فيه انت
7: ليه ليه انا احكي لك على البو عشرة والله يا امي اسمع كلامي ورا خويا الغالي ويا الناس اللي تسمعوا فيا ابن برشا من التن الاحمر هو البولكت والكيلو نتاعو هاكا جبت لكم الفيديو اليوم خصيصا
6: والله
7: في المرشي نتاع المنسيق ب 10 دينارات
6: يا مستمعين يا صالح سيد المخرج معنا قال جبت لكم قالت لو جلوطه
7: لا جبت لكم الفيديو هذا قاعدين تشوفوا فيه الفيديو هذا قاعدين تشوفوا فيه هذيك من المرشي المستير الكيلو ب 10000
6: الثالث هذا صالح معاه ولا عمره نهار ودنا بوزفه
7: تو العباد يا اخي كسخيلك حوات تبدا تدور بالحوت تقول لي تو دخلك لهنا فهمني ريحتي بالحوت هاك البيعه برا ونبدا نبرح لهنا
6: ودنا ما يسالش
8: عرجنا تو باش نتعملوا
7: عملت كل شيء دي تو
8: والله مازال
7: باش انا تو باش نحكي على طرق الصيد نتاع البولوكت. باه تبعوني مليح يا ناس وان شاء الله امين قرا خويا ما يقصش عليه باش تجدوا ورقه وستيلو. باه البارتي الاولانيه سي لابيش اندستريال ندوروا عليه باللمباره هذيك كيف ما تجيبوا كيف ما توني هو يجي يدور يشوف الشاس يدور على الحوت يسكر الحلق من اللوطه وديك الطريقه يعني يزو بها ترانت يعني تجي في كالات عمل 40 ترانت 30 ترانت تجي 10 ترانت 5 ترانت تي كل لمبارك واش نجيب الشاس تاعها. امل هنا باش نحكي لكم على زوج طرق تاع صيدو بالصناره كيفاش. الطريقه الاولانيه الصيد بالجر السريع سمعت نحن نعرف كي نعملوا ترين بري جربت انت يا مي ترين تعرف الترين فيتيس 3 4 نو العقده هي ما يقارب 1.852 يعني ابري فوا 2 تضربوا لهنا قيدوا مليح باش نستعملوا تكنيك نتاع ريشه هاي فايب مش مات هاي فايب فما ريش موجودين يتباعوا في الاسواق تلقى مكتوب عليها 15 دو دينو مش معناتها يعني الريش هذه توصل حتى 28 كيلومتر في الساعه وما تطلعش من الماء وتعمل فيبراسيون كبيره برشا وهو الطن هذا يعطيه برشا يعطيه حاجه تجري قدامه ويخلط عليها طول. دونك لهنا تكنيك شنو باش نحطوا 3-4 قصبات في الجر وكل قصبه نصيبوها يعني ما يراو 50 متر ورا الفلوكه فهمت. وعندنا دو تونغون يتحلوا واحد يمين واحد يسار باش الخيوط نتاعنا ما يتخبلوش. وقتاش نسيب الخيوط نتاعي هي كي الراشاس راك العصفور حكيت لكم عليه يهبطوا الخيوط هذوما الكل ونحاول ما ندخلش في وسط الشاس هذيك نجي يعني نبدا عليها وبعد ندور باش الريش نتاعي هذوك بالفيتيس الكبيره يدخلوا في وسط الشاس هذيك ويبروفوكيو لاتاك نتاع الطن. القصب باش يكونوا من نوع يعني قصبه ترين يعني كل زانو نتاعها يديروا الفوق الموتور 30-50 هي الكاباسيتي قد يمشي يهزلك خيط برشا انواع نذكر منهم الشيمار ونذكر منهم الدايوة الخيط وتحط الكليكي نتاعك خاطر كي تمسك عبد الحوت صدقني يا امين راهو قلبي مش يدق تحس الفران وتبدا تشوف الحوته كيفاش هز الخيط والمولينه باش تشوش تبدا تصب عليه في الماء باش اكل الفران نتاعو اللي فيه الزيت تبدا تشوف الدخان خارج وبعد تلبس السنتور دو كومبا نتاعك تكلم اصحابك يطلعوا القصب اللي ما فيهمش الريشات تشدك القصبة وتبدأ انبي مولاك. أنا الحقيقة جوشي أما هم 90% من القصبة ذوما على اليمين مش من قاعد نشري واحدة غالية هكا ولي تندور حتى أنا باليمين. وبعد هو راه الكومبا تخيز انتونس الحوت هذي ديكو تمس راه باش تبيكي ديركت في القاع قد ما تكبر الحوت هذي قد ما يعني باش تكون فيتيس نتاعها أقوى أما لا تكنيك نتاعها باش تقتلها فيسا الطن ملي تخلقت ملي حلت عينيها في الدنيا وهي تجري تجري مش على خاطر خالط على تاكسي ولا خالط على مترو تجري على خاطر باش تنجم تتنفس
8: خالط على اللقمة
7: على اللقمة لا تجري باش تتنفس الطن يتنفس بالحركة
8: كيما الركان
7: مش معنى الكلمة ذي كي يقف يموت
8: كيما الركان قلت ما يتنفسش
7: لا لا, لا عنده الركان الخياشي متاعه
8: أنا قلت كي يزمو يمشي باش يتنفس ما ينجمش
7: الطن أكثر برشا الحقيقة ولهنا علاش تويك لهنا توليو نستعملوه له يعني كفيبليس لهنا ما قولكش اجبدها بقوه كابتن وقفها اذا كان وقفت الحوته عباره خلقتها توقت تسلم روحها فيسا فيسا ولهنا لا تكنيسيتي نتاع الصيد تلقى واحد عملت كومباس يعطي ثلاثة
8: ما تطلعهاش كوا ما تخليهاش تمشي
7: وقفها ثلاثة أربع دقائق تسلم روحها. هذه التكنيك قلت لك بالجر السريع وفما تكنيك واحد اخرى ياسر مزيان ما كناش نسخايلوها زاده تصير في تونس والحقيقه براتيكيناها وعطات ريزلتات طياره اللي هو لو بوبينغ واللي هو تسمى اسبينيك اوفشور اش معناتها انشور من الشاطئ اوفشور في البحر تشوفك الشاس تجري بالبابور نتاعك تجي فوق وسط الشاس هذيك تقف وتعمل ريشه ب 80 غرام من نوع ستيك بيت ولا البوبور ترميه في وسطه وتبدا بمولك تدور لهنا تكنيك شنو المولينه لازم يكون من نوع مكتوب عليه هاي جي ولا اكس جي يعني هاي جير اكسترا جير اش معناتها اكسترا جير وهاي جير يعني في تدويره الموتور يعمل لك متر و40 سنتي وكي تبدا تسقط موتور نورمال تدويره 90 سنتي تجيك مرتاح اما كي باش ترمي وتبدا تنيمك الريشه نتاعك على بعد 50 و30 متر لازم يكون المولينيك يدور يريكوبيري برشا خيط باش الانيماسيون تاع الريشه تكون قوي وكان تشوفك الاتاك تطلع لها كعبه الحوت وتهز هي والريشه وكل شيء با با با با با. تعرف نحكي لك عباره تو في وسط العجم ماذا بيتا نمشي نخدم ونطلع على للحوت
8: يا سيدي
7: ان شاء الله نقول لك الحوت آه. عليكم وربي متعنا ببلادنا وربي يحمينا وتقفلنا هالحرائق
8: امين يا ربي امين يعطيك صحه اسطوفه يا باهي بارك الله فيك نتقابل معاك ان شاء الله نهار الخميس الجاي
9: الحوت عليك مع مصطفى كرام افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: جلاسيت
2: ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياوخ ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس. جلاسي المنفعة.
5: Calypso. Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
6: Radio Mosaic FM Tunis. Al-Akhbar.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. تعود الحرارة إلى الارتفاع نسبيا غدا السبت وبعد غد الأحد بالشمال، وتتواصل دون تغيير ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي الذي أكد أنه من المنتظر بداية الأسبوع المقبل أن تتحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتكون في حدود المعدلات العادية. وتصل الحرارة غدا السبت إلى 47 درجة بقبلي و46 بكل من توزر وجندوبة، في حين تتراوح بين 41 و42 بولاية تونس الكبرى. أما يوم الأحد فتصل الحرارة إلى 49 درجة بتوزر و48 بقبلي و47 بمدنين، في حين تتقلص إلى ما بين 37 و38 بتونس الكبرى. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم نابل الحمامات تعلن أنه في إطار أشغال ضرورية ومستعجلة لتدعيم قدرة ضخ المياه بالمحطة سيدي معمر نحو خزان الحمامات العليا، فإنه سيتم تسجيل انقطاعا في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 9 ليلا من اليوم على مناطق بسيدي معمر وحي الناظور ووادي الفار ووادي النحل. والشركة تفيد بأنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم غد السبت بعد انتهاء الأشغال اللازمة والتي ستتواصل على مدار الساعة. نتائج المسح الوطني بشأن استخدام الانترنت والمهارات الرقمية لسنة 2026 الصادرة عن المرصد الهيئة الوطنية للاتصالات يكشف عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الانترنت في تونس لتبلغ 85.9% من شريحة العينة المستجوبة بالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنيات الحديثة وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي. في أخبار العالم، رئيس القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية يتعهد بقتل جندي أمريكي مقابل كل إيراني يقتل وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن طهران لن تقبل بوقف إطلاق النار قبل تلبية مطالبها بشأن مضيق هرمز. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بوصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوليدو، طور عالمك.
8: سبور اكسبريس، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. الترجي الرياضي التونسي اصدر بلاغ اليوم يعلن فيه انه ملف تجديد عقد يوسف البليلي مع الترجي تسكر نهائيا. شكرت الإدارة الترجي الملاعبي، تمنيت له التوفيق في باقي مسيرته، اكدت انها شرعت ديجا في دراسه خيارات اخرى بما يتماشى مع رؤيه الاطار الفني ويضمن تدعيم الفريق بالعناصر القادره على تقديم الاضافه. الترجي استعرض كل الخطوات اللي كان مشى فيها مع يوسف البليلي حتى لليوم، المهله كان حتى للبارح نهار الخميس، اليوم سكر ملف نهائي كما قلنا. يوسف البليلي مش يكون موجود مع الترجي الرياضي التونسي في قادم الاستحقاقات. الترجي الرياضي التونسي نذكر انه يلعب توا الوقيت ذا مقابله وديه مع النجم الخميري، اول مقابله وديه للترجي في عين درهم، مقابله بدات تقريبا 35 دقيقة. هيئة الدرجة الأولى تابعة للجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم في بلاغ أنه تم التمديد في أجال تسوية الأندية للديون متاحة والخلاص نهائيا حتى لنهار 10 أوت القادم. يعني اللي مازال ما سويش الوضعية متاعه عنده الحق حتى 10 أوت القادم باش ياخذ رخصة المشاركة في المسابقات المحلية الموسم القادم. ذكر أنه البطولة تبدأ نهار 22 ونهار 23 أوت الجاي، والقرعة متاع روزنامة نهار 29 جويلية القادم. يعني القرعة باش تصير وفما من هنا الوقتها جمعيات ممكن ما تسويش الوضعية متاحة، أو انتوكا آخر أجل لتسوية الوضعيات هو 10 أوت القادم حسب هيئة الدرجة الأولى التابعة لجامعة تونس لكرة القدم. لجنة النزاعات في الفيفا سلطت عقوبة على جامعة كرة القدم التونسية بسبب التخلف عن خلاص مستحقات المدرب مهدي النفطي اللي حكمت له التاس وقتها بمبلغ 142 مليون تونسة. الخلاف في موضوع الخلاص وأن الجامعة تحب تخلص واقترحت الخلاص بالدينار التونسي، والنفطي أعطاهم حساب بنكي خارج تونس دونك ويطلب باش يخلصوه بالدوفيز، أعطاهم الحساب هذا والعقوبة زادة جديدة نقولوا اليوم تسلطت على الجامعة التونسية لكرة القدم من الفيفا، وتقضي بخصم 20% العقوبة من منحة برنامج الفيفا، برنامج فيفا للتطوير اللي تاخذها الجامعة من الفيفا كل عام. في النادي البنزرتي بلال المنجري المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي الأولمبي البيجي كانت عنده برشا كان متواجد برشا في البطولة التونسية من خلال فرق هذه، أمضى عقد بزوز مواسم مع السابق بلال المنجري. فما اتفاق زاد بالنسبة للنادي البنزرتي مع متوسط ميدان الشبيبة شبيبة القروان سكندر النفاتي. نجم المتلوي انتدب مدافع مستقبل سليمان وسام الهيشري، هو أول انتداب للمتلوي في الميركاتو الصيفي. نكمل بخبر من القارة الأفريقية، يخص القارة الأفريقية، و8 أكتوبر هو موعد نظر التاس في طعن السنغال. طعن السنغال في قرار الكاف القاضي بمنح كأس إفريقيا الأخيرة للمنتخب المغربي، نعفو على تيران السنغال هي اللي ربحت الكاف وبعد هي اللي اعطت التيتر بعد القرار تاع الطعن والاستئناف متاع اللي كانت مشيت فيها المغرب. دونك اليوم الى حد اللحظه هذه الكاف عاطيه الكوب دافريك للمغرب، السنغال مش مستعرفه بالقرار، مشيت للتاس والتاس بصفه رسميه مش تنظر في الموضوع نهار 8 اكتوبر القادم. النشره هذه كل الاخبار موجوده على تروات والفي بوان موزايك اف ام بوانيت. يجيكم تو سويت حيدر وبقيه الاكيب في ريكاب سبور.

0: Mosaïque FM. Récap sport. Récap sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les salons arrachés.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك اف ام. معكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على اخر واهم المستجدات الرياضية. وين وصل ملف ريبيرو بالنسبة للترجي الرياضي التونسي؟ بعد شوية نعطيكم كل التفاصيل المعطيات الان المتوفرة عند ادارة الترجي الرياضي التونسي. هل ستلغى هذه الصفقة ولا لا؟ شو اللي معطل بالضبط التقدم تاع الاتفاق بين الجانب التونسي والجانب الليبي؟ هل فما امل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي انه يمضي لهذا اللاعب اللي مازال موجود في تونس لكن وجوده ماهوش باش يطول اذا كان باش تعطل الصفقه اكثر من هكا؟ كيف كيف بلاغ صادر عن اداره الترجي اليوم يغلق نهائيا ملف يوسف البلايدي. راجعين اليوم زاد على اخبار النادي البنزرتي، الاولمبي البيجي، ترجرجي، الانتدابات، التحضيرات، الميركاتو وكل ما يهم الاستعدادات لعوده الموسم والانطلاق الموسم الجديد، بالاضافه الى عديد الاخبار والمعطيات الاخرى. يرافقني اليوم في تحليل وتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني والمدرب وسام السلامي. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: حيدر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين موزايك اف ام.
1: اهلا وسهلا بيك. نعاود نذكر تابعونا على سبور باي موزايك اف ام على فيسبوك، على شان اليوتيوب نتاعنا موزايك اف ام، وعلى فريكونس نتاعنا. ونسلم عليكم وين ما كنتوا في تونس او خارج حدود الوطن. بعد شويه البدايه تكون باخر مسار.

البداية بالملف اللي طال الحقيقة وخذ أكثر من وقت إلى حد الآن بالنسبة للترجي هذه تونسي وسط تساؤلات كبيرة من جماهير الترجي وحتى من الجماهير الأخرى. صفقة ذي وين ماشية بالضبط صفقة لوكاس ريبيرو؟ بعض المعطيات أو المستجدات من طرف إدارة الترجي الرياضي التونسي. دونك العملية ترجع إلى رفض أو عدول اللاعب عن الاتفاق مع اتحاد طرابلس. الترجي وقتها تخلى على الخط لانتداب لوكاس ريبيرو المعتذية تعرفون الناس الكل. دونك بعد اتحاد طرابلس بعد اتصالات من الترجي هذه تونسي أرسل مسودة فسخ العقد، وهذه المسودة كان مكتوب فيها بوضوح أنه اللاعب باش يتنقل للترجي هذه تونسي، ما هيش مسودة فسخ في المطلق، وإنما فيها تنصيص على أنه الفريق القادم بعد اتحاد طرابلس هو الترجي هذه تونسي. بناء على هذه المسودة تم تحديد موعد أول بين إدارة الترجي هذه تونسي وفد ليبي كان باش يكون موجود في تونس لاستكمال المفاوضات. الاتفاق الأولي اللي كان موجود هو ريبيرو، ومن بعد الأمور المالية هذيك تكون بين الترجي والملاعب ما يكونش اتحاد طرابلس عنده فيها حتى دخل، في مقابل أنه يمشي ديارة على سبيل الإعارة ومعه كذلك مبلغ مالي. المعلومة فقط هذه مش مؤكدة بنسبة كبيرة، لكن موجود المعطى هذين يكون زاد مبلغ مالي بالإضافة للاعب جاك ديارة على سبيل الإعارة. من بعد الجانب الليبي عاود اقترح أنه نجمش يكون فما لاعب آخر، فما التفكير صار التفكير في المدافع الأيمن الموريتاني، وحتى لهنا كان فما اتفاق وكانت الأمور ماشية في الاتجاه الإيجابي. الخطوة اللي بعدها الملاعب يجي لتونس عمل فيزيت ميديكال وقعد يستنى حتى يصير الاجتماع هذايا وتنتهي الأمور بالإيجاب بين الأطراف. كل صفقة خذت أكثر شوية وقت لأنه فيها أكثر من زوز أطراف، فيها أربعة أطراف اللي هما الترجي، ريبيرو، واتحاد طرابلس وجاك ديارا. جاك ديارا اللي كان رافض من اللول ومن بعد تم إقناعه. اللي صار من بعد وأنه الوفد الليبي لم يتنقل إلى تونس، ومن بعد يجي الأخبار من ليبيا وأنه فما مسؤولين من اتحاد طرابلس انسحبوا، قعد بعض المسؤولين الأخرين، إدارة الترجي تحاول تتواصل معهم ما لقاتش حتى إجابة منهم، والآن الأمور متوقفة فقط إلا من بيست واحدة، وترجي قاعد يتصل في مستويات أخرى خليني أقول

0: مش رياضية بالأساس حتى يكون اللاعب هذا موجود وتم الصفقة هذه لفايت الترجي. لأن إدارة الترجي تقول أنه أنه متمسكة جدا بأنها تصحح اللاعب هذا وبش تعمل كل ما في وسعها حتى يكون موجود في الترجي الرياضي التونسي في المرحلة المقبلة. هذا كل شيء فيما يخص لوكاس ريبيرو. هذه هي المعطيات الكاملة في انتظار أنه نعرفش الأزمة هذه تحل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. لأن الناس تتسائل والجماهير تتسائل وهذا حق وسامة أن اللاعب جاء وتصور وعمل فيزيت ميديكال وكلام على اتفاق وكذا. دونك ترجي خليني نعاود فقط الجملة هذه لأنه مهمة والناس تحب تعرف هل وفات الصفقة ألغي تحت في الماء ولا لا. من جانب الترجي يقول لك لا أنا عملت اتفاق ومصر أنه هذا الاتفاق يتنفذ وبش نعمله كل ما في وسعنا حتى ننفذ هذا الاتفاق. ترانسفير أزمة الحقيقة أسامة.
1: صحيح صحيح كنشوفه من الأول اللاعب اللي صحيح توك تقول لي انت الفريق الليبي من حقه باش ينيغوسي علاش على خاطر اللاعب صح عقد مع معاه كيف كيف مع جماهير انت على الفريق الليبي هذا اللي يقول لك اللاعب لاعب ممتاز لاعب عمل عقد مع النادي نتاعنا ومن بعد نلقاوه في نادي اخر من بقى حسب رأيي من حق الجماهير الليبية زادة باش تتسائل علاش كيف كيف من حق جماهير الترجي
0: خاصة بربي أسامة لهنا ويمكن الجماهير ساعات هذه مفهوم وشرعي وحتى ما بطبيعي معني الجماهير تتحمس وكذا ما وقت اللي الناس تكتب مثلا خذينا أحسن اللي وعطينا جوالات متوسطين وكذا ما عادش زمن إنه الكلام يقعد في بلاست ولا يتنقل ما عادش فما جغرافيا في الموضوع هذا. ففي ليبيا صار ضغط على الهيئة المديرة متاع اتحاد طرابلس بناء على انه انت باش تعطي ملاعبي مهم ياسر كيما ريبيرو باش تاخذ ملاعبية متوسطين هكا ولا ديسكور. دونك فما ضغط زاده تم ممارسته على المسيرين في اتحاد طرابلس اللي خليهم زاده يتريثوا شويه.
1: صحيح صحيح وهذا عادي حيدر كي نشوفوا مثلا قيمه اللاعب ونشوفوا الفريق اللي امضى معاه العقد ومن بعد باش يمشي للترجي صار ضغط نتصور من الجماهير الليبيه على المسؤولين اللي تحس اللي ما تراجعوا وخافوا وما نعرفش انا شنو السيتياسيون رغم اللي ترجي كما حكيت انت حيدر اللي يعني حتى الطلبات اللي حبهم الفريق الليبي استجابت لهم الترجي رغم ذلك يمكن البريسيون كثرت اكثر في ليبيا ونعرفوا توا الريفاليتي الموجوده بين الاهلي والاتحاد وعده فرق توا قاعده تصرف في الحقيقه في ليبيا شفنا دي مونتان كبار قبل ليميسيون يعني
0: اهلي طرابلس صار برشا فلوس
1: يعني مبالغ خياليه خليني نقول لك في
0: عشرات المليارات كي نحكيو بالعمله التونسيه عشرات المليارات
1: يعني الحقيقه يعني مبالغ خياليه اللي ما تعودناش بها حتى سواء في الجزائر سواء في مصر في المغرب ما شفناش لي مونتون هذوما من حق الجماهير قلت لك
0: مامادو لامين كامارا في ستون مايلي لكاي جون كلود ومحمد امين توغا هذوما بيناتهم فما اكثر من 20 ولا 5 تقريبا 25 مليون دولار
1: يعني نحكيو على بريسك 80 75 مليار تونسي لذلك مبالغ كما قلت لك خياليه ظاهره فما ريفاليتي كبيره في البطوله الليبيه اللي كونوا اي جمهور وكان في الفرق الليبيه ماذا بيه باش يكون عنده احسن لاعبين لذلك نتصور البريسيون كانت كبيره على مسؤولين الفريق الليبي اللي الحقيقه اللي خليت يمكن فما تراجع فما خلينا نقولوا باش ياخذوا اكثر وقت هذا المشكل اللي صار للترجي رغم اللي كما قلت لك
0: ترجي زاد فما الازمه الاداريه في اتحاد طرابلس
1: وذيك حاجه مهمه جدا يعني فما استقالات في في في, في صلب الهيئه اللي خلات اللي تنجم مثلا ثلاثه ولا اربعه مسؤولين ما ينجموش ياخذوا القرار وحدهم ولذلك هذاك علاش يمكن تعطلت الصفقه اللي صفقه صعيبه الحقيقه صعيبه امور اداريه نحكي لك خاطر كما قلت لك تو الانترنت ولا الفيسبوك ولا يخلط للدول الكل تهبط تو تلقاها منشوره في عدة دول
0: يصنع راي عام
1: اي بيان سور
0: ولا يصنع راي عام
1: فما كلام يتقال اللي تنجم تستفز به سواء المسؤولين ولا الجماهير تاع الفرق اللي انت عندك معامله معاهم لذلك هذا كيف النجم ناخذوه بعين الاعتبار اللاعب الحقيقه اللاعب ممتاز يعني اي فريق يتمنى يكون موجود فيه لاعب هي الصفقه من الاول كانت صعيبه علاش على خاطر راهو سي فريك نجم انا وياك نتفاهم وحيدر ومن بعد انا نقول لا راني ما عندي ظروف ولا اللي هو من جاي اوكي نجم انت تقبلها كمسؤول لكن بعد كي اذا باش تخرج الراي العام رايب استصعاب الامور سواء على اللاعب سواء على المسؤولين. وهذا نظن هذا اللي صار تو في الحد الان في الصفقه دي.
0: هذا هو دونك ماذا أهم المعطيات. فقط نعود لكم الجملة على مسؤولية إدارة الترجي الرياضي التونسي وأنه بشي معناها بش تتواصل المجهودات حتى يتم التعاقد. يعني إدارة الترجي الآن مصر على التعاقد مع هذا اللاعب وتنفيذ الاتفاق مع اتحاد طرابلس. فما زاد أزمة أخرى زاد في اتحاد طرابلس, موضوع أوكبيلو, لأنه حتى التو أوكبيلو ماهوش 100% مع اتحاد طرابلس, وهذا اللي زاد خلق مشكل كبير لدى الجماهير, الشيء اللي أثر زاد على صفقة ريبيرو.
1: بيان سور يا أخي, أنت توك تبدأ عندك تو مثلا ديجا عندك المشكل تاع أوكبيلو, وبعد تعلن اللي عندك ريبيرو جاي, وبعد وزوز لنفس الفريق اللي هو الترجي الرياضي التونسي, ينجم يزيد يخلق مشكل اكثر. فهمت يعني, يولي الفريق الليبي يقول لك انا علاش الترجي ياخذ مثلا تصير المشكله هذه نتاع قبيلو اللي انا باش نستنفع منه وصارت المشكل, وزيد كمل ريبيرو اللي اتفقنا معاه وبعد خير باش يمشي للترجي الرياضي. ولذلك يمكن هذا اللي زاد صعبت اكثر الامور في الـ في الـ في الكام تاع ريبيرو حسب رايي.
0: دونك هذه الوضعيه بالنسبه لريبيرو. اللي حاسب زاد بعض الاخبار, اقامته في تونس مش باش تطول برشا, حتى الملاعب يصبروا بده ينفذ شويه, يبدو زاد انه ايامات اخرين اذا كان مش باش تفضل الامور هذه نجم الملاعب يغادر. زاد فما الدور نتاع لي زاجون تاعو ولازم يلقاو حل زاد في الموضوع هذا, ما نجموش اداره الترجي اوكي طرف مهم جدا في الاتفاق, اما فما زاد الوكلاء والوسطاء اللي المفروض انه يلقاو حل بالنسبه لهذا الملف. ترجي تونسي زاد اليوم أعلن رسميا أنه أغلق نهائيا ملف يوسف البلالي من خلال بلاغ كان أصدره اليوم في حدود مساعدين, تحدث فيه على الاتفاق السابق مع يوسف البلالي على أنه استجاب لشروطه المالية في إطار المعقول, في أنه وفر له كل الظروف, وحتى فيما يخص القضية اللي عند التاس وعند لجنة الاستئناف الآن وفر كل الوثائق والسند الكل باش يكون ملف متاعه معناها الوزن متاعه أثقل ويساعد في أنه يتفادى العقوبة الكبيرة يوسف البلالي. وبعد يقول لك راهو تخلف على كل المواعيد اللي تم الاتفاق عليها, وفي الآخر بالكل سافر دون الإعلام. والبلاغ الحقيقة معناها الفقرة الأخيرة متاعه محترمة, تعكس صورة الترجي هذه التونسي, تمناوا للاعب السابق متاعهم أنه معناه بقية مسيرة جيدة, تمنوا له التوفيق, وقالوا أنه الترجي الآن يفتح المجال لانتداب لاعبين أخرين, لأنه كان يفكر زاد الترجي إذا كان يوسف البلالي تعاقب ما كانش باش يقف, كان لازم يلقى حل. دونك بور لو مومون الترجي يسكر موضوع يوسف البلالي ويأكد البلاغ أنه فما دي بيست أخرين على مستوى جناح أيسر. مهمة صعيبة, خلينا نبدأ بهذه قبل ما نحكي على يوسف البلالي, مهمة صعيبة لأن ممكن إذا كان عندك الفلوس الترجي ما عندوش إشكالية متاع فلوس حقيقة, لكن زاد المارشي مش ياسر فما أسامي معيها, وانت تحب تلقى الكاليتي والكاليتي ما تقعدش لاخر لحظة. مهمة صعيبة غير مستحيلة لكن صعيبة
1: يزمك تدفع أكثر فلوس. اللي نحكيه فيه توا حيدر يمكن بعام الوقت اللي كان شهر التالي تنجم اللاعب تجيبه ما نعرفش أنا بمليون دولار, تو بيسترسيلك على الأقل نحكيه زيادة متاع الدوبل, خاطر تو ما نصورش أنا لاعب ممتاز باش تلقاه ليبر ولا باش تلقاه في سيتياسيون متاع مازالو موسم في فريقه وتنيقوسي معاه. تو يزمك تدفع الفلوس, تو يزمك تدفع للاعب ولجمعيته. إذا نحكيه على لاعب ممتاز جدا في قيمة ولا أقل شوية من يوسف البلالي, لكن في النيفو هذاك يعني يزمك تدفع اكثر تولي. بون بعد ما نعرفش كم نحكيو على لوكال بلايلي, خاطر انا خاطر الحقيقه فما حاجات انا اللي ساعات نقعد باهت كيفاش يعني بالخبره والاكسبيريونس والفيكو, يعني نحكيو على الكال بلايلي بالذات من 2012 هذا اللي موجود في الترجي, من 2012 يعني تعرف اللاعب, تعرف التومبيرامون تاعو, تعرف مخه, تعرف لاجون تاعو, تعرف عدة أشياء على اللاعب, تربى في الترجي الرياضي, يعني نورمالمون فما حاجات ما يصيروش. حيدر أنا حسب رأيي اللي كونه يمكن كانت الوقت اللي الترجي اون سيتياسيون خير من هكا, اللي هو وقت أول إصابة متاعو كنت نجم تنيقوسي معاها وقتها وتحط له الكونترا, ونتصور ما كانش عنده خيار آخر وقت اللي تضرب بقى توا. بارفوا انا نشوف
0: هل معناها المقترح هذا ماذا وقعيت وانت ملاعب عمره 33 عام ليغامون كروزي اصابه مش ليغامون كروزي فما اصابات اخرين زي معها تتغامر تعطي عقد وقتها ولا تستناه لانه وقتها ترجي فكر ما قال لي اعمل العمليه ونشوفوا مدى تجاوبك مع العلاج وكذا ومن بعد نعملوا كونتراتو معناها انت معناها تظن انه كان المفروض وقتها يصح الكونتراتو ما عرفش
1: نشوف بالعلم وكنا نحكيوا على على البلاصه اللي مشى لها من حبوش نسميها باش نعم
0: لا عادي عادي قطر
1: يعني نحكيه على قطر والشيء اللي موجود في قطر يعني ما عادش نجمه نحكيه توا في 2026 على عملية تنجح ولا ما تنجحش وإلا الكمبورتمان تاع اللاعب خد نعرفه اللاعب يعني نحكيه على 33 سنة ما زلنا كي شفنا مودريتش ما زال كي عاود في الميلان عمره 40 سنة
0: نحكيه عليه بعد
1: ما نجموش نحكيه على 33 سنة والطالون هذاك أنا حسب رأيي كان وقتها ترجي on position de force باش يعاود اللاعب ونجم ينيقوسي معاه حتى في الأمور المادية وقت اللي اللاعب تعرف زادة فما كوتي آخر حيدر اللي كونه اللاعب راهو كيبدأ مصاب يبدأ ممسوس ويبدأ خايف ويبدأ خايف لكي يرجع ما يلقاش السيتواسيون اللي كان فيها من الأول ولذلك إذا ترجي حسب رأينا كان نيقوسها وقتها راح ما يروحه وما خلطش للسيتواسيون هذية اللي موجود فيها توا اللي كونه الوقت يمشي ويزمك تتلقى بديل بديل ممتاز في بلاصة البلايلي
0: هاي مش أي بديل هاي
1: صحيح مش أي بديل خاطر نحكيه على تشامبيونز ليج نحكيه على جمهور الترجي اللي ستانس بنيفو معين تاع لاعبين في الكولوار اللي الكرة العصرية ولا تطلب منك زادة كيف كيف اللي يزمك دي جوار اللي يعملوا الفارق في اللي بوست هذوما خاطر راهو لاتاكون وحده من نجم يعمل شيء يزم لي جوار دو كولوار بيان سور مع لي لاتيرو لكن لي جوار دو كولوار هذوما مهمين جدا في أي فريق وكان هذاك علاش قلت لك يمكن الترجي لو وتصرف وقتها كان اليوم في غناء عن المشاكل اللي صايرة هذه سواء إذا أبدأ اللاعب بالرفض وقتها من وقتها تبدأ تخدم على باش تجيب لاعب في المكان نتاعو وإذا وافق بيان سيور تنجم بعد أنت تجيب الدوبليور تولي أسهل خير من اللي باش تجيب توا أصعب لك باش تجيب لاعب أساسي باش يكون باش يهز الحمل في الترجي الرياضي باش يتأقلم بيت فيه في الترجي الرياضي باش يعطي للترجي الرياضي من اول مباراه هذا
0: الكل باش يكون ملاعب فارق معناها مش مجرد ملاعب في التركيبه
1: شوف في اي فريق وكان في العالم فما ماتشوات وفما مباريات اللي تصير يعني مثلا باش تجيك الفريق ماهوش في افضل حالاته وباش تلقى لاعب يجيب لك 3 بوان كيما فما مدربين خلينا نقولوا بالخباثه نتاعهم بالذكاء نتاعهم يجيب لك دي ماتش يعني في دي شانجمون في دي سيتواسيون لك تكتيك مثلا يربح انا زيرو وتوقف غادي ماركي هدف وتوقف ويروح بتروابوا حتى ما يمسي يبدا الفريق سيء فما لاعبين حيدر من تين زاد يوسف البلالي خلينا نقولوا اللي وقت اللي مسكر الامور في لا ديفيرونس وحده يعني انت باش تلقى اللاعب هذا مطالب باش تصرف الدوبل على خاطر الوقت بسرقه في فريقه والفريق هذا كيف عنده جماهير وعنده مسؤولين يتحطوا تحت الضغط ولذلك يعني السيتواسيون اصعب للترجي لو فكر في تجديد العقد سواء تجديد العقد سواء لا راهو وقت بعد الاصابه نتاع البلادي يمكن ما يوصلش توا باش يقعد يفركس توا باش يدفع اكثر باش يلقى البديل للاعب
0: ولو انه هو بالنسبه للي جاء في البلاغ انه البلان بي موجود قال لك راهو احنا عندنا ديجا البديل بديل او اكثر في كل مركز معناها جاء ايمن او ايسر وتوا باش نتعداو للخطه باء معناها
1: صحيح الخطه باء
0: هذا مهم ما الكاليتي شنيه
1: لا بالعكس يعني هو مهم اذا انت عندك البلان بي يعني الكاليتي موجوده لكن من بعد توك باش تتعدى للبلان بي في الوقت هذا مش كيما باش نيغوسي مع فريق قبل ما يبدا التربص نتاعو قبل ما تبدا التحضيرات بدايه الموسم اي فريق يبدا مستحق للفلوس يعني سواء للريكروتمون لكل شيء يعني كي تنيغوسي مع الفريق قبل ما يبدا في البريباراسيون مش كيما ساي انت تو عندك مدرب وعندك افكتيف وعندك لاعبين ممتازين في الفريق نتاعك يجيك انت مثلا المدرب تو يقول لك لا راني انا بيدي ما عنديش البديل فهمت انت باش تقنعوا راهو الصفقه ذي رانا جبناها مثلا طون ورانا باش نربحوا فيه كذا ولذلك نلقاو لك من بعد البديل علاش قلت لك انا الفلوس باش تزيد بارابور للنيغوسياسيون اول موسم لو نحكيوا على بريباراسيون نحكيوا على ناس بدات في اللي ماتش ميكو ولذلك انا متاكد اللي الترجي باش تكون عنده البديل مما لا شك فيه واي فريق كبير لازم ديما عنده الا والبي والسي فهمت. ولذلك يبقى من بعد النيغوسياسيون كيفاش باش تكون مع الفريق اللي باش تنيغوسي معاه. زاد كيف كيف راه مش نحكي باش نيغوسي مع فريق في بطوله مصريه ولا جزائريه، مش كيما باش تنيغوسي مع فريق مثلا في موريتانيا ولا في السودان.
0: يفرق برشا. لا وحتى في السودان ما تنجمش نيغوسي خاطر جون كلود ب 5.5
1: مثلا. علاش قلت لك انا فما بطولات اللي صعيب برشا باش نيغوسي فيها، ما خاطر المال موجود عندهم والناس الكل زاد تطمح باش تكون في ادوار متقدمه في الشامبيونز ليغ. لكن انا متاكد اللي كونوا فما البلان بي ومن بعد لي نيغوسياسيون فيرا. من بعد
0: فما زاد صفقات اخرى لازمك شويه تضحيات ولازمك معناها تكتيك، على خاطر وقت اللي تبدا فما عرض وطلب الـ كل واحد يحدد الاخر، مع العرض يحدد الطلب والطلب يحدد العرض شنو يكون. ساعات معناها مش بالضروره زاد انت تقعد تستنى الوفد الليبي اللي يجيك لتونس ويتنقل يتنقل انت ولقى حل سور بلاس. معناها قداش مره صارت بالطريقه هذه الصفقه وترونسير باش ياخذ 48 ساعه ياخذ 24 ساعه كهو. هذه الجمعيه الكل راه انت اذا كان متمسك بملاعبي معناها على سخانتها انت عندك كورت تتنقل وتفض الاشكاليات معناها، وهذا مهم راه معناها هكا تتعمل الحكايه.
1: هذا الاهم مش المهم. اذا نحكيو على النيغوسياسيون حيدر اللي علاش تو كي جبدنا الكاب ليلي قلنا وقت اللي بيريود الاصابه نتاعو كنت نجم تنيغوسي معاه. كيف كيف زاد تو في الاتفاق هذا بين صار بين الفريق الليبي والترجي الرياضي وقت اللي خذيت لاكور الاولاني نجم حتى في ليلتها تطلع غاديك سير بلاس، خاطر انت اللي حاجتك باللاعب مش الفريق الاخر، مش الفريق الليبي حاجته باللاعب، انت حاجتك باللاعب ولذلك انت تتنقل ما فيها باس حتى في ليلتها تمشي غادي كسيرو بلاس. اي شيء اللي تفهمنا عليه اجا نوثقوه توا وترجع لروحك، يعني ديجا ليبيا بجنبنا فهمت.
0: هذوما ساعه بالطياره
1: ولذلك هذوما لي ديتاي الصغار هذوما ينجموا يعملوا الفارق في اي موضوع، سورتو في الموضوع هذا. وقت اللي انت تفهمت ساي اوفيسيال تاخذ طياره تمشي تحضر غادي سيرو بلاس، خاطر كما قلت لك انت حاجتك باللاعب، انت اللي اللاعب هو زاد كيف كيف. يعني شوف فما
0: هو بين قوسين مادام انت حكيت عن هو اللاعب يحب يلعب في الترجي وهذا مؤكد معناه ومهم، اما زاد لازم اكثر فور منك انت وهذا صحيح.
1: وهذا هل اللي باش نقوله لك انا تو مثلا كاجون اي سيدي انا جام تاع اللاعب هذا فهمت. انا شو نقول مثلا اذا نشوف انا نحب نلعب في الترجي الرياضي اوكي باهي، وانت يلزم يشوف حاجه من الترجي اللي كونه اوكي مش حكيت فلوس بركه ولا نيغوسياسيون. هو كي باش يشوف مثلا مسؤولين من الترجي تحولوا لليبيا ومشيوا غادي سير بلاس باش يكملوا الامور التعاقديه، هو بيدو لاعب يقول لك حتى ترجي بيدا مهتم بي. ولذلك انا كما قلت انت كان من الافضل اللي كونه يمشي زوز ثلاثه مسؤولين من ترجي ولا مسؤول بركه من ترجي يمشي يكمل النيغوسياسيون غاديكا ويروح بالكونترات نتاعو، يعني بالاتفاق يروح بيه مصحح امور واضحه حتى في ليله من زمان تتم العمليه تمشي تحت تخرج 6 تاع العشيه 7 غادي تنجم حتى نص الليل تاخذ طياره وتعاود ترجع. ولذلك هذه حاجه مهمه زاده اللي خلينا نقولوا اللي مغابت على الترجي الرياضي خلينا نقول. ولا يمكن ينجم يكون زاده اللي نيغوسياسيون والاتفاق حيدر برفوا تحس رغم اللي الاحساس يلزم يكون معدوم في الامور هذه ورقه وستيلو فهمت. لكن يمكن الترجي الرياضي يقول لك انا ما دام اتفقت وخذيت الكلمه وكذا وعندي رونديفو وجايين اوكي، لكن انا معاك في اللي كونه كان
0: تربح الوقت
1: كان الاجدر اللي كونه المسؤول من الترجي يكون موجود غاديكا. وعليه زاد خاطر حتى للاعب بيدو حتى للافكتيف بيدو حيدر حتى للتحضيرات يا سيدي. انت اللاعب تو موجود امبوسيبل كم شرط يترين لك وهو ما ينجمش يترين حتى سوى للترجي سوى لي هو، يعني
0: هو حاليا ما عنده حتى شيء يربطه بالترجي.
1: ليه وحتى سيدي هو عنده انفي كبيره قانونيا ما ينجمش من بعد لا يقدر اصابه كذا في للترجي يساعدها للاعب يساعده. ولذلك حاجه مهمه جدا كان مشيت راه الترجي ربح الوقت حتى اونيفو دونترينمون نتاع اللاعب والانتيغراسيون في الجروب هذاك علاش اللي كان من الاجدر يعني اموال مسؤول يتنقل يعقل ويسكر الموضوع هذا.
0: بالضبط. دونك بالنسبة لي ترجي رياضي تونسي متمسك بحقه حق بناء على اتفاق السابق مع اتحاد طرابلس وأنه يتمم الصفقة هذه. يقولوا أنهم باش يبذلوا كل المجهودات وحتى خارج المنطقة بتاع المسؤولية الرياضية باش يلقوا حل في ريبيرو. وبالنسبة ليوسف الهلالي الآن المرور للبلان بي، فما بعض الأسماء واللاعبين اللي ترجي ينجم يختار اسم منهم ويلقى الاسم اللي نجم يفيدوا أكثر في مركز جناح أيسر، ولأنهم لاعبية موجودين ديارة باش هيثم ضو أوكي ممكن الكاليتي تفرق بكل تأكيد، باش تخرج البرة من تونس باش يطلع أكثر شوية النيفو بكل تأكيد. هكا نكونوا كمان مع آخر مسار، بعد شوية نعملوا دور على أهم الأخبار في الأولمبي الباجي في النادي البنزرتي في ترجيس وعدي الأخبار الأخرى بعد لحظات.
2: ريكاب سبور
3: Calypso. Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Mean 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
4: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجود معنا بالتليفون إيهاب النفزي وآخر أخبار. شكون مراد؟ ها مراد الليجي أنا بدأ بنزارة. أهلا وسهلا بمراد الليجي، مرحبا.
1: بعد بيجة بنزارته
0: بعد بيجة نظام عندكم انتو بخاتيني
1: كله يستنى يا أخوي، كله كيهاب كله يستنى شوية.
0: لا هو إيهاب ماذا بك أنت تحصره بالوقت سينو هو يخذنا الميسيون الكل. شو الأمور مراد؟
1: الحمد لله حيدر، تقف تفرهد تاع اليوم فما شويه شرش ولا بد تنعوشت اليوم بالهواء.
0: شرش يعني شنو الاتجاه؟ مانيش بحار انا كيفك.
1: شمالي غربي معناتها مفرشك كليماتيزور معناتها ناتوريل ما عند ربي اليوم يخدم.
0: الحمد لله اش خير من
1: الحمد لله.
0: شاليمون زرعنا احنا شويه في تونس دخلت لنا الشرش هذين تفرد اخوي
1: ان شاء الله
0: تفرد.
1: وزاره الامور قاعده تتحسن، خلينا نقولوا يعني الهيئه التسريه اخذت اهتمام الامور وقصد تربي تخدم على روحها. لا يا تسيرية خلينا نذكره يا حيدر تتكون من رياض مقداد اللي ما يعرفش كرئيس هيئة تسيرية، محمد أمين بكوري نائب رئيس، صبر بمركز كاتب عام، ريم المعلاوي أمين تمال، نبيل عنتر مدير رياضي، وزياد جود هو المدير الفني للشبان نادي رياضي البنزرتي. لحد الآن الفاز الأولانية توفى اليوم في التحضيرات قبل الدخول في تربص مغلق اللي باش يكون معناتها في عين درام انطلاقا من نهار اثنين في دور اسبوع فيها زوز مقابلات وديه، مباراه مع شريف العمران، مباراه مع نادي حمام الالف. على مستوى الرصيد البشري لحد الان تم امضاء زوز عقود بصفه رسميه، شادي المحمدي مهاجم جندوبه الرياضيه امضى لمده موسمين، بلال الماجري اللاعب السابق الترجي التونسي والنجم الساحلي والملعب التونسي والاولمبي البيجي امضى هو كيف اليوم يعني عقد بموسمين، في الانتظار عن لاعب شبيبة القيروان اسكندر النفساتي. بالنسبه للاعبين
0: هذوما معناها تنقل حر، معناها نادي البنزرتي ما عملش ما دفعش فلوس.
1: لا تنقل حر هذا تنقل حر معناتها تنقل حر
0: لاعبين كيما بالضبط. باهي باهي تنجيو للتفاصيل
1: بعد شويه. اللاعبين معناتها عندهم قيمه نتصور انا. بالنسبه للرصيد البشري لحد الان جميع اللاعبين اللي عظمت الفريق يعني التحقوا بالتمارين ما عدا عزيز القاسمي اللي قاعدة الهيئة تفاوض فيه. الوليد هذا عنده معناتها دوسي نتاع متخلدات تهم معناتها ديبريم دروندمون نتاعه، هو يحب يفسخ العقد، الهيئة المديرة ما زالت فيه صحيح يعني المفاوضات ما زالت معاه. بالنسبة للاعبين الأجانب ما التحقوش بالفريق وإمكانية أنهم يغادروا، تم فسخ عقود زوز لاعبين لحد الآن سيسوكو وعيسى كاني، مازال بونافونتور ومومار ديوب هذو هما اللي شاكين على منحة الإنتاج نتاعهم. الإدارة نتاع النادي الرياضي البنزرتي قاعدة تفاوض مع وكيل اللاعبين، اكتشفت الإدارة أن وكيل لاعب واحد وكيل لاعبين يعني واحد هو اللي عنده اللاعبين الأجانب الكل، وهذا اللي خلى معناتها المفاوضات صعيبة، يعني نجم يحرك اللاعبين الأجانب نتاعه كما يحب. النادي البنزرتي معناتها ربما باش يحل ملف نتاع انتدابات من جديد مع وكلاء اخرين معناتها مع في دي بوست اخرين. هذوما لحد الان
0: ما فهمتش معناها فما اشكاليه انه فما وكيل واحد ورا الانتدابات الكل ولا شنو هي بالضبط؟
1: بالطبيعه تبدا عندك مثلا في سته لاعبين اجانب وكيل واحد معاهم ينجم معناتها يتحرك اومات معناتها هو اللي يحرك اللاعبين هو اللي يخليهم هو اللي ينحيهم. هذا هو
0: معناتها يتحرك اومات هذه لازمها تفسير من عند الكوتش اسامه السلامي. ايش معناها اللاعب يبدا عنده مجموعه واحد يتحرك اومات؟
2: يجدك الموجه
0: ايش معناها؟ فسروا للناس
2: يعني اذا
0: ما تخلص واحد منهم غدوه ما يلعبش مثلا
2: ما تخلصش واحد يوقفوا لك الكل.
0: بالضبط فما مشكل مع المدرب الكل هتقف
2: صحيح
0: واحد منهم
2: اكثر فريق.
0: اي ايش قلت لي مراد؟ تفضل.
1: وذلك انت معناتها يعني نقاط ضعف النادي الرياضي البنزرتي في التعامل مع اللاعبين الاجانب، يعني يتمس واحد يتمسلك الكل. هذه الاشكاليه. قلنا هذه لحد الان النادي البنزرتي قاعد يعول برشا على الشبان، حل ملف الشبان اللي عنده. اثنين من بين اللاعبين اللي طلعوا يظهر لي باش يكون عندهم شان كبير ياسر، عبد الوهاب الشعباني هذا اصله من القصرين يلعب في الجونيور تاع سي بي، لفت الانظار اليه الايامات هذه. المدرب محمد عزيز اللي مع سفيان غانم وهيثم المزي زوج المساعدين، محمد علي الجزيري مدرب حراس، رامي الحداد المتابعه والتقييم، ووائل الزوادي معد بدني، خمسه معناتها اسماء يعني عندها قياده القياده الفنيه للفريق قاعده تخدم. كما قلت لك الاجواء قاعده تتحسن تدريجيا ولأن الامور الماديه ما زالت ناقصه برشا، لكن هم قاعدين يخدموا برشا على المورال لمين لكيف، اخدموا بعض وشوفوا معناتها شنو هو المستقبل نتاع النادي. زوج ملفات قاعدين مطروحين معناتها النادي البنزرتي ممكن ياسر معناتها يفرط في زوج لاعبين اذا توفر فيهم عروض يعني في حجمهم وفي قيمتهم. ما فماش معناتها المديره ما تراش مانع في خروجهم اللي هما محمد امين علال عطى برشا للفريق، والناس كل تقول لك وقيد مش علال مثلا يخرج كيف يعني ريان الرحيمي زوج لاعبين هذا في المنتخب اقل من 20 سنه جاتهم عروض لكن العروض لحد الان ماهيش في قيمه اللاعبين هذوما. لا يا تسريه تقول لك انا كان جيني عروض صحيحه نجم طيبهم.
0: هذه
1: تقريبا اهم اخبار نادي بنزرتي حي.
0: فما برنامج مقابلات وديه نجم
1: دوز مقابلات قلنا شبيبه العمران ونادي حمل منك هذا في التربص نتاع الجمعه الجايه في عين دراهم.
0: والامور الماليه معناها شنو الوضع الان بالنسبه
1: للامور الماليه لحد الان؟ الامور الماليه استيابيه ما تنجم تتفرج الا ما تفرج في لاعب ولا في ومع هنا قلت لك انا مع تزوز لاعبين محطوطين يعني يمكن يخرجوا هما علاله ورئيس الرحيمي ما عدا هذا ما زلت فماش معناتها مداخيل واضحه نعرفوا معناتها الوضع المادي نتاع الفريق مع الديون معناتها بعض الديون السابقه. الرئيس السابق ناصر الرئيس نتاعو سمير يعقوب كان هو اول ممول واكبر ممول للفريق معناتها عنده ظروف ان شاء الله ربي معناتها حل المشاكل نتاعو ان شاء الله يرجع معناتها تقرب الوقت وقت الى بنزرت. اكيد وجود سمير يعقوب في بنزرت يحل برشا مشاكل الاستيابيه.
0: هو النادي البنزرت يتحصل على الترخيص للمشاركه في المسابقه الرسميه؟
1: على الترخيص حصل خلص نادي بنزرت واموره واضحه وهذا كانت اعلنت عليه الهيئه المديره الهيئه التسييريه معناتها في بلاغ رسمي عكس ما راش معناتها في بعض المواقع اللي قالت الاستيابيه ما خلصتش. اكد لنا معناتها صبر مبركه الكاتب العام ان معناتها الملف هذا مفضوض والاستيابيه معناتها
0: مؤهل رسميا
1: مؤهل. وبالنسبه معناتها للتربص الفلوس نتاعو كيف اذا حاضره كان فما دعم من السلطة الجهوية وفرت معناتها مبلغ مالي هو باش يخرج به الفريق معناتها للتربص في عين دراهم.
0: تقعد معنا مراد وسامة من نادي البنزرتي تقريبا في كل بداية موسم نتفائل ونقول وذا بالك بداية جديدة بالك سنة أحسن. نادي البنزرتي فريق كبير جدا عنده جماهير كبيرة وراه عنده تاريخ تنقص الأموال في كل موسم يتعثر في كل موسم يلقى الإشكالية تذية يبدو الحل ما هوش في اسم الرئيس أو اسم نائب الرئيس لازم حل جذري أعتقد.
2: صحيح بنزرت اللي خرجت أسامي كبيرة كلاعبين بنزرت الفريق العريق اللي كان ديما يفرج وصعيب تربح في بنزرت. بنزرت الحقيقة كل موسم يعني نسمع للمشاكل المادية اللي ما لقاولهاش حل لحد الآن اللي سيفريك مسؤولين تحاول ديما تحاول بش بش حتى تدفع من مالها الخاص لكن هذا ما يكفيش لازم حلول أخرى لازم ما نعرفش أنا دي سبونسور دي بوتيك يتحلوا بيعان لاعبين لكن زادة كيف كيف زادة إذا تحب أنت بنزرت ترجع للبنزرت اللي نعرفوها زادة ما تنجمش كل لاعب هكا فيه شوية ضو تبيع وزادة رغم اللي ملزوم عليك بارفوا بش تدخل
0: رغم اللي زادة وسامة نادي البنزرتي عنده مدة ما خرجش ملاعبية اللي قبل نادي البنزرتي خرج برشا ملاعبية ويخرجوا اما يجيوا الاسبيرونس والكلوب ولا يخرجوا لبرا عنده مده طويله ما خرجش ملاعبية اللي دو كاليتي معناها
2: هذه تسائل الحقيقه
0: ولا يظل يهم كره القدم التونسيه الكل مش خاطر البارح حكينا زاد على السي اس اس
2: هذا صحيح لكن بعد شوف راهو كي تبدا السيتوياسيون فما بعده مشاكل في الفريق الاول راهو ديما الفريق الاول يكون الموارد الماديه الكل بريسك 80% 90% للفريق الاول يخلي السيتوياسيون يمكن تكون صعيبه في اصناف الشابه خاطر راهو كي نحكيو على بيطلع دي جوار يلزمك دي بونز انترينور في لي جون يلزمك مدير فني من على تراز ويلزم فريمون خدمه تكون صحيحه باش نجم تطلع دي جوار خاطر كي نحكيو على لي جون نرجعو نحكيو على دو تروا كاتيجوري ترانيو فار تيران مشاكل الضوء مشاكل الوقت مشاكل اللاعبين كيف يعني ليجين دو في نتاعهم عده مشاكل في الشبان راهو خارج على نطاق حتى المدربين عده مشاكل تلقاهم يعني وفهم الشبان يمشي يقرا بعد يتعدى ديريكت من غير لا يفطر لا غير لا ياكل حاجه يتعدى يترانا ديريكت يروح في الليل يقوم الصباح بكري يمشي يقرا يعني عده مشاكل تخلي حتى كي تبدا عندك لاعبين هكا فاهم الضوء مع الوقت مع كيما قلت لك الخدمه كيما قلت لك يعني تاخذ فما فرق لحد الان راهو نحكيو على كاتيجوري كادي وجينيور ومينيم يبدا يترين لك في ربع تيران فهمت وتلقاها مثلا بشويه لك المحبات ولا هذا نتاعنا ولا هذا ولدي فلان تلقى كاتيجوري في 40 لاعب 40 لاعب يعني نجم نقول لك اللاعب في الشبان ينجم مش نحكي من عممش ما عدد فرق ينجم يمس كوره ثلاث اربع مرات في سيونس دونترينمون على على على ما فما يعني
0: معنى الوقت الفعلي متاع التدريب 10 دقائق.
2: 10 دقائق بارابور نحكيو على الافكتيف في 40 و 35 لاعب وزيد كمل انت ترينا في 4 تيرا. ولذلك يعني من الحقيقه فما ظروف متاع متاع الشبان ما تخليكش بسترا بعد لاعبين ممتازين يطلعوا للسينيور. هذاك علاش نلقاو لاعبين يا كثره الاصابات يا تلقاه طالع هكا ما عندوش لي كاليتي الكل باش يكون موجود في الاكابر. المحبات في الليجان مالوغوزمون هذيك منتشره عندها توا سنوات الله غالب هذا واقع خلينا نقولوه. يعني نشوفوا ولينا نحكيوا على مينيم سي وكادي سي ويكول سي فهمت تاش معناها هذوما يعني اللي ما يلقاش روحه في الـ في الـ في المينيم بي ولا اور ليست
0: خلقنا لهم بلايص بالسيف معناها
2: طبعا موجودين في الفرق الكل مينيم سي وتلقى افكتيف حاط له مدرب واحد يترنى بمرايه نظر الاخر ما زايد في البوا الاخر ما نعرفش درا شنو الاخر طوله زو سنتي الاخر طوله ما نعرفش كيفاش الاخر يوزن 20 غرام ريانكو والله يا بو فلان
0: هو وسام يتحدث على وضعيه مش معناها في ما باش الناس ما تهزش المنطقه ما تمشيش منطقه تنمر
2: لا مش تنمر انت او بي او بي ماكش موجود فيه لا في المينيم آ لا في المينيم بي كل كل كل افكتيف اضعف ليمان في 25-26 لاعب نحكيو على 50 لاعب بين دو كاتيجوري هذوم وجاو قالوا لك تفضل اوريقات تقول لهم والله ولدي نحب نخليه في النادي هذايا ولا خاطر تأقلم مع اصحابه وتتقلق لي في القرايه وما ما عادش يحب يقرا لي وكذا هنا خلقوا لهم نحن ما نعرفش انا مين يمسي مين يمسي حد فيها الناس هذوما ريانك بشكل البارون يبدا كيمشي يروح ولا الجار ويقول جار ولا اللي يقرب له ولدي يلعب في الفريق الفلاني وهذا موجود يا حيدر خلينا انا نقول لك راه موجود فهمت لا تقولي فريق كبير لا فريق صغير راه موجود
0: موجود
2: في البلايص الكل
0: صحيح.
2: فهمت وهذا اللي يخلي من بعد
0: بتفاوت بلايص خير من بلايص
2: بيانسير بتفاوت من بعد علاش قد شوف انت اعطيني واحد يعمر مثلا في في فريق كبير سيدي يبدا يبدا ديريكتور تكنيك ويعمر في فريق يطول يعني 10 15 سنه ولا 8 سنين ولا 5 سنين ما تلقاش واللي واللي تلقاه يا تلقاه عنده بال واسع على الاخ وانت تفهم ايش معناها بال واسع
0: هلا طفي الضوء
2: هذيك بال واسع على الاخر فهمت اما اللي باش يجي كوريكت ويجي من اول موسم يحط لك ليست فيها 26 لاعب بالحراس في كاتيجوري صدقني ما يكملش ديسمبر فهمت
0: به خلينا نكملوا مع مراد فما شكون يسالوا فينا على وضعيه عزيز القاسمي مراد
1: عزيز القاسمي قلت لك اللاعب هذا مازال على ذمه نادي بنزرتي لكن ما استأنس التمارين نتاعو الوليد يحب يخرج الهيئه المديره معناتها الحاليه حكيت معاه احكي لهم على برشا معناتها تعب مر به اللاعب هذايا المحامي نتاعو كيف معناتها قصحوا معناتها باش يخرج مازالوا معناتها يتفاوضوا معاه امكانيه رجوعه وارده لكن الى برشا وامكانيه خروجه نتاعو معناتها هي اللي اكبر بالنسبه لنادي بنزرتي وكان باش يخرج عزيز القاسمي للفريق باش يلقى روحه مضطر يلزمه يلوج معناتها اريير دروا يعوضه بلا فما تفاعل حب مع فما سيابي علاش مع تكون ومع فيها لاعبين يخرجوا نعرفوا الجيل الاخراني اللي خرجت منه برشا سيابي حتى المباراه ويهاب المباركي فاروق بن مصطفى
0: وادم الرجايبي
1: وادم الرجايبي وقتاش هذوما يا حيدر هذا وقت اللي كان النادي المزارتي مركز تكوين الشبان يخدم وكان البسيري بلاتو غازون وكان الانكس غازون هذا كله ما عادش موجود في بنزرت مركز تكوين الشبان تخرب وتسكر البسيري ولا يعني ترتون معناتها في العرض يترناو فيه اكثر من ثلاثة فرق معناتها في نفس الوقت بالنسبة للانكس كيف زاد الترتون ومازال معناتها ماهوش يعني براتيكابل هذا الكل مادام ما فماش بنية تحتية النادي البنزرتي تراجع التكوين نتاعو وهذا ماهوش خاص بالسيابي بركة خاص بالجمعية الكل بالنسبة للأمور المالية ما ناش معناتها قويتها
0: تمام أمور مالية ورا اللي قلت لحظة مراد روي أوكي راهي مش معناها هذا ماهوش خاص بالنادي البنزرتي أما ميسالش أنت ذكرتني في حاجة راهي والله نكتة في 2026 نحكيو على تيران ترتون ونقسمه بالعرض باش يترناو ثلاثة فرق معناها ومن بعد نحبوا نمشيو دوزيام تور في الكوب دي موند والله شدك
2: شوف لي تام تاع تيران ساعة تلقى كياس كياس مدوم بالاخضر باهي يعني برا مشي شوف في اللي جون شوف فما تيرانات بخاطر يستغلوها باش يبدل التابي بعد
0: يكلف
2: بعد مده معينه تو انت استنفعت منه 10 سنين يجيك انت السيد يقول لك راه سيدي 15 سنه يجيك يقول لك راه بعد 5 سنين راه يولي ان براتيكابل راه نحكيو على كي
0: يخرج من الخدمه
2: يخرج من الخدمه جبنا يعني راه فما تيرانات صدقني راه تقول الزربيه نتاع دارك اللي اثنين بعد الاثنين وين 18 متر تمشي تبني بيك الكوره ومن بعد تحكي على تكوين قال لك تيران في تروا كاتيجوري. تاش معناها تروا كاتيجوري؟ يعني لا تنجم تعمل ماج دابليكاسيون.
0: قداش قداش معناها قداش النومبر نتاع ابري كي يكونوا ثلاثه تروا كاتيجوري؟
2: تراني كل كاتيجوري شو 30
0: اي معناها
2: 90
0: واحد يدرب على التيران واحد بالعرض.
2: ومن بعد جيت تطلب منه لاعب نال حد باش يعمل دياغونال هو ديجا
0: وين باش يعملها
2: اقصى باس يمدها مني انا اللي كنت. ومن بعد يعني حتى في العينين ريت في العينين واحد ساعات على افورسك ديما يشوف في ناس قراب وما عادش نجم يشوف لبعيد فهمت يعني. والله يا حيدر هي حاجه تضحك وتاسف فرد وقت يعني واحد باش تقول له برا امشي يعمل دياغونال ولا شوت كورنير عاديه يوم الاحد يشوت كورنير عاديه هو ما شاتهاش في الانترينمون
0: كيفاش يعرف
2: عارفش الديستانس هذيك وين لازم واحد. بعد جينا على حد راه نحكيو اربع تيران تعرف قد ايه حيدر رم اربع تيران نحكيو على تيرانات تاع
0: 30 متر ولا
2: 30 على 40 يعني انت تصور انت 34 ولا 30 30 لاعب 30 مواطن خليني نقول خاطر
0: معاش نجم
2: نقولوا لاعب 30 مواطن في 30 على 40 ومن بعد تجي نهار لحد تقول له بالله تي هو السي متر الجارديان لا منه كان باش يوصلها لصاحبه مش باش يحطها في السانتر.
0: والله والله مزريه الوضعيه.
2: ما نحكيلكش على الكاليتي تاع الكره هذوما هذوما بعد
0: بالله انت حكي زيد كمل لي على كاليتي الكره.
2: انت تو تبدا ترينا في الشبان في تيران براتيكابل الكره هذيك الكره هي ديجا معظم الفرق خلينا نقولوا أبار خمس ستة فرق معظم الفرق ماكش تلقى الكاليتي نتاع الكور الممتازة ومعاه كل يوم في التيرا هذاك صدقني يا حي الكورة في الليل لا تراها كحلة هي تبدأ بالقوم هذاك نتاع التيرا ديجا
0: تفسخت
2: ديجا وتلقى واحدة مفشوشة واحدة كبيرة واحدة صغيرة راهو حاجات يزمك تحضر سير تيران تشوفهم ومن بعد جي تقول لي تكوين وتقول لي كذا وتقول لي ومن بعد نشوف المنتخب نتاعنا حتى في الليجان واللي نجيبوا يعني التوانسه اليوم شتو برا علاش ما عندكش لا لا لا بنيه جسمانيه تلقاه متغذي كيكا وبرا كيما قلت لك يقرا نهار كامل يزيد يتعدى بكاسكروت يمشي يتعدى يترينا يروح في الليل ما ما ما
0: حتى سويفي
2: حتى سويفي
0: يتعدى ترينا يتعدى كذا
2: هو هو بيدو المدرب يزمو سويفي تلقاه يخلص مره وستة شهور ما يخلص
0: وين حيوه كي تعادل في الماتش
2: ومن بعد هي صعيبه الكلمه مي خليني نقولها ساعات راه مدرب يتلز راه مدرب يبدا ما نعرفش انا يبدا مريض وفما بارون ابوه يتلز ساعات باش يستحق حاجه من البارون راه ساعات فهمت انا مريض يا اخوي انا مانيش خالص ويعلم بربي يعلم بحالي كيفاش نجي والله يصدقني يا ساعات نبدا متعدي في الروتيكس هاي نلقى فما مدربين شبان على بسكليت يمشي يدرب والله تراهم في الروتيكس ولذلك يعني حتى السيتواسيون تاع المدرب بيدها تلا يعلم بحاله كيف يجيراني يزيد يلقى المسكين اللاعب انا قلت لك جاي على كاسكروت ونهار كامل يقرا وفهمت من بعد جيت تقول لي تكوين يا قد فرد بالفرد مره سينورا الحقيقه ما كورتنا مش بتصلحك
0: اي لا بس السيتواسيون هذه صعيبه ياسر العمليه مراد فقط
1: يقولني خلي كلمة نختم بها بالنسبة لنزل بنزرتي كان عنده حزان كبير برشا داير بيه كانت منزل عبد الرحمن في فورما كانت منزل جميل كانت زرزونة كانت ماطر كانت منزل بورقيبة السنتور كانت العالية السنتور هذه الكل كلها تعاني وكلها تقاسي واغلبية متاحة كلها على الترطان مش الاغلبية كلها على الترطان وكلها تراجعت معناتها على مستوى التكوين اليوم في تونس كان حبوا تولي عنا كرة عنا زوج حاجات مع تنقيح قانون الهيكل الرياضية وفتح ملف المنشآت الرياضية سينو خلنا نزرعوا فيهم بعد حاجة التيرانات ونستغلوا في حكاية أخرى خير
0: ايش بيكم اليوم ايش فما واضح شكرا مراد يعطيك صحه على كل هذه الاضافات والله وضعيه صعبه وضعيه صعبه جدا راهو كره القدم اللي راهو فيه هذه كل نتيجه طبيعيه للظروف ما تنجمش تكون الكره هكا معناها وحدها حاجه محلاها في الظروف هذه الكل الرديئه الحقيقه
2: ما حيدر كي تعرف علاش نحكيوا على هكا بحرقه على خاطر مازلنا كملنا كاس عالم مانيش نحكي راهو على الليفل هذاك والفلوس اللي تشوفوا تيرانات نتاع فوتبول امريكا ومن عارفش انا في شوفوا الفينال
0: زاد نحكيوا على الولايات المتحده
2: الامريكيه عارف انا ما قلتلكش ما خلطناش الغادي لكن فما الحلول يا اخي انت لا لا لا لا الفينال راهو في الميتان صارت حفله وتسكر كل شيء وتعاود تحط الواحد تاع ليفينمون بعد يتنحى وتلعب زي ميتان اذا هما خلطوا الغادي نحن ما نجموش نخلطوا على الاقل كل جمعيه في الناسيونال
0: نحكي
2: حتى لك الصغيرات راه مركيبهم مشاو مساكن انت برا شري لولدك صباط تاع نتاع كور شهر من زمان لازمك تشري لواحد اخر
0: صحيح يذوب
2: يتقطع فهمت ذاك علاش خويا حكينا
0: للاسف نخرجوا فاصل بالله غنبدلوا شويه جو غملنا على قلوبنا وسام فاصل قصير ثم نعود ريكاب سبور
3: بيسيتي. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 30 جويلية الموعد مش يكون مع وديد المجمع وخليل إي

شنو يصير كي يلتقي التراث المغربي بالإلكترونيك؟ النتيجة هي عيتم نمور، أن بروجي موزيكال مختلف اللي يقدم قراءة جديدة للعيتة المغربية بقاعة إلكترونية معاصرة. العرض هذا يثبت كون الموسيقى التراثية تنجم تعيش بروح جديدة وتلقى طريقة للجنراسيون متاع اليوم. نهار الخميس 30 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية فيها برشة جرأة، إبداع وتبادل ثقافي بين تونس والمغرب مع وداد المجمع وخليل إي بي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM.

0: لوان بيل بلجي رؤية تتوضح بشكل كبير، لكن خاصة ملف التأس ويغلق تماما القضية الشهيرة عن طال 3 بوان واللي كانت نجم تعمل إشكالية يغلق الملف هذا. وخبر سعيد بالنسبة لي لوان بيل بلجي، بقيت الأخبار والمعطيات من عندي بالنبزي. أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: مرحبا حيدر أسامة سلامي كل فريق ريكاب، أهلا وسهلا بكل مستمعي راديو موزايكا فام ومشاهدين على السيت ويب ولا الفيسبوك. تحية المراد تعدى قبلي وإن شاء الله اللي بعد يلقاو الوقت. الموظف خميس الماسي يؤهل الأولمبي الباجي للمشاركة
0: على الدخلة ذي. أنا أقول سعيد ياسر باش نخلطوا له على سبيل الوقت.
1: الموظف خميس الماسي يؤهل الأولمبي الباجي للمشاركة في البطولة ساعة قبل انقضاء الأجال. الأولمبي الباجي يضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى في الدقيقة 90+7 في الجولة الأخرى. هذا ملخص ما عاشه الأولمبي الباجي في الموسم الماضي من صعوبات وتقلبات. واللي الهيئة الجديدة المتجدة على رأسها كمال اتعظت من الماضي وبدأت الخدمة على بكري. أول شيء تعمل الاختيار لأسعد معمر على رأس السفينة الفنية وانطلاق التمارين والتحضيرات بكل جدية ومتماشى جويلية. القيام بالتحويلات المالية اللازمة، الرفع المنع من الانتداب واللي يهم لاعب واحد واللي هو المالي عبد الله باتيلي، وإدارة النادي في انتظار التصاريح اللي تحول لها تحويل الأموال لمستحقيها بالعملة الصعبة. ولهنا نحكيه على 100,000 دينار تونسية. تعزيز الرصيد البشري في الأولمبي الباجي بدا على بكري مهدي خيري من أمل بوشمة، يحيى العاشوري من مستقبل قصرين، وحارس الملعب الجابسي حمدي شعيرات، وهذم الكل تم اختيارهم في التشكيلة المثالية للرابطة الثانية الموسم اللي فات وصحوا كله بجوز مواسم. بعدهم تم التعاقد مع مامادو ضيوف السنغالي متوسط ميدان شاب عمره 20 سنة تقريبا مدة 3 سنوات 3 مواسم فعلا. واليوم تم التعاقد رسميا مع حمزة المبروك المدافع المحور القادم من الدوري السعودي الموسم واحد قابل للتجديد في شهر ديسمبر. لاعب شاب آخر في الطريق قادم من النادي الإفريقي ولهنا نحكيه على أسامة الخياري، وبعض الوثائق تفصل على التعاقد معاه لمدة 4 مواسم. وأهم خبر خلينا الأخر يا حيدر واللي هو ملف مباراة الملعب التونسي كما قلت اللي معناها
0: أغلق هذا الملف.
1: أشرت اليوم رئاسة التاس على غلقه نهائيا لصالح الأولمبي الباجي، ونخدمه بالطبع ولا ونخدمه بالحديث على السبورة اللامعة اللي تركيبها عرفت أخير ملحوظ آخر. وآخر الأخبار تقول إن فريق المراقبة تابع لدار الجهوى والتجهيز لاحظ بعض النقاص في الحامل الحديدي للسبورة والمقاول، أنهى تقريبا أشغال التدارك. وهنا يخلينا نأملوا باش نكون باش تكون راكبة وحاضرة قبل المباراة الافتتاحية للموسم الجاي. وهكا مراسل موزايك في تدخلاته يولي يستعمل بورتابل واحد في عزوز قد كان بورتابل مكالمات واحد للكرونومات.
0: واضح، يعطيك صحة إيهابة. ما تنجم تجاوبني زادة بسرعة، الأمور المالية كما سألنا مراد مستقرة الأمور؟
1: قد طوب متاع معناه حلين من غلق الملفات.
0: واضح، شكرا.
1: المشاركة معناها تأكيد المشاركة ورفع منع الانتداب.
0: شكرا إيهاب، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. شكرا لكل مراسلين. إن شاء الله غدوة عزيزي مسلم يكون معنا أخبار ترجيس وآخر المعطيات. للأسف ما قيلش وقت. مودريتش 37 ماتش مع ميلانو في السيريا و43 توت كومبيتيسيون كونفوندو 40 عام يزيد موسم آخر في ميلانو في كلمة في 10 ثواني.
2: مودريتش الإبداع ولا والناس هذوما اللي تخدم رغم ما يهمهمش راهو بين عمر شيفر.
0: صحيح صحيح صحيح. شكرا أسامة سلامي، يعطيك صحة. شكرا مانويل كان معنا في الإخراج، هادية في الإخراج الرقمي. شكرا الحميد كان معنا في البرودكسيون. تقابلوا إن شاء الله ديبت سومان ديما على موزايكا فام. يجيكم تود سيد مراد في الأخبار.
3: ألو مالك سيف السنية راهو باش نخدموا باللي ومتسعة نصف الليل.
4: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نوتا
3: مشيت معاك. اما اش باش نعمل؟
5: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
4: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
3: اما شو باش نسميوها؟
5: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام. L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Wael Jassad.
6: توحشيني وقلت لي بس خايف اسالك.
5: اكومباني دو لا تروب رياض بودينار اي افراح زهر لايف باند اي دي جي جامبور
6: يا رمان صار من برضايا.
5: انفو لاين اي ريزرفاسيون 46 30 30 30 او سور لابليكاسيون ايجا اي ديسكريتي.ان.
6: قلت مليون مره حبك
5: ويا جسال على الاوتيل لي اورانجي جاردن حمامات لو سامدي 25 جويي avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تدعيمه هو برنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية التي ستنعقد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية محور المحادثة الهاتفية التي جرت ظهر اليوم الجمعة بين وزير الدفاع الوطني خالد السيلي ومساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية دانيال زيمرمان. وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها بأن الوزير نوه خلال هذه المكالمة بعلاقات صداقة تاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية وبمستواها المتميز وبأهمية برنامج التعاون العسكري بين الجانبين، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لهذه الشراكة الاستراتيجية المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين والمنفعة المشتركة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل الإصلاح الدين السلمي يدعو اليوم الجمعة إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. واعتبر السلمي في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أن تراجع القدرة الشرائية ارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية إلى جانب الصعوبات التي تعرفها قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية لا تمثل مجرد أزمات ظرفية وإنما تعكس أزمة عميقة تستوجب مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحميل المسؤوليات بوضوح. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تعلن أنها بادرت إلى رفع جملة من التوصيات والمقترحات العاجلة إلى السلطة المعنية من أجل التوقي من التداعيات التي قد تفرزها موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها تونس منذ فترة على أوضاع الأشخاص المودعين بالوحدات السجنية، لا سيما في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب هذه الوحدات. وأكدت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة أنها ستواصل الاهتمام بظروف المساجين في سياق الوضع المناخي الراهن وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا، وستظل على ذمة مختلف جهات الإشراف على الوحدات السجنية للتعاون والتشاور والتحاور من أجل تحسين ظروف إقامة المساجين. سفير المملكة المتحدة لدى الجمهورية التونسية رودي دريمون يؤكد في تصريح لموزايك أن مشروع إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي في تونس يعكس التزام بلاده بدعم جهود العمل المناخي والانتقال الطاقي، معتبرا أن حماية البيئة يمكن أن يتكامل مع تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين ظروف عيش المجتمعات المحلية. جاء ذلك على هامش تشين محطة شحن بالطاقة الشمسية وتسليم محركات بحرية كهربائية لفائدة عدد من البحارات بميناء الصيد البحري بأجيمة في جزيرة جربة في إطار مشروع ينفذه الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بتمويل من حكومة المملكة المتحدة.
9: سعيد جدا بوجودي اليوم في أجيم وفي أول زيارة في جربة. المملكة المتحدة فخورة بدعمها لمشروع إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري. زرت اليوم محطة شحن البطاريات الكهربية وتسليم أعداد من المحركات البحرية الكهربية لمجموعة من البحارة المنتفعين للمشروع. يجسد هذا المشروع أولويات المملكة المتحدة وتونس وجهات تغير المناخي، دعم الاقتصاد وتوفير حلول ملموسة، حمايات المناخ. أول زيارة للجربة خلتني نفهم عليه هي وجهة مميزة للسياح البريطانيين. نستقبل كل صيف 15,000 سياح بريطاني بفضل 4 رحلات أسبوعية في موسم الصيفي.
8: في أخبار العالم، أعلى محكمة في ألمانيا تقضي اليوم الجمعة بأن الحكومة لم يحق لها تعليق برامج استقبال الأفغان بشكل جزافي. وأوضحت المحكمة الدستورية الألمانية أنه يتعين في إطار البت في كل حالة على حدة مراعاة الظروف الفردية للشخص الأجنبي المعني، وتتعلق القضية تحديدا ببرنامج الاستقبال الذي انتهى العمل به والمعروف باسم قائمة حقوق الإنسان، حيث رفعت الدعوى امرأة أفغانية تطالب بالحصول على تأشيرات دخول لها ولابنيها القصيرين وتقيم حاليا في باكستان. وكانت ألمانيا قد منحتهم تعهدا بالاستقبال عام 2021 قبل أن تسحبه في نهاية عام 2025. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد قطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
10: الأولى في تونس.

0: سمير حامي.
1: 7:06 عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزيك فم، هذه كورنيش من تولى 9 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لغونديفو 100% كولتوريل. نعيشوكم أجواء وكواليس كل المهرجانات التونسية في ريبورتينج اليوم. نرجع لسهرة فارس سليمان الفلسطيني في مهرجان الحمامات الدولي، سهرة كانت البارح في إطار الدورة 60 للمهرجان. الانترفيو اليوم فرحانين برشا باستقبالها بحذنا الفنانة منال عمارة اللي تصدر أغنية جديدة توعوية للأطفال عن الحرائق، عنوانها يويو. تنسمعوها شوية آخر ونحكيوا معها على مشروع كامل مازالت كيبدت فيه منال عمارة، قاعدة تتكون في هذا الإطار. تفاصيل كل شوية آخر في الانترفيو. ساعتنا الثانية اليوم غدرنا واحد من

0: في أسئلة براسي فرج سليماني وصراحة لسبعة وحدشن دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزايك فام. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع تابعوا فينا زد على سيتنا موزايك فام بانيت شوي آخر تلقاو اللايف يوتيوب فيسبوك زد موزايك وضيفتنا تكون منال عمار. قبل هذين نخليكم تتفيت ريبورتينج مع الوثق. نرجع لسهرة فرج سليمان البارح في مهرجان الحمامات الدولي. ريبورتينج
1: المهرجانات. مسرح الحمامات البارح كنا حاضرين في حفل الفنان الفلسطيني فرج سليمان.
2: بحب ان الموسيقى تشبهني وتشبه اللحظه اللي عم بشتغلها. اخطر لي
1: مش أول مرة في تونس المتوج بالبرونزية في أيام قرطاج الموسيقية وبعدها في 2022 كان اعتلى ركح المسرح الأثري بكارتاج في طار المهرجان في سهرة مشتركة وقتها مع نور وسليم عرجون. للصدفة الدورة 60 في مهرجان الحمامات الدولي تجمعهم مجددا لكن كل واحد في حفلته. فرج سليمان اللي وصل روح الجاز الغربي بالأصوات العربية والقضايا الإنسانية. الفلسطيني اللي ورانا فلسطين بالحب والحياة والألوان. السهرة أكيد بشكون استثنائية ومختلفة. فرج سليمان يوصل لنا حكاية

0: وقصص عن الوجع والغربة في شكل حكايات تروى بالفن والموسيقى.
1: نادر ما بصير انه اطلب من حد يكتب عن الموضوع، بستنى يبعثوا لي عالم نصوص مثيرة لإلي وبشتغلها.
0: كعادته فرج سليمان هاد على المسرح وبرشا يشبهوه بزيادة رحباني، يعيش لحظات استثنائية مع البيانو، يتعامل بعفوية مع الفرقة الموسيقية والجمهور. ممكن مسرح الحمامات أضفى حميمية خاصة على طريقة التعامل.

0: عزف موسيقته المتأنية، الجمهور تفاعل معاه وبقى مركز ويسمع. غنى للحب كما موسيقى آخر حب، قلبي في آخر الليل، وتمرد على الحب والشوق في إسا جاي، وبختار اللي اشتاق لك، وغنى للغربة والوجع وقصص الحارة في أحلى من برلين، هالنجاح اللي مش ممكن يموت. فرج سأل الجمهور في الحمامات أكثر من سؤال براسه من خلال 16 أغنية كانت في سهرة استثنائية.
1: ريبورتينج المهرجانات كورنيش مرسين الجمعة من 7 لـ9 تحليل.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم سهرة نسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بالهاني. السبت 25 جويليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
3: وموزيكا فام.
1: كورنيش مرسين الجمعة من 7 لـ9 تحليل.

0: من العمر يويو هي آخر أعمال هتوصلنا حتى ل 17 دقيقة. أنتوا معنا في كورنيش على موزيكا فم. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع تتسويت وقيت الانترفيو. الانترفيو كالعادة هي جينا ديما بجديد، سعداء جدا باستقبلها بكل حب الفنانة التونسية من العمارة. مرحبا.
1: عسلامة، شنو حالك سامية؟
0: شنو الأحوال؟
1: مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا.
0: شنو نحكي شوي خير على البروجي هذايا وعلى الأغنية الجديدة؟ احكي لي على اللوك ساعة صيفي.
1: اللوك صيفي، قلت على الأقل خنجيب شوية بهجة في الأوضاع الحالية، نفرحوا شوية، نجيبوا شوية بهجة، شوية هكا صيف، شوية نتفكروا اللي احنا صيفي وعاملين جو.
0: شعاملة مع قصم الضو مع قصم الماء؟ قاعد يقص عليك الضو ولا سوا؟
1: بيان سور قاعد يقص عليا، وتعب برشا وتعبين برشا زادة في الخدمة على خاطر قاعد يقص على العروسات زادة. ما نحكيوش على الدار اللي هي ولت بالحق معناتها عيشة صعيبة برشا، سورتو كي يبدأ واحد عنده أن أنفون دو دو زون، معناتها صعيبة برشا كيفاش مرة يقص مرة موجود مرة فما ما مرة ما فماش. نوب الحكاية كانت عربي تعب برشا كيما الشعب الكل.
0: كيفاش تتعايش معها الحكاية في الدار خاصة انت قلت عندك البنوتة؟
1: قاعدة نحاول وماكسيموم باش انه نبرد اعصابي، ذي الحاجة الاولانية. الحاجة الثانية كان من الماء قاعدة نعبي في الوسطلة، كان من الضوء قاعدة نلوج على انفورماسيون باش نلقى وكتاش نعرف معناتها كتاش قص الضوء، كان ما بيها وين نهز شلقيتي وملقيتي نمشي بحذا بابا وماما نلقى عندهم هما اللي مقصوص عنده الضوء يمشي عند صاحبه معناتها، يا هما يجي بحذا انا نمشي بحذاهم.
0: المهم في كل هذا كما قلت انت البهجه، الامل،
1: البهجه والطاقه الايجابيه، وخاصه نحاول زاده باش نتعامل بطريقه بروفيسيونيل على الاخر في الليل في العروسات، خاطر ساعات تدخل فما ساليت عندهم لي جينيراتور، فما ساليت اللي هما ما عندهمش، فما ساليت يسخنوا برشا، فما عرايس يبكي، وفما شكون عرسها يقف مع العشرة، فما شكون عرسها ما يتعملش بالكل، فما انت هذوما حاجات اللي هما ياسفوا ما همش اساسيات الحياه، فما حاجات بلوز امبورطانت. اما بالنسبه للدومين نتاعي انا تو اللي قاعده نشوف فيه معناتها الحاجه الخايبه قاعده تصير في الخدمه نتاعي في الحكايه هذه.
0: صارت لك قص الضوء وانت تغني؟
1: الجمعه اللي فاتت غنيت في سالة يمكن 38 درجه فيها، معناتها الجروب يخدم كان الفرقه واربعه مراه وحكا هاو، دونك فماش كليماتيزور فيها 700 عبد، دونك ما تنجمش بالحق ما تنجمش تتنفس معناتها، ما حدا شكون عمل ملاز. عندي عرس الجمعة اللي فاتت، انا خلطت العرس ونلقى العرس ديجا واقف عنده ساعة معناتها من العشرة وربع واقف، دونك العروسة عرسها وقف العشرة وربع. فما ساليت اخرين اللي هما الحمد لله عندهم ليكيبمون نيسيسير، فما العروسات اللي في الديار اللي يجيبوا معناتها باش يعملوا الضو كل شيء، لكن الضو ضعيف برشا يقعد، دونك احنا نحاولوا او ماكسيموم باش انه العبيد نغني على دربوكا، نغني على دربوكا، نغني يسكتوا العباد الكل ويبدا دربيك جي غني، خاطر دربوكا سي بون ما يسحقش ميكرو، اما انا صوتي بح في الوقت هذاك، فهمت؟ نحاول بالحق نحاول او ماكسيموم باش انه نعدي اون في افيك معناتها.
0: وتتعدى
1: الحمد لله.
0: والحمد لله انه قاعدين نعيشوا باللي موجود بالحق، رغم كل شيء.
1: الصعيب بالحق سامية الصعيب على الاخر هو في الدار، خاطر الاخرين كل معناتها ميسالش نفرحوا بطريقتنا، اما وقت اللي واحد ما يلقاش الصغير وباش يدوش له، ولا وقت اللي تبدا في الدار 38 درجه وانت ما تنجمش تحل حتى مروحه حتى كليماتيزور، غادي كوين. انا مثلا بنتي تاو مريضه على خاطر مره كليماتيزور يخدم، عايشك مره كليماتيزور يخدم مره مروحه نقوم في الليل نلقاها عرقانه على الاخر، معناتها فما حاجات اللي هما بالحق ساعات كلي المورال نتاعي يتيح على الاخر، بعد نقول الحمد لله.
0: هو الحمد لله على كل شيء، خاطر الحالات اللي نشوفوا فيهم زادة في وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة شيء ما نعرفش نجم نقول، شيء يوجع القلب، شيء مؤسف.
1: حالات خسرت
0: ناس توفيت البارح، شفنا حالات وفاة، شفنا ناس تقصت عليهم الماكينات ويوجهوا في نداء على السوشيال ميديا على فيسبوك يقولوا يا ناس راني باش نموت، راني كنت تقف لي ماكينة الأكسجين باش نتوفى. دونك ربي جريها على صلاح في وسط هذا الكل، في وسط قصان الماء وقصان الضوء، في وسط ده الحرائق اللي صايرة في البلاد، ونشوفوا اماكن مزيانه كيما جبل الناظور في بنزرت، رفراف، سيدي علي المكي اللي تحولوا الرمات. في هذا كل من العمارة اخترت تعبر بغنيه سمعناها قبيله شويه، اغنيه بعنوان يويو. هل صدفه انها تزامنت مع الحرائق اللي قاعده تلتهم في الاف الهكتارات في بلادنا اليوم؟
1: ما هيش صدفه، الأغنية ذي حاضرة عندها فوق 3 أشهر. الأغنية ذي جاية في برنامج في إطار برنامج اللي هو تابع بي بي سي ميديا أكشن اللي هي المنظمة الخيرية لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اللي نحن نعرفوها للنيوز معناتها اللي هي عندها ان كوتي شاريتي اللي هو موجود في تونس اللي هي تستعمل الإعلام والتواصل من أجل التنمية اللي هي أنا فرحانة ياسر ياسر ياسر تعرفت على الإكيب متاحة الكل طبعا نحكيوا عليهم مبادرة تنموية الهدف متاحة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر الحرائق الفيضانات وخاصة تخدم على رفع وعي المجتمعات بمخاطر التغيير المناخي.
0: علاش اختاروا من العمارة
1: هما ساعة ما اختارونيش كان انا هو رفما برش هما أوفيت يحبوا يعديوا الانفورماسيون اترافيغ ديز ارتيست واترافيغ صانعي محتوى. نشوفوا مثلا بلو بوينت ان في تونس خدموا معاهم زيدا فما برشا صانعي محتوى اللي هما صغيرون شوية زيدا خدموا عليهم. البروغرام اللي انا خدمت عليه اسمه وايزر اللي هو تخدم بين تونس وبين الجزائر واللي هو يعمل سنسيبيليزاسيون على الحرائق في الغابات بين تونس وبين الجزائر. علاش تم الاختيار متاعي انا الحقيقه متاع ربي اول حاجه انا كفنانه عندي بلاتفورم سور لي ريزو سوسيو اللي هي كبيره برشا مانيش كان للغناء والشتيح والرديح انا زيدا نجم نعدي ان ميساج ونجم نعدي ان ميساج توعوي كيما حكيت في يويو انا معناتها سيت ان اوبجيكتيف اما زاد سيت ان دووار معناتها مسؤوليه بالنسبه لي انا كي يبدا انت عندك 5 ملايين على انستغرام وعندك 4 ملايين على فيسبوك وعندك 2 ملايين على تيك توك ما تنجمش ما تعديش ميساج كيما هكا. انا توا وليت ام وقت اللي وليت ام فما برشا حاجات فقت بهم اللي هما المسؤوليه متاعي انا كأم باش انه نعدي المعلومه لصغيري وباش نوعيه باش غدوه وقت اللي يولي كبير هو يفهم برشا حاجات ويعرف برشا حاجات من الصغرى. انا وقت اللي عملت يويو ما عملتهاش وحدي اول حاجه هو تكوين من عند انسان عظيم بالنسبه لي انا اللي فريق بي بي سي ميديا اكشن على راسهم خديجه معالج نوجه لها تحيه برشا اللي قاعده تتفرج علينا توا دينا شيفي وكولين سبيرواي اللي هو سيد ذي اسمه حمدي حشاد
0: بي هو شوي آخر بش يكون معنا بش نحكيه معاه على التكوين هذا وبش نحكيه على المشروع ولكن قلت لي كونه ما كانش صدفة ولكن احنا توا موجة الحرائق في الفترة هذه نحكيه على الكيف حكينا على بنزرت وغيرها من مناطق منال دونك البروجي قداش عندكم اللي بديتوا تخدموا عليه
1: البروجي انا دخلت نخدم عليه عندي توا فوق 3 أشهر لكن بش نكون معاك انا على الاخر إذا كان أنا هبطت الغنية هذية في البريود اللي هي فاتت ما هيش باش تاخد صدى كيما خذيتها تاو معناتها رانا نحنا للأسف التوانسة أون جينيرال وقتاش نلتفتوا للحاجة كان وقت اللي تصير داكوردو فما برشا في انستغرام وفي فيسبوك قاعدين يقولوا تركب على الحدث وعلاش ما تكملش تعمل أغنية على قصان الماء
0: باش طلبوك قالوا لك عملنا أغنية على حاجات أخرى
1: إذا كان أنا هبطها الغنية هذية قبل ما هيش باش تاخد صدى كيما تاو احنا ما نشلقوا بالحكايه صارت كان ما وقت اللي معناتها سي صارت الكارثه وقتها انت تنجم تفهم شنو الميساج اللي انا حبيت نعديه وقتها انت تنجم تفهم اللي انا كي عملت الغنيه هذيك ما عملتهاش اي مني قامت تصبيح قالت اي باش نعمل تو اغنيه للصغار وقتها تفهم اللي انا التكوين اللي عملته مع حمدي حشاد راهو بالحق كي تتفرج على الغنيه على الكليب نتاع الغنيه اللي هو موجود على اليوتيوب دايوغ نستدعاكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا باش تتفرجوا عليه على اليوتيوب تفهم اللي انا وقت اللي حكيت على الاسباب نتاع انطلاق الحرائق اللي هي 95% بشريه اللي هي سيجار ويطايش اللي هي نار ما تطفيش بالكدا اللي هي لي فيد لوب اللي هو انعكاس الشمس على بلار على دبوزه مثلا يعمل انفلام وقتها تفهم شنو انا حبيت نقول
0: تكونت في التداعيات نتاع الحرائق تكونت في الموضوع هذا قبل ما تعمل الكليب
1: اي مش كان على اسباب الحرائق كهو انت أي. اذا كان تعطي لاي واحد بروفيسيونيل دو دومين معناتها في البيئه وقت اللي يغزل للكليب وشكر مره اخرى لحمدي حشاد على
0: خلينا ناخذ معنا حمدي حشاد المدرب نتاعك والمختص في شؤون البيئه مرحبا حمدي شنو حالك
2: أهلا بيكم مرحبا ومرحبا بمنال ومرحبا بكل مستمعين مزايك
0: الأغنية جات في وقتها نتصور اليوم
2: أجلناها للوقت هذا خليناها مش تكون في الوقت هذا على خاطر معناها بالحق كما كانت تحكي معناها تعطيها الصحة معناها دونك كان عطت قبل ما كانتش ممكن باش تأثر ولا الناس باش تنتبه لها ولا نحن هي تقريب حاضرة من أبريل تقريبا
0: تنبأتوا بالوضع اللي باش نخلطوا له اليوم حمدي نوعا ما
2: عارفينه باش يصير عارفينه بنفس الشدة، عارفينه بنفس الصور المدمرة ذيك والمشاهد المؤسفة ذيك كنا متوقعينها، مش حاجة جديدة. المشهد ذيك نشوف فيه كل عام تقريبا، لكن أنا من هاي تقريبا برنامج كامل، برنامج اللي منال عتاسحة كانت فيه من تأثير بي بي سي ميديا أكشن، برنامج اسمه وايزر. شنو هو وايزر؟ هو برنامج معناه الإنذار المبكر early warning، معناه نحاول نرصد الكوارث الطبيعية اللي عندها منشأ مناخي أو رابط مناخي بالتحديد، وركزنا أكثر معناه على حرائق الغابات. والبرنامج كله قائم على نشر التوعية والتثقيف المختلف لفئات المجتمع. منال عتاسحة بالحق كانت سفيرة ممتازة معنا بالحق، وخذت على عاتقها وخذت الانيسياتيف،
0: كانت تلميذة نجيبة حمدي
2: جدا بالحق، معنا تعمل دي غشاش وحدها معنا وتشوف وتبعث لي وعالكريتيريا ونجم نزيدو هكا ونعملو هكا. بالعكس معنا حبت الفكرة ومشيت فيها على
1: حتى انت استاذ ياسر طيارة يا حمدي عسلامة.
2: عايزة
1: سعديك نجدد لك مرة اخرى الشكر بالحق، ونقول لك سي غراس افو اتوت ليكيب تاع بي بي سي ميديا اكشن. نحب نقول لكم اللي انا الكلمات كتبتهم انا صحيح، لكن كل جملة كتبت فاليديها حمدي، كل جملة كتبت في الغنية نبعث العيش قولك منال تبعث لي، نبعث له الكلمات ونقول له هذه شنو رايك فيها، هذه هكا صحيحة ولا لا، خاطر انا الحقيقة ماهوش تكويني معناتها ماهوش ما نعرفش، دونك هو علمني كل شيء وهو اللي فاليدي لي الكلمات نتاع الاغنيه الكل.
0: اليوم حمدي نصور وصلنا الوضع سيء، الوضع قاعد يتفاقم نهار بعد نهار، فما امل انه تتجدد الغابه؟ فما امل انه نمنع من الكارثه؟
2: هو ديما الامل موجود، لكن فما مجموعه من العناصر اللي لازم قبل ما الامل ديما موجود، خلينا في المطلق ديما موجود، لكن معناها بديك في باش نقول لك اللي تحرق حتى التوه ما يعادل 4 سنين نحن نزرعوا مشي درعان 4 سنين مشي تحت الماء. معنا تصور انت تحرك معنا في فترة وجيزة أقل من شهر، معنا كيفاش مش نرجعوا كالغابة، كيفاش نفهموا الناس، كيفاش نفهموا الصغار، ذيك معنا كان التحدي رو معنا بالنسبة لنا كيف وقت معنا المشروع كان تعرض معنا مع منال، قلت كيفاش نجم نتعاون مع منال، معنا ما نفهمش الحكاية كيفاش. لا قالوا الناس يوصل ميساج للصغار للوالدين تاع الصغار نفس الشيء، معناها كيفاش نحاولوا نوعيوا الناس هذيك كيفاش تصير الحريقه، كيفاش شنو هي الامباكت نتاعها، كواليس الحريقه كيفاش معناها تنجم تكون وتكون حاجه للصغار، خاطر دونك معناها الهدف نتاعنا معناها ان شاء الله على الاقل نحاولوا نكونوا جيل واعي، جيل متعصب لحمايه الطبيعه، جيل يحط في اولوياته الحفاظ معناها على موروثه الايكولوجي، معناها دونك هذا كان الغايه نتاعنا. وبالطبيعه معناها اللي عنده مثلا مال طبعا معناها التحضيرات التشجير ان شاء الله مش نشجره اللي تزرعه، هو وعد باش نرجعوه ان شاء الله رجعوا ما اكثر منه
0: ان شاء الله،
2: اما معناها برشا مجهودات ما نجمش نزرعوا غابه كيما قبل، معناها توا التحديات المناخيه، التحديات البشريه اللي موجوده، ضعف الامكانيات اللي عندنا، معناها تحديات صعيبة برشا. أنا ما شدرا ومؤسف كراو كيكا بلادنا تتحرق، وما زالت معناها حتى اللحظة برشا حرائق أخرى جديدة قاعدة معناها قاعدة تتكون وقاعدة تصير، معناها ضغط كبير، معناها ظروف صعيبة برشا. هذاك علاش على الأقل مني باش نبداو، كيفاش نبداو لازم حاجة تكون أوريجينال معناها
0: الرسائل التوعوية. حكيتوا على الحرائق مش هذا برك في الكليب، زاد البطل نتاع الكليب اللي هو يويو بالكرتون ولا باللي
1: اللي هو بالحق يويو
0: اللي هو الأيل الأطلس،
1: أيل الأطلس
2: هو الأيل الأطلس محمية الفيجة معناها موجود غادي معناها كان معناها حكينا مع منال اللي عندنا برشا معناها ممكن كانت لمبويا باش ما تكون البطل في القصة هذيك القنفود، معناها هي ما حبش منال تخرجهم، لا قلت لها اسمعني نخدموا حاجة تيبيك على الغابة على الغابة على الغابة، معناها نظرا معناها خلفيتنا الإسلامية ما نجموش نحطوا خنزير بري ولا معناها، دونك خلينا يويو شخصية ممكن تكون تجذب الصغار راهو برشا مرات معناها في ديك معناها في كوميكات أخرين ولا حاجات، دونك هي اللي باش تكون المحور هذاك كله. أنا اللي اخترت اللي باش تكمل مع يويو معناها بالحق ديتو علاش معناها كان إي آي معناها في تيم ديزني باش يكون قريب للصغار، الهدف معناها قريب للصغار معناها ماش والتانيين التور الأجل كان حاضر معناها لازم المساج التوعوي لازم التوعي يضرب
0: واضح. حمدي حشاد بالحق يعطيكم الصحة على الخدمة هذية لكيب الكل، نحييك أنت ونحيي منال. حمدي حشاد المهندس البيئي المختص في الشأن البيئي، شكرا لك. ومنال مش هذا كهو تخدموا على مشروع كامل، فما أغاني أخرين حاضرين على شنو الظواهر؟
1: هي جوست نحب نزيد حاجة على حمدي اللي هي دونك حكاية يويو راهي حكاية واقعية معتها أيل الأطلس بالحق راهو عنا في تونس، وكنا نتخيلوه اللي هو انقرض في جرة حرائق الغابات. وفي ديسمبر اللي فات اكتشفوا اللي فما تروبو كامل تاع عائلة الأطلس اللي هو نوعية يويو معناتها, وهزوه المحمية الفجأة. أنا المشروع متاعي توا اللي هو باش نكمل نخدم اغنيات هكاية اللي هما ما نعتبرهمش كان اغنيات بالنسبة لي أنا, ذي حكاية معناتها أنت تنجم تحط لصغيرك يتفرج على أربعة دقائق, أربعة دقائق اللي هو فيهم مساج واللي هو يتفرج على حكاية معناتها ما يفدش يقعد يتفرج. نحب نعملها مع تختو دماغ سلحفاة الحرب, نحب نعملها مع الجندي اللي هو في السود اللي هو في الجنوب اللي هو زادا عنده مشاكل كبيرة مع تعاده بشي انقرض. نحب نستعمل الحيوانات اللي هي اليوم مهدة بالانقراض والذي هي في بيريود صعيبة في جرة تغيير المناخ في جرة سلوك متاع الإنسان, باش نعدي كل مرة أغنية اللي هي للصغار. أي حاجة أخرى أنا زد راو الهدف متاعي مش أنه في الروضة يولي يتفرجوا على حكاية كيما هكاية. احنا رانا عنا كونتنو, أنا اكتشفت هذي وقت اللي وليت أم كونتنو اللي عنا في اليوتيوب راهو تعب برشا, ما عنيش حاجة توينز. احنا اليوم وصلنا باش نعملوا كليب دايوخ باش نوجه الشكر الأسترو على خاطر الخدمة اللي خدمها اللي هو خدم الاي اي اللي هو خدم شريط طوله 4 دقائق اللي هي راهي بكل تواضع الليفل متاع ديزني. راو انت كي تتفرج اليوم على يويو وتقول معناتها توينس خدموه وليد اسمه استرو خدمه, بالحق ياسر ياسر مزيان الخدمه.
0: اليوم باش تبقى في فيديوهات قصار ولا تخمم انه تكون سيري كامله, وهل باش تخدم على المشروع هذايا بعيدا على باش نراو زوز منال عماره في الحكايات ترتاح غير عجبني على سؤالي.
3: في اللحظة اللي يصير فيها الأكسيدون السنتور هو الفيصل بينك وبين الموت. بلاش السنتور انت خليت ولادك بلاش بو ولا أم. بلاش سنتور ما تمنعش على خاطر هو اللي كوفريك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت, أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك, لبيات ترافقك تنصحك وتسندك, باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
6: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia. Oshig Denia, Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
0: سبعة وسبعة وثلاثين دقيقة مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك فام. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع والفكرة هبكم سيسر ويحكم, وإلا زد على سيتنا موزايك فام بوانيت وعلى لايف متاعنا فيسبوك اي يوتيوب موزايك فام. ضيفتنا منال عمارة نحكي معها على مشروع توعوي جديد قبل الترتيحة هذه. منال قلت لك هل باش تكتفي بالكليبات بزوز دقائق ثلاثة دقائق ولا باش يكون مشروع سيري
1: باش نكملوا؟ أنا بكري باش ما يتغشوش علينا الناس الجنوب قلت جندي هو اسمه جندي. دي الحاجة الأولى. وأيل الأطلس هو راهو محمي عنده برشة اللي هو يويو في تونس في بلادنا. نحن اخترنا باش نخدم عليه هو على خاطر نحسه اللي هو كالغزالة اللي نجمو يتعاطفوا معها. عنا ديجا في السيرفو متاعنا
0: في المخيل
1: عنا بامبي في دونك أنا حبيت نلعب على البوان هذيك فوالا. دونك أنا إيديالما قاعدة نخمم باش أنه نعمل كليبات جايين كل مرة على حيوان باش نعدي ميساج. اما زيدا واش خاص اذا كان نلقى لي مويان و لي فون, خاطر تحب لها الحكايه زيدا برشا معناتها برشا فلوس وتحب لها برشا خدمه, باش انه نحول مثلا يويو الى سيري تلفزي للصغار. معناتها غدوه مثلا تنجم تلقى في شين تدخل على شين من لي شين نتاعنا تيلي والصغار يتفرجوا كل مره على مغامرات حيوانات.
0: علاش لا التلفزه الوطنيه تتبنى المشروع
1: مثلا والهدف نتاعها توعوي. معناتها كل مره نعديو ان ميساج, راه مش كيما انت تعدي ان ميساج جيل صغير تقول له ما تعملش ولا هي تعملها كي كيما هو يتفرج عليها في كرتون ويقول يا شو يويو عملها كي يا شو فهمت. هما تعرفوا حتى الصغار انا اكتشفت هذه زيدا وليو يربيو الكبار يقول لك مثلا ماما ما تعملش كي راو مثلا بابا ما طايش السيجارو في القاع، راو يويو وقت اللي طايشوا له سيجارو في القاع تحرقت الغابه نتاعو. فهمت كيفاش؟
0: من القدش صغير ينجم يبدل في
1: اي تحكي عليا انا انت تو بدل
0: أنا يبدل. شخصية مختلفة تماما على من العمارة، برش حاجة تبدلوا فيكم معنا دين.
1: هو راو الكوتي هذي كان موجود فيا قبل الكوتي اكتيفيست معناتها، أما كان مخبي ما كنش كيفاش النجم نواصله. يمكن بنادين خرجت الشعلة هذية، خرجت واكتشفت أولي أنا بالحق معناتها عندي رسالة لازمني نوصلها أترافير الصغار، خاطر أنا قاعدة نشوف في بنتي تكبر وقاعدة نشوف الإيفوليسيون متاحة وقاعدة نشوف اللي أنا نجم نعلمها برشا حاجات على بكري اللي هما يفيدوها من بعد. دونك أنا نحب نقسم الحكاية هذية مع لي باغون اللي كيفي.
0: دافع الخوف هو زاد اللي حرك فيك الكوتي هذا؟
1: بيان سور، على خاطر يمكن نغزر للعالم مش كان لبلادنا، نغزر للعالم، نغزر لشنو صاير، نغزر للحريقة اللي هيجة علينا، نغزر للحرائق الغابات، نغزر للفيضانات، نغزر للغيشوفمون كليماتيك، نغزر برشا حاجات اخرين. نقول غدوة كيفاش باش يعيشوا صغارنا. انا نحب اي بارون يسمع فينا اليوم قبل ما يطيش الدبوزة البلاستيك في البحر، قبل ما يطيش السيجارو في الغابة، يقول انا غدوة صغيري كيفاش باش يعيش. قبل ما يدوش بخمسين إيترا ماء يقول انا ماذا بيا كان نستحفظ على الماء. قبل ما برشا حاجات اخرين ماذا بي إذا كان غدوة الباغون هذيك يخمم يقول أنا عشت الحمد لله، أما صغيري غدوة كيفاش باش يعيش. دونك أنا اليوم لازمني نعدي الرسالة هذية ولازمني نوعي الباغون باش أنه هما يحكيوا مع صغارهم. أو الحاجة زادرة مهم برشا باش أنه صغير قاعد يشوف في الانترنت وقاعد يشوف في التلفزة البلاد تحرقت، يفسر له أنت كيفاش، خلي هو ما يعرفش أكيكا تحرقت أكيكا، فسألو كيفاش.
0: مع الشخصية هذية اللي تبنيت فيك وقاعدة تستثمر فيها منال وقاعدة تخدم على مشاريع توعوية كما شفنا الكليب هذا ولا الجاي، منال عمارة اللي عرفناها واللي نعرفوهم بلتو كان نجم نقول اللي ديما مثيرة للجدل، اللي ديما موجودة بالبوز بكليبات جدد بأغاني جديدة كل مرة تطلع لنا هكا بقصة بحكاية، باش تقعد موجودة؟ فما زوز منالات؟
1: لا ديما موجودة، لا ديما ذيك الله يغير لنا عادة الله يغير حال ذيك.
0: وقتش تخبيها وقتش تخرج؟
1: وقت اللي لازم لازم في المشاكل وفي الكوارث وفي الريسبونسابيليتي اللي عندي توا نخرج منال هذية، وفي الجو وفي الشتيح وفي الرديح نخرج منولة الأخرى لازم. هو راو كما جيتش أنا مثيرة للجدل يمكن حكيت يوي وما توصلش كما وصلت توا، معناتها أنا نهاني بي بي سي ميديا أكشن اللي هما اختاروني زاد.
0: استغليت النقطة هذية؟
1: استغليتها ستوتا في نورمال، على خاطر أول حاجة وريت براعاتي، ثاني حاجة تثقفت وثقفت وثالث حاجة أنا اليوم فخورة بروحي اللي أنا غدوة بنتي تقول أمي عملت، اللي أنا تقول معناتها أمي اخترعت طريقة وسيلة من اللي هي فنانة ومثيرة للجدل باش أنه تعدي رسالة توعوية للصغار. دونك أنا فخورة بروحي.
0: وكتبت بالعربية؟ بون فما كلمات بالعربية وفما كلمات لهجة بيضاء حسب ما فهمت.
1: لغة بيضاء. هو المشروع وايزر لي بي بي سي ميديا أكشن موجه لتونس والجزائر، والبيدجي اللي عطاوهونا باش نخدموا الكليب موجه لتونس والجزائر.
0: عملت لهم صوم بما انه مشروع توعوي ولا
1: لا؟ هوني نقول لك ريت في الحاجات التوعويه هذيا ما عادش تخمم في الفلوس، خاطر اول حاجه اوكازيون كيما هكايا سي اون اوكازيون اونور ماشي يجيني كل يوم، واوكازيون كيما هكايا باللي موجود انا باش نخدم، على خاطر حاجه كيما هكايا ما تلزمني انا نركز عليها مش هما شو ما ينقزوا عليا، انا نركز عليها على خاطر لازم، فمش حد اخر باش يعطيني اوكازيون باش نخدم حاجه كيما هكا، فمش حد اخر باش يعطيك لي مويان اول حاجه، باش يعطيك لي مويان تكنيك وباش يعطيك انكادرومون وباش يعطيك فورماسيون كيما هكاك. معناتها انا يمكن كان مش وايزر ما كنتش نتعرف على حمدي حشيد، انا اصلا اول رونديفو معاه هو خايف
0: تليفون سيلونسيو يا منيل هاي منيل الاخرى تاع معنا في
1: بديت تطلع هو خايف وانا خايفه، هو كيما قال لك بكري قال لنا عيطولي قالوا لي باش تقابل منيل العمارة، قلت باش تعمل لي منيل العمارة
0: تفجع من الاسم،
1: تفجع مني يقول لك باش تقول لي خمسه وخميس ولا نعمل لك البخوخ ولا اللي عرسي ولا فهمت. من بعد كي يحكي معايا فهمنا بعضنا، انا بدي وقت اللي باش نقابله قلت انسان ياسر سيريو معناتها كيفاش انا باش نتلقى المعلومه، لكن الحمد لله الاسوسياسيون تاع لي دو بيرسون عطات حاجه بالنسبه لي انا باهيه برشا، ان شاء الله بركه الناس اللي قاعدين يتابعوا يفهموا الميساج ويفهموا خاصة خاطر فماش كون يلوم يقول لك شبيك استنيت حتى تلتو باش تهبطها. نعاود نفكر مرة أخرى اللي إذا كان ما هبطناهيش في الوقت هذايا ما كانش تاخذ صدى كيما هكا.
0: وخذت وقع ونستناو المشاريع الجايين باش نكتشفوها مع منال عمارة. منال عمارة اللي ماهيش باش تغيب على العروسات على الجو كيما عرفتوها. خلينا نسمعوا جديد منال عمارة منولة حفلة هكا وترتيحة صغيرة ورجعين معاكم نكملوا حوارنا مع الفنانة التونسية منال عمارة.
7: Calypso. Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back met les voix le Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Wear, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
8: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: منو لتحفلها من العمارة وصناحة للسبعة وسبعة واربعين دقيقة. انتم معنا في كورنيشة لموزيك كافي. مسمعنا الاغنية هذه كلمة والحان سليم بن عبد الله في التوزيع نلقاو عادلين شقرون. وهذية رجعنا للشخصية اللي نعرفوها متاع من العمارة
1: كهوات في ساعة في ساريت وفي ساعة في ساعة ترجع للجو.
0: منو لتحفلها على سنة الليل حمام خمسة وخميس اغاني العروسات 2026 بالنسبة لمنال اربع اغنيات حتى التوا
1: من جملة ثمانية. من جملة ثمانية هما هبط منهم أربعة والأربعة الأخرين مشى يهبطوا مشتاق. توا الوضع ماهوش متاع تهبيط أغنيات بالكل. توا هبطنا يويو مزلوا أربعة أخرين. هو ألبوم اسمه فرحتنا الليلة.
0: كل يوم درجة الوعي بالنسبة لمن العمارة بلغت إنه فما أغنيات ما يهبطوش في الوقت هذية في الوقت اللي قاعدين نعيشوا فيه. والله متفاجئ أنا الحقيقة.
1: هو راهو إجا نفسرك الوعي موجود ديما. درجة الوعي عالية عندها برشا. أما يمكن مش العبيد كل شايفينها. أما اليوم ما تنجمش الدنيا مكلة بعضها عبيت قاعدة تموت وعبيت قاعدة تخسر في برشة فلوس ومعامل قاعدة تتضر والدنيا قاعدة تتحرك وناس قاعدة تتعب وانا نجي نهبط لهم أغنية متاع عروسات. ما نجمش حتى إذا كان هما حاضرين وحتى إذا كان هبطهم يعاونوني برشة في العروسات أما مش وقت.
0: أما تمشي تغني في العروسات ما نعرفش أنا بقلق بنفس القلق اللي حكينا عليه من الأول؟
1: لا أنا كي ندخل العرس كل شيء ننساه. هذيك حاجة سبحان الله من عند ربي. كي ندخل العرس سيء انا عندي مهمه واحده نهبط لقشه مسنيه والعبيد كل يغني والعبيد كل يشتحوا والعبيد كل يعملوا جو والعبيد كل يخرجوا يعملوا واو ملا منوله ما فهميش.
0: كي تدخل العرس توا تغني بغنياتك كان اغاني من العماره؟
1: لا نغني ميكس نغني من العماره ونغني حاجات قدم تاعنا نحن نتاع تراثنا ونغني كل شيء.
0: نقصة تعليله من العماره
1: فما على سن الطله هيك هبطت هذيك بريس كيما التعليل ديخ قلت انا كي نغني فين نحس روحي زياد غرسه.
0: شنو بينك وبين زيد غرسة في التعليل الفرق؟
1: لا عاد أستاذي ذيك لا عاد نجموش نقارنو.
0: قلت لي نحس نجموش. روحي نحس روحي زيد غرسة
1: فما فرق بينت نحس وأنا زيد غرسة.
0: قعدت نحس
1: ما فرق تحية كبيرة برشا زيد غرسة.
0: سلموا عليه برشا
1: نحبه برشا برشا ونحبه برشا كإنسان نحبه برشا كفني.
0: دونك غنيت اليوم فما تعليلة من العمارة
1: فما تعليلة فما حمام فما غنية للعروس فما غنية للحنة نتاع العروسة فما غنية للعرس فما غنية للجماعة اللي شعلوا الفلام فما غنية ليبية مازالت ما هبطتش زادة فما غنية لصحاب العروس فما غنية لصاحبات العروسة.
0: كل شيء تبع العرس
1: كله تبع العرس خاطر هو الألبوم اسمه فرحتنا الليلة خاطر احنا في فروحاتنا ما عندناش موسيقى جديده نتاع عروسات دونك انا حبيت كيما ليلى عرسي تضرب حبيت نعمل زاد اغنيه تخيل اللي هما يضربوا الحمد لله ضاربين على الاخر.
0: الهدف بالنسبه ليك انه الاغاني هذه تعيش كيما نسمعوا لتوا من عرس عن زاد النبي ولا غيره من
1: اي هكاك هذاك الاوبجيكتيف نتاعي. وتوا كي ندخل العرس بالحق فرحان على الاخر ندخل نلقى العبيد حافظينهم الاغنيات حتى انا كل خمسه وخميس والناس كنت تعمل لك انا كل الاونا الادوي نعمل لك الاونا الادوي الا طريق معناتها بالحق الحمد لله. الحمام ساعه فهميش سنه طفله ما عندهاش حمام ما حطتش الحمام تاع من العمر
0: ولكن تبقى تلوج في نجاح ليلى عرسي.
1: نجاح ليلى عرسي راه عمره 10 سنين مديده. نجاح ليلى عرسي نجاح ماهوش نورمال معناتها نبيل فرحات كلمات الاغنيه الالحان تاعي انا اللي هو بالحق معناتها سيتا ما فماش توا عرس ما تغنيش فيه ليلى عرسي وما فماش عروسه ما تحبش تغني ليلى عرسي.
0: ما زلت تستنى في حاجه في نفس النجاح هذاك نحكي على 30 مليون مشاهده على يوتيوب
1: اي تجيب الوقت حتى الاغنيات هذوما زادوا يعملوا نجاحات استناهم شويه وقت معناتها. اما بيان سور ديما الفنان يقعد يلوج على حاجه.
0: شنو اللي فسر نجاحها حتى اليوم احنا نحكيوا على 10 سنين؟
1: ليلى عرسي هي اول غنية تعملت للعروسات بالطريقه هذيك من عندي انا من بعدها هي برشا فنانين عملوا غنيات نتاع عروسات زيدا.
0: يقلقك الحاجه هذه ولا ما تقلقك؟
1: ما يقلقنيش بكل مدامني انا سباقه والناس تبع فيا حاجه بهي على الاخر بالعكس نفرح.
0: انت شكون تبعت؟
1: انا تبعت مخي اول حاجه ثاني حاجه انا الناس اللي نتبعهم جينيفر لوبيز بيونسي ريحانا تبع كيكا وفي التفكير متاعي نعملو ميكس مع من العمارة تعطي حاجة كيما هكاك.
0: في تونس ما تبعتش؟
1: شو نتبع باش نعمل كيما؟
0: تعمل كيما ولا تو تانسبير؟
1: جو مانسبير جينيرالمون من لي زارتيست الكل معناتها كل واحد فيه نقطة باهية ناخذها منه ما عنديش حد هكا نتبع فيه معناتها كلي نحب نعمل كوبي كولي عليه وأصلا مش باهي باش تعمل كوبي كولي على عبد.
0: اليوم في المرحلة هذه منال مع الألبوم هذية مع الجانب التوعوي اللي حكينا عليه تلوش في انتشار وين؟ عربي، انتشار عالمي، وانت تحكي لي على جينيفر لوبيز ولا غيرهم الأسماء؟
1: لا شوف أنا توا ريت الشهرة سيبون ما عادش معناتها حتى وقت اللي خدمت يويو مانيش باش نولي مشهورة أكثر، نحب نعدي ميساج اللي هو يخلي أثر. معناتها أنا اليوم بالحق وليت نخمم باش انه نخلي اثر، باش غدوه وقت اللي انا مش موجوده يقولوا من العماره عملت هكا ونجحت في هذه وذي جبتها بالكدا وذي وصلت الرساله نتاعها وذي ما تنخمم هكاك.
0: بدلت هدف في البدايات،
1: الهدف نتاع البدايات نتاعي من الاول عمره لكان انه نولي مشهوره عالميا، خاطر الشهره تضر. حتى انا تاو بالنيفو نتاع الشهره اللي عندي في تونس في الجزائر زاده شويه، في تونس اكثر معناتها ديجا الحمد لله نحس في محبة الناس نحسها، وفما ليميت ما نحبش نفوتها، معناتها ما نحبش نوصل نهار ما عادش نجم نخرج للشارع مثلا. انا اليوم نجم تلقاني في المارشي نقضي في الخضرة، في سوبر مارشي نقضي في قضيتي، نوصل بنتي للروضة، نعم في سبور، هذيكم كل حاجات اللي هما نراهم معناتها لازمهم يقعدوا.
0: الشهرة اليوم ما عادش تعني لك؟
1: ما عادش تعني لي بقدر ما تعني لي محبة الناس. ما تسيبهم ما عادش لو شنوالي مشهورة أكثر منك، ما نحبش الشهرة تضرني بطريقة أخرى، ما نحبش كل واحد كل دقيقة يقعد يتصور لما نجمش يخرج كريم. شوفوا رونالدو توك يخرج في دبي مول نجمش يحاوز مسكين، نحبش نوصل هكاك.
0: علاش ما زلت تغني؟ علاش ما زلت تعمل في غنيات؟
1: أنا مزلت نغني على خاطر أول حاجة نحس روحي لي أنا نفرح العباد، الحاجة دي مش كأننا نقولها حتى العباد يقولوها علي، لأنك ندخل البلاصة نبعث البهجة. دونك نحس لي أنا كين معناتها لازمني نعمل هكاك، لازمني نعدي لي زونت بوزيتيف، لازمني نفرح العباد.
0: وانت منين تاخذ الانرجي نتاع البهجه؟
1: ناخذ جوستمون من محبه الناس. كل المراه الكبيره وقت اللي تقول لك يا بنوله راني نحبك راني نتفرج عليك، كل البنايه الصغرونه اللي هي ساعات معناتها تعرف كان من العماره اللي لعرسي كها تبدا تجري بتاع معاك تصويره، انا ذاك الكل يشارجيني. انا كي نقعد ساعات بالنص ساعه نتصور بعد العرس مع العباد، هذاك كل سي تون شارج بالنسبه لي انا، تشارج ايموشنيل بوزيتيف، نشارجي بها روحي وتخليني اني نمشي للعرس اللي بعد ولا العرس نتاع من غدوة وانا فرحانه نفس الفرحه وانا عندي نفس الانرجي.
0: اليوم عندك عرس ولا سافا؟
1: عندي.
0: ممكن نخليك تخلط منال، يعطيك الصحه منال، نورتنا.
1: ميرسي بوكو، يا
0: عيشك. منال التوفيق في البروجي الجديد هذايا مع بي بي سي، دونك بي بي سي ميديا اكشن، نستناو مجموعه من الغنيات الاخرين. تفضل.
1: نحب نعاود نجدد مره اخرى اقول ميرسي مو على خاطر بالحق راهو يويو ماهوش نجاح كان من العماره. يويو راهو استرو المخرج، راهو ليكيب تاع بي بي سي ميديا اكشن، خديجه معالج، دينا شافي، كولين سبيروي، حمدي حشاد. اللي هو بالحق كان مش هما راني أنا اليوم مانيش نحكي معاك هكا. دونك مرة أخرى نقولهم ميرسي بوكو، ونقولهم إن شاء الله جئتي على وتر، ونقولهم إن شاء الله نعملوا مع بعضنا مشاريع أخرى.
0: خلينا نجاوبوا من توا لي كومنتير اللي باش يقولوا لك منال باش توعينا. منال كما قلت أنت ليلة عرسي باش تحكينا على البيئة على الحرائق.
1: مثالش ما تحبش تتوعى ما تتوعاش تفرجك ها. أنت تفرجت ديجا قعدت لك في الذاكرة متاعك. غدوة بطريقة أو أخرى حتى كيف جيت تايش سيجارو متاعك في الغابة باش تقول أكامانيل اللي ما توعينيش وكل اللي تغني كان في الليلة عرسي على خاطرها مانيش باش نتايش سيجارو. أنا ديجا وقتها نكون وصلت الهدف متاعي.
0: شكرا ليك منال عمارة، ضيفتنا. تلقاو كليب يويو أغنية توعوية للأطفال على الحرائق على يوتيوب. منال عمارة، هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
2: الانترفيو كورنيش من السبعة للتسعين تحليل.
0: مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايك كافيم. ساعتنا الثانية بورتري مع ليندا الممثل رزق العوني اللي غدرنا اليوم، نحكيه محطات من مسيرته. بالنسبة للانفيتي دو جور يكونوا ضيوفنا هنا في استوديو موزايك كافيم غازي العيادي وعليا بالعيد. عندها غيبة علينا عليا بالعيد، توحشناها. يحكيونا على عرض وطن بحب العاشقين 25 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج غدوة. قبل ذلك نكملوا مع الموزيكا أغنية أخرى للعروسات جو من العمارة 5 و5 رجال.

0: الو مالك سيف السنة راهو باش نخدموا باللي وم 9 نصف الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جولي ونخونا اوتا
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
1: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو مش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
3: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور مزور ان بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك ان لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
4: أمين بانك le partenaire de votre succès. سو لتان أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر توحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. السلطات الايطاليه تعلن عن ارسال طائره متخصصه من طراز كندار تابعه للهيئه الوطنيه الايطاليه للاطفاء وذلك لاسناد جهود الوحدات الميدانيه في مواجهه حرائق الغابات التي تشهدها عده مناطق تونسيه حاليا. وتتولى إدارة الحماية المدنية الإيطالية التنسيق المباشر لعملية الإرسال والتدخل الميداني بعدما تم تفعيل الطائرة كأحد الموارد المعتمدة التابعة لآلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي في إطار التضامن الإقليمي ودعم القدرات الوطنية للسيطرة على النيران. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وأوضح المعهد في نشرة متابعة الوضع الجوي أصدرها اليوم الجمعة أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا يومي السبت 25 والأحد 26 من جويليا خاصة بالشمال. وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معدلاتها العادية. محسن العنتيت سفير الجمهورية التونسية بنيجيريا ورئيس الوفد التونسي المشارك في أشغال المؤتمر السابع لمندوبي الاتحاد الأفريقي للاتصالات يستعرض أمس الخميس رؤية تونس لمستقبل العمل الأفريقي المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤكدا التزامها بدعم التحول الرقمي بالقارة وتعزيز التعاون الأفريقي بما يحقق تنمية رقمية شاملة ومستدامة. وأبرز في كلمة تونس خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري مرتكزات ترشح تونس لعضوية مجلس الاتحاد الافريقي للاتصالات الى جانب ترشح التونسي فيصل البيولي لمنصب الامين العام للاتحاد مشيرا الى ما راكمته تونس من خبرة وتجربة رائدة في تطوير قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو المؤسسات المتحصلة على ميداليات خلال الدورة الخامسة لسنة 2025 من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية إلى الترشح للمشاركة في معرض سيال باريس 2026 المزمع تنظيمه من 17 إلى 21 من أكتوبر 2026 بباريس. وأفادت الوكالة في بلاغ صدر عنها الجمعة أنه سيتم اختيار 4 مؤسسات من بين المؤسسات المتوجة لتمكينها من المشاركة أول مرة في معرض سيال باريس 2026 وذلك ضمن الجناح الجماعي نيو كامر التابع للجناح الوطني التونسي بمعلوم مشاركة تفاضلي قدره 4500 دينار لكل مؤسسة. ودعت الوكالة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة الترشح قبل يوم الرابع من أوت 2026 على الساعة منتصف الليلة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم الجمعة إن طهران لن تقبل بوقف إطلاق النار مؤقت، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد، فيما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. عشرات الآلاف يفرون من حرائق غابات في جنوب غربي فرنسا بالسيارات والقوارب اليوم الجمعة، في حين أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية مع اندماج حريقين ضخمين على مشارف مدريد، وتسببت الحرارة الشديدة في ظروف جافة تزيد من احتمالات اشتعال النيران في الغطاء النباتي في أنحاء أوروبا. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
7: الأولى في تونس.

0: شيء تصل حتى الثمانية وثمانية دقائق الضوء هنا في كورنيش على موزيك فم. السلام عليكم مما كنتوا في الاستماع والتصويت وقيت لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور
0: فرحنا برشا استقبالها بحضينا هنا في كورنيش على موزيك فم الفنانة التونسية عالية بالعيد. مرحبا
2: عيشك سامية. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي موزايك افام.
0: توحشنيك.
2: مش قلك انا صافي لونتون معناها 3 سنين حاش كيما هاي. حتى انا توحشكم.
0: تغيب علينا وتوا كرني لما حلا شوفوا ستوري على انستغرام موزايك تنهبطوها شوي اخر وهي متسلطنا مع مع الاغنيه الفن في الدم في العروق.
2: اكيد وبيان سور وابار سا من الاغاني اللي انا نموت عليها هي شيء خطر كلامها يسرح حلو حبيب الأسود يقول في كلام ديما صعيب شوية بون يفهموا ممكن أهل الجنوب أكثر وحلو برشا وفي صور شعرية حلو برشا وعادلهم بلوس لحالهم مليح.
0: شو حكيتها هي شيء وهو شيء ولا شيء يشبه الشيء؟
2: لا هي شيء وهم شيء
0: وهم شيء ولا شيء يشبه الشيء.
2: تجم تقول كينو بخوفيرب هو وجيت معناها هو استثناء متاع امرأة كي جميلة قدام من سي معناها هي الحاذقة فهمت هي الحاذقة هي البيئة هي المرأة العزيزة هي الأخرين معناها كيكا وبرا هي كيني معناها كيما قلت هي الاستثناء خير منهم. صح
0: هديتها روحك عليا بالعيد؟
2: لا ما عنديش نرجسية نو نهديها لكل مرأة لكل مرأة فحلة وكل مرأة حرة وكل مرأة باهية. فوالا
0: تستنى شكون يهديها لك الأغنية بكلماتها؟
2: أكيد كان فما شكون يهديها لي بارك الله فيه خاطر مش قلك حاجة سامي احنا غنينا برشا أغنيات وغنينا وتبنينا كيما مثلا يا جميل الروح اللي غنيتها الخليفة زليتني محمد البريك الله يرحمه الشاعر. هو الشاعر أنا وقت الأغنية عندها بريسك 35 عام وانا ما عنديش مشاكل عاطفيه 35 لا عرست لا جبت ولاد لا ولدي مرض لي لا عندي فهمت مازلت وقتها صبيه كما يقولوا. دونك هو عنده مشكله حب وحده وبارامون ما ليها معناها ما رفضوه فهو جيتك الكلام هذيك تاع يا جميل الروح وقت لي مد لي الاغنيه والكلمات والكل ولحنها سي خليفه زنيت لي في مقام البياتي وده يوم الحكم في مقام بيتي اليوجع انا عشتها القصه باللي حكاه لي هو وبكيت معناها بكيت البكاء فهمتني. دونك خاطر مش بالضروره لو ساعات الفنان يعيش الحاله ذيك
0: اي اما قلت لي كلمه مانيش نرجسيه ما نهديهاش روحي وقت اللي هو نجم تكون بمنطق تود روحك تحب روحك ممكن
2: يسبو خاطر ما واحد زاد راهو فما خيط رفيع بين انك تكون متواضع زيدة وعندك ثقة في النفس وبينك الشرك بك شوية الغرور وأنا ذيك ديما نكسره ديما نكسره في ذاتي ما نحبوش.
0: ولا مرة ركبك الغرور علي بالعيد؟
2: جامي دلا في جامي دلا في. أنا عملت حفلة كارتاج 2004
0: هاي تصورت مع روتانا في بالي
2: اي صورتها روتانا والحفلة ما فهميش ديما
0: تسجيل ما فهميش
2: لا غلط من غدوة وعادي من غدا عاش خدمت عرس ما عاش فيه يعني بعد 23 سيتي 2004 22 جويي في كارتاج ومن غدا عادي معناها والناس ما عنديش انا بصراحه في تركيبتي في شخصيتي في ما
0: وفي شخصيتك وفي حياتك صرحت مره قلت باش تحرر كتاب بخط اليد باش تكتب فيه انه الحياه هذه رغم المر رغم المشاكل قلت فما برشا حاجات حلوه باش نكتبها.
2: أكيد بيان سور دايوغ أنا ديما كل مرة نكتب حاجة وهكا عندي يعني برشا بعد في مجلدات في وبعد ليك بقدرة ربي إن شاء الله إن شاء الله. المهم مساعات أنت راك تجيك خواطر وتكتب وتكون في صحنك وكل وبعد تودانكو يقالك معناها شو سيبا الوقت يسرقك بالظروف الحياة والكل تقص فهمت. دونك بعد ترجع ساعتها هكا نبدأ راقدة في الليل راقدة وتجيني الفكرة نقوم نكتبها فهمت ولا حتى فكرة لحن نقوم نسجله.
0: الكتاب سيكون بعنوان
2: والله التوما عنه انتو.

0: ما زلت الحق سامية. ما أما لازم أكيد في حاجة معناها تخص للحياة ودوالبها
1: الحياة حلوة بس نفهمها؟
0: نجم تقول نجم تقول، قال فريد لتر شوي، فوزوا بمتاع وانسوا أوقع. وي نجم تقول
1: مش يكون بدرجة بالعربية؟
0: لا أنا أكتب العربية فصحى بكدي، أنا أكتب الفصحى.
1: نستناوها قداش مش يكون؟
0: والله ما نجمش نعطيك
1: ديدلاين، ما نجموش نحصل وقت.
0: اي ما نجمش نحصل وقت، لكن ان شاء الله والله.
1: ومتاكده باش يكون فيه برشا قصص من مسيره عليا بالعيد، ترتيحه صغيره ونرجع نحكيوا عليها
0: ان شاء الله.
2: Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vanko. Vanko en exclusivité au Calypso, c'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur IJA.
3: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: تعليل 8:15 دقيقة، ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزيكا فيم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع. ضيفتنا الفنانة عليا بالعيد اللي تستناكم غدوة على ركح المسرح الأثري بقرطاج 25 جويلية، عرض وطن بحب العاشقين بقيادة المايسترو يوسف بالهاني. نلقاو فيه غازي العيادي، شهرزاد هلال، سفيان الزيدي، مريم نوردين، ملكة الشيرني، وفاء العباسي، وضيفتنا عليا بالعيد. عليا بالعيد، أنت من الناس اللي عاشوا أجمل لحظاتهم فوق المسرح هذية. نرجع نقرأ مقال في الشروق. أخيرا تحقق حلم الفنانة عليا بالعيد بإقامة حفلها الشخصي على ركح مسرح مهرجان قرطاج الذي انطلقت منه ذات صيف 1985 ضمن نهائيات نادي المواهب.
0: ذيك أول حفل اعتليت به مسرح قرطاج، وكان بإنتاج خاص قصيد اغضب كما تشاء نزار قباني، وظهر لي غنيه غنيت صوفيا صادق في القصيدة هذا، وغنيت أسالة نصري وعليا بالعيد. أنا الحان لي شادي أنور الله يرحمه ونعمه. دونك وخذيت جائزة ثانية في المهرجان هذا وفرحت برشا. أول معناها أول اعتلاء مسرح قرطاج.
1: كي سمعت بخبر المشاركة في حفل غدوة وطن بحب العاشقين، شكون أول واحد قلت له راجع القرطاج، راجع المسرح اللي نحبه اللي توحشته؟
0: ما قلتش.
1: فرحت بالمشاركة؟
0: فرحت عادي. تلقيت دعوة من قبل وزارة الشؤون الثقافية ولبيت الدعوة، وخاصة من يا حياة معناها حاجة وطنية ودونك فرحت عادي معناها.
1: لأنه كي نشوف تصريحاتك أكثر من مرة تقول أنا مش غايبة أنا مغيبة. اليوم وجودك في برمجة قرطاج ضمن الضيوف تعتبرها مصالحة، اعتراف، صفحة جديدة؟
0: والله شو نقول لك، أنا عمره ما نساوني الحق بابا. مغايبة ممكن، فأنا كي نقصد مغايبة صغيرة هو معناها، خطر أنا قدمت معناها بمال دفع إنه خطر من 2004 حتىش 2026 حبيت برشا مرات، وتعاقبت معناها على وزارة الثقافة عدة وزراء، وقدمت أنا معناها الملف متاعي صحبة متعهد حفلات ناصر القرويشي وصحبة عادل بندقة وكل، فرفض. غششني الشيء أنا بيان سور، حز في نفسي وكل، ما كنت ردت فعلي معناها بانك هاو ما فهميش. فانت
1: بعد شنو وجهت اللي بانك هاو كما توا تقولي عادي توجهت لي
0: عادي ولي شيء عادي معناها ما عادش. أنا في هذا الكل نقول سمحني راه مش غرور ولا باسمي اللي عملته معناها وتاريخي و40 سنة ولا 41 سنة كارير. خويا نحب بار قرطاج معناها مهرجانات خاطر مسرح قرطاج اعتليته الحمد لله مع فرقة القومية مع معناها فرقة إذاعة والتلفزة التونسية مع فرقة مدينة تونس وحدي الحمد لله معناها دونك أنا نقول فما مهرجانات دولية مع كما مثلا بنزارة الدولي معناها نورمالمون معناها نكون فيه ما عش ساقس الدولي فانت هذوما هذوما الاثنين ممكن ما اعتليتهمش اما الباقي كل معناها هذيك اللي
1: يحس في نفسك
0: اي شوية
1: يعني نحكيه على مسيرة 40 سنة وتغيب نوعا ما تبعد كأنه تقول كهو سيبوني ما عادش عيني ما حتى فما شكون أوقات نقرأ اللي كومنتير يقولك مش اعتزلت يا أخي عليا بالعيد وين
0: الكلمة ذي ما عرفت قال لي هدي زعيم في ما عادش هوني ولا
1: في مزيك ما تصور
0: مزيك قلت عليك هدي أنا اعتزلت بالعكس أنا موجودة وموجودة ونغني في حفلات ممكن معنش أنا ساعات نقول فما فنان يعمل حتى غنية ولا غنيتين وتلقى عمل لهم خماذة وعمل لهم فهمت ويبدأ ظاهر ويبدأ موجود أنا بار إكزامبل نعمل غنية ناخذ جوائز ما يبانوش سي با بوركوا يعني ما فهمتش
1: مقصرة
0: والله ماني مقصرة عندنا خدمة عادل بندقة عمره ما تخلى عليا في عدة أعمال وعندنا أعمال مزيانة مع عادل دايوغ معناها باش قدموها في الإنتاج الخاص هذايا وكل وسجلوها كيما قلت لك ما فهمتش أنا
1: فما بلوكاج عليا بالعيد
0: والله جو كخوا فما بلوكاج جو سي با فما بلوكاج مانيش ولا أنا فما برشا زادة دعوات سواء كانت في التلفزة ولا في حتى الإذاعات أنا ما سمحني أنا ما نحضرهمش خاطر قبل بالحق سامي راهو سي تري امبورطون فما فترة بعد كارتاج كنت أهلا بخويا غازي
1: يلتحق بنا في اللايف سي غازي العايدي جاء متأخرا غازي العايدي اللي يجي يقبل بساعة قبل بساعة من الحوارات مرحبا بك غازي العايدي نورتنا
4: تحية للسادة المستمعين الكل
1: رجعت
4: مزيك سامحوني يلا غالب ساعات راهو الانسان سهو والله سهو
1: غازي العايدي غدوة باش يكون موجود في المسرح الأثري بقرطاج قاعدين نلوموا على غياب عالية بالعيد لوموا معانا
0: لوم
4: انا ما نجيبش اللوم ما خاطر نحبها برشا
0: يا رب خليلي خويا حتى
4: انا خاطر عليا راهو 10 ومن اول ما بديت نلقاها وتبارك الله راهي صوت ما مش انا باش نحكي عليها معني عالية راهي من الناس اللي معني الله غالب نقول انا الله غالب ما استغليناش اصوات كيما صوت عالية باش يوصل للعالم العربي كانت تنجم تو تكون هي اللي تعمل في حفلات ام كلثوم ذوما اللي قاعدين يتعاملوا عندهم برشا في البلدان الكل
1: وهي اللي لقبت بصوت ام كلثوم تونس
4: اي صحيح
0: اي فتره الاولى غنيت بيان سور المدرسه نتاعي ام كلثوم وكل احنا كل واحد عنده مدرسه
4: لا والله تفوقت
1: عالية تحب الالقاب
4: الواو
0: لا مرة قبل في الوقت كانوا معناها لي جورنو والكل والله نثبت لطفي العماري
1: نحبه برشا
0: جاله تحية كبيرة ونحبه برشا كعلامي وصحافي وقتها كانت جريدة الشعب جو كخوا 2000 كتب عليها ملكة الحناجر وقتها وكل طعم الأول واحد يفرح راه وبعد كي ينضج والكل يولي ما عادش معناها انا نحب حتى كي قدموني قول الفنانه التونسيه عليا بالعيد لا سلطانه لا ادري شكون لا فنانه تونسيه وكاو عليا بالعيد
1: ها اللقب ما نسيتوش حتى اليوم اللي عطاه لك لطفي العماري بعد 20 سنه ولا اكثر من 20 سنه
0: بيان سور ما نسيتوش وبارك الله فيه معناها انا ما قدوش وهو اللي معناها كيفاش قالوا كبر
4: لا والله يا علي راه شوف انت تسحق الكلام اللي تقال هو فما توا الناس تحب الالقاب لكن راهو يقولوا راهو المليان ما يقربعش فهمت الالقاب بالنسبه لنا راها يعني حاجة عادية
1: وغازي العايدي كنا نحكيه على غياب عالية بالعيد على المهرجانات قالت لي اليوم عادي ما عادش قلقني دونك اليوم نصور برشا فنانين خلطوا المرحلة عادي ما عادش قلق
4: أي بم...
1: يعني ما نكونش موجود في مهرجان ما عادش قلقني
4: أنا الحقيقة عندي سنين ربي مانيش يعني أكيد جي تحسب تقاني بعيد على المهرجانات بكل معناها مانيش موجود، لكن فما توا عامين ثلاثة الحمد لله أنا بيدي قررت أن أكون موجود في المهرجانات، وبديت نخدم عندي برشا باش نكون من المهرجانات. والله وسنارة فما صدمة للجمهور متاع غازي عيادي اللي ممش راب يروا فيها في برشا بلايس، راو ياسر ياسر ياسر بعد النجاح متاع الحفلات عم ناول إيسرتو الحمامات كانوا ينتظروا أنه باش يلقاوني في المسارح الكل.
1: شو اللي
4: كارتاج
1: صار؟
4: مش مشكل، لأنه علاش كارتاج أنا ما قدمتش. أنا قلت خلي في العقل مازلت خل ندور ساعة.
1: ما كانت تحكي فما مهرجان بنزرت الدولي مهرجان صفاقس.
4: مي فما مهرجانات راهو
1: سوسة.
4: فما مهرجانات كنت تشوف تتقل البروغراماسيون تقريبا عندها 20 سنة هي بيدا. يبدلوا زوز ثلاثة أربعة والباقي كل عام هو بيدو كل عام هو بيدو. هذه نجم ندخلها في خانة الاستئناس، ناس استئنست. هو هذا اللي صار. وفي وقت احنا كنا موجودين في وقت مثلا قبل الثورة كانت فما أربعة أسامي من الدولة 24 ساعة. الله غالب الاستئناس خذاهم حتى التوى ديما هما موجودين 24 ساعة.
1: فما ربما تقصير وذي كنا نحكيه فيه مع عالية بالعيد مثلا فيما يخص الانتاج فيما يخص التواجد اليوم في الكليب.
4: هذا ما ينتبقش علينا، أنا ما ينتبقش علي بالكل ذي.
1: اي رجعت بالانتاج.
4: مش رجعت، أنا ما وقفتش من الانتاج بكل، أنا واحد من أكثر الناس اللي ينتج رو.
1: ولكن خليني نقول ثلاثة ولا أربع سنين الأخرانين رجعت بالكليبات، رجعت متواجد في عصر السوشيال ميديا، رجعت أكثر من قبل.
4: حتى عودت مش أربع سنين، عندي سبع سنين بالضبط وأنا متحرك بالقدية. لكن انت باش تشترى خدمتي سيكل كامل لازم باش تفيق بالخدمه، لانه احنا ماك تعرف في تونس ديما الـ الـ الـ الحركه نتاعنا رزينه مش قويه، لانه ما عندناش شركات معنا، لانه ما فماش شركه انتاج، لانه ما فماش ايكيب نتاع عمل كبيره. احنا بالمتاح عندي هو عملت ايكيب تاع خدمه الحمد لله، عندنا تو تقريبا سبع سنين وست سنين مع بعضنا أنا فانس بالقدا، وهذا يوصل للناس كله الحمد لله.
1: وشوي خطأ نسمع الانتاج جديد في المقابل عالية بالعيد، الانتاج وينه؟ صوت كما كان يحكي غازي العيادي ولا نصار، فمش تونسي اليوم يشكك في القيمة الصوتية العالية بالعيد، فما أغاني موجودين علاش ما يخرجوش؟
4: مسامحني باش نجاوب في بلاصتها لحظة
1: يا غازي، خليه نجاوب.
4: باش نقولك علاش. تعرف وقت اللي الانسان يبدا ينتج ويخدم ويعرف صوته ويعرف قوته في الاخر يجي يلقى روحه مش في المهرجانات، اللي هو من المفروض انه يلزم المهرجانات تكون موجودة باش ينجم العام اللي بعده، خاطر ذاك حافز باش يخليه يتقدم وينتج ويعمل. احنا مالوريزمون هي مش لاقية هذايا. تجي تقول لك انا تو باش نعمل وباش نقف معناها الجمهور يمشي يشوف.
1: هذا صحيح
4: عليك اكيد.
0: ينجم يكون بالنسبه اي بالنسبه ما عندي مهرجانات لمحاله توا كيما ما نحقرهمش راهو بالحق عزي. احنا ما نحقروا حد شيء. مهرجانات الكل على عيننا وراسنا. عندي سيدي ثابت، عندي زغوان، اوتيك، العقبه، اوكي مهرجانات و بهين والكل. لكن احنا كما قلت لك معناها فما مهرجانات دوليه زيادة واحد اللي مالي معناها دايوغ عاملين كيما قدمنا نوعاد الحمامات وترفض فهمت تنمو. وحذرنا راهو اغاني، حذرنا مجموعه من
1: اغاني جدد خاصين رؤيه فنيه
0: بخلاف الاغاني اللي عندي اللي قاعده معناها راسخه في الذاكره. مثلا او غازي يسمع فيه انت كتقول صالح رحمة خليت إرث كبير، خليت برشا أغاني من خلي بدل نيل لعوينا الزرق. ساعات كنت قابلوا قبلة قابلوا في عرس اللي غنيهم بالشعورات فهمتني. دونك أنا اليوم نفرح كي ولا عندي إنتاجي، أنا اتحنن ورفق شوية لنعزم نسمة شيلها نسمعها تغني، هذوما كل أنا نغنيهم يعني ولا عندي رصيد كم ولت الناس تقول معناها عالية باش تغنينا راه ولا نعزم في عرس ولا في حفلة ولا فهمت. دونك ولت نغني غنياتي هذوكم زيد نحسهم حاجة باهية ليا أنا معناها. كيما غازي مثلا في عنده غنية محلية هذيك اللي غني فيها وائل كفوري من أعز.
4: والله يا علي
0: أعز
4: ما وقفتش على الانتاج. أنا كجو عندي مئات رغم الأغاني مئات، وما نحبش نقول ياسر الكلام نتاع برشا برشا، أما باش الناس ما تاخذناش ما عملنا برشا انتاج موجودين والحمد لله. أنا نقول راهو المهرجانات زاد ما نجموش يتلاموا لانه زاد المهرجانات راهو فما شكون يحكم فيهم. انا مش وزاره الثقافه ولا المندوبيه يحكموا فيهم. اللي زامبريزاريو معني اللي زامبريزاريو عندهم بصمه كبيره ياسر ياسر ياسر مع المهرجانات. معني تلقى ساعات واحد امبريزاريو عنده داتات قبل ما يتحط حتى شيء يبدا عنده اللي دات نتاعو. انا مثلا سنه مثال شاكا اونتر بارونتيز انا منلومش راهو انا فقت كاينه فما شكون ينبش ورايا نحب نقول لها امبريزاريو هي قول لها راهو مش معقول راهو لكن انا وياك ما توفقناش في خاطر كنا باش نتعاملوا مع بعضنا وبعد التعامل بالنسبه لي انا احترام وبالنسبه لي انا يلزمك ترى العمر نتاعي ويلزمك ترى انه انا وصلت لدرجه كبيره من النضج يلزم نتعاملوا مع بعضنا بالاحترام كي ما تفهمناش ما تحاولش تو باش تخرب عليا لانه هذايا معناها قطعنا رزاق اسمه وقت اللي انا ناخذ الدات من عند المهرجان ويكتب لي المهرجان الدات وصاي اتفقنا ومش واحد ومش اثنين ومش ثلاثه وبعد نلقى مطرب ولا مطربه اللي هم متعاقدين مع المتعهد هذيا قل له راه مش معناها راه مش معقول رانا في الاخر وخيان واصحاب وراه ما يجيش هكا معناها راهو زاد ما قلت لك مديري المهرجانات
1: اسمك تحط وتم سحب اسمك
4: انا سعيد فهمت في الليدات انا راني مانيش نحكي على بوغرنين زاد راهو بوغرنين هذاك حاجه اخرى كومبليتمون
1: تطلب تفسير
4: مديره المهرجان محلاها وديما نقول محلاها وحاجه معناها مرافضه برشا اما نحكي على برشا مهرجانات في تونس يكلموني ناخذ الدات سعيد وسعي بلوكي لداتا ذيك ونستناو باش نكفي نكتبوا العقد من بعد معناها يقولوا لهم راهو غازي ما يخدمش مع المندوبيات راهو يحب يخدم ديريكت هو منه للما يحب معناها
1: اي كي تحكي مع المهرجان غازي شنو يكون الرد من اداره المهرجان
4: والله يشوف من بعد ما يبدل هو ما عادش يحب حتى يرد عليك هو بعد ما يبدل يعرف روحه اللي غلطته وعطاك دات وكمل معاك وسكر معاك ومن بعد كي تصيرك الشانجمون هو والمتعهده ولا المتعهد يولي معاش وزيد باش تكلمه معناها وعلاش باش تكلمه بعد تقول انا خلي خيره في غيره اما انا والله ملوم المديرين وملومش الناس تاع المهرجانات لانه مو ما بيدهم يحاولوا كيما وزاره الثقافه تحاول باش ترضي الاطراف الكل زاد هي احنا مئات نجمش وزارة الثقافة تذيع عن الناس كل لكن مع هذا الكل وزارة الثقافة
1: ولكن الحالية ولكن تصور كي تكرر الأمر مع أكثر من فنان كما توا حكيت أنت غازي العيد إذا شفنا بوست مع الفنان زياد غرسة اللي تم كيف كيف نفس الشيء يقول اسمه تنحى من مهرجانات هون نحطوا نقطة استفهام احنا ترتيحة صغيرة ونرجو نحكيوا عليه عرض وطن بحب العاشقين 25 جويلية غدوة في المسرح الأثري بقرطاج يستناكم مجموعة كبيرة من الفنانين التوانسة ضيوفنا بتبيعة عالية بالعيد غازي العيدي كيف كيف سيد هليل سفيان الزيدي مريم نوردين ملكة شيرني وفيل عباسي بقيادة المايسترو يوسف بلهني وعازف بتبيعة من أحسن معنا من خيرة العاصمين في العالم العربي مع الفرقة الوطنية كونوا في الموعد وقصوا تسيكركم السهرة 100% تنسية ترتيحة صغيرة على شعينا
2: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 48-148-401 بمساهمة موزايك فم كورنيش مرسينا جمع من 7 لتسام تعليل

0: غازي العيادي شفت القمر وصلنا حتى 8:36 دقيقة. هم ضيوفنا بحثنا هنا في استوديو الفنانة عليا بالعيد والفنان غازي العيادي. غازي شفت القمر قلت في فكرة سامي كونه انسبيريت من فاضل شاكر. تستنى نفس النجاح؟ يعني نحكيه على قيمة فنية، نحكيه على اللحن، على التوزيع، على الكلمة، شنو اللي ناقص الخلطة؟
1: الآليات النجاح هي اللي تنقص عنا احنا، لازم هذا نفهموه. راهو الآليات راهي برشا. الغناية ذي أنا يمكن كان أعطيتها لحد من لبنان راهي نجحت بالكدا بالكدا.
0: هنحددوا شنو الآليات اليوم. الصوت غازي العيادي موجود، اللحن موجود، التوزيع موجود، الكلمة موجودة، الكليب موجود.
1: مثلا أنت في الراديو هنا تدز فيها الغناية عمرك ما عديتها. مثلا ناخذ مثال بسيط،
0: ما هي الغناية هذه ما تعديتش بوتيت.
1: أنا نقطة اللي عملت الغناية ذي وهبطتها ما عيدتوليش حتى باش نعمل لانسما. معناها نحكي لك مش انت راديو برك راهو، انا تو باش نحكي لك على اللي فما في تونس.
0: اما غازي قبلها يمكن بشهر عملت انتاج وكنت حاضر بحالنا هنا.
1: قبلها بشهر جيت حتى وانا مانيش محضر حتى شيء، وقت جابني نوفل وانا ما عندي حتى شيء جديد. ورديت جيت وبالرغم اللي ما عينيش اما جيت على خاطر نوفل قلت يلزمني يكون موجود. اما وقت اللي يبدا عندي جديد ماذا بيا نجي وانا عندي جديد باش الناس تكتشف شنو اللي عملت جديد. هذا راهو اسمع، هذا راهو انا نقول فيه، ما انا راهو صاحبكم وفي الاخر نوفر خويا واحنا اصحاب. اما ماذا بيا نجي كي تبدا عندي جديد باش نقدمه وسورتو في اذاعه كيما اذاعه موزايك اللي هي تبارك الله ما شاء الله معناها
0: واللي ترحب بكل الفنانين اذاعه موزايك.
1: نعرف ما فيش حتى شك والاختلاف. اما قلت لك الاليات انه زاد الاذاعات التونسيه تبدا موجوده وتبدا تدعم.
0: مثلا انت غنيه نتصورك تسمع فيها تتعدى قاعده.
1: لا فما عندي غنيه تتعدى. لا مش هذا. انت قلتي شو ما الاليات، قلت لك راهو ابارتير من لي راديو مثلا ومن بعد
0: اليوم فما احلى رسمه مثلا ونتصورك توافقني اليوم في في الحكايه. النجاح ما كانش مثلا من خلال راديو لبنان، رغم اللي نعرف يمكن الدور تاع وسائل الاعلام نجح على السوشيال ميديا، هبط اغنيه هبط على السوشيال ميديا.
1: ما نقارنوش، راهو ما يلزمناش تقارنونا باللبنانيين. هك تشوف انت تو راهو معناها راهو حركه اخرى. راني عايش في لبنان وعايش في مصر برشا.
0: اي انا قلت اليوم غازي شنو اللي ناقص، شنو اللي ناقص،
1: احنا نطلبوا منا في المعزات وانتم تعطيو فينا في التفتف. اعطيونا بالكدا المعزات نعطيوكم المعزات، لانه راهو التونسي راهو فنان كبير وراهو فما ناس تغني بالكدا وناس اغزر. انا ما تصفيت مع 10 ملحنين كبار ونهبط في الالبوم نتاع شيرين ونتاع نانسي ونتاع عمرو دياب، راهو واحد الوحيد الاجنبي راهو لو يغزروا لي تقول عليا يقول كيفاش هذا تخلوا وصل ولا معذومه يهبط اسم الالبوم. معناها راهي مش حاجه هينه، غير بركه مالوريزمون في تونس ما نفيقوش بها، نحسوا فيها عاديه. هاكا لحن السسمه فهمت. احنا عندنا اشكال في ولادنا، يلزم ولادنا ندعمهم برشا، يلزم ولادنا ندزوا معاهم برشا، يلزم ولادنا هما اللي نعطيهم لي بريوريتي. راه والله العظيم فنانين يسحقوا كل الدعم في تونس، حتى الجيل الصغير راه نحى عليك من احنا. احنا عملنا كارير وعملنا اللي تعمل له الحمد لله، معناها انا راضي على كاريري كيما عملت الحمد لله. لكن فما الصغيرات توا يلزم زاد هما يراو النور وتولي فما عنا مطربين ينجحوا لبرا، لانه احنا قعدنا في واحد برك نجح لبرا راهو بلاد كامله. راهي مش معقوله يلزم فما 100 ناجحين لبرا وثلاثة قاعدين وني ما نجحوش، هذا هو العادي. اما انه واحد برك ولا اثنين ينجحوا لبرا هذا مش عادي.
0: صحيح. وانت حكيت على جيل جديد عليا بالعيد، تبعت حفل الافتتاح مع صابر باعي، كانت فكره تشريك الاصوات اللي صنعت 60 سنه من كارتاج، كان مع لوتشي بوشناق ثم شاب خالد، وشفنا اصوات شابه من بينهم بثينه نابولي، فما احمد الرباعي، ملكة شيزني. التواصل هذايا مع الاجيال كيفاش لقيت اللفته هذه؟
2: حاجه حلوه، ما عجبتني انا الفكره وكل ما عجبتني بقدر ما عجبتني بقدر ما حسيت فما شويه ما شنا كاني مش مخدوم لها بالكدا وش سيبا هكا من وجهه نظري يعني. اما صابر خاطر صابر فنان كبير
0: الوقت نتصور
2: شفت صابر انا ما نعرفش هاو مشي او جاي فهمتش ما حسيت ماش هذي وجهة نظري راه
1: بالك خاطر عنده ضياف وكذا هو كاو يزمو يتحرك على
2: السين معناه مولا
1: اي هو المترا بور نتاع الحفله يظل
2: ربما وي مين الفكره حلوه معناه الفكره بيه
0: لانه كان هو وقف باش يرحب في كل مره بالفنانين باش يخلي لهم السين باش يغني ويرجع هو يغني. كنت حاضرة ولا تفرجت في الفيديوهات؟
2: لا شفت شوية على اليوتيوب، شفتها شوية.
0: تغطيه. غازي بالنسبه ليك انت كيفاش لقيت الحفل؟
1: لا حفل رائع باهي, انا عجبني. انا كل حفله يعملها واحد تونسي بالنسبه لي انا احسن حفله الحقيقه, خاطر قد ما نتكلم على التوانسة وقد ما نزيد وندعم بعضنا وقد ما ذا نجم كان يأثر معناها إيجابا على أي فنان تونسي. صابر طبعا أنا حياتي كاملة أصحاب وعمري كامل نقول فيه كان الكلمة الباية, ونتمنى أنه هو بيدو كي يطلع زاد يقول فيه الكلمة الباية ما ينسانيش. أما راهو الحفلات نتاع التوانسة راهم مهمين, كي حفلة نوردو زاد عجبتني محلية, حفلة مدروسة بالقداز هذا وفيها الشو موجود ونجاحات بطبيعة الحال. كل حفلة تونسي أنا بالنسبة لي أنا راهي حفلة تتعدى رائعة, لأنه راهو يلزم نفهمه اللي والله ولادنا راهم ما ينقصهم حتى شيء.
0: وتتقلق نتساوي لقلق الفنان التونسي, شفنا كليب موجع على محمد جبالي مؤخرا في قبل.
1: طبعا تقابلت أنا وياه وحكيت أنا وياه, لكن وجهة النظر متاعه أنا تو نراو فيها احنا خايبة بين با مانيش انا الرفيه ياسر اكزاجيري, هو رفيه عاديه قال لي لا هذاك هو بعد 10 سنين بعد 10 سنين نجمو اسكو باهي ولا خايب. علاش؟ خاطر راه محمد ينجم يكون هو النقطه الفاصله اللي باش يبدل شويه الـ الـ الـ الـ الخدمه كيفاش في تونس قاعده تعمل. راه هو بالحق شادد على بيت الداء وقاعد ديما يحكي على انه راهو الفنان التونسي في بلاده راهو حقه, مش معناه هنا رانو محمد هو قاعد هز حمل الميدان الكل على كرايمه وقاعد ياكل هو في الانتقادات الكل. مالوريزمون الزملاء الكل ما همش يد وحده, وديما هذه نقولها, اما راهو حان الوقت حتى للصغيرات اللي مشات لعب بعدنا, راهو الا كان اللي قبلنا ما صلحوش واللي بعدهم هما ما صلحوش واللي ريتهم انا توا قبل يذوم ما صلحوش, نجيو احنا زادة ما صلحوش, راهو الصغيرات باش يلقاو الدومين زادة ديما هكاكا مش مفهوم, راهو الي طون
0: ولا وقيت
1: باش نحاولوا نصلحوا.
0: وقيت باش نحكيوا في مشاكل جدد, انا ديما نقول خاطر نفس المشاكل شخصيه نفس مشاكل الناس ما فيهم عندي 10 سنين.
1: هو راهو فما قوانين قديمه برشا راهو ما تتحملهمش وزراء, ما انا ديما نحب نقول راهو توا باش ما نتحملوش, راهو انا ديما نقول وزاره الثقافه راهي في الاخر بكل همزه تواصل هي وقاعده تاثر في هذا
0: وتعمل. لشكون المسؤوليه تحمل؟
1: المسؤوليه مش الفنانين, لازم هما يقفوا لازم هما يتفاهموا باش يبدلوا شويه حاجات. راهو الفنان الأجنبي راهو على عينينا وروسنا محلاه ونحبوه ما فيش حتى كلام, ونحبوا روحنا من الناس تجينا موجودة وكذا, لكن زاد حتى التونسي يزمو يحظى بنفس القيمة
2: والاهتمام
1: هذا هو.
0: وإن شاء الله راهو فنانين التوانسة أكثر وأكثر في العالم العربي كما حكيت, لأنه الأمثلة قليلة للأسف الفنانين اللي وصلوا للعالم العربي.
1: أنا كمعني خبير توا نقول لك راهو يزمك القيمة في بلادك باش نجم تاخذ قيمة البرة. أنا قعدت 10 سنين في مصر
2: متفكر.
1: أما راهو بلادك هي اللي تعطيك القيمة متاعك بالقداء, وقت اللي تطلع أنت في كارتاج وبرشا مرات وكارتاج عنده سيت كبير ووقت اللي زاد نولي وإحنا في القوانين متاع 70% و30% أجنبي و70% راهو الأغاني التونسية ما هيش قاعدة تتعدى. ينجم يقول لك الراديوات كله يقول لك ما فماش انتاج, راهو يجي الانتاج وقت اللي المطرب يلقى روحه يسمع روحه في الراديو, راهو تعطيه اكل بانش نتاع تزيدو.
0: واليوم زاد غازي نقول لك مره اخرى كون الاليات تبدلت, وانت توا قاعد تواكب في السوشيال ميديا هذا شكون نحكيوا قبيله زاد مع الفنانه عليا بالعيد اللي نصور وقيت زاد باش ترجع من اول وجديد باش نسمعوا غنيات جدد على شليه, وانا شكون ماهوش حافظ غنيات عليا بالعيد كما قلت
1: صغيره انا من عندي
0: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا
3: يجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة كل ليلة انطلاقا من 26 جويليا وحتى 13 أوت, وابتداء من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغانين. بوغانين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع جيشي.تان وبداية من يوم 22 جويليا 2026 بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
4: كورنيش من السنة الجمعة من 7 ل 9 تحليل.
0: 48 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزيك كافي. منسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. نحكي على عرض يستناكم غدوة نهار 25 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج بقيادة المايسترو يوسف بالهيني. قولي شي غير
1: يعطيك الصحة أنت مخبيك تأكد وإحنا يزمنا نأكد غدوة قدرنا ديما الناس وينك يا غازي في كرتاج يا سيدي هاني موجود السنة في كرتاج كما صار في حمامات حمامات والتعمناول طلعت عملت تقريب 30 مينوت وكانت باهية برشا أنه الإدارة متاع الحمامات تشوفني خاطر كي قالت علي قبيلة دفع الدوسي برشا سنين ندفع دوسيات في الحمامات وما فما شيء لكن عمري ما نقول حتى شيء. نهار اللي شافوني وانا على المسرح مع محمد الأسود اللي نحب نقدم له تحية سيد محمد الأسود مايسترو زادة عبقري وعالمي
0: اليوم عنده حفل مع مروانيجي في دقة
1: ربي إن شاء الله عينه. كي طلعت معاه الحقيقة إدارة المهرجان كلمتني وقالوا لي روعة مجاي إن شاء الله غازي بشكون معنا سنة زادة كيف كيف مع يوسف بلاني إن شاء الله تكون الطلعة ذي معرفون مودة
0: قديش من أغنية غازي الهايدي
1: أنا توف خمسة أغاني إن شاء الله
0: خمسة أغاني أغانيك الخاصة شو نجم
1: غنية خاصة غنية ما أنا ما غنيش غنية شوف أنا من غنيش غنية متاع نقلي شوف إلا إذا كان ما برفتش مع فرقة نولي طالع في مهرجان بعد ما نعمل حاجتي المعروفة برشا نعمل وصلة صغيرة تونسية أوبريجالية
0: طلعت في مهرجانات ماكش مبرف
1: مثلا في سوسة عندي حفلة وتلبارح كانت موجودة احنا ثلاثة مغنين العبد لله فما محمد شبيري نوردو و
0: كانت مع النقابة في بالي معناها الهمام
1: كانت حفلة النقابة وكانت محلاء ونادي خاء معناها كانت فما مجموعة وبطبيعة الحال ما نجمناش نبرفوا خاطر حفلة ماهيش حفلتنا مش كل واحد طلعت غنيت حاجاتي المعروفة وعملت وصلة صغيرة اللي هي معناها غني تونسية أما أنا في حفلاتي راهو الكل جامين غني غنية غيري
0: واضح دونك نستناو خمسة غنية الغازي العيدي غدا في كرتاج عالية بالعيد شنو باش نسمع وقلنا
2: لنعزم وهبت نسمة شالها
0: نتصور دات تعني لكم برشا كون تكونوا موجودين في عيد الجمهورية التونسية 25 جويلية
2: بيان سور سورتوك معناها
0: نقرب شوية الميكرو
2: سورتوك أنا مش نقابل معناها فنانين نحبهم برشا معناها منهم غازي شهرزاد هلال سفيان الزايدي كلهم معناها مريم نور
1: مجموعة طيبة برشا
2: مجموعة طيبة
1: محلاهم الكل
2: ومحلاهم
0: ومحلانا نقولوا علاش ليه ما تتواصلش العروض من نوع هذايا انه يصيروا ديما في مناسبة ما وما تتواصلش التجربة
1: شوف هو يعطيك الصحة في الاستضافة ساعة اليوم على الحفلة هذية خاطر هذية اهتمام زادة مهم بالفنان التوانسة برافو نحب هنا نشكر وزارة الثقافة الحقيقة اللي هي كانت وراء أنه يكونوا فما ثلة من المطربين التوانسة اللي هما بطبيعة الحال نقول أنا يخدموا قاعدين ينجوا هذا يتحسب لوزارة الثقافة بارك الله فيهم أنه معناه ما احنا بشكونوا موجودين سنة اثنين هذية تونس وهذية عيد جمهورية وهذية بلادنا العزيز علينا انا واحد من الناس ما نجمش نتردد في انه نكون في في في موعد كيما هكا لانه تونس بالنسبه لي انا تعني لي برشا
0: على امل انه عام الجاي نحكيوا على عرض خاص بغازي العيادي في كرتاج
1: العيادي نجم يكون موجود بقدرة ربي لانه نعرف اللي انا قاعد نخدم ومازلت نخدم وراو انا كل من راه فما حاجه هكا تقلقني ما نعملش ريكسيون نزيد في الخدمه العام الجاي باش يكون فما برشا موسيقى وداير حاضره وان شاء الله باش نكون موجود في برشا بلايص قدره الله
0: غازي العيادي اللي يرجع بك الوقت 20 سنه التالي والا اكثر شنو تنصح غازي العيادي في الوقت هذاك
1: الصغار نتاعنا
0: انت شنو تنصح روحك
1: ماني انا نجم نقدم نصيحة حتى للفنانين اليوم ساعات يطلبوا نصيحة مني ويقول لي نستشيرك وبرشا يكلموني في استشارات الحقيقة شوف انا راى انه تعمل انتاجك هذايا اهم شيء اثنين ما تحاولش باش تسافر ما خاطر البلدان ما يستقبلوكش على اساس انك ما يهمهمش فيك تنجح ولا ما تنجحش انا قعدت في مصر برشا ماهيش سهله باش تنجح يلزمك وراك حاجات كبيره برشا انا مره مشيت قبلت اكبر منتج في مصر يعني اكبر منتج في نصر محروس اكبر منتج في مصر قالوا لي راهو يحب عليك بيشوفك بعد ما هبطت انا مش طابعنا غناية عاملة في مصر عملت حاجات كبيرة برشا قابلت انا وياه نحكي انا وياه قال لي راهو ان شاء الله ممكن ياسر ناخذك معايا وعجبني كذا والغناية والروح والاحساس في الاخر بكل ندري شنو الكلمة انا نتكلم معاها بالمصري قاعد انا يا اخي انا قلت كلمة بانت شوية ماهيش مصرية قال لي هو انت مش مصري غازي قلت له انا مانيش مصري. حسيته استغرب على الاخر فهمت. قال لي يا حرام. قال لي والله يا غازي فكرتك مصري انا. انت وانت سوري؟ قلت له لا ماني سوري راه تونسي. اه حبيبي. قال لي احلى ناس وكذا. ما قال لي سامحني راني ما نجمش نخدم مع غير المصريين. انا الحقيقه تصدمت. اما نحترم من الراي نتاع الناس. هو بالنسبه له هو ياخذ المصري يخدم معاه. خاطر قال لي كان غدو انا وياك نعملوا خلاف بين بعضنا تمشي لي لتونس ما عادش نخلط عليك انا ما لقاش حتى شيء. هذايا نحب ننصح الصغار نجحوا في بلادكم وعملوا موزيكتكم كيما تحبوها لكن اخدموا في بلادكم باش تنجموا تتقدموا.
0: هذه نصيحه غازي العايد. علي بالعيد لو ترجع علي بالعيد لبدايتها شنو تنصح الفنانه الشابه اللي كانت تحلم وقتها بالنجوميه في قرطاج؟
2: ننصح روحي ولا ننصحها؟
0: هو
2: اللي قالوا غازي معناها انا مشيت لمصر وكل كما قال غازي وقابلت وجدي الحكيم وقابلت يعني وجوه اعلاميه حكايه فارغه ومعناها بالحق كيف بون فرحوا بينا وكل وقضينا.
1: عندك سند كبير. لازم سند كبير معك.
2: قابلنا دير في مصر وقتها.
1: اي سي
2: اي وقتها قلت لي باش تجي ذكرى الله يرحمها. كان استنيت شويه قلت لي كان تقعد في مقهى خالد عجيب. قلت لي كان استنيت ذكرى جايه من قطر ولا من وانا قلت كيزمني نروح خويا ما عادش اي حسيلو زيد كما قال غازي بلادك ينجح في بلادك.
0: ما ندمتش؟
2: لا ما ندمش على حد شيء. خذيت الاعتماد متاعي في مصر
1: اي حتى انا وديت الاعتماد وخذيته.
2: الله يرحمه محمد سلطان فرح بيا محليه محلى خلاقه.
0: فما حاجه تحب تبدلها في مسيرتك علي بالعيد ولا راضي عليها كما هي حتى لليوم 40 سنه ولا 41 سنه؟
2: والله ديما راه فماش عبد يبدا راضي راه 100%. فهمت.
0: لو حاجه كنت نجم تبدلها قادره انك تغيرها حاجه واحده
2: حاجه بدلها هي ساعات البخل شويه البخل شويه
0: البخل برشا انا نقول البخل برشا
2: نستني ماشي كي غازي يخدم البخل شويه فوالا
0: نستني والانتاج وقت
2: ما عندي والله شو نقول تو بخل شويه وانا تبارك الله كي غنيت 2004 في كارتاج راني غنيت اغنياتي الكل معناها بريسك غنيت 99% راه غنيتي كل
0: والجمهور مازال يحب يسمع 2026 2004 طب 2026
1: لا يلزم شويه انتاج
0: نستنوا الانتاج عاليه بالعيد
2: وعدتني بغنيه
1: انا معك ولا معك ورا الصفحه معك
0: ها ومن هنا وعدها غازي العايدي بغنيه نجم نراو تعاون فني بين
1: انت بسامر اثنين كل واحد غنيه غنيه
0: ها شكون باش يكمل غازي خالد يكمل فني بالغنيه
2: تاع غازي تعجبني برشا فيها برشا فيها برشا روح وفيها برشا احساس كي نغنيها نبدا شيخه والله
0: نستني وترجعوا بحثينا هنا في استوديوهات مزيكا فيلم شكرا لكم نورتونا زوز فنانين من خير الاصوات اللي عندنا في تونس غازي العايدي شكرا ليك
1: ربي يخليك
0: والفنانه عليا بالعيد يستناوكم غدوه 25 جويليا في المسرح الاثري بقرطاج قولي
1: كلمه صغيره حبيت ان ناكد على حاجه الناس اللي تحب تتعاقد مع غازي العايدي في المهرجانات عندي فما حد معناها امبريزاري وحيد اللي هو مسؤول على التعاقدات اللي هو سفيان سيلا جودي بيان سفيان سيلا هو الوحيد اللي عنده بروكراسيون من عند غازي العايدي
0: واضح شكرا ليك غازي العايدي والفنانه عليا بالعيد غدوه يستناوكم في المسرح الاثري بقرطاج مع فنانين شهرزاد هليل سفيان زيدي مريم نور الدين ملكة شيرني وفاء العباسي بقياده المايسترو يوسف بالهيني كورنيش لانفيتي دو جور كورنيش من السنة الجمعة من 7 ل 9 تاع الليل مازلنا معكم في كورنيش على مزيكا فيما نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا اليوم غادرنا اسم مسرحي وفني غادر الساحة الثقافية والفنية التونسية نسترجع محطات من مسيرة رزق العوني مع ليندا
4: من تقليد الأصوات والشخصيات إلى خشبة المسرح ومن استوديوات الإذاعة إلى شاشات التلفزيون رسم رزق العوني مسار فني متنوع امتد لأكثر من 4 عقود جمع بين موهبة الأداء خفة الحضور والقدرة على منح الشخصيات اللي جسدها روح خاصة مسيرة خلت منه أحد الوجوه اللي رافقت تطور الدراما التونسية وأحد الفنانين اللي بقوا قراب من الجمهور بأصواتهم وأدوارهم اللي بقات عالقة في الذاكرة تولد رزق العوني نهار 29 مارس 1960 بتونس العاصمة كانت انطلاقته الأولى من عالم الأصوات ونتميز في تقليد الشخصيات قبل ما يدخل مجال الدبلجة عطى صوته لعدد من الشخصيات اللي عرفها الأطفال وحبوها من بينها نقار الزهواني قرنيت الشلواش والمفتش كعبورة ودبدوب
5: يا ولادي اخطعوني يا ربي رغم مش لعب هذا اجري ولي اجري ولي.
4: هذا الكل كان بتشجيع من المخرج عبد القادر الجربي اللي اكتشف موهبته الصوتية. بعد التجربة هذه شق طريقه نحو التمثيل، وكانت سلسلة ابحث معنا من بين المحطات الأولى اللي فتحت له باب الدراما، ونبدأ بأدوار ثانوية قبل ما يمنحوا المخرج عبد الرزاق الحمامي أدوار أكثر أهمية باش يأكد حضوره كفنان قادر على التنقل بين مختلف الأنماط والشخصيات. على امتداد مسيرته شارك رزق العوني في عدد من الأعمال التلفزية، من بينها شوف لي حل، عند عزيز الحصاد، حياة أماني، جمرة سيدي محروز وغيرها.
6: ايش راسك يا حكيم؟ هاو شو قلت؟ ضربتهم برصاص شي نشوف فيه بعيني، ما تحملتش. انا ولدك وانت اللي ربيتني، ما نجمش نشوفه ونصبر. انا ماشي باش نسلم روحي.
4: كما سجل حضوره في أعمال عربية على غرار مسلسل ممالك النار، ما كانش رزق العوني ممثل كهو، كان أيضا صوت إذاعي مميز. شارك في العديد من الأعمال مع فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية، وخدم بمصلحة الدراما بالإذاعة قبل ما يخوض تجربة الإخراج الإذاعي عام 2000 من خلال سلسلة ضحكة ونغمة. باش يضيف على هذا جانب آخر إلى مسيرته الفنية، بعد سنوات من العطاء بين المسرح، الإذاعة والتلفزة، غيب الموت اليوم الجمعة 24 جويلية رزق العوني عن عمر ناهز 66 سنة بعد تعرضه لزوج جلطات، وفق ما أفاد به نجله أحمد العوني بمستشفى الجامعي شارنيكول بالعاصمة. برحيله تفقد الساحة الفنية التونسية واحد من أبنائها اللي صنعوا جزء من ذاكرتها الجماعية، الفنان اللي دخل الديار بصوته وشخصياته أدواره. رحل رزق العوني لكن صدى صوته وشخصياته باش تبقى حاضرة معنا.
0: وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم، أبقى لكم شغلكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، نتقابلوا نهار اثنين مثني الجمعة، تلقوا كورنيش وبطبيعة صلاح الدين السكوحي، تلقوا غدوة وبعد غدوة كورنيش ويكاند مع ضيوف متميزين، تابعوه من 7 للـ9 متاع الليل. شكرا لكل فريق، شكرا لواثق بالله، شكرا لكل القسم الثقافي اللي موجود في التغطية الميدانية، ليندا ذيغا سن سارة. اليوم شنكونوا في التغطية مع مارسيل خليفة، شوية خلينا نتنقلوا للحمامات كيف كيف، تلقوا في التغطية في دوغا ذي حفل مروة ناجي. شكرا خلود ازدمعنا في الاخراج، ولبنى في الاخراج الرقمي. باباي تصبحوا على خير الناس كل، شوية خير مع بعض الاخبار يكون مع مراد ادريدي، بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي اور.
7: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين قاره، ريكاب سبور من 6 للـ7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
8: الأولى في تونس.
9: كاليبسو.
10: Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back met les voix de Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Wear, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
8: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
11: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
12: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تستمر مساء اليوم الجمعة تدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل الطويلة من معتمدية نبر، والثاني بجبل تكرونة من معتمدية سخيت ليوسف، وفق ما فاد به المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. وأوضح المشري في تصريح لوكالة تونس في الأنباء أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطاءين النبتي والغبي، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة إطفاء تواصل جهودها لإخمادهما. وأضاف أنه تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات تابعة لعدد من الوزارات والجماعات المحلية، في حين تؤمن وزارة الدفاع الوطني دعما جويا عبر تسخير طائراتها للمساهمة في عمليات الإخماد. وذكر أن حريق جبل الطويلة اندلع يوم 22 من جوليا الجاري، في حين شب حريق بجبل تكرونة يوم 20 من جوليا، لافتا إلى أن 92 حريقا اندلعوا بالغابات في مناطق مختلفة من البلاد منذ 11 من جوليا الجاري، وتمت السيطرة عليها جميعا باستثناء الحريقين المذكورين. صممت المرحلة الأولى من مشروع الشبكة الحديدية السريعة بإقليم تونس الكبرى لتكون النواة الأساسية لإعادة هيكلة النقل الحضري الجماعي وخفض الاختناق الموري وتأمين نقل كفأ وآمن لنحو 600 ألف مسافر يوميا، غير أن التقييم المفصل الذي أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أظهر أن هذا المشروع الضخم تحول إلى نموذج دراسي يبرز التداعيات المالية والتنظيمية الناجمة عن ضعف التنسيق المؤسسي وتعقد مسارات تنفيذه. وتضمنت هذه المرحلة إنجاز الخطين أو ودي البولبني التحتية المشتركة من ورشة صيانة بسيدي فتح الله ونفق السيدة المنوبية ومحطات فرعية كهربائية ومركز قيادة موحد بتكلفة إجمالية معلنة بلغت 1.217 مليون دينار، تتوزع بين 40% تمويلا عموميا من الدولة التونسية و60% عبر قروض ودعم أوروبي من عدد مؤسسات مالية دولية. وعلى الرغم من الأهمية الاجتماعية والاستراتيجية القصوى للمشروع في فك العزلة عن أحياء ذات كثافة سكانية عالية مثل سيدي حسين والزهروني، أشار تقرير المعهد إلى وجود تضارب مؤسسي وفصل حاد بين شركة الشبكة الحديدية السريعة بصفتها صاحب المشروع المنجز والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بصفتها المستغل الفعلي، مما أوجد تعاضدات فنية وإدارية متبادلة. كما سجل التقرير تراجعا كبيرا في الشفافية والإفصاح المالي للعموم، حيث تبين أن آخر البيانات الرسمية والتقارير المتاحة على الموقع المؤسسي تعود لسنة 2014، فضلا عن وجود تباينات في الأرقام المعلنة بين السلطات المحلية والمانحين الدوليين. وقد تراكمت الآثار المالية للتأخير الذي ناهز 10 سنوات كاملة عن المواعيد الرسمية الأولى لتسليم الخطوط، حيث قدرت الخسارة المباشرة للميزانية بحوالي 100 مليون دينار سنويا في شكل نفقات إضافية وخسارة عوائد تشغيلية غير محققة. 82 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية تصوت لصالح عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان اليوم الجمعة على خلفية اتهامه بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين دبلوماسيين. وجرى التصويت على عزله في اقتراع سري خلال اجتماع جمعية دول أعضاء في مقر المتحدة بنيويورك. وجاء التصويت على خلفية اتهام خان الذي تولى المنصب عام 2021 بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، إلا أن مراقبين اعتبروا أن القرار جاء نتيجة ضغوط أمريكية وإسرائيلية بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين هما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسماعيل موران في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
13: الأولى في تونس هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، اسماعيل بن عيسى، موزاي كفام.

بيكم طول موزيك فيم هيدي ابي اور كيما العاده كيما مسنسين بها كيما تعودنا بها من توا حتى نصف الليل ثلاثه سوا كاملين باش نلقاو فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موزيك البنينه كل ربح والفلوس كل حكايات كل معلومات كل فازيت كل سهريات كل الشيخات انتو كان خممنا في كل شيء باش اليوم انا بنسهرين ان شاء الله يا ربي الامور باهم ان شاء الله يا ربي نهار تعدى كيف ما تتمنوا ان شاء الله يا ربي نهار ما فسدش بقصان الهضاء ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله صح لاباس ان شاء الله يا ربي اللي يتمنى في حاجة تولي له حقيقة اللي سنة فيها ميساج يجي ميساج محلي متاع خدمة ولا اللي هو وكان نتمنى لكم كل الخير من كل قلبي من توا حتى نصف الليل مهمة واحدة اوبجيكتيف واحد بدل لكم الجو وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز سنيو دي ميكس مع سليم سنيو دي بلايليست سنيو هوت سيليكش مع دالي سنيو فازة من فازيتي سنيو من جو الليلة وسنيو أهم حاجة والأهم بالنسبة لليلة سنيو الغد لشانس مع العشرة ونص نتاع الليل على خاطر ما فهميش ربح ما فهميش زوز ما فهميش ثلاثة أما فما أربعة ربحين الليلة ينجموا يجربوا الحظ نتاعهم في الغد لشانس على خاطر عندي برشا كادوات وعندي برشا فلوس حقا شوفي الكنيوتا

اي اول واحد يبعث لي مساج وساعك بقى فما خمسه ربحين مش اربعه. اي خمسه خمسه لا اسمعني فما حتى اذاعه اخرى تنجم تعمل حاجه كيف نكر مش بدي اوضح. باهي اول واحد يبعث لي مساج يقول لي بنزرت تغني على واتساب موزيك اف ام 23 513 ألف يربح زوز تيكيات باش يمشي الليله لمهرجان بنزرت الدولي ويحضر على بنزرت تغني. نعاود اول واحد يبعث لي مساج يكتب لي فيه بنزرت تغني على واتساب موزيك اف ام 23 513 ألف يربح زوز تيكيات باش يمشي لسهرية بنزرت تغني الليله في مهرجان بنزرت الدولي. مازال عندي برشا فلوس ومازال عندي برشا تيكيات. خلينا نعاود نذكركم اول واحد يبعث لي مساج على واتساب موزيك اف ام 23 513 ألف يربح زوز سكيات الليله لمهرجان بنزرت الدولي ويحضر على عرض بنزرت تغني. اذا خليه على جنب شو عندي ليله. ما عنديش 100 مش 200 مش 300 مش 400 مش 500 مش 600 مش 700 دينار مش 800 دينار مش 900 دينار مش مليون مش 1000 و100 ما عندي 1000 و200 دينار نجم تربحهم انت ليله. مازال شد عندك. عندي غدوه تمشي لمهرجان حمامات الدولي تحضر على شكري بوزيان زوز تيكيات غدوة في مهرجان حمامات الدولي. هذا مع العشرة ونص متاع الليل. هذا مع العشرة ونص متاع الليل. وعندي أربعة تيكيات عائلة كاملة تمشي غدوة لمهرجان كارتاج. عائلة كاملة أربعة تيكيات تمشي لمهرجان كارتاج وتحضر على سهرة تونسية بقيادة يوسف بلهيني بشرقة وعالية بالعيد غازي العيدي شهر زيد هليل سوفيني زيدي ملكة شيرني ومريم نور الدين. وعندي شد عندك نهار 26 اللي هو نهار الأحد عندي زوز سيكر لشيب مامي في بنزرت يا غالي. ومازال عندي نهار 26 تحضروا على ديستانكت واحد من أقوى ليزارتيست تويكا في العالم العربي في سيتي دي سيونس. عاد نذكر عندي زوز تيكيات غدوه

انا في ربوخ في عيد ميلاد في سهريه باك سيبون يذولي وفي في فيستيفال فثنيه في اللي هو وبعد ما العشرة ونص نتاع الليل باش تتعديوا معنا وتكونوا من الفايزين وتربحوا لي كادو هذوما الكل. يا ودي ما فلكوش احنا كي ربحوا بالكبير وكي نعملوا جو بالكبير وكي ندلوكم بالكبير. هذه الميسيون الوحيدة متاعنا يومين عنا اوبجيكتيف واحد يومين حاولوا نبدلكم الجو وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا ردوا بالكم على رواحكم. هذه سهريتنا تبدا من توا حتى نصف الليل. اما قبل نتنا دوب الموسيقى هابي اور

نحكي على مغسول ليجندير بيتمان كلمه واحد من اللي مغسوفه من لونيفير نتاع الموسيقى الالكترونيك كل. نحكي على المغسول كينغ اوف ماي كاسل, المغسول يكون اكتشفني في سنه 1999, يجي من عنده هو مادو بروجيكت. ومادو بروجيكت او الاسم نتاعه كريس براند, اللي هو دي جي اللي جينا من اتلانتا, ان بروديكتور وزاد عمل برشا موسيقى اللي لامينا بنينا ومس اسونسيلمون الهاوس والدانس. هذا واحد من اقوى ابن لمغسول في لونيفير نتاع الهاوس. Let's go.

0: سوفر فينكس مرسول اللي ضرب ليه مدة ويتسمع ليه مدة ويحبوا الناس ليه مدة من عند بنسن بون ناخده حتى لـ 29 دقيقة توما لموزي كفيم هذي هابي اور
1: هابي اور من الثلاثين الجمعة من تسعة للنص الليل
0: هيا أنا ديديكاس قبل ما نعملوا طالع لجو الليلة قبل ما نقول لكم وين تسهروا قبل ما نقول لكم وين تحوسوا أنا ديديكاس عيد ميلاد صديقنا خالد غضبان اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 26 إذا كان مانيش غلط 26 سنة خالد غضبان قولوا له إن شاء الله كل عام هو حي بالف خيره

0: ايه لو قايت هذا كان حيرين وين تخرج وين تحوسوا وقايت جو الليلة.
1: جو الليلة
0: نبدأ بالمهرجانات الساري الليلة باش تكون في مهرجان حمامات الدولي مع مارسيل خليفة. في دوغا سهرية الليلة باش تكون في مهرجان دوغا الدولي مع مروة ناجية. نمشيو نعملو ثلاثة ويكا في مختلف لي لاونج مختلف لي سواغي كيفاش باش يكونوا دونك باش نعطيكم في كل مرة لي بروغرام وانتوما ما عليكم كي تختاروا لا بون ديسيناسيون. نبداو بسوسة في ستيبس كلوب سوسة سهرية الليلة نومي الو باش تلقاو كل من الونا جيراد كيم توينلو زيدا زينو. نقعدوا في سوسة في ذا سالون سوسة السهرية باش تكون مع كل من يهاب توفيق وزيدا مرتضى الفتيتية. مازالنا في سوسة في لو جاردان وكوليبري سهرية باش تكون اسمها دونسي انكور افيك كل من باسلي وجوس. نعملوا تنقيزة الحمامات سهرية الليلة باش تكون في الكاليبسو حمامات فابريكا فيستيفال مع كل من ترومر باش نبداو الحين راهو بوالور بيتمانى الكلمة في اليونيفير متاع الميوزيك الكترونيك وباش تكون معاه مين ايت. نعملو ثلاثة ويكا وين نمشيو نمشيو القمر السهرية الليلة باش تكون في جولين إذا كان مغرومين بالموسيقى السهرية باش تكون مع كل من جوردن مارينا ناومي وباش تلقاو زيدا بعديكا جمبورة. نمشيو نعملو تلف المولو المغرومين بالموسيقى الإلكترونيك السهرية الليلة باش تكون نومي الشسام باش تكون مع كل من شيغازاد وعسام وزيدا يوستاز اللي ينفيد كل من فتحي بلاك وزيدا سبيس نايت. نعملو تلا وين نمشي واي نعملو تلا حاير انا وين باش نسكم حمامات نسكم سوسة فما بلان دو بروغرام. اي نعملو تنكيزة الاوبرا الاوبرا الليلة باش تكون زنزانة المغرومين بالروك الاوبرا حمامات السهرية باش تكون مع زنزانة. فوالا هكا كنا عطيناكم فكرة على مختلف لي سواغي انتوما ما عليكم كان ما تختاروا لا بون ديستيناسيون.
1: جو الليلة هابي اور من الاثنين للجمعة من التسعة للنص الليل.
0: باش يكون حاضر في مهرجان بنزرة الدولي شبامي نهار 26 تنجم تربح انت زوز تيكيات من بعد شوية مع 10:30 متاع الليل تنجم تربح زوز تيكيات بليش يسوفي تبعثي ميساج على واتساب موزايك فين 23 513 ألف وان شاء الله تكونوا مربحين. وبعد لحظات نعلن على اسامي الفايزين اللي باش يمشيو لمهرجان بنزرة الدولي الليلة في سهرية بنزرة تغني شبامي وبيي دي ميرفي. رجعنا

للنص الليل. شكون سعيد الحاضر أو سعيدة الحاضر اللي بيشمش الليلة اللي ما رجيم بنزرت الدولي زوسي كييت اللي ساريت بنزرت تغني الليلة بعد ما بعثوا مساجيت ولا لمينا برشا مساجيت باش نديو واضحين. سعيد الحظ اللي بيشمشي اللي ما رجيم بنزرت الدولي بعد لحظات نصير ساعة تقريبا بليل بوعليقي 38 سنة. سلموا عليك برشا بليل نقولوا لك مبروك لتيكي باش نبعثهم لك توت سويت طريقة سلامة هو في بنزرت مش بعيد على بنزرت دونك ينجم يخلط جو به ويحضر على سهرية بنزرت تغني. سينو نذكركم سيبون سهرية بنزرت تغني بالنسبة ليلة سيبون كملنا ربحنا بليل أمور واضحة. نعطيكم فكرة على ليتيكي اللي يستنيو فيكم مع العشرة ونص متاع ليل واللي تنجم تربحهم انتي. ما فهمش فيز ما فهم اثنين ما فهمش ثلاثة ما فهم أربعة اللي بيشربحوا بعد لحظات مع العشرة ونص متاع ليل. شا عندي عندي غدوة زوز سيكيات لمراجين حمامات الدولي سهرية مع شكري بوزيين. عندي زيدة غدوة في مراجين كارتاج دولي سهرة تونسية بقيادة يوسف بلهيني عليا بالعيد غازي العيادي شهرزاد هليل سفيان الزيدي ملكة شيرني ومريم نور الدين وفي السهرية ذي اكسبسيونيلمون باش نربحوا اون فامي خاطر سهرة تونسية يلزم العائلة التونسية تكون مع بعضها ويمشيوا للسهرية ذي. سينا عندي نهار لحد زوز سكر البنزرت اللي مارجين بنزرت الدولي مع شيب مام يا غالي وعندي زيدا زوز سكر اخرين اللي نهار لحد نهار 26 في سيتي دي سيونس مع ديستانكت. ان توكا التسكر هذوما الكل تنجموا تربحوهم اذا كان تبعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم تبعثونا تصويره ولا فيديو تبارتاجيو فيها الفرحه نتاعكم اللحظه نتاعكم وين ما كنتوا موجودين في الدار في عيد ميلاد في عرس في خطبه في لمه في قاعده في سالون دوتي في اللي هو بارتاجيو معنا اللحظه والتصويره هذيك تنجم تسوى برشا فلوس زيدا ولا تيكيت على خاطر عندي زيدا مليون وميتين تنجم تربحهم انت هذا الكل مع العشرة ونص متاع الليل. اي بقيت موسيقى مغرومين بالسينما ويعرفوا مليح الفيلم سكارفيس يذكروا مليح المغسوة ذي بوشة توذا ليمتا مغسوم من غادي من الليجندير نتقابلوا بعد شوية في فازة من فازة تيار.

سولي ذكرني قديش توحش سبتمبر يزي جويلي قوت الأمانة أفلقنا بسخانة وتعبنا من قصان الضو يزيها برجولة إن شاء الله الفلف يجي سبتمبر. أنا من الناس من عشاق البرد راهو باش نبدا واضحين الصيف ما نحملوش برشا وتوكه ما ديما حكيت على قصان الضو تابعوني باش نحكي لكم حاجة مهمة برشا في فازة من فازاتي فازات إسماعيل. مدام العينين الكل وليت على ستيك ومدام العينين الكل وليت على المقالة متاع الضو كي تحل مقالة متاع الضو فما كوابل يخرجوا لك صحيح ولا ليه فما كوابل مش تراها فما كوابل وراها فهمتني بلا هيك دونك فما كوابل والالوان متاعهم مختلفين اما كل لون صحيت علاش موجود وشنية الغاية منه وكيف ظهرت الحاجة دي شقاولك حتى في ذل قسم الضو نلقاو حل خويا باش نفهموا الضو. علاش لي فيلز الكتريك عندهم الوان مختلفة هي باش نبداو واضحين راهم لي كولور متنوعين مش للزينة اما عندها علاقة بالسيكوريتي اي باش ما نغلطوش فيهم خاطر كل لون عنده الدور نتاعو وباش نجمو فاسيلمون نفيقو بهم مثلا وقت اللي يبدا الضوء نتاع ستيك مقصوص دونك تنجم تعرف الالوان بسهولة وزادة للوقاية من لي ريسك داكسيدون كيما الحرايق ولا غيره ومختلف لي زاكسيدون اللي نجمو يصيروا داير التنظيم هذا في الالوان جاي من نورم هذايا اسمها NFC 15-100 نعطيكم فكرة عن النورم اسمها NFC 15-100 واللي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1970 وتجبر ألوان خاصة الكل فيل إلكتريك والنوموكلاتور كيفاش؟ نفصلكم لي فيل نوتر يكونوا الكولور متاعهم بلو هما دورهم يكيليبريو التنسيون الكتريك في السيركوي ويرجعوها لزيرو اون فوا لو كورون كونسومي من طرف لي زاباري الكتريك تفضل لسلك هذوما الالكتريسيتي ترجع للسورس متاعها وفي حاله مشكله ينجموا يديكلونش ديجونكتور نمشيو لي فيل دو فاز اللي الكولور متاعهم تكون يا نوار مارون ولا روج ومعروفين باللتر ال هما اللي يترانسبورت الضوء لدياركم ومن خلالها لينيرجي لازمه تي ترانزيتي باش نجم تخدم لي زاباري نتاعكم الفيل دو تير ما عندهمش كولور اوني اي سون جون اي فير واضح ولا لا يظل معروفين هذوما ومن وقت التربيه التقنيه علمونا اللي كونوا لسلك هذوما عندهم دور مهم برشا ويلعبوا دور مهم في السيكوريتي نتاعكم يحميونا من لي زاكسيدون اللي تنجم تتسبب فيهم فيت نتاع كورون بالنسبه للي فيل اللي مربوطين باللي زانتيروبتور اللي مكنونا باش نسكروا ونشعلوا الضوء لونهم يكون اورانج او فيولي على فكره قبل 1970 كان فما حاجة أخرى فما اختلاف راهو زادة راهو فما بعض الدول اللي عندها نورم متاحة سبيسيفيك فما برش حاجات كما مثلا البريز البريزات اللي عندها ما همش نفسهم البريزات اللي موجودين في دول أخرى ترسيلك اللي مسكين شري تليفون من برا ترسيله يدبر أدابتاتور عرفت هذيك باش ينجم يخدمها في تونس أوتوكا مرة جاية وقت اللي تشوفوا لفيلة ذوما لسلك ذوما تعرفوا كل واحد لشنو يرمزوا كل واحد شنو الغاية منه وشي أهم حاجة النورم اللي وراها اللي هي النورم NFC 15-100 كريستينا جليرا اي نون انا غمان مقصود من برشا بعد شويه هوت سيليكشن

0: الكبيرة وملا انرجي 49 دقيقة طوال موزايك في ميديا بياور شانجمون دو ديكور شانجمون دومبيونس توت سويت هوت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي دليل بن احمد

دوباس عرفتوها شكون نحكي على الارتيست اللي نحبها برشا للامانه تولدت في 1983 وفرقتنا في 2011 في لندن هي تبع الكلوب دي 27 كلوب دي 27 اللي هما لي زارتيست اللي توفوا وعمرهم 27 سنه كيما جيمي هندريكس كيما كورت كوبين نتاع نيرفانا كيما جيم موريسون وكيما برشا اسامي اخرين هي الكاريير نتاعها ما كانتش طويله برشا زمنيا ما خليت برشا موسيقى هي شانتوز هي اوتور هي كومبوزيتريس هي انتربريت وهي جيتاريست بريتانيك معروفة بالصوت نتاعها القوي اللي ذكرنا بصوات معروفة قبلها كما دينا واشنطن ولا زيدا ووندا جاكسون دون مانيغ جنرال الموسيقى نتاعها ميلانج متاع عديد الستيل بين الجاز بين البلوز وحتى زيدا السول اللي لا سبيسيال إيمي وين هاوس العنوان Love is a losing game ياسر قوي التيتر دي على فكرة وممكن معرفش نفس النجاحات كما اللي مغسو اللي بيش تسمعوهم بعد 2003 تخرج الالبوم الأولاني متاح اللي اسمه فرانك اللي عرف نجاح كبير برشا 2006 تخرج الالبوم الثاني متاح Back to Black اللي كان الأولاني على مساوي المبيعات في عديد الدول وهزها للغام تا ستار بلانيتير بعديك باش تحصل على بريت وورد الأحسن أرتيست فيمينين بريتانيك في 2007 العام اللي بعده باش تربح 3 غرامي وورد من اهم الغرامي وورد غرامي وورد الاحسن نوفيل ارتست الالبوم دو لاني والشانسون دو لاني بالنسبه للريهاب والليست مازالت طويله معروفه بالمشاكل اللي عاشتهم معروفه بالكوافير نتاعها بالتاتواج نتاعها بالمكياج نتاعها اللي منزول بالليلاينر واللي انسبير عديد لي ستيليست معروفه تعديت بدي بيريود خايبين برشا بالديبرسيون نتاعها بالبوليمي نتاعها بالتوكسيكوماني نتاعها وغيره اما زيدا تقعد ارتيست ليجندير بيتمان الكلمه وما نجموش ما نبداوش بالمغسو هذايا كولابوراسيون مع مايك رونسون مغسو ليجندير نومي فاليري بعد شويه ما تنساوش فما كاش وفلوس في العشره ونص متاع

0: ده مخصوم من عند بي وين هاوس كنت هذي من هوت سيليكشن من سبيشالي مي بلاي مساج حب نقرأ يجينا على واتساب موزيك فيم من عند خديجة بالحر قالت واو اميون هاوس كل شوى فرانشمان فو جوي دون لا ديفيزيون سوبريور برافو دالي سلام عليك برشا دالي وشكرو فيك راو 59 دقيقة توم على موزيك فيم
1: هابي هاور من الثلاثين الجمعة للنص الليل
0: هيا عندي ديديكاس سبيسيال سهيلة وسامي ومحمد يوسف شوشان يهني ويمين الشحاوي حرم الورشفاني على الدكتورة بملاحظة مشرف جدا ألف مبروك يمين وإن شاء الله جاي كله نجاح وفرحة نتمنى لكل الخير من كل قلبنا سينا 1200 دينار تنجم تربح أمينتي بعد شوية 1200 في الغود لا شانس نجم تربح زيدا زو سيكيت غدوة لمهرجان حمامات الدولي عرض شكري بوزعين تنجم تربح أربع تيكيت عائلة كاملة غدوة مهرجان كارتاج الدولي سهرة تونسية بقيادة يوسف بلهيني وتنجم تربح نهار الأحد زوج تيكيت البنزرت للشيب مامي وزوج تيكيت نهار الأحد في سيتي دي سيونس مع ديستانكت يشوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. هل باش يكون عندنا ربحين ولا لا؟ فورسيمون باش يكونوا عندنا ربحين. هذا اللي باش نكتشفوه مع 10:30 نتاع الليل.
2: كاليبسو Dimanche 26 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة يطلعان خلال زيارة ميدانية إلى محطة وادي الزرقاء بولاية باجل يوم الجمعة على الموقع المقترح لإنجاز أول مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لفائدة الشركة. وتندرج الزيارة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونس للطرقات السيارة يوم 13 جويليه. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري أن هذه الزيارة تمثل الانطلاقة الفعلية لتنفيذ الاتفاقية. وأشار إلى أن التعاون بين المؤسستين لم يقتصر على مشاريع إنتاج الكهرباء بل شمل منذ توقيع الاتفاقية إطلاق عدد من المبادرات العملية من بينها حملات تحسيس وتوعية على امتداد شبكة طرقات السيارة عبر الرسائل المعروضة على اللوحات الإلكترونية بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والتعريف بأهمية الطاقات المتجددة. أعطيت اليوم الجمعة إشارة استئناف أشغال المشروع المسبح البلدي بمنوبة الذي خصصت له اعتمادات قدرها 14.8 مليون دينار وحددت أجل إنجازه ب 365 يوما بعد إسناد الصفقة لأحد المقاولات الخاصة تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز بمنوبة. يأتي ذلك بعد تركيز حظيرة الأشغال بحضور إطارات الجهة يتقدمه موالي منوبة محمود شعيب وممثلي المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والإدارة الجهوية للتجهيز، وذلك بعد توقف المشروع في أواخر سنة 2021 ولم تتجاوز نسبة تقدمه 1% وفق تأكيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة كمال هنيدة. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا يدشن بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بتونس محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية. كما تم في نفس الإطار تسليم عدد من المحركات البحرية الكهربائية لفائدة بحارة بميناء الصيد البحري بأجيمة في جزيرة جربة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة. يأتي تدشين محطة الشحن وتسليم المحركات الكهربائية أثر نجاح أول تجربة ميدانية للإبحار بقارب صيد حرفي يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المستمدة من الطاقة الشمسية، والتي انتظمت يوم 29 جوان الماضي بمنطقة أجيم ومثلت أول تجربة من نوعها في تونس ومن بين أوائل المبادرات المماثلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بعد أن أثبتت الجدوى التقنية والعملية لهذا النموذج. وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تقول اليوم الجمعة إن غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كرمان غربي اليمن، ما أسفر عن إصابة امرأة حتى اللحظة. وأفاد شهود عيان لوكالة رويترز بأن ميناء الحديدة تعرض قبل دقائق لعدة غارات جوية. وكالة الأنباء السعودية تنقل عن مصدر مسؤول بالهيئة العامة للنقل بأن سفينة سعودية تعرضت للاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر اليوم الجمعة، نتج عنه إصابة طفيفة في بدن السفينة. طائرات مسيرات تحمل متفجرات تستهدف مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق اليوم الجمعة، في حين أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في الإقليم أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطها جميعها. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا السبت 25 جويلية، سحب قليلة على كامل البلاد، تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال وسط مع أمطار مؤقتة رعدية، البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبريس،
8: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. انا تاجر رياضي التونسي العاب اليوم اول مقابله وديه لي في برنامج تحضيراته للموسم الجديد. الماتش تلعب في عين دراهم مع النجم الخميري، والتاجر ربح 2 مقابله 0 بونتو رائد الشيخاوي، وبونتو ثاني كان مركز مدافع النجم الخميري ضد مرميه اخر من مس الكره من التاجر، هو صاحب الهدف الاول رائد الشيخاوي. كل شوط ريجا كامب مدرب التاجر لعب فيها تشكيله شارك فيها الملاعبيه للشبان وبعض المنتدبين الجدد بما فيهم المدافع بابكار ديارا، المدافع اللي مازال ما تمش الإعلان عن الانتداب بصفة رسمية. إدارة الترجي الرياضي التونسي قررت حجب القميص رقم 5 نهائيا للأبد إلى الأبد، تكريما ليروح الفقيد واحد من رموز الترجي الرياضي التونسي لاعب الدولي السابق هادي برخيصة بلها، شبقا للرقم هذا خالدا تاريخيا، هذا حسب نص البلاغ اللي كان موجود اليوم على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي، شبقا الرقم هذا خالدا تاريخيا وما يلبسه حتى لاعب آخر مستقبلا في الترجي. نقدم على الترجي اللي أصدر بلاغ زاد آخر اليوم يعلن فيه أنه ملف تجديد عقد يوسف البلالي تسكر نهائيا، الهيئة شكرت اللاعب واتمنيت له التوفيق في باقي مسيرته وأكدت أنها شرعت في دراسة خيارات أخرى بما يتماشى مع رؤية الإطار الفني ويضمن تدعيم الفريق بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة. النجم الرياضي الساحلي وجدي كشريدة يقترب من مغادرة الفريق نحو فريق أوروبي، الملاعبي أعلم الإدارة برغبته في المغادرة مع تنازله على مستحقاته، وإدارة النجم الرياضي الساحلي تدرس فكرة التخلي على كشريدة خاصة بعد ما كان امتنع عن التمارين في الفترة الأخيرة وتمسك بقراره. نكملوا مع ليتوات، 3 ملاعبية تم فسخ العقود متاعهم بالتراضي بعد طلب من المدرب براكوني اللي ما اقتنعش بالإمكانيات متاعهم. 3 ملاعبية زيرية، زين الدين بوتمان، زين الدين بن أحمد وسعيد بن معزوز. تقدم ساقية الدير لعب مقابلة ودية اليوم مع الشباب بالوزداد، مقابلة لعبت في تبرقة وفات لفريق المدرب التونسي نبيل معلول 1-0. مستقبل مرسى تعاقد مع مهاجم أمام الحمام سوسة، هدف الرابطة الثانية نور ماني لمدة 2 مواسم. في النادي البنزرتي بلال الماجري المهاجم السابق للترجي، المهاجم السابق زاد للملعب التونسي والأولمبي البيجي، أمضى عقد بزوز مواسم مع السابي، فما اتفاق زاد آخر بين السابي ومتوسط ميدان الشبيبة شبيبة القروان اسكندر النفاتي. الأولمبي البيجي تعاقد مع المدافع حمزة المبروك لمدة موسم قابل للتجديد، المبروك سبق ولعب مع النجم الخليدي نادي حمام نلف قوافل قبصة مستقبل سليمان عمني ولعب مع الكوكب فريق موجود في الدرجة الثانية السعودية. نجم المتلوي انتدب مدافع مستقبل سليمان وسام الهيشري والانتداب هذا للمتلوي في المركاتو الصيفي. في الملعب الجيبسي زوز ملعبية صح وزوز مواسم، المدافع عفيف الجبالي والظهير الأيسر أمين بن مسعود. هيئة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم في بلاغ أنه تم التمديد في أجل تسوية الأندية لديونها وخلاصها نهائيا حتى لنهار 10 أوت القادم، آخر أجل للخلاص كما قلنا وتسديد الديون بالنسبة للنوادي هو 10 أوت القادم. نذكر البطولة نهار 22-23 أوت تبدأ، والقرعة متاع الروزنامة متاع البطولة الموسم الجاي إن شاء الله نهار 29 جويليا القادم. لجنة النزاعات في الفيفا سلطت العقوبة على جماعة كرة القدم التونسية بسبب التخلف عن خلاص مستحقات المدرب مهدي النفطي اللي حكمت له لاتاس بمبلغ 142 مليون في فترة سابقة. الخلاف في الموضوع أنه هو خلاف في موضوع الخلاص، يعني الجامعة تحب تخلص بالدينار التونسي، النفطي هو ما كان عطاه حساب بنكي خارج تونس دونك باش يخلص، حب يخلص بالديفيز. العقوبة جديدة اللي سلطتها الفيفا على الجامعة تقضي بخصم 20% من منحة برنامج فيفا التطوير اللي تاخذها الجامعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم كل عام. ذكر أن 8 أكتوبر زاد هو الموعد الرسمي لنظر للتاس في طعن السنغال في قرار الكاف. الكاف هي وقتها منحت كأس إفريقيا الأخيرة للمنتخب المغربي. قبل قرار الكاف كان على مستوى الكورة والتيران النهائي كانوا في المنتخب السنغالي. 8 أكتوبر التاس تنظر في طعن السنغال في الموضوع هذا. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaika.com.

0: النجمة بالتسعة بالتسعة للنص الليل.
1: لا شو 17 دقيقة. السلام عليكم وين ما كنتوا. هدي أبيار وقيت سامبل كوم سامبل.

فما حاجة نحب نبينها ونحب نبسطها. ساعات نجمو تغلطوا بين السامبلينغ وبين الغوميكس، اليوم تحسهم قراب لبعضهم. دونك هذي عندينا كور متاع موسيقى السامبل كوم سامبل للأمانة، للي خطرين نتعلم معكم وشاك فو. دونك سامبلينغ حاجة والغوميكس حاجة، اليوم باش نفرقوا بين السامبلينغ وبين الغوميكس. واضح ولا لا؟ به سامبلينغ شنو هو؟ ديجا قلت لكم برشا مرات نزيد نذكر، هي تكنيك انك تو بريلفي اكستري من مورسو موجود، ميلودي ولا فوا ولا ليني دو باس ولا ريتم وغيره، وتنتجري في كومبوزيسيون جديده. باغ كونتر الريميكس انك تاخذ لي بيست اوريجينال نتاع مورسو كيما الفوا الباتري الباس وغيره وتعمل منها اون نوفيل فيرسيون. الريميكس باغ كونتر يل غارد جينيرالمون نفس الشانسون، اما يبدلها في ستيل نتاعها في الريتم نتاعها ولا الامبيونس. المرسو هذا اللي تسمعوا فيه تويك ترا، نحكيوا على ستار زويلر، هذا المرسو نتاعهم فور تو ذا فلور. كي نعملوا له ريميكس كيفاش يولي؟

مرسوم هذا ليرين كرام خرج عام 1983 مرسوم من غادي من ليجندير نومي What a Feeling. مرسوم اللي نذكروه مليح خاصة بالكليب الشهير نتاعو. أما كي نعملوا له ريميكس وجلوبال دي جيز في 2005 وقت اللي يعملوا ريميكس كيفاش يولي المرسوم؟

سامر تايم ساعدني سامغسول لانا ديري اللي كنا اكتشفناه في 30 جان في 2012 من الالبوم متاعها Born to Die. اما وقت اللي الفرنساوي سيدريك جيرفي عمل لها ريميكس كيفاش يولي

بعد شوية 1200 دينار تنجم تربحهم انت على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف. فما زيد زوز تيكيت غدوة لسهرة شكري بوزاين في مهرجان حمامات الدولي. 4 تيكيت المهرجان كارتاج الدولي في سهرة سهرة تونسية غدوة في مهرجان كارتاج. وعندي زيد نهار 26 نهار لحد زوز تيكيت لشيب مامي في بنزرت, وزوز تيكيت أخرين نهار لحد في سيتي دي سيونس باش تحضر على ديستانكت. 4 فيزين 4 ربحين هنا الكل مع 10:30 نتاع الليل. ما تنسيوش يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف. راجعين بعد شوية.

0: شيفترز لولاز تيم يكون الريميكس مزين برشا. العشاء 41 دقيقة انتم على موزايك كافي مقايت الربح.
1: Route de la chance.
0: شباب واضحين اليوم الغود لا شانس اكسيبسيونيل بأتم معنى الكلمة. تلمو اكسيبسيونيل اللي عندي برشا كادوات وما فهمش مستمع واحد، ما فهمش زوز مستمعين، ما فهمش ثلاثة مستمعين، أما فهم أربعة مستمعين اليوم باش يجربوا الحظ نتاعهم ويربحوا برشا تيكيات ويربحوا برشا فلوس وفهم برشا سهريات. باش نبداو واضحين دونك للأمانة مانيش عارف شنو باش نعمل بالفلوس، خاطر عندي 1200 دينار، عندي دي تيكي تبارك الله نوم الرهيب متاع دي تيكي وبرشا سهريات. دونك في كل مرة باش نحاول نعطيوكم معنا وباش نشوفوا شكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اللي باش يربح لي تيكي. خلينا نبداو بزهرة 33 سنة من رادس. مرحبا زهرة. ألو ألو زهرة قصت باه نتعديو للي من بعد. وي كنت نجم ويا لما نتعاود تكلمنا زهرة. زهرة 33 سنة من رادس. نتعديو لهشام 43 سنة من سوسة. مرحبا هشام.
2: أهلا بيك.
0: شحوا لك يا سيدي؟
2: الحمد لله
0: عايشك ربي يخليك. صحة طيبة
2: الحمد لله عايشك ربي يفضلك.
0: هاي بقولهاش المطلوب منك هو التركيز. هاي عنا 1200 دينار، عنا زوز تيكيات لمهرجان حمامات الدولي غدوة سهرية مزيانة للأمانة شكري بوزيل، عنا زيادة 4 تيكيات لمهرجان كارتاج عائلة كاملة تمشي سهرة تونسية بقيادة يوسف بلهيني، علي بالعيد، غازي العيادي، شهر زيد هليل، سفيان الزيدي، ملكة شيرني ومريم نور الدين. عندي زيادة زوز تيكيات لشيب مامي نهار الأحد، وعندي زوز تيكيات في سيتي دي سيونس لديستانكت. باش نحسب حتى الثلاثة 2 1 الدور العجلة ونشوف العجلة شنو باش تعطيك. اوكي بابا.
2: اوكي سيد.
0: يلا عندك هشام اي اعطيني توب. اي 3 2 1 احسب لي هشام.
2: 3 2 1 توب.
0: هاي العجلة قاعدة تدور شنو باش تعطي صديقنا هشام؟ اسكو فلوس ولا تيكيات ولا حظ موفق ولا ديديكاس؟ اي اي اي اي مزهر هشام انت في الدنيا ولا ايه؟
2: والله ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله.
2: نقول لك
0: اليوم ماكش مظهر معنا ديديكاس، عاش كنت حاب تسلم ربحت ديديكاس هشام.
2: نسالش اللي سال مبروك.
0: اي عاش كنت حاب تسلم.
2: نسلم على بناتي ياسمين كاميليا ليليا، ونسلم على اختي في تونس هيفا صغيره.
0: اوكي
2: وفامي الكل وربي يخليكم.
0: بلي عندي سؤال، مهرجان كارتاج مشيت قبل ولا ايه؟
2: لا والله ما مشيت. لا
0: عمرك ما تعرف مهرجان كارتاج؟
2: لا انا لصغاري. لا
0: لا انت لصغارك. بيه غدوك ايش عندك تعمل؟
2: كيفاش
0: غدوه ايش عندك تعمل؟
2: حتى شيء.
0: بيه مين باش يمشي غدوه؟ باش يمشي غدوه لمهرجان كارتاج الدولي، باش يمشيو 4 بيرسون عائله كامله تمشيو لسهره تونسيه وتعملوا جو غدوك في مهرجان
2: كارتاج.
0: نتمنى لك كل الخير صديقي. نسلم عليك برشا.
2: يعيشك ربي يفرحك. يعيشك بارك الله فيك.
0: دونك طريق السلامه للجميع، رد بالك على روحك.
2: عايش خويا.
0: وعندي كذا واحد اخر اللي كنتي
2: ربي يفضلك. عايشك
0: بخلفت سكر هذوما
2: كل ترى
0: باش نعطيك 200 دينار من اهداء موزايك فيم. 200 دينار هاوكا
2: للي صار ربي يخليك ربي يخليك. تخش
0: 19 صغار امور كبير هاوكا 200 دينار من اهداء موزايك فيم. نسلموا عليك برشا برشا
2: يا ربي يخليك يفضلك.
0: نسلموا عليك برشا ربي يفضلك يا سيدي. سلمينا على سوسه المزينه. اي خلينا نتعداو للمستمع او المستمعه الثانيه. نورمالمون اذا كان مانيش غلط باش نرجعوا للاولانيه بالكل، نرجعوا لصديقتنا زهره. زهره مرحبا.
3: ويا عسلامة.
0: شحوا لك يا زهرة؟ شبيك هربت يا زهرة؟
3: يا عايشك الحمد لله. ريزو ولا غير
0: ريزو؟ مش مشك فما حتى قلق. هاي زهرة ركز لي. هاي باه عنا 4 تيكيات الكارتاج نحيهم. شبقى لنا يبقى لنا غدوة زوز تيكيات لشكري بوزيين في مهرجان حمامات الدولي، يبقى لنا زوز تيكيات لشيب مامي نهار الأحد، ويبقى لنا زوز تيكيات أخرين لديستانكت في سيتي دي سيونس، وعنا 1200 دينار. تحسب حتى الثلاثة ونكتشفوا الكادو نتاعك. هاي احسب. هاي
3: واحد اثنين ثلاثة.
0: نكتشفوا الكادو تاع صديقتنا زهرة 33 سنة من رادس. اليوم معنا جازوزة بلار إترا ونص من إهداء موزايك فيلم 1200 دينار. إنتي كلمتنا على شو معاملة بالله؟
3: والله اللي دي مبروكة.
0: ليلك في مخك شيء اللي حطيتها في المرتبة الأولى شيء اللي حطيتها في المرتبة الثانية؟
3: بس 1200 دينار.
0: بس 1200 دينار به ما خسرت لكش 1200 دينار. اتعديل المرحلة الثانية شو اللي في مخك؟
3: تيكيت شيب مامي.
0: تيكيت لشيب مامي. بون للأسف مش تمشي لشيب مامي. تمشي غدو البنزر نهار لحد يا ربي البنزر وتحضر على الشيب مامي. مبروك عليك. عندك كيفاش تمشي جاك بي ولا
3: اي
0: مبروك بيه بيسمعني تخمش في الليسانس 200 دينار اخرين من ايدي موزايكي فيه تعمل البلا امشي ويش اربع مرات على منظر
3: كيرزي
0: اعمل قلي وروتور قلي وروتور لا مشوي صحيت اي متاع مشوي
3: خوي
0: صحيت سيدي فيه بالتتريق غادي سبيل بن عمار غاديك ويا بنين يصح عليك كاي رشكوت حاب تسلم
3: يا عيسك نسلم على دارنا وعلي يعرفوني الكل وعلى صحابي الكل وعليكم انتم بالأخص
0: ميرسي بوكو سلموا عليك برشا برشا يا زهرة. دونك باش نبداو واضحين تنحاولنا زوج تيكيت لشيب مامي وتنحاولنا أربعة تيكيت لمهرجان كارتاج الدولي. دونك بقاو زوج تذاكر لي ديستانكت وبقاو زوج تذاكر لشكري بوزيان. تليفوني اللي من بعد وإذا كان أنا مانيش غلط وليد نورمال. وليد مرحبا. لا مش وليد سارة. سارة مرحبا.
1: عشان
0: شحوا لك يا سارة.
1: الحمد لله لاباس. صحة
0: لاباس أمور طيبة.
1: الحمد لله لاباس.
0: صحة شحوا لي الصحة.
1: لاباس الحمد لله. قالوا
0: لي في كونجي هكا ولا ليه؟
1: اي في كونجي.
0: خرجت حوست ولا شيء؟
1: بابا حوست وهاني رجعت وبينتو نرجع للخدمة.
0: ترجع للخدمة وقتاش ترجع؟ اثنين ثلاثة أربعة وقتاش؟
1: نرجع نهار ثلاثة.
0: نورمالمون نهار ثلاثة. تحكي بلو بارلور سارة؟
1: اي نحي
0: لو بارلور بس ميم يا ساره باش نجم نسمعك مليح. اي نحي لو بارلور خلينا نعاودو. ترى ساره مرحبا
1: عشان
0: لا يا ساره ركز لي. اي قاولك زوج تيكيت الديستانكت وزوج تيكيت لشكري بوزيان غدوه في مهرجان الحمامات الدولي ونهار لحد ديستانكت في سيتي دي سيونس و1200 دينار. المطلوب منك هو التركيز تحسب لي حتى 321 ونكتشفوا الكادو نتاعك. اي
1: اوكي داكور
0: احسب لي. اي
1: 3
0: 2 1 توب. طيب العجلة قاعدة تدور. شو بشاكي مدام سارة 43 سنة من المرسى وين باش تمشي؟ اسكو باش تهز الفلوس؟ اسكو فما تيكيت ولا لا؟ اختار موسيقى. للأسف باش تربح اختار موسيقى. عندك موسيقى في بالك تحب تسمعها؟
1: موسيقى ولا مغرومة بمروان خوري.
0: مروان خوري باه شكون بدك تسمع غدوة شكري بوزيان؟ تمشي غدوة لمهرجان الحمامات الدولي وتحضر على شكري بوزيان. هذه المشية سي بون جاوك بي وباش نزيدك 200 دينار من هدي موزايك فيم اوكي تتفرد فيهم في الايامات اللي بقاو. مبروك عليك يا سارة زوز تيكيات من هدي موزايك فيم. سلموا عليها برشا سارة. يبقى نورمالمون وليد اذا كان مانيش غلط. وليد مرحبا. شحولك وليد.
4: والله الحمد لله.
0: اقرب لنا اكثر التليفون يا وليد ما نسمعش فيك مليح. اي ترى علي شويه في صوتك.
4: الو
0: اي هاكا بيه وليد. اي بقاولك زوج تيكيات لي ديستانكت نهار لحد في سيتي دي سيونس وبقاولك 1200 دينار بعد ما نحينا منهم 600 دينار. دونك بقاو 600 دينار يا اما باش تهزهم كاملين والا باش تروح بال 200 دينار اكا هو هذا اللي باش نعرفوه بعد ما تحسب لنا 3 2 1 احسب اي
4: 3 2 1
0: شو باش يربح صديقنا وليد. قاعدين نكتشفوا مع بعضنا في الكادو تاع صديقنا وليد شو باش يربح. شايب ليه ربح كادوات اخرين. المشكل اللي احنا اليوم نربحوا في جزوزه باللار اترا ونص.
4: دونك هي بيردة مو بيردة
0: ميسالش المفيد بيردة هو الثلج مقطوع تويك. حقني ربحت ساشي غلاسون اليوم من هدي اسمع صديق باش نربحك 200 دينار من هدي موزايك فيم وباش نربحك نهار لحد زوج تيكيت في سيتي دي سيونس تمشي تحضر على ديستانكت. مبروك عليك صديق. علاش كنت حاب تسلم؟
4: حاب نسلم على بنتي ميرال وولدي ايات ومرتي وامي وبابا والعائله الكل.
0: سلمنا عليهم الكل. مبروك عليك يا صديقي نسلموا عليك الكل. فوالا ما تعب اليوم رود لا شانس تعب. فما اربع مستمعين اللي ربحوا ربح كل واحد منهم 200 دينار من اهداء موزايك فيم حتى اثنين في الاربعه بارك الله 200 في اربعه من الناس 800 دينار هذوما تحسني شعر الغلط في الحساب ظاهره. دونك ايش قلت لي قادوا 400 دينار عاد ايه صحيح بكليتر ما عندي هكا ما تنارثين وليو نلعب ولا 500 دينار فلا بيه خرجنا اليوم خرجنا زوز تيكيت لشيب مامي خرجنا زوز تيكيت لديستانكت خرجنا زوز تيكيت لشكري بوزايين وخرجنا أربع تيكيت لمهرجان كارتاج الدولي نفرح برشا برشا بلي بعثوا لي مساج قالوا لي جازوزه باللار منين جبتها يترونس اي موجوده موجوده واحنا لهنا عندنا ستوك نتاع جازوز باللار مستحضرين بيه ما شاء الله السور عندنا خويا عندنا الفازيت نتاع نوتوكا ان شاء الله ربي ديما من الرابحين ونفرح راهو برشا في كل مره كي ربحكم حتى كان ما تربحوا حتى شيء تروحوا فرحانين
5: غروب دو لا شانس

0: ركبتها وعدي بها ثنيات. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس. راديو مزيكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي مزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات جيش الطيران تنفذ 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق. وأنجزت طائرة النقل العسكرية C-130 24 دورة إطفاء، فيما نفذت المروحية UH-60M 31 دورة إطفاء وفق بلاغ أصدرته اليوم الجمعة وزارة الدفاع الوطنية. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كابنيغرو من ولاية باجة وسقية سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرونة ودوار السويعية ودشرة نبر بولاية الكافة. وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتداخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته أحد القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية. وعبر كاتب الدولة عن استنكار تونس واستيائها شديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية، الأمر الذي يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية، ليندرج في إطار الدعوة لتدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. القائمون بالحق الشخصي في حق عائلة رجل الأعمال والنائب السابق الجيلاني دبوسي يقومون بالطعن بالتعقيب في الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين في ملف القضية والتي قضت بإقرار الأحكام الابتدائية في حق المتهمين، وذلك بسجن القيادين في حركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي لمدة 4 سنوات وبعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف والطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمراجعة. المديرة التنفيذية لمنظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوان نكتا تعتبر أن قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة والبطاريات للألواح الشمسية يمثل خطوة تفتح المجال أمام حلول طاقية لا مركزية أكثر مرونة، مشيرة إلى أن أثر هذه الخطوة سيبقى محدودا في الوضع الحالي إذ لم تندرج ضمن رؤية وطنية طويلة الأمد تجعل من الطاقة اللامركزية استثمارا استراتيجيا في الاستعداد للأزمات وتعزيز سمود المجتمعات، مشددة على ضرورة ضمان إتاحتها بشكل عادل لجميع المواطنين عبر توفير حوافز استثمارية وآليات تمويل تجعل من كلفتها متاحة للجميع. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الجمعة أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات أوسع على إيران، إذ بات الطهران تظهر جدية أكبر في المباحثات مع واشنطن. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي ردا على سؤال بشأن ما إذا كان قد اتخذ قرارا في أعقاب تقارير تحدثت عن اجتماعه مع مستشاريه لمناقشة عملية عسكرية واسعة النطاق، قائلا كلا لم أتخذ قرارا بعد، وأضاف نحن نتحدث معهم الآن، أعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يوما بعد آخر ولعل السبب واضح. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مولاد الدريدي.
0: الأولى في تونس. هابي أور من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى مزيكا فم.

كيف شباي سليم تلقاوه يومين وقايد هذي مرسي انفينيمون سليم اللي في كل مرة يحوص بينا في أبان الموسيقى الشرقية لحديش واثنين وعشرين دقيقة ثم على موزيك فيم هيدي أبي أول شانجمون دو ديكور شانجمون دو أمبيانس وقايد جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون أي جينيراسيون باش نجربوا فازة مع بعضنا المرة هذي. أنا نعمل عليكم انتوما في حاجة هاني باش نفسركم. فما 3 بلاي ليست ميوزيكال، يا إما فما اللاتينو، يا إما فما لي زاني 90، وإلا فما لي زاني 2000. كلهم فما موزيكا، انتوما باش تختاروا البلاي ليست اللي تحبوا تسمعوها. كيفاش؟ باش تبعثوا لي ميساج على واتساب موزيك اف ام 23 513000 23 513000. إذا كنت تحبوا تسمعوا اللاتينو

برشا موسيقى هكا لاتينو تسانا فيكم ابعثوا لي قلب حب بعديك سونداج بعديك باش نشوف انهم اكثر الناس اللي بعثوا دي ميساج واختاروا السيلادي هذه بالنسبه للجو لاتينو 23 513 نتعداو لل

شير بليف. إذا كنت حبوا لزاني 90 أبعثوا لي بوس كابوس أصبع هذيك. إذا كنت حبوا لزاني 90 أبعثوا لي أصبع إيه. وإذا كنت حبوا لزاني 2000 أبعثوا لي واحد يضحك سهل على الأخ بيه قلب حب للاتينو واضح ولا ليه. واحد يضحك للزاني 2000 وسبع للزاني 90 نعاود 23 513 1000 23 513 1000. باش نعمل كونتر بور لحظة خنحل كرونوميتر من عندي كرونوميتر باش نعطيكم دقيقة من زمان ما أكثرش كرونو شبي ما عنديش الكرونو هاو ريفي لازم ندخل في ريفي صحي طي ألار أعطيني كرونوميتر أنت أسهل صحي طي يطولي أسهل أي كرونوميتر ننطلق دقيقة من زمان تبدأ من توا الكرونو ابدي أني 90 تبعثولي صباع بوس قلب حب للاتينو واحد يضحك للزاني 2000 50 سكوند نعاود نذكركم سير برشا انتوما تختاروا البلاي ليست نتاع الليله انتوما تختاروا الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها. اذا كان لاتينو تبعثولي قلب حب اذا كان لزاني 2000 تبعثولي واحد يضحك واذا كان لزاني 90 تبعثولي بوس تبعثولي صباع. كونتر بور قاعد يمشي قاو 30 سكوند من الكونتر بور 23 513 1000 نعاود نذكر واتساب موزايك فيم 23 513 1000 23 513 1000 انت اللي تختار البلاي ليست بالنسبه لليله ابقاو 6 سكوند نعاود نذكر فاسيلمون رابيدمون قلب حب اللي هو اللاتينو صباع بوس اللي هو ليزاني 90 واحد يضحك اللي هو ليزاني 2000 ابقاو 4 3 2 واحد انتهى التصويت سيبو انتهى التصويت نعملوا طلة اي نعملوا طلة نعملوا طلة انهم اكثر انهم اكثر قلوب الحب قلوب الحب قلوب الحب والله قلوب الحب هما اللي ربحوا سنة خلنا نعطيكم اي سنة فما قلب حب 2 قلب حب 3 قلوب حب 4 قلب حب 5 قلب حب 6 قلب ليه ليه البوس اكثر لا سبع اكثر سنة 1 2 3 4 5 6 ليه تطور بح التطور بح قلب الحب قلب الحب سنة ذي كيف دي بارتاجي لحظة قلب حب آخر إذا كان فما قلب حب آخر يخرج سيبو قلب الحب يخرج وتصير السيليكسيون لاتينو سيبو أي لاتينو انتم اخترتوا باش تسمعوا من بلاي ليست 100% لاتينو نبداو بالفيس كريسبو برينسيسيتا ميرسي بوكو اول مره نشارك معاكم بلي خلينا نقرا المساج نتاع اول مره صح اسماعيل اول مره نشارك معاكم انتم اللي اخترتوا راهو بقلوب الحب انتم اللي ربحتوا وانتم اللي اخترتوا البلاي ليست نتاعكم 100% لاتينو سامتوا رجعين بعد شويه

سيما ربنا عمار اللي عنيتني مدة ثلاثة جمعات باش تخرج كونجي خويا سلمى اللي خلي ارتحت منك. سلمى عليك برشا. نتقابلوا ان شاء الله نهار اثنين نردوا بالكم على رواحكم. موجز الاخبار بعد شوية. اون سو كيتون بوتي يوري بوانافنتورا سالسا على خير. بويكاند.

0: جبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مكاتب البريد التونسي تؤمن استثنائيا السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عبلة لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ صادر عن البريد الجمعة أن حصة عمل تلك المكاتب البريد ستكون من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. ويأتي هذا القرار تأكيدا لالتزام البريد التونسي بضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف. وحدات جيش الطيران تنفذ 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جويلية في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كافنيغرو من ولاية باجة وسقيت يوسف وجبل طويلة ومنطقة كرونا ودوار السويعية ودشرة نبر بولاية الكفة. بتكليف من رئيس جمهورية قيس سعيد استدعى كاتب الدولة لدى وزير شؤون خارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء الجمعة سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته أحد القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسستها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت صادق بسباس يعتبر أن قرار ستاج بالسماح لأصحاب المنازل بتركيب بطاريات لتخزين الكهرباء يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتسريع تحقيق أهداف تونس في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، تعميم العدادات الذكية وتقليص الإجراءات الإدارية وخفض المعاليم الديوانية والجبائية على اللاقطات الشمسية. عمادة المهندسين التونسيين تتقدم إلى مجلس شباب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز إسهامها في التنمية الوطنية. ويتضمن مشروع القانون وفق العمادة أحداث لجنة قارة تعنى بالكفاءات الهندسية التونسية بالخارج إلى جانب إرساء منصة رقمية وطنية لتيسير التواصل معها وتعزيز إسهامها في المشاريع التنموية عبر توظيف خبراتها لفائدة الاقتصاد الوطني. أسعار القمح تواصل الارتفاع نتيجة تداعيات حربي إيران وأوكرانيا علاوة على سوء الأحوال الجوية في بعض مناطق الانتاج الرئيسية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الإمدادات وفق وكالة بلومبرغ. السلطات الإسبانية تعلن مساء الجمعة أن الحريق في منطقة العاصمة مدريد بلغ ذروته مؤكدة استحالة إخماده. وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق الجمعة إن حريقين اندمجا على مشارف العاصمة الإسبانية مدريد وإن حريقا ثالثا على وشك الانضمام إليهما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد الجمعة الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة وبفتح تحقيق رسمي في مجال التجارة عقب الغرامة التي فرضتها بروكسل مؤخرا على شركة جوجل لمكافحة الاحتكار. رئيس الوزراء بحكومة الكيان المحتل بنيامين نتنياهو يعلن الجمعة عن سلسلة إجراءات أمنية وتوسعية في الضفة الغربية المحتلة تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة وتسريع شرعنة أخرى، وذلك في أعقاب مواجهات جديدة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين خلال الساعات الماضية وفق ما جاء في موقع سكاي نيوز. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.